0: الاحتلال لا يصادق على إقامة مستوطنة جديدة جنوب جنين ويدفع بمشاريع استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية. وفي النشرة أيضا هجمات أمريكية جديدة على إيران وتصاعد التوتر يهدد الملاحة البحرية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة بينهم سيدة وطفلتها جراء غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق بالقطاع. وفي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج مع استمرار القصف المدفعي على محيط المخيم. وفي جنوب القطاع نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس بالتزامن مع إلقاء طائرات إسرائيلية مسيرة قنابل قرب دوار بني سهيلة شرق المدينة وإطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانا كثيفة تجاه المناطق الشرقية. كما تعرض حي الشجاعية شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي طالت عدة مناطق في القطاع. شهدت مخيمات النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات النازحين للمطالبة بتوفير الدواء والغذاء ومياه الشرب.
1: رافعين اللافتات والشعارات خرج عشرات النازحين من 12 مخيما في مواصي خان يونس في وقفة احتجاجية للمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 10,000 يعيشون في هذه المخيمات.
2: أنا بحكي بعالي الصوت لكل المؤسسات الدولية الإغاثية، أنا كمحقق كمواطن فلسطيني نازح أن تقدم إلى الرعاية الصحية والإغاثية والإيواء والخدماتية. عنا مرضى
3: 12,000 نسمة جميعهم يعانون من كافة أنواع الحرمان، سواء من خدمات إغاثية أو الصحية أو المعيشية. إحنا بنعيش معاناة يومية سواء الأطفال بجميع شرائح المجتمع.
1: يؤكد المحتجون أن الخبز والطرود الغذائية لم تصل إليهم وأن نقص الغذاء والماء والدواء يفاقم معاناتهم اليومية.
4: بنعاني أكثر من سنتين، ما فيش حد ندور علينا. إحنا بنطالب المؤسسات في قطاع غزة أن تنزل عملا ميداني لظروف الأوضاع الصعبة اللي احنا بنعيشها في هذا المخيم. هذا المخيم يعيش فيها أكثر من 1600 عائلة تعيش معاناة صعبة شديدة جدا.
1: معظم سكان هذه المخيمات من النازحين من رفح الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع إنساني صعب، يناشدون المؤسسات الإغاثية سرعة التدخل وتوفير احتياجاتهم الأساسية. من مواصي خان يونس، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
0: وصل السيد الرئيس محمود عباس إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى قصر لوسيل رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، فيما كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب. ويرافق السيد الرئيس في زيارته وفد رسمي يضم نائب الرئيس نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمر، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجد الخالدي. وتوجه سيادته والوفد المرافق مباشرة إلى قصر لوسيل لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد.

0: الثاني والأسرة الحاكمة بوفاة المغفور له الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ناقش وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي في واشنطن التصعيد في المنطقة مع الدعوة إلى تنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة والتمسك بحل دولتين سبيلا لتحقيق السلام الشامل والعادل. المزيد في التقرير التالي.
1: في ظل حراك دبلوماسي تشهده المنطقة، أجرى وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي في واشنطن محادثات موسعة مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية إلى جانب أبرز ملفات المنطقة. الجانب الأردني شدد في اللقاء على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعمل على التوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج أسباب الصراع ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، بما يعزز الأمن والاستقرار مع إدانة الاستهداف المتكرر للأردن ودول الخليج.
2: اليوم كل الاهتمام الأردني منصب على ضرورة عدم قيام إسرائيل باستغلال ظروف الحرب في المنطقة والاعتداء أكثر على الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية وقضم مزيد من الأراضي ومحاولة تغيير الوقائع والحقائق على الأرض.
1: ولم تغب الأوضاع في قطاع غزة عن المباحثات، حيث نوقشت الجهود المبذولة لضمان تنفيذ جميع بنود الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع. وليجدد الأردن تأكيده على أن تحقيق سلام عادل ودائم يمر عبر حل الدولتين، في دعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع مع تواصل المساعي الدبلوماسية لخفض التوتر والدفع نحو تسوية سياسية في المنطقة.
3: تكامل الدورين الأردنيين الرسمي والشعبي في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها إنما يؤكد على وقوف الأردن صفا واحدا في وجه المخططات الإسرائيلية. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
0: أصيب 3 مواطنين بكسور وجروح ورضوج جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل.
4: يظهر هذا المقطع المصور ما جرى في منطقة وادي الرخيم جنوب يطا، حيث تربص أشد المستوطنين عنصرية بالمواطنين فجرا وبدأوا في ضرب حذيفة شناران الذي أصيب إصابة بالغة في رأسه ووالده محمد والشاب محمود شناران.
5: اليوم احنا والله ظلينا قاعدين بقول في من المغرب للصبح ونصل الصبح عشان بدنا ننام، واحد يتريح لساعة زمان ما فطنا، وانهم هارعين عنا بيجي 15 روح وفي هالدار دابش يطحن دموس طاحن في هالدور دابش. الحين انا وهذا ابن عمي جاري هو على داره وعلى داري، طلعنا الحين نجارة من بدنا ندافع عن حالنا شوي، هاجموا علينا انا وابن الي، ضربونا وكسرونا وطبشوني انا هانا وضربوني في ظهري وضربوا ابني، معهم عصي وعليها زي الاسنج على راس العصا، بيبقى يعني بضرب الواحد من مسافة طويلة هناك، بضرب الواحد بشطبه من بعيد.
4: وادي الرخيم التي استشهد على أرضها الشاب أمير شناران قبل نحو 4 أشهر خلال هجمات المستوطنين، تعيش اليوم تحت نيران جيش الاحتلال وضربات المستوطنين الذين زرعوا خيمة عشوائية لمراقبة أهل المنطقة في كل وقت وتحويلها إلى نقطة انطلاق لهجماتهم الشرسة.
6: منطقة وادي الرخيم هي منطقة يعني تقدر تقولي إنها منطقة بي، والسكان اللي هناك عندهم تراخيص وعندهم مساكنين بشكل قانوني وما في أي إشكالية بالنسبة للأرض وملكيات الأراض. من 7 أكتوبر بلشت الاعتداءات على منطقة وادي الرخيم وعلى الأهالي اللي ساكنين هناك في هاي المنطقة.
4: على مدار عامين وأكثر ومناطق بادية يطا والمسافر إضافة إلى مناطق شرق يطا تشهد عدوانا متصاعدا سعيا لسرقة أكثر المناطق استراتيجية لزرع المستوطنين وقلع أصحاب الأرض والحق. بشكل خطير وحساس وبصورة متصاعدة. تتواصل هجمات المستوطنين العنصريين في منطقة مسافر يطا عموما، والهدف منها طرد المواطن الفلسطيني من أجل جلب المشاريع الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنين. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين، يطا، جنوب الخليل.
0: هذا وهدمت جرافات الاحتلال مصنعا تزيد مساحته على 800 متر مربع، وغرفا زراعية وجرفت أراضي في بلدة بيتولة شمال غرب الخليل. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخيذ غرب البلدة وهدمت مصنعا لتشكيل الحديد وزغرفته وصناعة حاملات لوحات الطاقة الشمسية. وقال أهل المنطقة إنهم فوجئوا بعملية الهدم التي طالت مكونات المصنع من معدات وآلات وبركسات وبضائع ومكاتب ومنشآت أخرى مقامة، ولم يتمكنوا من إخلائها، ما تسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات لأصحاب المصانع وتعطيل مئات الأيدي العاملة وتفاقم نسبة البطالة. هذا وهدمت قوات الاحتلال غرفا زراعية تقدر مساحتها بعشرين مترا مربعا تقريبا، كما جرفت سلاسل حجرية وأراضي مزروعة بأشجار الزيتون وغيرها بمساحة 1500 متر مربع تحيط بهذه المنشأة. كما وهدمت آليات الاحتلال تجمعا سكنيا بدويا قرب قرية إمتين شرق قلقيلية لتترك عشرات المواطنين بلا مأوى بعد أن شردتهم في العراء دون سابق إنذار.
7: هدمت جرافات الاحتلال بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تجمعا سكنيا بدويا قريبا من قرية ماتين شرق قلقيلية. عملية الهدم طالت 15 مسكنا وعددا من البركسات الزراعية لتشرد أكثر من 70 مواطنا وتتركهم في العراء بلا مأوى، عدا عن مواشيهم التي يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد.
8: والله جن الجرافات أطلعوا كل الشباب، ممنوع حدا ولا إشي يدخل المجمع، سكروا المجمع من هان ومن هان وقاموا على المجمع زي ما أنت شايف، ولا خلونا نطلع لا أواعي ولا نطلع إشي، قاموا عليه بهالجرافات طموه يمين شمال ولا خلوا طويل الغنم حضاير. أظل عندك هان 11 عيلة تقريبا، 11 عيلة مع العلف مع طويل الغنم مع في بركسات للغنم تحت كلها جرفوا ولا خلوا إشي ولا نبهونا قبل ولا إشي، يعني جونا فجأة.
7: هذا التجمع البدوي الذي يمتد وجوده في هذه المنطقة لأكثر من 30 عاما بات اليوم ركاما بعد أن نسفت جرافات الاحتلال معالمه في ساعات معدودة. الكارثة لم تتوقف عند خسارة الجدران فحسب، بل أصابت عصب حياتهم اليومية والمهنية بالشلل الكامل، واضعة العائلات في مهب الضياع دون معرفة وجهتهم المقبلة أو كيفية حماية ما تبقى من رزقهم.
9: والله تقلنا تقريبا من 2004 هال ما لما شفنا غير البواق امبارح تيجي علينا وبلش فينا هدم، لا خلوا علف ولا خلوا طوايل ولا خلوا اشي، ولا معتمدين غير على الدواب. احنا
8: الحين احنا والله تحت رحمة هالكريم، يعني شو بدنا نسوي الحين؟ ما نقدرش نعيد بناء ثاني مره يعني، ولو بدنا نبني بدهم يجوا يهدوا يعني نفس العمليه.
7: وتأتي عملية الهدم هذه لتؤكد استمرار سياسة التهجير وتفريغ الأرض التي تنتهجها سلطة الاحتلال بحق التجمعات البدوية والمواطنين في المحافظة ضمن مخطط متواصل للتضييق على السكان ودفعهم للرحيل، لتبقى الأنقاض شاهدة على جريمة تطهير عرقي صامتة ترتكب علنا ضد الإنسان والأرض. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
0: هدمت قوات الاحتلال منزلا ومحل تجارية ومنشآت زراعية بالقرب من بلدتي عنزة وعرابة جنوب جنين وسط إطلاق للقنابل الغازية المسيلة للدموع والاعتداء على المواطنين.
10: استمرارا لتصعيد حكومة الاحتلال من عدوانها على محافظة جنين، هدمت جرافات الاحتلال منزلا من طابقين قيد الإنشاء بالقرب من قرية عنزة جنوب جنين بعد أن أغلقت المنطقة ومنعت حركة المواطنين والمركبات حتى انتهاء عملية الهدم التي شاركت فيها جرافتان وعدد من الآليات العسكرية. وعلى الطرف الآخر من شارع جنين نابلس، هدمت قوات الاحتلال دفيئات زراعية وجرفت وخربت الأرض في الوقت الذي أغلقت فيه قوات الاحتلال المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب من مكان الهدم، كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المواطنين واعتدت على بعضهم بالضرب. هذا التصعيد يأتي في ظل تسارع وتيرة الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين في عدة مناطق، خاصة جنوب محافظة جنين مثل عرابي وصانور والفندقمية وعجة، وفي الجهة الشرقية مثل قريتي رابا ودير أبو ضعيف، إضافة إلى البؤر الاستيطانية الجديدة التي يعمل الاحتلال على إقامتها داخل حدود مدينة جنين. محمود سموري، تلفزيون فلسطين، جنين.
0: أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله. وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة إن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية للبلدة وأبقت على منفذ واحد للقرى الغربية مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بسهيل سموتريتش وزير الجيش إسرائيل كاتس، ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستوطنات بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسيل سموتريتش أقر ميزانية جديدة تقدر بنحو 434 مليون دولار لإنشاء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
11: في خطوة جديدة تكرس سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميزانية بقيمة 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو رقم قياسي في إطار سعيها لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعمق الانتهاكات بحق أبناء شعبنا. وأعلن بتسائيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال عن تخصيص هذه الميزانية بعد مصادقة المجلس الأمني والسياسي المصغر، واصفا القرار بأنه تاريخي ويشكل يوم احتفال لإسرائيل والمستوطنات، وإن هذه الخطوة تهدف وفق تعبيره إلى تعزيز أمن إسرائيل والقضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية وتعزيز السيطرة على الضفة الغربية. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يعد مخالفا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وسط تحذيرات من أن هذه السياسات تؤدي إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع رقعة المستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني. ويعكس إقرار هذه الميزانية توجه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة نحو تسريع مشاريع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في التوترات والانتهاكات، ما يهدد بمزيد من التصعيد ويعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. حنين جبرين، تلفزيون فلسطين.
0: تواصل سلطات الاحتلال ومن خلفها الجمعيات الاستيطانية السيطرة على جميع مصادر المياه والينابيع في الأغوار الشمالية، ما يفرض واقعا مائيا لصالح المستوطنات.
12: تفرض سلطات الاحتلال واقعا مائيا جديدا في الأغوار الشمالية عبر إحكام السيطرة على الينابيع ومصادر المياه وحرمان أبناء شعبنا من الاستفادة منها، في سياسة تستهدف تقويض مقاومات الصمود في الأغوار.
13: إذا تحدثنا اليوم وسلطنا الضوء على موضوع منطقة الساكوت أو ينابيع الساكوت، يعني فعلا في الأيام الأخيرة هناك إغلاق للمناطق للمياه وسيطر عليها بعد ما تم عمل سياج كامل على هذه المياه. حاليا قاموا ببناء مظلات جديدة لبعض المستوطنين وهناك جسر مائي خشبي داخل المياه، هذا ما يدل على أن هناك عملية قادمة لتحويل هذه المياه إلى منتجع سياحي يخص المستوطنين وقطعانهم.
12: وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة الأعباء على القطاع الزراعي مع ارتفاع تكاليف توفير المياه وتراجع القدرة على استصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي، ما انعكس على إنتاج المزارعين ودخلهم.
14: يعني سابقا سيطرت شركة مكاروت على كل المياه الجوفية وحفر الآبار وتسخيرها لصالح المستوطنات. حاليا هناك جمعيات استيطانية تعمل مع شبيبة التلال في البؤر الاستيطانية على الاستيلاء على المصدر الوحيد للتجمعات الفلسطينية اللي موجودة في هاي المناطق، اللي هي الرعاة الفلسطينيين اللي بيعتمدوا على مصدر المياه اللي بيجري من الينابيع لري أغنامهم. طبعا المستوطنين هذول حاولوا انهم يسيطروا على هاي الينابيع عن طريق تسييجها ووضع ملاهي واستراحات للمستوطنين.
12: ولم تقتصر التداعيات على الزراعة بل امتدت الى قطاع تربية المواشي، حيث يواجه المربون صعوبة متزايدة في تأمين المياه لقطعانهم الى جانب تقليص المراعي، الامر الذي يهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي في الأغوار الشمالية. المياه سر البقاء في الأغوار، والجمعيات الاستيطانية المتطرفة تعي أهمية السيطرة عليها، ما يدفع أبناء شعبنا إلى الرحيل بحثا عن نقطة مياه للشرب. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص بتحرك دولي إقليمي وأوروبي وعالمي لحماية القائد مروان البرغوثي الذي يتعرض لسلسلة من الاعتداءات الوحشية الهادفة لتصفيته واغتياله، والتي كان آخرها إطلاق الرصاص المطاطي على جسده بعد اقتحام زنزانته والتنكيل به. وقال أبو الحمص إن الأسير القائد مروان البرغوثي رمز وطني وعالمي، وأن استهدافه بهذه الطريقة الممنهجة من قبل حكومة الاحتلال ووزرائها وبتنفيذ من قبل شرطة إدارة السجون يكشف أن هناك مخططا واضحا للخلاص منها، وفي ذلك رسائل واضحة من الاحتلال وأدواته بأن هذا الاستهداف وبهذا الشكل يعني إنكارا لمكانة الأسرى وإنسانيتهم، وهذا يشكل خطورة حقيقية على حياة كافة الأسرى والأسيرات. أعلنت وكالة بيت مال القدس عن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس لفترة 2027-2030، وذلك خلال حفل أقامته في أرض المعارض بحي منجد بمدينة رام الله. وفي السياق ذاته أعلن عن الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
12: توطيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين واستمرارا للمشاريع التي تقدمها وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، أطلق هاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة ضمن برنامج الدعم المدمج والتدريب المهني في القدس الشريف.
15: هذه انطلاقة البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 2027 و2030، يضم أربعة محاور أساسية هم تأهيل وتحسين البنية التحتية المدرسية في القدس، ثم تشجيع برامج الابتكار والتجديد للمقاولات الصاعدة للطلاب الفلسطينيين من القدس، ثم أيضا دعم المنح الدراسية للطلاب، دعم تمدرس الطلاب سواء في جامعات فلسطينية أو في جامعات مغربية.
16: الهاكاثون القدس برنامجين يندرجان في إطار العمل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال دعمها للمقدسيين، دعمها لصمود المقدسيين، تحريك الأنشطة ذات الطابع الثقافي والعلمي، الاستفادة من الطفرة التكنولوجية، والاستفادة كذلك من الأطر الشبابية الفلسطينية. اليوم هذا برنامج إبداعي كبير جدا لشباب القدس الذين أظهروا مستوى عالي جدا، كما كانت مناسبة للاحتفال بمجموعة من الطلبة المتميزين.
17: هذا البرنامج الذي سيدعم العديد من المشاريع العلمية والتربوية والثقافية والاقتصادية والصحية، ويقدم العديد من المنح الدراسية في مدينة القدس المحتلة، سيبدأ من عام 2027 لغاية 2030 لدعم صمود أبناء شعبنا في المدينة المقدسة. المشاركون في حفل إطلاق البرنامج أكدوا على الدور الكبير والمهم التي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف في المدينة المقدسة، شاكرين المغرب حكومة وشعبا وملكا على هذا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة لأبناء شعبنا في كافة المجالات.
18: نشكر جلالة الملك محمد السادس على موقفه الدائم والداعم للقدس، ونشكر القائم بأعمال بيت مال القدس الشريف السيد الدكتور محمد سالم الشراوي لدعمه الدائم والمتواصل للطلبة المقدسيين، ولدعمه الدائم للتعليم والصحة وكل أبعاد وكل شيء موجود من أهل عيابة القدس. وإن شاء الله وبإذن الله سنستمر وسنتقدم، وراح نكبر الاتفاقيات ما بيننا وبين وكالة بيت مال القدس.
19: وكالة بيت مال القدس بتقدم دائما دعم لأهل القدس ولها برامج كثيرة الواقع على الصعيد التعليمي وعلى الصعيد الثقافي وعلى صعيد دعم طلاب الجامعات. والآن في برنامج جديد، هو برنامج تأهيلي للصناعات الفنية والأعمال الفنية. فأنا بعتقد أنه خبرات المغاربة في هذه الأمور يعني تساعدنا كثيرا وتدعم وضعنا في مدينة القدس اللي هو عبارة عن حصار.
17: وفي هذا الحفل كرم العديد من الطلبة الذين استفادوا من المنح الدراسية من بيت مال القدس الشريف خلال سنوات دراستهم الجامعية، آملين أن يشقوا طريقهم العملية بنجاح، مباركين لذويهم هذا التخرج والتميز. موسى حسين، تلفزيون فلسطين.
0: في الذكرى 61 على تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، نظم الاتحاد ندوة حوارية بمشاركة شخصيات رسمية ووطنية ونسوية، أكدت على الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني وأهمية تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.
4: في الذكرى 61 على تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وهي ذكرى وطنية ونضالية عزيزة على المرأة باستحضارها أحد أهم المحطات التي أسست الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة النسائية على حد سواء، عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ندوة لمناسبة ذكرى التأسيس.
20: الاتحاد يعني ممثل المرأة الفلسطينية بالخارج من خلال علاقاته التي أقامها مع النساء سواء العربيات أو النساء يعني اتحادات نسائية ومع العالم أيضا. يعني كان الاتحاد بالخارج بيمثل المرأة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
21: كل فروعنا أينما كنتم تحية لكم جميعا، وكل عام وأنتن بألف خير. محطة 61 عام، وهي المحطة اللي عنوناها السنة من التأسيس إلى التجديد، مسيرة لن تنقطع ومسيرة مستمرة.
4: المتحدثون في الندوة أكدوا على الإرادة التي وقفت خلف تنظيم النساء الفلسطينيات كجزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني، واستعادة المعاني التي حملها تأسيس الاتحاد بوصفه تعبيرا عن وحدة أداة النضال الوطني والاجتماعي، وعن إيمان الشعب الفلسطيني بأن حرية الوطن وحرية المرأة مساران متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر.
22: الاتحاد العام أصبح منذ ذلك الوقت اتحاد رئيسي وأساسي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية، وكان دائما الحضور في كل المفاصل الرئيسية والأساسية اللي كان الأخ الشهيد أبو عمار كان دائما حريص على أن تكون المرأة الفلسطينية دائما موجودة في كل المواقع المتقدمة على صعيد المنظمات الشعبية.
1: تميز الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن سائر الاتحادات الشعبية بأنه تمكن من مواصلة مسيرته بناء فروعه يعني بدل كل الجهد اللي حط أهداف الاتحاد فيه لحج طاقات المرأة الفلسطينية في معركة النضال الوطني والاجتماعي.
4: هذا وجاء تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني بعد عام على تأسيسه، ليكون أحد الأذرع الجماهيرية لمنظمة التحرير الفلسطينية والإطار الجامعة للنساء الفلسطينيات والأداة التي تنظم طاقاتهن وإسهاماتهن في معركة التحرر الوطني وبناء المجتمع. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: شاركت فلسطين في أعمال المؤتمر العربي 17 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وناقش المؤتمر سبل تطوير الإعلام الأمني وتعزيز التواصل عبر المنصات الرقمية إلى جانب دور الإعلام في مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي الأمني.
2: هذه المشاركة هي تأتي تجسيدا لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية وعلى رأس خامة السيد الرئيس بأهمية الحضور والمشاركة في كافة المؤتمرات باسم دولة فلسطين. ولا شك أن هذا المؤتمر وهو المؤتمر 17 لرؤساء الإعلام الأمني العربي جاء في ظل ظروف غاية في التعقيد تمر بها قضيتنا وشعبنا، وتحديدا في مجال الإعلام، حيث نواجه بكل قوة أو نخوض بكل قوة معركة الرواية مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد نبرة وسلوك وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة على أرض الواقع في قطاع غزة وفي دولة فلسطين، وأيضا تصاعد إرهاب المستوطنين اليومي ومحاولة تضليل الرأي العام العالمي من خلال بث الكثير من الأكاذيب والتضليل.
3: اجتماع سنوي نحرص فيه على دعم كافة الجهود العربية وتبادل التجارب في مجال الإعلام. نحن نعرف أن الجريمة تطورت، وأيضا الإعلام يجب أن يتماشى مع هذه التطورات. هناك في السابق جرائم تقليدية كانت هناك فيها توعية أيضا إعلامية ولكن بطرق تقليدية. الآن نحن أمام ثورة إعلامية كبيرة، والإجرام لم يعني يبتعد عن هذه الثورة الإعلامية.
0: تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار تجاه اللبنانيين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال نفذت صباح أمس عملية تفجير في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون، كما نفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام. كما نفذ الاحتلال خلال ساعات الفجر الأولى عمليات تفجير واسعة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت يحون قضاء بنت جبيل، وأقدم على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية وفقا للوكالة اللبنانية. وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصورية. إلى ذلك اختتم لبنان وإسرائيل محادثات في روما بوساطة أمريكية، وقال مسؤول أمريكي إن الجانبين أحرزا تقدما في تنفيذ خطة قد تفضي إلى بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق جنوب لبنان خلال أيام. وتعتبر هذه الجولة هي السادسة في المفاوضات المباشرة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب. قال مسؤول إسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم السبت القادم. وأضاف المسؤول أن نتنياهو يرغب في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن لم يتضح بعد ما إذ كان سيفعل ذلك. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إننا بدأنا موجة جديدة من الضربات على إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى السواحل الإيرانية باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وقطع بحرية. أطلقت ذخائر دقيقة على منصات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية ومنظومات دفاع ساحلي، كما أكدت أن هذه المعطيات تزامنت مع استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن واشنطن ستستخدم قواتها العسكرية كأحد الأدوات العديدة المتاحة لديها لحل المشاكل مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد طهران بشكل مفتوح وغير محدود المدة. هذا وقالت وكالات الأنباء الإيرانية إن دوي انفجارات وقعت في مدينة أهواز جنوب غرب إيران، وأضافت أن الانفجارات وقعت في مدينة تشابهار ومدينة أهواز. وبدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف ما وصفها بالأعمال العدوانية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مخاوف من اضطرابات قد تطال الإمدادات العالمية. وسجل خام برنت ارتفاعا ليصل إلى 86 دولارا و19 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولارا و40 سنتا للبرميل. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة، منها 754 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقاريره إنه تم اكتشاف 54 إصابة جديدة يوم أمس الأول في 3 أقاليم جديدة. لمناسبة الذكرى 59 لانطلاقتها، نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن فصائل منظمة التحرير وعدد من أبناء شعبنا في سوريا زيارة لمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق،
5: تأكيدا على التمسك بالهوية الوطنية والانتماء لفلسطين، وبحضور ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحشد من أبناء شعبنا في سوريا. أحيت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الذكرى 59 لانطلاقتها بزيارة إلى مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق.
6: من مخيم اليرموك، مخيم الشهداء، عاصمة الشتات الفلسطيني، نبدأ فعاليات الذكرى، ذكرى انطلاقة الجبهة من مقبرة الشهداء، أحياء وفاء لشهدائنا الأبطال. وبهذه المناسبة نستذكر الشهيد القائد الدكتور سمير الغوشي وشهداء الجبهة وشهداء فلسطين.
5: الفعالية التي وضع المشاركون فيها إكليلا من الزهور على ضريح الفدائي المجهول وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الفلسطينية شكلت محطة لاستذكار مسيرة الجبهة وما قدمته من إسهامات إلى جانب مختلف فصائل العمل الوطني المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية دفاعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني.
7: نشارك اليوم رفاقنا وأخوتنا في جبهة النضال بإحياء الذكرى 59 لانطلاق هذه الجبهة الأصيلة في النضال الوطني الفلسطيني، وفي هذه الأيام التي نحن أحوج ما نكون بها إلى الوحدة الوطنية ولم الشمل

0: الفلسطيني ووحدة الصف.
1: نعايدهم على الاستمرار في النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني وطموحاته في العودة وتقرير المصير.
2: بهذه المناسبة هي محطة لتجديد العهد، تجديد العهد بالاستمرار بالنضال، بالنضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة، من أجل النصر القادم لفلسطين.
3: نجدد عهدنا ووفائنا لشهدائنا الأبرار وعلى رأسهم المؤسسين الدكتور سمير روشي وبهجة أبو غربي والدكتور صبحي روشي على العهد، ونحن باقون نجدد ولاءنا لجميع شهداء الثورة الفلسطينية وأسرانا في سجون الاحتلال.
4: الذكرى التي تمر في ظل ظروف صعبة يعيشها الفلسطينيون في الوطن والشتات جاءت لتجديد العهد بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. من مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك لا تحيى المناسبات الوطنية فحسب، بل يتجدد الوعد والعهد لفلسطين بأن تبقى القضية حاضرة في وجدان أبنائها وعنوانا لمسيرتهم النضالية. لتلفزيون فلسطين ولاء شرقاوي، دمشق.
5: لم يتبقى إلا تذكير بعناوين النشرة. 4 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح وعمليات نسف لمبان سكنية شمال القطاع. السيد الرئيس يصل قطر ويلتقي الأمير تميم ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة جنوب جنين ويدفع بمشاريع استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية. وكان في النشرة أيضا هجمات أمريكية جديدة على إيران وتصاعد التوتر يهدد الملاحة البحرية. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما أتمناه لابني. في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وابن كبير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليج، وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

لنا بوابات تكون في الحارة. تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأثر المنظر لحظتين. أقول لي أنا هون نادي.

Allah'a emanet olun.

0: الصباح اليوم 15 من تموز، إن شاء الله يوم كله تفاؤل وطمأنينة وثقة بالله وأمنيات بالفرج على جميع أبناء شعبنا أينما حلوا. سنكون معكم على مدار ساعتين من الوقت في عديد المواضيع والنوافذ المباشرة مع شبكة مراسلينا، ومواضيعنا اليوم متنوعة منها المعرض الفني لإنجازات الطلبة ولتعزيز الهوية الفنية، تقيم هذا المعرض وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تحذيرات من الدفاع المدني بسبب ارتفاع درجات الحرارة. يسعد صباحك ضياء.
1: صباح الخير فرح، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي. العديد من المحطات ستكون حاضرة معكم بإذن الله، ومتابعة أيضا ميدانية لآخر التطورات، وبالتأكيد سيكون ملف العاصمة المحتلة حاضرا في هذه المحطة. سنتحدث عن آخر التطورات في العاصمة المحتلة بما يتعلق بالمشاريع الاستيطانية الجديدة التي تستهدف القدس وضواحيها. أيضا سنكون في نافذة مباشرة من الخليل وطولكرم، بالإضافة للعديد من التقارير. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت هذا الصباح.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، ونكون مع أولى محطاتنا من فلسطين هذا الصباح ومتابعة لأبرز ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع الزميل ضياء العظم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وما يجري بالتحديد في جنوب الخليل، حيث سلمت قوات الاحتلال يوم أمس اخطارات لهدم عدد من المنازل ومنتزه في خربتي حمصة وسوبة جنوب المدينة. قالت المصادر أن قوات الاحتلال سلمت اخطارات بهدم 10 منازل وغرف زراعية ومنتزها في خربتي حمصة وسوبة، وذلك لشق طريق يوصل الشارع الاستيطاني رقم 35 بمنطقة طاروسة التي شرع المستوطنون بإقامة مستوطنة فيها. نبقى في وكالة وفا ونتابع أيضا ما صدر عن حكومة الاحتلال وما أعلن عنه المتطرف سموتريتش بتخصيص ميزانية قدرها 1.3 مليار شيكل لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. ووصف سموتريتش قرار المجلس الأمني والسياسي المصغر الذي أقر الميزانية بأنه تاريخي ويوم احتفال لإسرائيل والمستوطنة. وقال في بيان له: نعزز أمن دولة إسرائيل ونقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب البلاد ونعزز سيطرتنا على الوطن في يهودا والسامرة. أيضا نتابع أيضا ما صدر عن المملكة العربية السعودية، حيث أكدت ممثلة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل وقوف المملكة الدائم إلى جانب فلسطين سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا. وأكدت ممثلة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية منار رضوان أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الخطورة بعد مرور 9 أشهر على وقف إطلاق النار، في ظل استمرار سيطرة الاحتلال العسكري على ما يقارب 70% من القطاع مع استمرار القيود المشددة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. أشارت أيضا إلى استمرار تصاعد التوسع الاستيطاني ورهاب المستوطنين والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، مشددة على أن هذه التطورات تؤكد أن ما يجري ليس مجرد أزمة إنسانية بل أزمة سياسية تتطلب حلا سياسيا. وأشارت إلى ترحيب المملكة باستمرار الدعم السياسي الذي يقدمه المجتمع الدولي للأونروا، مؤكدة أهمية ترجمة هذا الدعم إلى التزامات مالية ملموسة ومستدامة تضمن استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت أن المملكة ستواصل الوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم يقوم على تجسيد الدولة الفلسطينية. نبقى في هذه الجولة الإخبارية مشاهدينا الكرام ونذهب إلى صحيفة الحياة ونتابع أيضا ما يجري في ظل استمرار عدوان المستوطنين في كافة قرى وبلدات الضفة الغربية، هذه المرة في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، حيث أفادت المصادر بأن الأهالي تفاجأوا بتدمير المستوطنين عشرات أشجار الزيتون في أراضيهم الواقعة بمنطقة الخلايل جنوب غرب القرية، منوها طبعا رئيس المجلس القروي حاتم رواجبة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على القرية خلال الفترة الماضية. نذهب إلى مشهد آخر، وفي هذا المشهد نتابع أيضا ما قام به عضو الكنيسة المتطرف الذي قام بتدمير وتحطيم لافتة تحمل اسم مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في القدس. المستوطن المتطرف عضو الكنيسة سيفي سكوت الذي نشر صورا عبر حساباته على مواقع التواصل وهو يحطم هذه اللافتة. كان الوزير المتطرف أيضا اقتحم المدرسة قبل نحو أسبوع واعتدى على المعلمين وحاول منع الطلبة من دخول المدرسة في اعتداء صارخ على الحق في التعليم في المدينة المقدسة للطلبة الفلسطينيين. قالت مصادر أيضا بأن هذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها سكوت اقتحامات لمؤسسات تعليمية أو أحيان عربية في العاصمة، إذ سبق أن قام بجولات مماثلة في سياق منع المدارس العربية والاعتداء على حرية التعليم في العاصمة المحتلة. نبقى في صحيفة الحياة وأيضا نتابع أيضا ما يجري في ظل هذا
استمرار من العدوان المتواصل من قبل المستوطنين. نتابع أيضا ما يجري في قرية دير أبو ضعيف، ونتحدث عن استهداف لبيوت ومنشآت زراعية. بحسب المصادر أيضا تفيد بأن الإخطارات طالت بئرين زراعيين، أحدهما للمواطن معين ياسين، وطلبهما أيضا الاحتلال بإعادة أرضهم إلى الوضع الذي كانت عليه سابقا بمهلة تقع يعني تقريبا لمدة 45 يوما. طبيعة الحال تقع هذه المنشآت والمباني المستهدفة في منطقة الخمايل كما يطلق عليها الأهالي، وسبق أن أخطر الاحتلال عزبة زراعية للمواطن منير عليان بالهدم. وأفادت أيضا المصادر بأن المواطنون قد عثروا على إخطارات بإزالة وهدم منشآت تم وضعها على إحدى الطاولات في هذه المنطقة، ووضعوا فوقها أيضا حجرا بينما علقوا إخطارات أخرى على أشجار ومداخل بيوت وأعمدة كهرباء. نذهب إلى صحيفة الأيام. مشاهدي الكرام، نتحدث حول ما يجري من مخطط استيطاني خطير في بلدة سلوان، ونتحدث عن إطار مخطط لحديقة الملك. اقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال ترافقها عناصر من القوات الخاصة والشرطة حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وعلقت قرارا يقضي بوضع اليد مؤقتا على أرض تعود لعائلة الطويل. قال مركز معلومات وادي حلوة إن القوات علقت أمرا إداريا صادرا عن رئيس بلدية القدس يقضي بوضع اليد المؤقت على أرض فضاء تبلغ مساحة ونحو 4 دونمات في حي البستان في المنطقة التي تسميها سلطات الاحتلال بستان الملك، بحجة تنفيذ أعمال تنظيف وبستنة وتحويلها إلى مساحة عامة مفتوحة. وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 5 تموز لهذا العام والموجه إلى أصحاب الأرض أن البلدية استندت إلى قانون السلطات المحلية لعام 87 والذي يتيح الاستخدام المؤقت للأراضي، وبررت خطوتها بحاجة المنطقة إلى مساحات خضراء ومنتزهات عامة لخدمة السكان والمشاة، مشيرة إلى أن الأرض مصنفة كمنطقة عامة مفتوحة بموجب مخطط هيكلي يعود إلى عام 77. وأضاف المركز أن قطعة الأرض المستهدفة تعود لعائلة الطويل التي كانت قد تلقت خلال العام الماضي قرارات هدم نهائي للمنشآت القائمة على الأرض، وتشمل مساكن ومنشأة تجارية تعرف باسم كراج الطويل، إضافة إلى غرف سكنية قائمة حداها مشيدة منذ عام 75.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

نذهب إلى صحيفة القدس ونتابع أيضا التداعيات وتفاصيل ما صدر عن المفوضية الأوروبية التي أطلقت بطبيعة الحال صندوقا بمليار دولار لدعم تعافي قطاع غزة. هذا ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية من العاصمة البلجيكية بروكسل عن إطلاق حزمة تمويلية أولية ضخمة تحت مسمى مبادرة فريق غزة. تركز هذه الحزمة المالية الجديدة على معالجة الانهيار الحاد في الخدمات الأساسية مع إعطاء الأولوية القصوى لمشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة بشدة، كما تشمل الخطط التنفيذية للمبادرة إزالة كميات هائلة من الأنقاض والنفايات الصلبة التي تراكمت في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى العمل على إعادة تشغيل الأنظمة الحيوية في قطاعات الصحة والطاقة والزراعة لضمان استمرار الإمدادات الغذائية والطبية للسكان. وقد أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط خلال الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين الذي ضم 65 دولة ومنظمة دولية أن الهدف الأساسي هو بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين. وشددت شويكا على ضرورة توفر الظروف الميدانية الملائمة والأمنية التي تضمن وصول هذه المساعدات والتمويلات إلى مستحقيها داخل القطاع دون عوائق، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل رسالة تضامن دولية واسعة. نذهب إلى آخر الأخبار مشاهدين الكرام في هذه الجولة الإخبارية. نتحدث حول ما أعلن عنه سموتريتش والذي أقر بإعفاءات ضريبية للمستوطنين وميزانيات ضخمة للبنية التحتية بالضفة الغربية. هذا ما أعلن عنه سموتريتش وأقر طبعا سلسلة من التسهيلات المالية الموجهة لصالح المستوطنين في الضفة الغربية، وتتضمن هذه الإجراءات منح إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 7%، على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي منذ مطلع العام الجاري، في خطوة تهدف لتعزيز الوجود الاستيطاني وتخفيف الأعباء المالية عن سكان تلك المناطق. تشير هذه البيانات المالية المرتبطة بهذا القرار إلى أن المستفيدين الأساسيين هم أصحاب الدخل المرتفع الذين تبلغ رواتبهم الشهرية نحو 20,000 شيكل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإعفاءات إلى تقليص هذه الالتزامات الضريبية السنوية لهؤلاء الأفراد بمبالغ تتجاوز 10,000 شيكل، مما يعكس توجها حكوميا لدعم شرائح محددة داخل المجتمع الاستيطاني على حساب الخزينة العامة. في سياق متصل، كشف سموتريتش عبر منصات التواصل التابعة لحزبه عن خطة موازية لتعزيز البنية التحتية في المستوطنات تشمل تخصيص ميزانية ضخمة تتجاوز 1,000,000,000 شيكل، وستوجه هذه الأموال لشق طرق وشوارع حيوية تربط عشرات المستوطنات الجديدة ببعضها البعض، مما يسهل عمليات التوسع العمراني والربط الجغرافي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. سنذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: اهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، واولى محطاتنا من استديوهات فلسطين هذا الصباح نتحدث فيها عن معرض نظمته وزاره التربيه والتعليم العالي، وهو معرض ارض وهويه الذي يضم نحو 215 لوحه فنيه من ابداع طلبه المدارس في مختلف مديريات الضفه الغربيه.
1: يضم هذا المعرض مشاهدينا الكرام مجموعه من اللوحات الفنية التي تمثل نتاج مسابقات النشاط الفني المنفذة طبعا ضمن خطة الأنشطة الطلابية. سنتحدث بشكل مفصل حول طبيعة هذا المعرض وطبيعة طبعا أيضا المشاركة في هذا المعرض من قبل الطلبة. معنا في الاستوديو سيدة رانيا عمود رئيسة قسم النشاط الفني، أهلا وسهلا بك. وغزل ناصر وهي طالبة في الصف 11 من مدرسة بنات البيرة الثانوية، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا
1: فيك، صباح
2: النور.
0: بداية يعني معرض أرض وهوية، ما الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال هذا المعرض، خاصة أنه يعني مشارك فيه عدد كبير من الطلاب، نحكي عن حوالي 215 طالب وطالبة، طالب وطالبة صح ولا طالبة؟
2: صحيح، طالب
0: وطالبة. طالب وطالبة. من مديريات الضفة، شو المعاني لحملة هذه اللوحات الفنية والمعرض؟
2: صباح الخير للجميع بالأول، وطبعا في البداية قبل ما نحكي عن هذا المعرض، احنا في وزارة التربية والتعليم في قسم الأنشطة الفنية دائما اعتمدنا خطة معينة في الأنشطة الطلابية. هذا المعرض الخامس على التوالي اللي بنعمله. طبعا أهداف النشاط هو انه نعرف بالفن التشكيلي الفلسطيني والفن العالمي بشكل عام، وفي عنا يعني جزئية انه من فترة الكورونا لليوم انه صار في، خلينا نحكي، عدم انتظام في الحصص الدراسية وظهور يعني مسألة الفاقد التعليمي في المدارس، فانه كانت الأولوية للمواد والفن مثلا يعني مادة مش كثير عليها تركيز، فصار في هون حاجة إلى تعليم الفن أكثر أو تسليط الضوء عليه، خصوصا أنه الفترة من الكورونا والحرب غزة، وتعرف الظروف الحالية اللي احنا صرنا فيها أنه صار صعب أنه الطالب يأخذ حصة الفن زي ما هي. فاعتبرنا الفاقد التعليمي مش بس في المواد الأساسية وإنما كمان بالفنون، والفنون إشي مهم جدا للمجتمعات، يعني مهم كثير أننا نعرف عن الفن، والفن هي
1: فرصة أيضا سيدة راني للطلاب لعرض
2: طبعا
1: إبداعهم، وزي ما نشوف على الشاشة أيضا جزء من المشاهد واللوحات التي تم طبعا نشرها ومشاركتها في هذا المعرض. خلينا نروح لغزل ونتكلم عن تجربتها وإيش طبيعة المشاركة كانت واللوحة اللي شاركت فيها. غزل،
3: أول إشي أنا كثير سعيدة أني شاركت بهاي المسابقة، علمتني كثير شغلات بوقت قصير، نمت من مهارتي، نمت من موهبتي بزيادة، خلتني أوثق بحالي بزيادة، تعرفت على ناس فيها، كمان تعلمت أني أخوض التجربة حتى لو ما فزت فيها. كمان الرسم يعني هو مش مجرد موهبة، يعني تنمية أفكار، تنمية مشاعر، يعني أنت لما بترسم اللوحة بتعبري فيها عن مشاعرك، فأنا كنت مقتصدة بهاي اللوحة أني أنا مش أني

0: بحسهم إشي الناس يشوفوا بس ألوانها، بدي أعبر عن رسالة جواها. فيعني كنت مقتصة بهاي التجربة فيها إني أوصل فكرة اللي أنا قاعدة بشتغل عليها بهاي اللوحة.
1: عن شو كانت لوحتك؟
0: حكاية صمود، بتحكي عن البنت الفلسطينية الصامدة على أراضي فلسطين المحتلة بألوان مبهجة، في طيور، في هالة، يعني بتعبر عن أكثر من فكرة، مش مجرد يعني بنت فلسطينية. أنا حاولت أجسد البنت الفلسطينية داخل هاي اللوحة.
2: جميل.
1: إذن أستاذة رانيا، استلهم الطلبة أعمالهم من فنانين زي الفنان العراقي ضياء العزاوي والفنان فتحي غبن، يعني شو هذه المدارس اللي اعتمدتوها في هذا المعرض، وليش هذه المدارس بالذات في الأعمال الفنية؟
3: زي ما حكيت سابقا انه احنا دائما بناخذ كل سنه فنان من الفنانين الفلسطينيين عشان نعرف الحركه التشكيليه الفلسطينيه. طبعا اخذنا كثير اسماء من الفنانين المعروفين اللي ساهموا في تطوير الحركه التشكيليه الفلسطينيه. السنه تناولنا الفنان فتحي غبن الله يرحمه تخليد لذكراه واحياء لاعماله اللي فقد جزء منها في الحرب للاسف. وكمان تناولنا شوي عن الفن العالمي. طبعا اخترنا السنه انه يكون فنان من الوطن العربي اللي هو فنان ضياء العزاوي، اللي تناول القضية الفلسطينية في لوحته الشهيرة أو جداريته الشهيرة اللي هي صبرا وشتيلا، وحاليا تعرض في أكبر المتاحف وتتنقل من مكان لمكان. فإحنا يعني سلطنا الضوء على كيف تناول الفن العربي عن القضايا الفلسطينية والمجازر اللي حدثت عندنا بفلسطين. وهيك يعني إنه كل سنة بنتناول فنان عالمي وفنان فلسطيني، نسلط الضوء عليهم، بنعلم الطلاب عن الفنون من خلال المحاكاة.
2: طيب غزل، كيف بتشوف في مشاركة، في اهتمام اليوم من أبناء جيلك بشكل عام في الساحة الفنية في مجال الرسم والمشاركة في المعارض؟
0: هو في يعني في طلاب موهوبين وفي اهتمام، بس يعني مش
2: بدهم دعم.
0: بدهم دعم وبدهم يرجع الشغف وهيك للرسم وهيك. ففيش دعم كثير بهذا الوضع، والفن بهذا اليوم يعني صار كثير الناس يهتموا فيه انه ايش فن يعني. فهو اشي كثير حلو، وانا بنصح الكل انهم يجربوا هذا الاشي، وهو اشي بيستحق انه الناس تجربه.
2: يعني انت بترسمي بتعبري عن الوطن، واحنا اليوم نعيش حرب روايه فرح، فمهم هي اللوحات اللي تجسد الهويه والانتماء، ويكون في جيل صغير بيشارك في الاعمال. بالتاكيد هذا جزء مهم جدا من هذا المعرض.
1: طبعا. نعم. طيب غزل، مين اكثر الفنانين الفلسطينيين اللي بتستلهمي منهم افكارك، خاصه انه هذا المعرض يعني هو بيحكي عن الارض والهويه، واحنا رسامينا الفلسطينيين هم من المبدعين كثير رسموا في هذا المجال، يعني مين أكثر حد تأثرتي فيه؟
0: فتحي غبن. كثير تأثر، يعني هو لوحاته كثير مختلفة، أنا هيك شفتها.
1: من الفنانين العالميين.
2: دافنشي
1: وبيكاسو. في عندنا كثير رسامين فلسطينيين، اسماعيل شموط، في عندنا عبد الرحمن المزين، في عندنا سليمان منصور، والعديد من الاسماء الكبيره. ضيافه
2: جميل. طيب سيده رانيا، قديش مهم اليوم وجود مثل هذه المعارض في فلسطين، ومشاركه ايضا يعني نخبه واسعه ممن يعملون في هذا المجال، فرصه ايضا كما قلنا لاشراك هذا الجيل الجديد لكي يكونوا حاضرين من اللوحة الفنية والمشاركة طبعا في رسم وتعبير عن الهوية الوطنية، ونحن نعيش كما قلنا حرب رواية مع الاحتلال.
3: أكيد أكيد أكيد. طبعا جزء كبير من هاي الأنشطة زي ما حكيت إنه بتدعم إنه نثبت الهوية ونستعرض فيها شوي عن فلسطين، حكايتنا، تاريخنا، تراثنا، لانه يعني زي ما تفضلت انه احنا بنواجه حرب هويه. والشغله الثانيه كمان رفع الوعي الثقافي او البصري، انا بسميها دائما بحكيها انه عندنا اميه بصريه، احنا لازم شوي نرفع من هذا المستوى، اللي نخلي اي شخص مش بالضروره يكون فنان، بس اي طالب انه تكون مرت عليه اللوحات الفنيه، يعرف يقرا اللوحه، يعرف يحكي عنها، يعرف يفهمها، يعرف يحاورها. وطبعا كل بلد إلها ثقافتها وإلها تراثها، وكل بلد إلها

0: لهجتها البصرية. هي دائما هذا المصطلح أنا بحكي في لهجات بصرية، والفن الفلسطيني يمتلك لهجة بصرية خاصة، يعني أكيد أخذها من التهجير، من الحرب، من الحنين، العودة، التجذر في الوطن. كل هاي الأمور أعطتنا بعض المفردات البصرية اللي لما نشوف لوحة بنعرف إنه هاي اللوحة فلسطينية.
1: وهذا اللي كنت بدي أسألك عنه أستاذة رانيا. اليوم إحنا بعد عامين على الإبادة في قطاع غزة والعدوان المستمر على الضفة الغربية، قديش شفتوا لوحات الطلبة تأثرت بالوضع الراهن؟
0: جدا تأثرت، خصوصا لوحات الأطفال. يعني إحنا حتى الأطفال ما منحددهم في سياق معين، لأنه الطفل بطبيعته فنان. فالأطفال لما عبروا ورسموا عبروا عن الحرب، لأنه هاي المشاهد بشوفها على التلفزيون، فظهرت كثير في أعمالهم. كمان يعني حتى الألوان، يعني الألوان الموجودة بالفن الفلسطيني مأخوذة من الزيتون، من التراب، الألوان هاي كلها اللي أصلا من الطبيعة ومن الأرض. فإحنا يعني زي ما حكيت إنه كل فن كل منطقة له مفرداته له ألوانه وبحكي لهجته الخاصة. فإحنا هذا اللي بنحاول نثبت، يعني لما نعطي فن فلسطيني فن عالمي، عشان الطالب في اللاوعي عنده يعرف يفرق بين إنه هذا هاي لوحة فلسطينية، هاي لوحة مصرية، هاي لوحة عراقية، هاي لوحة أوروبية.
2: حلو. طيب غزل، شو إضافت لكي للتجربة على الصعيد المهني في مجال الرسم، وكمان لوين حابة توصل في هذا المشوار؟ هل أنت حابة تستمري ولا إيش بالضبط؟
3: أكيد حابة أستمر بموهبة الرسم، وأشجع كل اللي بجيلي وجيل الأبل إنهم يستمروا بهاي الموهبة، لأنه هذا هو الفن. يعني هذا بيفيدني، بمثل بلدي فيه، بمثل أهلي فيه، إشي كثير حلو وإشي ممتع، بخوض تجارب فيه أكيد. وإيش تعلمت؟ يعني تعلمت كيف أحس بمشاعري داخل اللوحة،
2: توصف الواقع اللي منعيشه من خلال الفن كمان.
3: إيه؟
2: توصف الواقع اللي منعيشه بالأحداث طبعاً والجسدية في اللوحة.
3: بوصف البنت الفلسطينية كيف صامدة رغم الحزن. كمان يعني رغم الحزن هي، يعني أنا حاولت ألون اللوحة بألوان مبهجة عشان يعني تغطي، يكون في أمل إنه في رجعة.
2: إن شاء الله الأمل دائما موجود يا رب. إن شاء الله.
1: نعم. أستاذ رانيا، يعني أخيرا الفن يذيب الفوارق والحدود، وإحنا طلبة قطاع غزة محرومين، وإحنا محرومين إنه نشوفهم ونشوف فنهم، لكن لابد إنه الفن يوصل، بما إنه المسابقة قائمة عليها وزارة التربية والتعليم. هل عرضتم لوحات لطلبة من قطاع غزة حتى أكيد. لو عبر الشاشات أو
0: أكيد
1: الآخرين.
0: أكيد. طبعا إحنا، بس ألخص المعرض إيش كان؟ كان عبارة عن لوحة لضياء، الفنان ضياء العزاوي، لوحات للفنان الراحل فتحي غبن. كان في مشاركة لفنان العام، طبعا غزل من الفئة اللي شاركت بفنان العام. هاي المشاركات كان فيها طلاب من غزة طبعنا أعمالهم وشاركوا معنا ونافسوا معنا، ونعرضت أعمالهم موجودة حاليا. هي غير إنه إحنا برضو السنة خلقنا أو عملنا مسار جديد في دمج الصم في الفنون عنا والأطفال. فإحنا اشتغلنا على الصم كمان، حاولنا إنه نطلع منهم التعبير الفني هذا من خلال أعمالهم ومحاكاة الأعمال زيهم زي الطلب العاديين.
2: جميل جدا، احنا بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لتواجدك معنا سيدة رانيا. شكرا لك غزل، إن شاء الله ربنا بوفقك في هذا المشوار. شكرا لتواجدكم معنا. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، من هنا نذهب لمتابعة هذا الموضوع المهم جدا. الإبادة الجماعية في قطاع غزة استهدفت كل شيء، حتى كتاب الله المصاحف. هناك أزمة في المصاحف في قطاع غزة، خاصة مع إبادة المطبعات والمساجد والبيوت وفقدان عدد كبير من هذا.
2: نتابع هذه القصة للحاج أبو محمد مقداد الذي يقوم بترميم المصاحف المتضررة بجهد تطوعي. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد نصار.

أجد ترميم المصاحف الفكرة الرئيسية بعد بداية الحرب، يعني بعد ما رجعنا من النزوح. احنا ما طولناش، يعني منطقتنا ما طولناش في النزوح، شهرين زمان تقريبا، ورجعنا طبعا لقينا مكان عند مكتبة ومطبع لقيناهم محروقين.

الحمد لله. بدل المكان اللي انحرق شرينا مكان مستخدم من الناس اللي بدهم يبيعوا، وبدينا نشتغل على انه يعني نعيد حياتنا ونعيد مصدر رزقنا. انا بصفتي يعني رجل كبير وسلمت تقريبا كل الشغل اللي بيشتغلوه في المكتب او المطبع لاولادي، فانا فاضي يعني ما ليش لا شغله ولا عمل. ايش بدي اعمل؟ مصاحف عندنا كثير، كتب كثير انحرقت عندنا، في مصاحف اتقطعت وما يعني ما ضلش فيها الا انه لازم بدها صيانه عشان نقدر نعيد على الاقل نقرا بالناس، يعني نقول اللي بقينا نستخدمها للبيع وللشغل للمكتبه، لا احنا بدنا عشان على البيت على الاقل. فانا صرت اقعد في الشارع عشان الحارق اللي هان والمكتبه محروقه والمطبعه محروقه والاولاد مش فاضيين بيشتغلوا، عشان ما اعوقش عليهم صرت طلعت هذه الطاوله وبقعد في الشارع وبقعد اجلد، يعني بديت ارمم في مصاحف البيت اللي اخذناهم من اثار الحرق والدمار.

في الفترة هذه كانت الناس بتقبل طالع نازلة في الطريق بتشوفني يعني الجيران اللي في المسجد المدمر اللي حوالينا مسجد الوحدة اللي طلعوا منه كم من مصحف اللي قدروا يطلعوهم يعني فشافوني بشتغل لقوني يعني بجلد المصاحف قالوا لي بنجيب لك مصاحف نجلدهم الجار يقول لي والله عندي مصحف مقطع بدأ جلده أقول له جيبه يا عمي بزبط لك إياه المصحف في انتعات المسجد كم المصحف صلحناهم وهكذا صاروا ناس يجيبوا لي تعارفوا الناس على أنه أنا اللي بصلح المصاحف.

يعني الضغط صار علي كتير يعني في جاية المصاحف، لكن أنا الحمد لله مبسوط. يعني أنا مبسوط إني بقدر صح بأجل الناس يومين وثلاثة وأسبوع على كمية الشغل اللي عندي اللي أنا بقدرش أخلصه في أيام، لأنه المصاحف أغلبها مقطعة كتير وفي إشي ممزع، في إشي بده شغل كتير يعني بياخد وقت. فالمصحف اللي ورقه ممزع مثلا بده يتصور بدله من مصحف تاني نفس الورق اللي خاسس وينضاف له، هذا بياخد وقت. الشغل اللي مقطع الشغل حاجة بده يعيد تغليفه من أول وجديد، فبقدرش أعمل الكمية المطلوبة زي ما يعني أنا اللي خاطر كل مصاحف الدنيا أعملهم في يوم. لكن أنا طاقتي هاي الموجودة على اللي بقدر عليه، بعمل خمسة بعمل أربعة بعمل اثنين على هو إيش حالة المصحف. يعني في مصحف ممكن يقعد ساعتين وما أخلصوش، في مصحف بياخد نص ساعة وبيخلص على هو إيش حالة المصحف اللي بده ينعمل.

أول ما بنستخدمه نستخدم الكرتون الخميل اللي زي هذا، هذا عشان نعمل الجلدة لما يجي مصعب ملو الجلدة بالمرة. يعني في مصعب تقبى مخلوعة الجلدة منه ورايحة، بيجينا مصعب ورق بس بنجيب له بنقص له كرتون زي هذا. عنا يعني فروخ والحمد لله بقايا اللي عنا، يعني لأنه الإشي كله بمرقش من المعابر المغلقة، وهذه حاجات نادر لما تمرق أو حتى في الحرب ما مرقتش بالمرة. أهم إشي كمان مقطوع غير الكرتون الغرة، غير الأبيض اللي بنلزق فيه الورق وبنجمع فيه وبنصنع فيه الغلاف وبنصنع فيه الكرتون، برضو هذا انقطع أو شبه معدوم.

بأمناش في التحديات، إلا إنه إحنا التحديات إنه إحنا بدنا غيرها وبدنا كرتون، بدنا أدوات إن نشطب فيها ونصلح فيها مصحف ربنا. هذا هنا بالغلاف لما قطع كان هنا بنقيم العنوان هذا وبنلزقه على البيت الجديد اللي بنعمله.

لله مجانا يعني الحمد لله، لا نتقاضى أي مليم أو أي شيكل أو أي قرش على هذا العمل، لأنه هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا نرضى إلا بس بدنا رضى الله سبحانه وتعالى، وأنه يسامحنا ويغفر لنا ويحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ بيتنا، والحمد لله رب العالمين على الفضل.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، نتابع هذه الفعالية من محافظة نابلس، حيث افتتحت وزارة الثقافة وبلدية نابلس معرض الكتاب حارسة البيدر في منطقة باب الساحة بالبلدة القديمة.
1: يضم هذا المعرض مشاهدينا الكرام زوايا متنوعة تشمل الروايات والكتب الدينية والإصدارات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى عناوين ثقافية وأدبية متنوعة. الزميلة ديالا عسعوسة عدت لنا هذا التقرير.
2: صباحكم بكل خير أعزائي المشاهدين، نطل عليكم من معرض الكتاب بالبلدة القديمة في مدينة نابلس، معرض حارسة البيدر. خليكم معنا حتى نتعرف أكثر على هذا المعرض.

معرض حارشة البيدر في البلد القديم في سوق المنارة الخيري هو له دلالات كبيرة جدا. هي رجعتنا للعهد القديم الجديد والشبل والشابة والحاج والامرأة، الكل الآن يعني عادت به الذاكرة ويتذكر الكتب والروايات اللي من حق كتبت من أجل فلسطين ومن أجل بشكل عام بشكل ثقافي. اليوم هو يوم مميز كما أشرت، ونحن في البلد القديم بالتأكيد كل احترام للمنطقة التنظيمية اللي هي أشرفت على وزارة الثقافة، وبالتأكيد هو سيستمر هذا المعرض حارشة البيدر وحارشة الفكر وحارشة الثقافة كما هي البلد القديم حارس الوطن، حارس الوطنيين والفدائيين والبيت الآمن للوطنيين. اليوم هي أيضا هي حارسة الفكر وحارسة الكتاب والأدباء والمثقفون. يعني كثير من الروايات هي كتبت داخل السجن والآن لم تنشر، وأيضا هناك الكثير من كتب تتعلق بالقضية الفلسطينية على مستوى العالم. بالتأكيد هو يعني مفخرة للبلد القديم، مفخرة للفلسطيني الحي الذي يمكن أن يمحى ذاكرته. واليوم هذه الروايات تجدد ما نقوله ونقول العالم ما يغلب حاله. إذا كان هناك يريد إصلاحات ببعض المناهج ما تغلبش حالك، بالفكر هون بالعقل هون موجود، انولدنا هون ومنموت هون.

وجمعية أبناء البلد القديمة في محافظة نابلس، وأيضا كل الشكر والاحترام للمنطقة التنظيمية منطقة الشهيد ماهر أبو غزالة ولدار آسيا. يشارك اليوم في المعرض 8 مكتبات إضافة إلى عدد من دور النشر. وما يميز المعرض مشاركة أبنائنا من الداخل. كان يفترض أن يكون معنا نادي حيفا ومكتبة من الجليل، ولكن كما نعلم نحن شعب تحت الاحتلال، معيقات الاحتلال منعت وصول هؤلاء إلى المشاركة اليوم. نتمنى بكرة أن يكون عندهم مجال إنهم يشاركوا. رح يكون على هامش المعرض مجموعة من الفعاليات. اليوم مساء حيكون مناقشة لكتاب للدكتور عدوان عدوان الذي نفتخر به. كما نعلم نابلس بلد العلماء، وعندما قال أن نابلس عش العلماء، نابلس بلد فدوى طوقان، إبراهيم طوقان، عادل الزعيتر، ليس فقط نتغنى بالماضي وبالتاريخ، ولكن أيضا نابلس بلد

بلد لطفي زغلول وبلد الشباب اللي احنا بنعتز فيهم، عندنا مجموعة كبيرة من الأدباء. هذا المعرض ليس عبثا أن سميناه حارسة البيدر أو حراس البيدر، لها مدلولات عديدة. البلد القديمة في أبنيتها، في تاريخها، في نضالها، تحمل العديد من عبق التاريخ، تحمل العديد من حكايات نابلس. وكذلك البلد القديمة هي تحرس الذاكرة، وأيضا اليوم الكتاب هو يحرس المعرفة وينقل المعرفة وينقل التاريخ من جيلا إلى جيل. أيضا لابد من الإشارة إلى أنه إحدى أهداف المعرض هو إنعاش البلد القديمة سياسيا واقتصاديا وسياحيا. كان هناك العديد من المبادرات، مثل مبادرة يلا على نابلس اللي كان مقيمين عليها ملتقى رجال الأعمال والغرفة التجارية ووزارة السياحة ووزارة الثقافة والمحافظة. أيضا بحاجة إلى العديد من الفعاليات من أجل إنعاش البلد القديمة، من أجل إعادة البلد القديمة إلى حيويتها ونشاطها.

0: شاركت بالمعرض وهو بداية عرض الكتاب كان وإشهاره كان بالأردن بعمان من المكتبة الوطنية كان وبرعاية دار جسور ودار الرعاة. كان يعني الحمد لله هذا إنجاز مش من يوم ويومين، يعني هذا الكتاب اشتغلت فيه فترة طويلة يعني حصاد 4 سنوات، لأنه ما في كتابة متواصلة، يعني هو الكتابة بتجيك يعني إلهام مواقف معينة. طبعا هو الكتاب لأنه وجدانيات، فأنت لما يعني تقرأ الكتاب بتحدث عنك عني عن أي حدا يعني مر بهاي التجربة بأشياء يعني بالحياة تأثري فيها أنت كمان. الكتاب كمان آمن، يعني الفئة العمرية ممكن إنها تقرأ منه من عمر 14 سنة، وكل حدا بفهم يعني أخذ الكتاب وكان دائما الفيدباك لإله إنه هو بحس فينا، بكتب عنا كل حرف نطق عنا إحنا.
1: فالكتاب حلو، يا ريت الناس بتعرف قيمته. الكتاب ثقافة وعلم وذكاء، الكتاب ما بتقدر تهمليه طالما ان انت عندك استعدادات انك تقرأ وتحكي وتكافحي وتقول على قراءته مسيج في الكتاب، انت يكون انجزت انك وصلت غلطك ما اتعامل معاك بالغلط، بحاول اصلح لك الكتاب. انت علي طالما اني بمسك الكتاب وبقرأ بصير عندي المام، بصير عندي هواية ان كل ما اشوف كتاب، بما ان احنا بنعاني من الاوضاع حلو، في له حلاوة وفي له مأساة، فبتنقي أمراض مأساة الناس ومرات مأساة السجون، مأساة الغربة، مأساة اللقاء الأحبة، وفي معلومات تاريخي عن مثلا من الطب زي ابن سينا وجماعته، وفي مثلا معلومات نشاطات لشبابنا لأولادنا لنسائنا لتسييف صاروا يعملوا قصص وروايات وأساميهم. حلو، لأن أنا من أنصار الكتب. بعدين هو إنشان الكتاب، يعني أنت لما بتجيبيه على الدار هذا لفت انتباهك هذا الكتاب اللي رحتي له مشان تجيبيه؟ طبعا لفت انتباهي. أنت خذوا اقرأ منه نموذج على الصفحات، وبالآخر بصير تقول بدك تقرأ من الجلدة للجلدة تحفظ. أما أقول لك إياه أنا ما بلبيتيش مشاعر كتير مثل ما تقرأ أنت وتعيش فيه.

0: من الأسير رائد نزار عبد الجليل. هو بكى ماخد مدى الحياة، قضى 23 سنة والحمد لله رب العالمين. هو فضل من الله ودم الشهداء، طلع اطلعوا على مصر، ما كبلوا هون اطلعوا على مصر، بس الله يرضى عليه وحنن عليه، عمل إنجاز يعني، خلص كل شهاداته وهي الحمد لله رب العالمين قدم على الدبلوم، والحمد لله رب العالمين كله نجح فيه وفضل من الله، وألف هذا الكتاب، صور هذا الكتاب بين عتمة الزنازيل، يعني مرار ما يلقى ورقة، مرار ما يلقى قلم، يعني شوف شو الضغوطات عليه، والحمد لله رب العالمين طلع في النات إنتاج قوي، إنه أفتخر فيه وأرفع راسي فيه الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره. وبكى يساعد والحمد لله برضو ساعد مروان البرغوثي وساعد ياسر أبو بكر، ما بننسى فضلهم لأنهم برضو ساعدوا في الكتاب وساعدوا في كل شهاداته والحمد لله رب العالمين. والله افرج عنه، ببعث له ألف تحية وسلام إله لكل الأسرى والأسيرات، ويا رب يا الله مثل ما فرحت يفرح كل أم أسير أخت أسير.
1: معرض حرسة البيدر بتعاون مع جمعية البلد القديمة الخيرية ضمن فعاليات سوق المنار الخيرية اللي بيقام كل يوم سبت وأحد تحت إشراف جمعية البلد القديمة. طبعا إحنا متواجدين في باب الساحة لأهمية المكان وإرث المكان، شاركنا في مشاركة في معرض الكتاب. طبعا نابلس خرجت كوكب كبير من الحركة الأدبية والحركة الأسرية، منهم عادل زعاتر، منهم فدوى توقان، إبراهيم توقان، قدرة توقان، في كتب متنوعة وفي سلسلة فعاليات ضمن معرض حرسة البيدر. أول يوم راح يكون توقيع حفل الكتاب لدكتور عدوان نمر عدوان كتاب المنبعث، ثاني يوم راح يكون إشي عن حركة الأسيرة، ثالث يوم راح يكون مهرجان للأطفال رسم على الوجه وتوزيع هدايا من وزارة الثقافة وجمعية البلد القديمة.

0: وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ونذهب إلى محطة نتابع فيها فعاليات أسبوع فلسطين، حيث نظمت نقابة الصحفيين المصريين معرضا لتوثيق التاريخ الفلسطيني بعنوان خرائط فلسطين في 200 عام.
1: وكان هذا المعرض مشاهدي الكرام بمثابة نافذة على التاريخ الفلسطيني من خلال مجموعة نادرة من الخرائط التاريخية التي توثق المدن والقرى والحدود والمعالم الفلسطينية، وتبرز طبعا كيف حافظت الجغرافيا على ذاكرتها رغم تعاقب الأزمات والأزمنة. أيضا تفاصيل أكثر مع الزميلة نضال المطور.
2: أطل عليكم اليوم.

0: وثقافيا.
1: فكرة كل فلسطيني هجر من أرضه ومن بلاده ويعرفها، إنه بلادنا العريقة في التاريخ 4000 سنة، الصهاينة اللي اعتدوا على أرضنا سمونا شعب بلا أرض، يعني إنه فلسطين أرض خالية. فهذه يعني جريمة تاريخية والعالم لا يمكن يصدقها. فلسطين ليست أرض خالية، فلسطين فيها التاريخ وفيها الجغرافيا. ما في سجل تاريخي لأي أمة من الأمم في العالم من قبل الحرب العالمية الأولى إلا فلسطين لها دور، سواء كان البيزنطيين والعثمانيين ولا طبعا الفلسطينيين. وإحنا عندنا سجلات كما ترينها الآن بعد قليل في الخرائط عندنا.

0: نوثق بها ما يجري يعني وتخليد يعني هذه قضية فلسطينية وتخليد الرواية الفلسطينية وكتابتها بكل السبل من أجل يعني الدفاع عن هذا الحق. هي رسالة صمود وتحية للصامدين على أرض فلسطين في كل يعني بلادها وكل أماكنها من غزة إلى الضفة إلى القدس وإلى كل الأراضي المحتلة التي تحتلها إسرائيل. هي رسالة تقول أن هذه الأرض الموحدة ستبقى موحدة وأن هذه الخريطة يوما ما ستعود خريطة مكتملة لشعب يستحق هذه الخريطة.
1: أعتقد أنه فكرة إقامة معرض لخرائط فلسطين عبر 2000 سنة هي واحدة من أفضل الأفكار لأنها بتوثق للحق الفلسطيني. ودايما وأبدا الخرائط هي وثائق الزمان. دكتور سلمان أبو ستة يعني ضاع عشرات السنين من عمره في جمع هذه الخرائط وفي رسم خرائط وفي جلب خرائط من المكتبات العالمية وعمل مجهود يعني عالمي غير مسبوق. ويعني الآن هو يساهم في نصرة القضية الفلسطينية بعمل معارض لهذه الخرائط.
2: مكانك هنا واسم القرية دي كده لأنه أول القرية بتموت مرتين. أنا بقول كده بتموت يوم ما تضرب ويتهجر أهلها منها وتموت موت تاني لما يتمحي اسمها من الخريطة. فدي محاولة لأنه ده ما يحصلش إنها ما تموتش مرتين بل بالعكس إنه كل من خرج من مكان يعرف إن مكانه موجود بل وإنه خالي وينتظره ومرسوم له طريق العودة مش اللي بس قانوني ولا مقدس لكنه كمان ممكن عمليا بالخرائط المثبتة.
3: لابد أن يكون تاريخ فلسطين وجغرافيتها تحت سمع وبصر كل فلسطيني وكل عربي، وهذه هي المساهمة الحقيقية التي قام بها الدكتور سلمان أبو ستة بجهد خرافي الحقيقة نرى الآن عينة من ثماره. بالإضافة إلى هذا هناك أهمية ثانوية بالنسبة لهذا الموضوع وهي تعريف الشعوب غير الفلسطينية بتفاصيل هذه القضية، وبالتالي مثل هذا المعرض بدون شك يزيد في وعي المصريين الذين هم بطبيعة الحال القضية الفلسطينية قضيتهم، ولكن أن تكون معرفتهم العلمية بها على هذا المستوى الرفيع هذا شيء ممتاز.
4: ليس غريبا على مصر أن تحتضن هذا المعرض في هذا التوقيت بالذات التي تتعرض به فلسطين والجغرافيا الفلسطينية للاعتداءات الاستعمارية الصهيونية. الحاجة اليوم لكي نعيد اكتشاف فلسطين من خلال الخرائط التاريخية وهذا المشروع البناء وهذا المشروع الضخم الذي يقدمه الدكتور سلمان أبو ستة في هذا الجانب يشير إلى إعادة تخيل فلسطين بما يكفل رسم الهوية الوطنية الفلسطينية. ولطالما كانت الخريطة في بناء المجتمعات جزء أساسي في رسم ملامح هذه المجتمعات.
5: المقاومة لا تعني فقط المقاومة المسلحة إنما المقاومة من عدة وجوه وأشكال ولعل أبرزها أيضا المقاومة الفكرية مقاومة الأدباء والمفكرين بالإضافة إلى راسمي الخرائط. وأنت تعرفين دائما أن الإسرائيليين يعتزون مثلا بجورو آيلاند. جورو آيلاند راسم خرائط، أرنون سوفير أيضا خبير خرائط، وأيضا من ضمن الأشياء التي يعتز بها الإسرائيليين وهو الذي رسم الجدار الفاصل. يعني هناك أشياء عديدة جدا يجب أن نقتدي بها في عصرنا الراهن عصر الألفية. هذا العصر متعدد الأوجه والذي يمكنه أن يعيد لنا القضية الفلسطينية إلى سابق مجدها إلى العرب، حيث أن قضيتنا ليست فقط قضية فلسطينية وإنما نحن الخط الدفاع الأول عن الأمة العربية.
6: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد ونتحدث في هذا الملف الخطير الذي يمس العاصمة المحتلة حيث تتسارع المخططات الاستيطانية في القدس بوتيرة متزايدة وسط تحذيرات من أن الهدف لم يعد يقتصر على التوسع العمراني حيث حذرت محافظة القدس من سلسلة مخططات استيطانية جديدة أبرزها مشروع في حي

0: الليسون جنوب شرق القدس المحتلة.
1: سنتحدث بشكل مفصل حول هذا المخطط الاستيطاني الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تشمل توسيع المستوطنات على أراضي العاصمة. نتحدث عن شرعنة للبؤرة الاستيطانية بالإضافة إلى ما صرح وأقر به مؤخرا سموتريش بزيادة بالتأكيد الميزانية المالية لدعم المستوطنات والمستوطنين. سنتحدث بشكل أكثر في هذا الملف. ينضم إلينا من القدس سيد عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. أخ عمر أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير زملائنا، يعطيكم ألف عافية.
0: أهلا بك ويسعد صباحك. يعني أستاذ عمر، حذرت محافظة القدس من هذا المشروع الاستيطاني الخطير في حي أم ليسون، ما تفاصيل هذا المشروع ولماذا يوصف بأنه من أخطر المشاريع الاستيطانية؟
2: بالفعل خلال الفترة الأخيرة هنالك تحول دراماتيكي وتصاعد في قرارات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس فيما يتعلق بالاستيطان والمشاريع الاستيطانية، وكان من أخطر هذه المشاريع ما أعلن عنه مؤخرا من إعلان ما تسمى لجنة التخطيط في بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، إيداع مخطط استعماري في حي أم ليسون جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. يقضي هذا المخطط بإقامة 450 وحدة استعمارية سكنية لليهود في هذه البلدة المقدسية، وبالتالي وبحسب المعطيات التي نشرت ضمن هذا المخطط فإن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى جلب حوالي 2000 مستعمر كي يكونوا في هذه البؤرة الاستعمارية التي يقيمها في أم ليسون. وبالتحديد يهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلف هذه الخطوة أولا إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وكذلك الجغرافية في منطقة أم ليسون، والحديث الآن عن 2000 مستعمر. إحنا بنتحدث عن بلدة فلسطينية في مدينة القدس فيها حوالي 800 منزل للمواطنين الفلسطينيين. يخطط الاحتلال لبناء مبان يصل ارتفاع المبنى الواحد إلى حوالي 10 طوابق. والبلدة كما هي البلدات الفلسطينية في شرقي القدس دائما مهددة المنازل فيها بالهدم وتنفذ فيها عمليات الهدم، وبين الفينة والأخرى يلاحق الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين هناك بقرارات وقف البناء وإخطارات الهدم لمنازلهم.
1: طيب عمر،
2: ونعم
1: يعني لنستوضح أكثر، يعني هذا المخطط الذي يقضي بتنفيذ وإنشاء مستوطنة جديدة تضم 450 وحدة سكنية تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر بالتحديد في العاصمة المحتلة، تداعيات ذلك على المقدسيين.
2: أولا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف هذه البلدة بما يسمى خطة الطوق التي يستهدف من خلالها الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، وتعني هذه الخطة إحاطة البلدات والفلسطينية بمشاريع استعمارية أو ببنية تحتية استعمارية، ثم يقوم باختراق البلدات بالمشاريع الاستعمارية نفسها أو بإقامة بؤرة استعمارية كما يحصل في أم ليسون اليوم، ويبقى تشتيت المشهد الحضري الفلسطيني بعد ذلك، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بربط هذه البؤرة الاستعمارية ببؤر استعمارية أخرى خارج هذه البلدة أو بمشاريع البنية التحتية، وبالتالي يتم شرذمة البلدات الفلسطينية وتقطيع أوصالها وفصلها عن البلدات الفلسطينية الأخرى المحيطة بها. فيما يتعلق بحي أم ليسون، أضيف إلى ذلك أيضا بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فصل هذه البلدة ومثل جبل المكبر وصور باهر أيضا عن امتدادها نحو مدينة بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور. وهذا المخطط للعلم كمان يعني أخي ضياء ليس جديد، فقد طرح أو يعني أعلن عنه قبل سنوات، لكن بحسب ما نشر في الإعلام الإسرائيلي كان هنالك العديد من العقبات. الآن بلدية الاحتلال الإسرائيلي دخلت على الخط وقامت بتسريع كل الإجراءات وتجاوز ما لم يكن يتم تجاوزه من ناحية التخطيط والاعتبارات الإسرائيلية بمفاهيمهم طبعا، ودفعت بهذا المخطط نحو الإيداع، وهذا يدلل على تسارع وتيرة المشاريع الاستعمارية خاصة في هذه الفترة. وهذا مرتبط بعاملين أساسيين، أولا الانشغال العالمي بالعديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالتصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وما يجري في الإقليم بشكل عام، وأمر آخر كمان أخي ضياء وأختنا فرح ما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، وهذا ما ندفع ثمنه تحديدا في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، يتخذ سواء أو تتخذ مكونات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة على رأسها بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وآخرين كذلك من أرضنا الفلسطينية وحقوقنا ودمنا كمان منصة انتخابية لإطلاق الوعود إلى القاعدة المتطرفة الإسرائيلية.
0: نعم أستاذ عمر، يعني الاستيطان مجرم ومجرم دوليا، وحركة التوسع الاستيطاني يعني تلاقي غضب عالمي، إذن ما هي تحركاتكم ومتابعاتكم وإرسال ملفات بخصوص الملف الاستيطاني خاصة في القدس المحتلة، وما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي لإيقاف هذه الحركة الاستيطانية؟
2: حتى المجتمع الدولي مستهدف في مدينة القدس أختي الكريمة، يعني حتى المؤسسات الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت عمل معظمها، و يعني زملائنا وإخواننا في هاي المؤسسات صاروا الآن في مدينة القدس يعملوا بمسميات مختلفة غير مسمياتهم، أو حتى يعني بدون اسم المؤسسة الدولية التي يعملوا بها، وكثير من المؤسسات الحقوقية والإنسانية الآن تعمل ضمن ذلك. ما نواجهه في مدينة القدس المحتلة هو مخطط إحلالي بشكل كامل، والحديث ليس عن انتهاكات وجرائم متفرقة، وبالتالي يجب أن يكون هنالك ردة فعل وجهود تلجم الاحتلال الإسرائيلي وترفع يده مرة واحدة عن مدينة القدس التي أحد مسارات الاحتلال الإسرائيلي بحق مكونات القضية الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها أختي الكريمة، هو حسم هوية المدينة المقدسة، ويقف على رأس ذلك المسجد الأقصى المبارك. ومن هذه الأدوات هي التركيبة الديموغرافية والجغرافية، ديموغرافيا بطرد أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا الفلسطيني من داخل المدينة المقدسة إلى خارجها، وإحلال المستعمرين،
1: وهذا هدف رئيسي بالتأكيد لهذه الحكومة المتطرفة. أخ عمر، دعني أسألك بما يتعلق بما أعلن عنه سموتريتش عن تخصيص ميزانية تقدر بمليار شيكل لشق طرق استيطانية وبنية تحتية تستهدف طبعا دعم المستوطنات في مختلف محافظات الضفة الغربية بما أيضا يشمل أيضا العاصمة المحتلة، خطورة هذه المرحلة التي نعيشها ونحن في ظل هذه الانتخابات الإسرائيلية والتي طبيعة الحال يكون التنافس فيها على حساب المواطن الفلسطيني والأرض الفلسطينية أيضا؟
2: بالفعل ضياء، كله على حساب حقوقنا وعلى حساب أرضنا وعلى حساب الدم والحقوق الوطنية الفلسطينية لأبناء شعبنا في مدينة القدس. حتى قبل هذا القرار سبق ضخ ميزانيات بملايين الشواكل سواء في منطقة إيوان شرق القدس المحتلة، شمال مدينة القدس لشرق شارع 45 الاستيطاني، في مدينة القدس لوحدها الاحتلال الآن ينفذ شوارع تعد الأخطر في تمزيق الجغرافيا الفلسطينية في مدينة القدس وتقطيع أوصالها وربط المستعمرات خارج مدينة القدس بعمق هذه المدينة. نتحدث عن شمال مدينة القدس بالتحديد وشارع 45 الاستيطاني الذي يمتد من مخماس مرورا بقلنديا وصولا إلى عمق المدينة المقدسة، كذلك شارع حزمة جبع وصولا إلى منطقة عيون الحرمية، ويهدف الاحتلال من خلف هذين الشارعين على الأقل إلى ربط كل المستعمرات الواقعة شمال شرق مدينة القدس وشمال مدينة القدس وأطراف مدينة رام الله وصولا حتى إلى السفوح الشمالية إلى مدينة القدس. من خلال هذه الشوارع الاستعمارية يريد الاحتلال الإسرائيلي ربط هذه المستعمرات بعمق المدينة المقدسة وخلق

0: بيئة جاذبة للمستعمرين كي يسكنوا في هذه المستعمرات، وإغرائهم بأنه هذه الشوارع ستوفر لكم وصول سريع إلى عمق المدينة المقدسة.
1: نعم أستاذ عمر، يعني كيف تنظرون اليوم لاقتحام عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف ورئيس لجنة التعليم في الكنيسة تسيفي سوكت؟ يعني لم يعد التهويد والاستيطان مقتصرا على الأرض والمباني والسكان، التعليم، وهناك حملة للتجهيل وأسرة المناهج، إذن هي حملة متكاملة لخلنا نحكي تطفيش المواطن المقدسي.
0: تشوف ساكت، هذا مراهق سياسي وهذا إنسان سخيف جدا، وهو يعني بهاي الحركات الصبيانية دائما واستهدافه للمدارس في عموم شرق أو عفوا في عموم مدينة القدس المحتلة. بالأمس كان في إحدى المدارس في البلدة القديمة، قبلها كان في محيط مدارس في كفر عقب، وسبق ذلك في شعفاط ومدارس أخرى في شرق مدينة القدس المحتلة. يستعرض تسيفي سوكت دائما عن جهيته وجرائمه، ويكون يعني محاط بالكاميرات وبحراسة معززة من قوات جيش الاحتلال، وهو يعبر عن سلوك هذه الحكومة المتطرفة حقيقة بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس. ولم يقتصر الأمر حتى على القدس، إنما وصل إلى مدن الداخل والأراضي المحتلة عام 48 كذلك. هي جزء من التحريض المستمر على التعليم، وتصور يعني هو بيقتحم المدرسة وبيقوم بتحطيم آيات قرآنية ومقولات حتى يعني وطنية، وكمان خارطة فلسطين وصور للمسجد الأقصى. هذا ما يفعل تسيفي سوكت في مدارسنا في شرق مدينة القدس، وهذا كله في سياق الاستعراض حقيقة، يعني الاستعراض قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
2: تأكيد هي حملة تنافسية بين كل المتطرفين، وللأسف يأتي على حساب المواطن والأرض الفلسطينية. شكرا جزيلا لك أخ عمر، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، على كل هذه التفاصيل. مشاهدين الكرام، مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي. سنذهب الآن إلى الخليل ونتحدث عن الاستثمار في التعليم وبناء مدارس جديدة من أجل مستقبل أفضل طبعا لطلابنا، في ظل وجود ظروف صعبة جدا. تخرج مبادرات من رجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء لدعم هذه المشاريع. فرح.
1: نعم ضياء، هي خطوة تعكس الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجتمع المحلي، حيث تتواصل الجهود لدعم القطاع التعليمي بالشراكة أيضا مع رجال أعمال وأصحاب أيادي بيضاء. حديث أكثر الزميل ساري العواوي يطلعنا على هذا الملف. يسعد صباحك ساري.
2: صباح الخير ساري.
3: صباح الخير ضياء، صباح الخير فرح، وتحية صباحية لمشاهدين الكرام، وصباح الأمل الذي يسمع رغم كل الظروف. الخليل مدينة عرفت عبر التاريخ بأن أهلها دائما شركاء في البناء، ونتيجة يعني تكاتف الجهود بين رجال الأعمال ووزارة التربية والتعليم، تم تشكيل هذه اللجان الخاصة لمتابعة هذه القضايا ومواصلة بناء المدارس في هذا المكان. الكثير من المدارس في الخليل لم تبنى على حساب الموازنات الحكومية، بل على حساب أهل هذه المدينة الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء وأيضا رجال الأعمال. هذه اللجان شكلت نتيجة يعني التوافد الكبير من أهالي المدينة لبناء هذه المدارس، وأيضا لأنهم يؤمنوا بأن الاستثمار في التعليم هو أروع أنواع الاستثمار لأبنائنا في المستقبل. أتواجد هنا حيث هذه المدرسة هي نموذج للعديد من المدارس التي بدأت فعليا على أرض الواقع، مدرسة الحامد لله في المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، وهذه المنطقة تصنف تصنيف سي، وبالتالي وجود هذه المدرسة في هذا المكان هو تثبيت لهذه الأرض ولأصحاب هذه الأرض ولسكان هذه المنطقة لمواجهة الاستيطان وغول الاستيطان. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ عاطف الجمل، مدير تربية وتعليم وسط الخليل، ليحدثنا أكثر. أستاذ عاطف، بداية صباح الخير، صباح الأمل الذي يولد دائما في مدينة الخليل.
4: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين، ونقول دائما أن فلسطين هي الأمل وهي النظرة التي تشير إلى التفاؤل والتقدم وكل شيء في العالم أجمع.
3: يسعد صباحك. أستاذ عاطف، الخليل دائما مدينة

0: عرفت بأن معظم مدارسها بنيت على حساب رجالها ورجال أعمالها والطيبين أصحاب الأيادي البيضاء. استمر هذا على مدار عقود طويلة، ولكن اليوم تتجدد هذه الشراكة المجتمعية وشكلتم لجان. حدثنا بداية عن هذه اللجان، ويعني من يساهم في الخليل في هذه الأعمال الخيرية؟
1: يعني بداية أستطيع القول أن جميع سكان الخليل وجميع أهل الخليل يرغبون دائما في التبرع لبناء المدارس وتوطين أبنائنا في مدارسهم وتوفير الحالة التعليمية الجيدة لهم. أيضا إن مؤسساتنا العريقة ورجال الأعمال وكل من لديه الإمكانيات في هذه البلد يعمل بشكل دائم أيضا من أجل بناء المدارس. هناك العديد الكثير من هذه المدارس من 2020 حتى اليوم 26 مدرسة بنيت على حساب المجتمع المحلي بشكل كامل متكامل، بداية من قطعة الأرض حتى تسليم المفتاح الخارجي لبوابة المدرسة. نحن يبقى علينا التجهيزات التعليمية في هذه المدارس. هذا الجهد طبعا كان رائع جدا، وكان إمكانيات كبيرة جدا، مبالغ ضخمة بذلها المجتمع الفلسطيني في هذه المدينة من أجل رفعة أبناء ورفعة التعليم في هذه المنطقة. أيضا هم يرون أن الاستثمار الحقيقي يكون في أبنائنا وفي بناتنا الذين هم المستقبل وهم الأمل. هذه المنطقة كما تشاهد فيها
0: نعم نتحدث عن مدرسة الحامد لله، عذرا على المقاطعة، هذه المنطقة أهمية وجود هذه المدرسة في هذه المنطقة، وأنت ذكرت لي قبل الخروج على الهواء بأن هذه المنطقة تصنيف سي وبالتالي هي مهمة جدا. أيضا من تبرع في الأرض، من اشترى هذه الأرض، من بنى ومن ساهم لهؤلاء الخيرين أيضا ماذا نقول؟
1: يعني بداية هذه الأرض بنيت تم شراؤها على حساب المجتمع المحلي ومساهمة بلدية الخليل. البناء تم على حساب على نفقة البناء العظيم على نفقة الحاج نايف أبو سنيني، وهو رجل خير إن شاء الله ربنا بيشفيه، طبعا هو في وعكة صحية، هو إنسان يعني رأى أن خدمة الأبناء شيء مهم جدا، وهو رجل يعني دائما يرى أن العمل الخير هو هدف أساسي في حياته. المجتمع الفلسطيني في هذه المنطقة، أولياء الأمور، المجلس الموحد لأولياء الأمور، مجالس أولياء الأمور في هذه المدارس يسعون دائما وباستمرار من أجل دعم البناء في هذه المدارس وفي إنجاز هذه المرحلة المهمة جدا في خدمة أبنائنا. هذه المنطقة كما ترى منطقة مكتظة بالبناء والسكان والأطفال، إن كنت شاهدتم في الطريق أثناء وصولكم هي مسافة طويلة تبعد على الأقل 2 كيلو عن أقرب مدارس للذكور والإناث، فكان الهدف أيضا يعني الكلاب الضالة التي تكون في الشوارع وذهاب الطلاب في الصباح الباكر وما يتعرض له، فكانت الفكرة أيضا من أولياء الأمور يجب حماية أبنائنا وحماية سلامتهم أيضا وتوفير التعليم لهم بتوفير هذا البناء المدرسي من أجل أن نحافظ على أبنائنا ونوفر لهم جو تعليمي. هاي المدرسة ما شاء الله يعني تستطيع أن تستوعب عدد من الطلاب لتوفير التعليم لهم في المراحل الأساسية الدنيا على الأقل، يعني حتى ينتقلوا في أعمار أكبر إلى مناطق أخرى.
0: طيب اسمح لي سيد الجمل عن اللجان التي شكلت، يعني كان وزير التربية الدكتور أمجد برهاب متواجد وتم تشكيل هذه اللجان، طبيعة عمل هذه اللجان وكيف سيتم التواصل مع الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء ورجال الأعمال، وما هي الخطوات العملية التي فعليا بدأتم بها بهذه اللجان؟
1: يعني بداية قبل أمس يعني قبل يومين كنت بمعية معالي وزير التربية والتعليم وزرنا هذا الموقع، و يعني هو فرح كثيرا لوجود هذا البناء ووعد بتشغيله في حال إنجازه مباشرة خدمة للأطفال والطلبة الذين يتواجدون في هذه المنطقة. اللجان المكونة هي لجان من المجلس الموحد ومن أولياء الأمور في كل المناطق، يعني احنا لا نقول مجلس واحد، في كل مدرسة لدينا مجلس أولياء أمور ولدينا مجلس موحد على مستوى المديرية، يتابعون مع كل أهل الخير، يعني يتواصلون مع كل إنسان من أجل أن يساهم في هذا البناء، والحمد لله يعني المتبرعين يتواجدون والمساعدين يتواجدون بشكل دائم وهم يتقدمون الصفوف من أجل المساهمة في هذا البناء.
0: نعم يعني أخيرا ماذا توجه كلمة لأبناء مدينة الخليل في استمرار بناء يعني مدارس لأبنائنا في كافة المناطق؟
1: أولا أقول إلى أهل الخليل هذا الشعب الرائع.

0: هؤلاء الناس الذين يتمتعون بطيب الخلق وحب العمل وحب فعل الخير، نقول لهم كل الشكر، ونقول لهم إن شاء الله ستبقى أيديكم ممدودة لدعم الحالة التعليمية، لأنها النظر الأفضل وهو المستقبل الحقيقي لنا ولأبنائنا. وإن شاء الله دائما يستمر هذا العمل الذي نراه عملا عظيما جدا وفي ميزان حسنات جميع المتقدمين في هذا.
1: أشكرك الأستاذ عاطف الجمل. أنتقل إلى الضيفي أيضا الحاج هاشم الرجبي، لجنة يعني أولياء الأمور الموحد، وأيضا رجل أعمال يساهم دائما في هذه الشراكة. حج يعني بداية صباح الخير، يعطيكم العافية.
2: الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك وشرفتونا.
1: يسعد صباحك. يعني كيف تنظرون إلى أهمية هذه الشراكة المجتمعية بينكم وبين التربية والتعليم لبناء مثل هذه المدارس في مثل هذه المناطق؟
2: هذه شراكة أساسية تقوم بين المجتمع المحلي وزارة التربية والتعليم للنهوض بالطالب الفلسطيني وجعل الطالب المميز. فجميع المجتمع المحلي إن في منطقة الخليل أو الضفة الغربية قائمين على التبرعات في المدارس بشكل عام، والارتباط الوثيق في وزارة التربية والتعليم في المجتمع المحلي ارتباط وثيق جدا، لأنه يعني أعتبر أنها مؤسسة حكومية، وزارة التربية والتعليم لها علاقات في جميع المؤسسات المدنية والحكومية. فارتباطنا وثيق بالبلدية الخليل، بملتقى رجال الأعمال، بغرفة تجارة وصناعة الخليل، فكلها مرتبطة في بعضها البعض لكي ننهض بالطالب الفلسطيني. وإن شاء الله رب العالمين هذه الأمور ستكون على سير على طريق صحيح، بما أنه إحنا ملتزمين، المجتمع المحلي ملتزم بالمدارس، لأنه أنت تعرف الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية إذا بدنا نعتمد عليه لن نقوم بأي شيء إلا القليل. فالمجتمع المحلي مكمل لوزارة التربية والتعليم طبعا بجهود التربية والتعليم، فكلها تكمل بعضها البعض.
1: حج يعني أهمية، كيف تنظرون لأهمية هذه الشراكة وأيضا للمستثمرين الذين يعني يستثمرون في بناء هذه المدارس ويفكرون بأن أفضل أنواع الاستثمار هو التعليم لأبنائنا خلال المراحل المقبلة، ونحن نواجه إجراءات احتلالية يعني صعبة جدا على أبناء شعبنا؟
2: الواقع اللي بنعيشه واقع أليم جدا. نحن إذا ما تكاتفنا المجتمع المحلي مع الوزارات في بناء مدارسنا، لأنها هي الأساس، المعلم والطالب هو أساس المجتمع، فإذا نهض في المجتمع أنا بالطالب نهض بالمجتمع. وهذه مسألة يعني بيختلفوش عليها اثنين يعني بالواقع. بالنسبة لأهميتها، أهمية يعني نقدر نقول إنه نقدرش نتلاشاها أو نبعد عنها يعني قيد أنملة، لأنهم بكملوا بعض. يعني بدون التربية والتعليم المجتمع المحلي لا يستطيع فعل شيء، ونفس الشيء التربية والتعليم لا تستطيع فعل شيء بالواقع اللي احنا بنعيشه اليوم بدون المجتمع المحلي.
1: كرجال أعمال ماذا تقولون في هذه الشراكة المجتمعية التي تقدمونها في الخليل كنموذج للعديد من المشاريع، ولكن التعليم ربما هو أهم هذه المشاريع التي تكون ضمن الشراكة المجتمعية، ماذا تقولون كرجال أعمال؟ وأيضا ماذا توجهون رسالة لرجال أعمال آخرين لم يشاركوا في مثل هذه اللجان وهذه الشراكة المجتمعية؟
2: أتمنى من رجال الأعمال والقادرين على التبرع للمدارس بالذات، نحن بحاجة لأكثر من شيء، لكن المدارس هي أهمها وأقواها بالنسبة للمستوى التعليمي عندنا. هو أقول لرجال الأعمال إنهم يتكاتفوا بشكل كبير جدا لكي يقوموا بالتبرعات وبناء المدارس، لأنه بحاجة. إحنا عدد سكان كبير جدا بالأخص المنطقة الجنوبية، عدد سكانها فوق 80,000 نسمة، بحاجة لمدارس، بحاجة لتبرعات، فكلنا تكاتفا مع بعض نستطيع أن نقوم بشيء.
1: شكرا جزيلا حاج، يسعد صباحك. أنتقل إلى أحد المتبرعين الحاج فتحي غيت ليحدثنا أكثر عن يعني خططهم، لماذا يعني يقدمون هذه الأعمال إلى وزارة التربية ولأبنائهم في هذه المناطق. حاج يسعد صباحك.
3: صباح الخير. إحنا بنقدم كل الخدمات وكل التبرعات من أجل الأطفال، من أجل طلابنا، ومن أجل مسيرة التعليم في المنطقة، لأنه إحنا هون بلا في عنا دعم من حكومة للبناء المدارس.

0: تعتمد على الأهالي، البنى والتعليم كل شيء بنعتمد عليه هون من قبل الأهالي.
1: هل تفكرون في بناء مدارس أخرى في هذه المنطقة؟
0: نشر أراضي إن شاء الله، ومن كمان مدارس بنبني، وين بتلحنا أرض للشري لتبرع ناخدها على بناء للمدارس إن شاء الله.
1: رسالتك اليوم وأنتم يعني أصحاب هذه الأيادي البيضاء الذين شاركتم بهذا المشروع إلى أهالي مدينة الخليل، ماذا تقولون؟
0: منقول ننتبه للتعليم أكثر من هيك، ورجال الأعمال يعني ينتبهوا للبنى المدارس وللتعليم أكثر وأكثر إن شاء الله.
1: أشكرك الحاج فتحي على هذه المشاركة ونتمنى لكم التوفيق. الاحتلال دائما يسعى إلى ضرب يعني أبناء شعبنا تحديدا في كل القطاعات، ولكن التعليم هو أبرز القطاعات الذي يحاربه الاحتلال، وبالتالي هي رسالة وطنية من هذه اللجان التي شكلت في تربية وتعليم وسط الخليل بالتعاون مع أصحاب يعني الأيادي البيضاء والخيرين ورجال الأعمال لتثبيت المواطنين ولتثبيت أراضيهم أيضا في هذه المناطق. هو أجمل استثمار، استثمار التعليم لأبنائنا لمستقبل أفضل ومستقبل مشرق رغم كل إجراءات الاحتلال. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه المحطة الصباحية المباشرة من الخليل. عودة الآن إلى الزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله، يسعد صباحكم من جديد.
2: شكرا لك ساري على هذه التفاصيل وهذه النافذة، كنت معنا مباشرة من الخليل. من الخليل نذهب إلى قلقيلية ونتابع معكم هذه المحطة ونتحدث عن المتحف الزراعي الذي يوثق تراث الزراعة الفلسطينية. يعد هذا المتحف طبعا في حديقة الحيوانات الوطنية في مدينة قلقيلية أحد الأقسام التعليمية المميزة، والذي يشكل مركزا يجمع بين المعرفة والترفيه لكافة الزوار. فرح
3: نعم للزوار وطلبة المدارس ضياء. ويضم المتحف مجموعة متنوعة من النباتات والمعدات اليدوية الزراعية الأثرية، بعضها التي توثق التاريخ الزراعي وأساليب الزراعة في فلسطين، وتسهم في تعريف الأجيال بأهمية القطاع الزراعي والتراث المرتبط به. نتعرف أكثر على هذا المتحف في هذا التقرير الذي أعده الزميل أحمد شاور.
4: يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم في هذه الفقرة وهذه الجولة داخل حديقة الحيوانات الوطنية، وبالتحديد داخل المتحف الزراعي، وهو قسم ضمن أقسام المتاحف التعليمية في داخل حديقة الحيوانات الوطنية. تعرفنا سابقا على المتحف الأحياء، والآن في المتحف الزراعي الذي يضم أقسام متنوعة، زراعات ونباتات فلسطينية وتنمو في فلسطين وأخرى أيضا، ومعدات زراعية، والكثير من الأقسام التي توجد داخل هذا المتحف الزراعي سنتعرف عليها عن كثب وعن قرب مع رئيس قسم الحديقة في بلدية قلقيلة سيد نضال جعيدي. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك.
5: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين.
4: تحياتك. احنا يعني في تحفة فنية زراعية وهي قريبة من القلب وقريبة من الناس بوجود هذه النباتات للتعرف عليها، يعني يمكن الشخص في فلسطين يشوف نبتة ولكن ما بيعرفها، ما بيعرف تاريخها، هنا بيتعرف عليها. تحكي لنا عن يعني هذه الفكرة، عن فكرة المتاحف في
5: طبعا تعود فكرة المتاحف إلى العام 1999 اللي هي النواة الأولى أو بداية الفكرة. كانت فكرة قام في إعدادها اللي هو الدكتور الطبيب البيطري المقيم في حديقة الحيوانات الدكتور سامي أبو خضر. كان المتحف التعليمي عبارة عن مكان صغير ما يقارب 50 متر تقريبا. بدأت من هناك الفكرة إلى أن تطورت في العام 2005، بدأت فكرة إنشاء متحف تعليمي شامل وكبير يضم 3 أقسام: المتحف الأحياء والمتحف الزراعي ومتحف الجيولوجيا والفضاء. متحف الأحياء طبعا تحدثنا عنه سابقا، وحاليا احنا في المتحف الزراعي. طبعا المتحف الزراعي اللي هو فيه مجموعة من الأقسام اللي هي بتتكون من مجموعة من المعدات الزراعية والنباتات التي تعيش في فلسطين في مختلف الأماكن ومختلف الفصول والبيئات الفلسطينية، إضافة لمجسم لبير المي الموجود، صحيح بير المي الموجود داخل البيارات.

0: الأراضي الزراعية الفلسطينية ومجموعة كبيرة من اللافتات التعليمية والنباتات اللي هي الموجودة في أو محنطة بطريقة ما.
1: إنه كل نبتة عليها معلوماتها.
0: صحيح. قسم من الأقسام طبعاً عندنا هنا مثلاً قسم بعض اللي هي النباتات اللي بتعيش في فلسطين طبعاً عليها معلومات على أساس يستفيد منها طلبة المدارس والمعاهد والجامعات والزوار بشكل عام. في بعض المقتنيات اللي هي القديمة هيها موجودة من سلة القش لجرار العسل لجرة الزيت لجرة الماء والعديد العديد من
1: ميزان هذا.
0: وفي طبعاً عندنا هنا ميزان في ميزان خشبي موجود قديم ومجموعة اللي هي نكون معدات الأثرية.
1: وهي فعلاً يعني تمثل حقبة تاريخية وتراث فلسطيني موجودة يعني ممكن الواحد يتفاجأ في وجودها وفي تفاصيل الموجودة داخل هذه.
0: يعني مثل ما احنا شايفين في دلت القهوي في سلة القش في سراج الشوارع في طنجرة قديمة نحاسية في شنطة من ستينيات القرن من ستينيات القرن الماضي
1: هي راديو
0: قديم إضافة إلى طبعا المعدات. في عندنا قسم المعدات الزراعية اللي هي مجموعة من العدد الزراعية القديمة اللي استخدموها آبائنا وأجدادنا في فلاحة الأرض وزراعتها في مختلف اللي هي الزراعات اللي
1: في شكل الدكران مثلاً
0: والكريك والمحراف والمنشار ومقص الحديد والمنجل وكل هاي الأمور اللي كانوا يستخدموها أبائنا وأجدادنا في زراعة يعني وحراثة
1: وقت قصير اللي كانت لسه مستخدمة
0: 100% صحيح صحيح.
1: هذه جوهرة فعلاً يعني هي حقيقة مكان تعليمي وترفيهي وتراثي أيضا
0: تجمع ما بين الحاضر والماضي في نفس الوقت. يعني
1: نعرف الأجيال الحالية على حياة
0: أجداد وتاريخ أبائنا وأجدادنا. صحيح.
1: كيف إقبال اللي هم الجيل الحالي خلينا نقول والطلبة ممكن تستقبلوا يعني؟
0: صحيح. أنا بنستقبل طبعا رحل المدارس والروضات بس بحكم جائحة كورونا وبعدها اجت الحرب الأخيرة الدائرة على شعبنا توقفت اللي هي الرحلات المدرسية والعائلية والرحل رياض الأطفال نتيجة الظرف الراهن اللي كان موجود. ولكن الحمد لله من فترة بسيطة صار في يعني رحلات تأم حديقة الحيوانات رجعت الحركة الحمد لله من أول أبو جديد. الناس اجت تتعرف خاصة المتحف التعليمي بما فيه من مجموعة من المتاحف اللي هي بيستفيدوا منها جميع الأعمار اللي هي طلبة مدارس والجامعات والمعاهد والمهتمين في هذا الجانب. في ناس عندها هواية يعني بتيجي عساس تتصور مع هاي الشغلات وتتعرف عليها وبما إنها هي يعني تربط ما بين الحاضر والماضي.
1: إحنا يعني من خلال هذه الفقرة هي دعوة للجميع للتعرف لأنه فعلا هذه يعني قسم مهم جدا للتعرف والعودة لتاريخنا وتراثنا. أيضا الجزء الخارجي هو يتبع للمتاحف وهو يعني باعتبار نباتات حية داخل هذا المتاحف.
0: صحيح. طبعا الساحة الخارجية فيها بعض النباتات اللي بتعيش في الجبال وفي الأودي وفي الأراضي الزراعية تم زراعتها في مدرجات حول المتحف التعليمي في الساحة الخارجية أساسا الزائر أو الطالب المدرسي أو طالب الرياضة يتعرف عليها عن قرب. صحيح.
1: وهو ضمن الخطة التطويرية للمتاحف كما ذكرنا في بشكل عام في داخل.
0: صحيح صحيح. طبعا بالإضافة في عندنا هنا مملكة النحل بنتعرف إحنا على كافة مراحل اللي هي قطف العسل. يعني عاملينها كمراحل على أساس أنه يتعرف الزائر أو طالب المدرسة أو رياض الأطفال أو الباحث على طريقة كيف بتصير مراحل اللي هي قطف إنتاج العسل 100%. صحيح. طبعا في مجموعة من الأمور اللي هي التراثية الموجودة في مختلف أقسام المتحف بالإضافة للوحات الإرشادية اللي بتحكي عن جميع النباتات وجميع أنواع الخضروات والفواكه ومجموعة كبيرة من الأمور التعليمية اللي بتخص النباتات والمجال الزراعي بشكل عام. صحيح.
1: ويعطيكم العافية، يعني جهود مباركة ومكان مهم فعلا. بتجدد الدعوة لزيارة هذه المتاحف للترفيه وللتعليم أيضا، هو مكان تعليمي بالدرجة الأولى بأسلوب ترفيهي وأسلوب فني وأيضا سهل. هذه الفقرة كانت من المتحف الزراعي في حديقة الحيوانات الوطنية، وهو ضمن أقسام المتاحف التعليمية التي تعرفنا على جزء سابق منها وهذا الجزء الحالي. إلى هنا تنتهي هذه الجولة وهذه الفقرة. عودة إلى الزملاء في الاستوديو.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ندب الآن إلى هذه المحطة من مسار وامشي تعرف على بلدك. نتحدث عن قرية بتير التي تتميز بطبيعتها الجميلة وموقعها أيضا الاستراتيجي، وهي متنفس للعديد من العائلات وللزوار، وأيضا مكان جميل جدا بالتأكيد، هو مزار ومتنفس للجميع، فرح وكل من يذهب هناك بالتأكيد يستمتع بما يشاهده.
1: نعم، هذا المسار من بتير إلى حسان ثم عين الهوية، مسار 9 كيلومتر ضياء. يعني هاي المسارات مش بس هدفها أنه تطلع المجموعة تتمشى في الطبيعة، لا كمان هو إثبات للوجود على الأرض، لأنه هذه الأراضي مهددة بالاستيطان، مهددة من الاستعمار، دائما الاحتلال متقصدها. فهذه المسارات بتكون كبيرة نوعا ما، يعني بين 60 مشاء، مرات بتستمر أو بتمتد ل 120 مشاء. هذا يعني الخروج في الطبيعة يثبت الوجود الفلسطيني،
0: وفرصة أيضا للاستمتاع بهذه المناظر. أكيد. أيضا وجود العديد من الينابيع طبعا في قرية بتير. تفاصيل أكثر في هذه المحطة.

0: على مشاهدينا نذهب إلى نافذتنا الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، وهي المرة من طول كرم وتحت رعاية جمعية شؤون الطلبة ببلدة بلعة شرق المحافظة، ينظم ملتقى الجامعات الفلسطينية الثاني للعام الثاني تواليا بنظم الملتقى بها.
1: تحدث فرح، يعني فرصة طبعا للطلاب لمعرفة كافة التخصصات الموجودة في مختلف الجامعات، لأنه هذه دائما الشاغل عند الأهالي وأيضا عند الطلبة لمعرفة
0: خاصة
1: التخصص.
0: خاصة مع اقتراب ظهور
1: نتائج لمعرفة التوجيه. التخصص المناسب طبعا للطلاب، وبالتأكيد إيجاد بما يناسب قدراتهم إمكانياتهم. تفاصيل أكثر بالتأكيد سنتعرف عليه وعلى فعاليات هذا الملتقى مع الزميل إيهاب دمير، ينضم إلينا مباشرة من طول كرم. إيهاب صباح الخير، تفضل.
2: صباح الخير ضياء، صباح الخير فرح، صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني هو جزء من الحراك المستمر هنا في طول كرم على كافة المستويات، والمتعلقة عمليا بنقل كل شيء من الممكن نقله لطلبتنا الأعزاء الذين هم مقبلون على التسجيل في جامعات الوطن. اليوم في بلدة بلعة شرق طول كرم، هذه البلدة تحتفي باستضافة الملتقى الثاني للجامعات الفلسطينية تحت رعاية جمعية شؤون أو رعاية شؤون الطلبة. هذه الجمعية التي نظمت العام الماضي الملتقى الأول وناجح بتحقيق أهدافه المرجوة، اليوم يريد أو تريد هذه الجمعية جمعية رعاية شؤون الطلبة في بلعة أن تحقق أيضا أهداف أخرى خاصة في ظل ظروف طول كرم المستعصية نتاج تواصل العدوان والحصار. بالتالي عمليا اليوم لتسهيل المهمة على الطلبة وعلى أهاليهم لتقريب أكثر عليهم الصورة حول جامعات الوطن تستضيف أو تستضيف بالفعل هذه الجمعية جمعية رعاية شؤون الطلبة هذا الملتقى. اليوم هنا أيضا نحن نستضيف الدكتور شريف أبو يونس، وهو رئيس جمعية بلعة أو رعاية شؤون الطلبة في بلعة. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
3: صباح الخير، يسعد صباحك وصباح جميع الاخوه المشاهدين، اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا فيك. يعني اليوم انتم في بلعة اخذتم خطوه الى الامام، هذه الخطوه تتعلق بان تنقلوا كل جامعات الوطن الى بلده بلعة الى محافظه طول كرم لتعريف الطلبه وذويهم حول البرامج التخصصات وايضا المنح الدراسيه التي يمكن تقديمها لهؤلاء الطلبه، خاصه في ظل ظروف طول كرم الصعبه للغايه، في ظل يعني صعوبات في التنقل وايضا في ظل ظروف اقتصاديه صعبه. يعني من اليوم عندما نتحدث من يذهب باتجاه محافظة أخرى هو يتكلف ماديا، لأنكم يعني اليوم استخدمتم هذه الجامعات، حدثنا عن فكرة الملتقى وطبيعته.
3: أول شيء بداية شكرا على الاستضافة، أنا الدكتور شريف رئيس جمعية رعاية شؤون طلبة بلعة الخيرية. هذه الجمعية من أولى الجمعيات اللي بتهتم وبتختص في شؤون الطلبة، وهي إسناد ودعم لهم من مرحلة في جميع مراحلهم التعليمية من الروضة لحتى انتهاء تعليمهم الجامعي. احنا عملنا كثير نشاطات اللي بتهتم وبتعنى في امور الطلاب، وكان من اهمها انه احنا عملنا الملتقى الجامعات الفلسطيني الاول السنة الماضية، وكان ناجح بامتياز لانه احنا من فترة والمحافظة طول كرم بتتعرض لحصار، بتتعرض لظروف اقتصادية سيئة، فكانت الفكرة انه احنا بدل ما الطالب انه يروح يتوجه للجامعة وانه يتكلم من وقته على الحواجز وعلى الطرقات الصعبة ويتكلف ماديا، انه احنا اخترنا انه نتواصل مع الجامعات الفلسطينية كلها ونجمعها تحت سقف واحد، ونخلي الطالب بدل ما هو يطلع احنا نجيب الجامعة لعنده وهو يجي لعنا هنا في نفس المحافظة ويستفسر عن كل اشي بخص مستقبله، خاصة عن التخصصات وعن المنح عن معدلات القبول. يعني احنا بنعتبر هذا اليوم يوم توجيهي ويوم ارشادي، فرصة لكل طلابنا في محافظة طول كرم انهم يحصلوا على الاستفسارات اللي هم حابين يسمعوها من مصدرها الرسمي من ممثلين الجامعات اللي رايحين يحضروا اليوم عندنا هون. فهذه من خلالكم احنا بندعي كل طلابنا في محافظة طول كرم انهم يحضروا هذا الملتقى ويجوا عندنا اليوم ان شاء الله في بلعة في قاعة القصر الذهبي الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 العصر. هذا الملتقى احنا بحدد مصير او نقطة بداية لانطلاق الطالب في مرحلة التوجيه، وهذه المرحلة احنا في جمعية رعاية شؤون نعتبرها او من اصعب المراحل اللي بتحدد مستقبل الطالب، لان
2: طيب هون دكتور السؤال، يعني أنتم معنيون تماما بتوجه الطلبة الأعزاء المقبلون على تسجيل الجامعي، سواء من هم أتموا امتحان الثانوية العامة قبل شهر تقريبا من الآن أو خلال الشهر الماضي، أو من هم يعني عمليا يعني تركوا موضوع الجامعة وأجلوه إلى هذا الصيف أو إلى هذا العام. بالتالي يعني كم أنتم أيضا تعتقدون أن التقاء الطلبة والتقاؤهم بممثلين الجامعات سينتج عنه اختيار أفضل للتخصصات لهؤلاء الطلبة؟
3: طبعا أكيد أنه إحنا كان من أهم أهداف هذا الملتقى أنه نوضح لكل طلابنا ونوضح لأهاليهم كمان، ومن خلالكم بدعي أنا أنه مش بس الطالب اللي يحضر هذا الملتقى، أنه يحضر مع ولي أمره، على انه اختيار، لانه في عندنا اليوم في التخصصات حديثه الجامعات الفلسطينيه استحدثت تخصصات الطالب لسه بجوز ما وصلته فكرتهن، خاصه هذه التخصصات اللي احنا بنحتاجها في سوق العمل الفلسطيني. يعني ما بدنا نروح على التخصص الروتيني المعروف عاما، في عندنا تخصصات اليوم بتتطلبها سوق العمل، تخصصات حديثه موجوده عندنا في الجامعات الفلسطينيه. احنا بندعي اولياء الامور والطلاب انهم يلتقوا بممثلين الجامعات حتى يوضحوا لهم شو هذه التخصصات وشو الفائدة العملية منها عند انتهاء الدراسة. فطبعا احنا كان من اهداف الملتقى انه نبين للطالب أهمية اختيار هذا التخصص، خوف ما أنه طبعا الطالب يختار تخصص وبعد فترة يندم أو يغير التخصص في الجامعة. لا، هو لازم يبلش عنا أو يبدأ بداية صحيحة مبنية على المعرفة ومبنية على اتخاذ القرار الصحيح، ما مبنية لا على التقليد ولا على عدم المعرفة أو عدم الاهتمام بشو بده يدرس، وبالآخر بده يندم لما يوعى شوية ويصير عنده أفكار شوية بالسوق تكون مختلفة تماما عن الأفكار اللي هو بلش فيها.

0: اختيار التخصص هو بداية مشوار الطالب، هو بيحدد مستقبله. فهذه الفرصة اليوم انه هو يلتقي بممثلي الجامعات الفلسطينية، وعندنا الشيء الاساسي انه هو بدل ما يتحدد انه يزور جامعة واحدة بس فقط لا غير، يعني اذا كان معه تكاليف لجامعة معينة، انه هو بيقدر في عندنا اليوم يلتقي بممثلي الجامعات الفلسطينية كلها في مكان واحد، ويلف على كل الجامعات ويستفسر مين اللي ساعاتها اكثر، مين اللي ساعاتها ارخص، مين اللي ساعات مين اللي دوامها بيطابق مع مثلا بناسبه. فهو عندنا اليوم احنا اعطيناه فرصة انه هو يختار التخصص وكيفية التعليم والمنحة والآلية الحياة الجامعية اللي هو بيكمل عليها. اليوم بيقدر يقرر هاي الحياة من خلال الملتقى الجامعات الفلسطينية اللي رايحين نعمله اليوم، ومن خلاله هو بيقدر مع ولي أمره بالتشاور انه يقرر مستقبله بالجامعة اللي بتناسبه.
1: يعني إذا كان طالب عجبه أي تخصص أو أي برنامج في إحدى الجامعات المشاركة اليوم لديكم هنا في بلدة بلعة عبر جمعية رعاية شؤون الطلبة الخيرية، هل من الممكن اليوم أن يسجل لهذا التخصص، أن يستكمل إجراءات تسجيل لتخصص معين؟ هل هذا متاح أولا؟ ثانيا كيف كان تعاون الجامعات والمجتمع المحلي مع هكذا أفكار تهدف إلى تسهيل حياة الطلبة والتخفيف من الأعباء المادية عليه؟
0: يعني بداية هو اليوم يوم إرشاد وتوجيه لكل الطلاب وتعريفهم على الجامعات الفلسطينية. هسا احنا اعطينا الجامعات مساحة انه كل جامعة لها البوث خاص فيها زاويتها. هسا في جامعات بتكون هي بتجيب معها طلبات التسجيل والالتحاق معهم لجامعاتهم حسب الجامعة، انه اليوم بيقدر هو يختصر على حاله المشوار ويسجل اليوم حسب التخصص اللي هو بده اياه. الشغلة الثانية انه احنا بالنسبة لتعاون المجتمع المحلي معنا في هذا الملتقى، كان جربناه في الملتقى السابق كان ناجح جدا. الناس الطلبة المدارس أولياء الأمور التربية والتعليم الكل شجعنا، الكل دعمنا، الكل راح معنا باتجاه انه احنا نعمل هذا الملتقى لأهميته لطلابنا، خاصة في محافظة طولكرم اللي احنا فعلا بحاجة له في هذا الظرف الصعب، خاصة الاقتصادي والظرف الأمني اللي احنا منعيشه. فإحنا الحمد لله كان عندنا قبول عالي السنة الماضية، ونتأمل انه السنة هاي يزيد الإقبال على ملتقى الجامعات. احنا دعينا طلاب بلعة خاصة ودعينا طلاب محافظة طولكرم كلها عامة انهم الكل محافظة طولكرم تيجي تستفيد من هذا الملتقى وتيجي تقرر مصيرها ان شاء الله اليوم من خلال هذا الملتقى في الدراسات والتخصصات اللي هي بدها تدرسها.
1: يعني ايضا هنا السؤال، الملتقى هو مخصص للطلبة المقبلين على دراسة البكالوريوس، يعني ليس لطلبة الماجستير او الدكتوراه، يعني وقد يكون هناك يعني ايضا فرصة لطلبة الماجستير او الدكتوراه الزيارة والتعامل ايضا مع هذه الجامعات والتعرف، قد يعني يعرضون عليه، لكن هو مخصص بالأساس لطلبة البكالوريوس أو الطلبة الذين أنهوا امتحان الثانوية العامة هذا العام.
0: يعني هي الفئة الكبيرة هم الطلب اللي خاصة اللي إن شاء الله رايحين المقبلين على انتهاء الثانوية العامة، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. وإحنا يعني في بلعة بلد النجاح والتفوق، السنة الماضية حصلنا على 4 من المراتب الأولى على مستوى الوطن، ونتأمل السنة عنا يكون في عنا مراتب الأولى على مستوى الوطن. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. طبعا هذا الملتقى بضم ممثلين عن الجامعات، هذه الجامعات احنا بيقدر اي طالب سواء الماجستير او طالب حتى اللي بده يكمل دكتوراه يجي يستفسر عن التخصصات الموجودة وآلية التسجيل سواء كان للبكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه اللي موجودة في الجامعة. فإحنا بندعي أي طالب اليوم حابب يكمل مسيرته التعليمية سواء بأي مرحلة من مراحل الجامعية إنه يحضر عنا، لأنه إحنا جايبين له المصدر الرسمي. يعني أنا جايب له ممثل الجامعة، أنا جايب له الجامعة لعنده هون. فإحنا بقدر أي طالب سواء كان طالب دراسات البكالوريوس أو الدراسات العليا إنه يحضر ويستفسر ويأخذ الإرشاد والتوجيه عن الدراسة أو التخصص اللي هو حاب يكمل فيها.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكل طلبتنا الأعزاء ولكم في جمعية رعاية شؤون الطلبة الخيرية في بلعة. شكرا لك دكتور شريف أبو يونس، وأنت رئيس جمعية رعاية شؤون الطلبة الخيرية في بلدة بلعة. بالفعل يعني هذا جزء من الحراك المستمر في إطار كما قلنا سابقا تعزيز واقع الطلبة، تسهيل الحياة عليهم أكثر، تخفيف الأعباء عن ذويهم.

0: هيتارة
1: قيثارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: تارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الزكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيطارتان.

هنا صوت فلسطين. صباح جديد، صباح مفعم بالخير والأمل والتفاؤل، اللهم صباحا يبشرنا بما هو جميل. وفي هذا الصباح نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الخميس 16 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في

محافظة بيت لحم 104.9 FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما، شرفت به وبعلمه الآثار.
2: أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين.
1: هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال:

0: فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال 30. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. والمراد بالعشر أي 10 حسنات.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

ما طال خط.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي لجولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. تابعوننا عبر أثير صوت فلسطين وكذلك من خلال قناة فلسطين مباشر. في نهار جديد متابعة ميدانية لآخر التطورات في البداية من قطاع غزة، مع تواصل عمليات القصف وتردي الوضع الصحي، مع استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في وقت أيضا تنتشر فيه الأمراض. سنأتي على متابعة هذه الأزمة المتواصلة والمتصاعدة، شح المياه الصالحة للاستخدام والتي تزيد وتعمق من معاناة المواطنين. متابعة كذلك لآخر اعتداءات المستوطنين التي سجلت في الساعات الأخيرة، وأيضا نيات الاحتلال في بناء مستوطنات جديدة خاصة في شمال الضفة. ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أبو الحمص يدعو لتحرك دولي لحماية الأسير القائد مروان البرغوثي. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة ضد شعبنا. المحكمة العليا تغلق سريان قانون تجميد اعتقال الحريديين المتهربين من الخدمة العسكرية، وكل ما يتعلق في هذا الملف الإسرائيلي سنتابعه في نهار جديد. إذن هذه الموضوعات الأبرز، بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول سنتابعها ضمن جولتنا الصباحية، لكن البداية نتحول مباشرة إلى الزميلة شادن الرماوي وهذه النشرة الإخبارية. صباح الخير لك شادن.
4: صباح الخير لك أثير وللسادة المستمعين والمشاهدين. أصيب 5 مواطنين فجر اليوم في قصف للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما أطلق الاحتلال نيرانه صوب المناطق الشرقية لحي الزيتون بكثافة. وفي وسط القطاع قصف طيران الاحتلال فجر اليوم ربعا سكنيا غرب مخيم صراط، ما تسبب بدمار واسع في المكان دون الإبلاغ عن إصابات. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,246 شهيدا و 173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا. في المحافظات الشمالية شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لقرية برقة شمال غرب نابلس منذ ساعات فجر اليوم. هذا وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة طمون جنوب طوباس وسط حملة مداهمات واسعة. في تل كرمة تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة عنبتة شرق المدينة وسط حملة مداهمات واعتقال عدد من الشبان. هذا وأضرم مستوطنون فجر اليوم النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طول كرم. في الخليل أضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب المدينة. كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. وصل السيد الرئيس محمود عباس أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتقى بأمير الدولة تميم بن حمد الثاني، وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في ملف الأسرى، قال المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عميرة إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. بدوره قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن الحملة الدولية لتسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى تمثل خطوة مهمة تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الحقوقية، مؤكدا أن حجم الجرائم المرتكبة بحق الأسرى وخاصة الاعتداءات الجنسية أوسع بكثير مما تم توثيقه أو الكشف عنه حتى الآن. صادق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف سموتريتش ووزير الجيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. بدوره قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الدكتور حسن بريجية إن موافقت حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنات جديدة ضمن تجمع غوش عطسيون تأتي في إطار سياسة استيطانية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها. في لبنان شن طيران الاحتلال غارتين على بلدتي برعشيت وبيت حيحون فجر اليوم، وذلك إثر تجدد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. من جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 جنوب غرب البلاد. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة أثار هب الريح وآخر المستجدات، إليك من جديد أثار.
3: شكرا لك شاد، نبدأ معكم ملفاتنا في نهار جديد. متابعينا من قطاع غزة ومراسلنا من هناك شاد الباز، صباح الخير شادي.
5: صباح الخير لك يا أثار والأستاذ المستمعين. بداية أثار، يعني أوضاع ميدانية غير مسبوقة في قطاع غزة، أو يمكننا أن نتحدث أن الاحتلال زاد من وتيرة التصعيد بشكل كبير جدا. بداية من المحافظة الوسطى حيث أوامر إخلاء شملت عدد من المناطق في المحافظة الوسطى، بداية من مخيم المغازي حيث الاحتلال استهدف ودمر منزل المواطن حسن محمد سالم أمبريس في المغازي. هذا التدمير أيضا جاء ودمر عدد من المنازل المحيطة إلى مدينة دير البلح. أيضا الاحتلال استهدف ودمر منزل المواطن سعيد بركة في محيط شارع البركة جنوب مدينة دير البلح، وأيضا هذا القصف طال أيضا عدد من المنازل المجاورة. مخيم النصيرات أيضا استهدف تدمير منزل في منطقة الحسينة غرب مدينة غرب مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. وانتقالا أيضا إلى مخيم البرايج استهدف تدمير منزل في بلوك 6 بمخيم البرايج، حيث أيضا 5 منازل تضررت بشكل كبير جدا من جراء هذا الاهداف. الاحتلال كان قد أصدر أوامر إخلاء، ولكن أيضا نحن نقدر بأن مثل هذه التصعيدات التي يعني يقوم بهذا الاحتلال هي تأتي في ظل استمرار هذه السياسة وفي ظل تصعيد القصف وعمليات الاحتلال العسكرية في قطاع غزة. عديدا أيضا الإصابات وصلت إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، كان في المحافظة الوسطى أو كان حتى في مدينة غزة، مناطق شرق مدينة غزة وخاصة في حي الزيتون تعرضت أيضا لعدد كبير من القذائف، خاصة من القذائف التي أطلقتها مدفعية الاحتلال في هذه المناطق. هناك شهيد نقل إلى مستشفى المعمداني نتيجة لإطلاق النار المكثفة التي قامت بها أو قام بها جيش الاحتلال في مناطق شرق مدينة غزة. وأيضا يعني عدد كبير من الإصابات نقلت نتيجة لتجدد القصف المدفعي في مناطق شرق المدينة. أوضاع صعبة حاليا يعني في قطاع غزة، خاصة مع هذا التصعيد الكبير. آليات الاحتلال أيضا في مناطق شمال القطاع توغلت بشكل محدود في محيط مدرسة أبو تمام بمدينة لاهيا شمال القطاع دون تسجيل أي إصابات، ولكن كما نتحدث ربما أثار الأوضاع الميدانية آخذة في زيادة حدتها من قبل الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وهناك شهداء يعني بشكل كبير جدا يسجلوا يوميا نتيجة لهذه الاستهدافات، ونتيجة أيضا للأعمال العسكرية التي يقوم بها هذا الاحتلال، مع تأكيد دائما أثار بأن الاحتلال يقوم بأعمال هندسية وتوسيع لما يعرف بالخط الأصفر على امتداد قطاع غزة. وأيضا في مناطق ربما يعني الاحتلال يقوم بالدخول إليها فجأة، خاصة في مناطق جنوب القطاع. نتحدث عن الاحتلال أقام نقطة عسكرية في مناطق غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ويقوم بإطلاق النار بشكل كبير جدا جدا في مناطق المحادية لهذه المحافظة، وهي محافظة خان يونس، حيث أيضا عديد الإصابات التي تصل إلى المستشفيات نتيجة لهذه الإطلاقات من قبل الاحتلال. ونؤكد أيضا على نقطة أخرى بأن الاحتلال ما زال يعني يطلق هذه الطائرات المسيرة بكثافة في أجواء القطاع، ونحن نقدر أن خلال الساعات أو الأيام القادمة تكون هناك يعني استهدافات في قلب المدن في قطاع غزة. انتقالا ربما إلى الجانب الإنساني، لا جديد في هذا الملف، يبقى يعني الحصار الذي يطلقه هذا الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة، تقليص المساعدات، فرض سياسات بعدم إدخال يعني الكثير من السلع التي ربما تكون هي ضرورية في تحسين ربما الوضع الإنساني قليلا، في المساعدات التي يمنحها حتى هذه اللحظة الاحتلال من الدخول إلى قطاع غزة. الاحتلال ربما خلال الساعات الماضية أصدر بيان بإدخال يعني سلع جديدة إلى قطاع غزة كان قد منعها خلال الفترات الماضية، منها أخشاب ومنها بعض الأمور الأخرى، ولكن هذا لا يكفي في تحسين الوضع الإنساني. الاحتلال يحاول ربما تغطية شيء ما في القريب العاجل من خلال السماح بإدخال بعض السلع والمواد إلى قطاع غزة، ولكن ربما كما نتحدث ما نقرأه من المشهد في قطاع غزة يبقى مقلقا للغاية في ظل هذا الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة. وربما الأمور الحياتية هنا في قطاع غزة صعبة للغاية لكل أبناء شعبنا هنا في القطاع الذين يحاولون ربما يعني محاولة العيش حتى على هذا الوضع الصعب. ولكن هناك أزمات متلاحقة، كنا نتحدث عن أزمات تتعلق بالصحة، أزمات تتعلق بالسكن، أزمات تتعلق بالتعليم، وكل طبعا هذه الأمور وتعلمون جيدا أثار لأن هذه الأمور قد دمر الاحتلال بشكل كبير في قطاع غزة. معبر رفح الذي يتحكم فيه الاحتلال يدخل أعداد قليلة من المواطنين ويسمح بأعداد قليلة من المواطنين للخروج. هناك مرضى يعني يعانون وإنهن تحت وطأة يعني هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال. وبالفعل هناك قرابة 1500 مواطن قد توفوا واستشهدوا نتيجة لهذه الإجراءات التي يقوم بها هذا الاحتلال فيما يتعلق بالسفر للعلاج في الخارج. بشكل عام الأوضاع الميدانية خطيرة جدا في قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية ليست بأحسن أحوالها في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.
3: كان الله بعونكم وحماكم الله، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شاد الباز، أطلعتنا على هذه الصورة وهذا التصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة. وكما أفاد مراسلنا فإن قطاع غزة تعرض في الساعات الأخيرة إلى تصعيد غير مسبوق، استهدف مختلف المناطق في قطاع غزة. في المحافظة الوسطى كان هنالك استهداف كبير، وتعرضت عدد من منازل المواطنين للاستهدافات والقصف وهذا التدمير. تحدث كذلك عن قصف وقع في شرق مدينة غزة، وكذلك سلسلة من عمليات الاستهدافات القصف المتواصل في شمال القطاع، استهدافات تعمقت أكثر في مخيم المغازي والنصيرات، وتحدث كذلك عن ارتقاء عدد من الشهداء وهنالك عدد من الإصابات وصلت إلى المشافي جراء هذه الاستهدافات الأخيرة. إذن هذا هو الوضع في قطاع غزة، في حين لا تزال الأوضاع الصحية تتردى وهذا الاستمرار المتواصل في نقص الأدوية وارتفاع عدد المصابين. إذن نبقى في متابعة هذه النقطة ونأتي على تفاصيلها مع مدير الإغاثة الطبية في القطاع السيد بسام زقوت. صباح الخير.
6: صباح الخير.
3: إذن إصابات جرى التعامل معها خلال الساعات الأخيرة جراء هذه الاستهدافات المتواصلة، تطلعنا على تفاصيل هذه الأوضاع الكارثية التي تعاملتم معها في الآونة الأخيرة.
6: لا شك أنه لا يزال قطاع غزة يمر بأزمة إنسانية معقدة، عدوان مستمر وإن كان بوتيرة مختلفة، لكن بالنهاية السياسات الإسرائيلية لم تتغير كثيرا على واقع الحصار على قطاع غزة وعلى واقع الاستهدافات التي هي أصبحت متعددة في الآونة الأخيرة، والتي هي واضح منها هي محاولة إسقاط كل شيء يعمل في قطاع غزة. طالما أنه لا توجد أي حلول حتى منذ وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، فالوضع هو وكأنه يفرض علينا أمر واقع. فنحن اليوم يعني أستطيع أن أقول أننا نعيش في أزمة واقع، علينا التحمل بما هو مطروح لأنه لا يوجد أي حل لدينا. الوضع الصحي اليوم ينذر بالمخاطر، لم تتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، فلا يزال لا تزال حالة النزوح الأليمة لآلاف لعشرات آلاف من السكان داخل هذه الخيام التي العيش فيها في فترة الصيف للأمانة شيء يفوق تصور المعاناة في هذه المناطق. واليوم في قطاع غزة نتحدث عن موجة كبيرة من جدر الأطفال، جدر المياه الذي يصل الذي ممكن الإعلان عنه حد التفشي الوبائي، لأنه أصبح يسجل أسبوعيا 5000 حالة جدري، وهناك حالات تسجل حسب الرصد الصحي هي من نفس الحلقة الوبائية، يعني من نفس الخيمة أو من نفس المنطقة، دليل على العدوى من شخص إلى
3: طبعا كل ظروف مهيئة يعني أمام هذا الوضع الكارثي في قطاع غزة لانتشار الجدري بشكل كبير وأكثر، خاصة بين صفوف الأطفال، ونتحدث عن يعني خاصة من يعيشون الخيام ويعني يعيشون الأعداد كبيرة من النازحين في أماكن ضيقة وفي خيام صغيرة ومهترئة.
6: على الأكيد كل الظروف مهيئة لانتقال أي عدوى من شخص لآخر، لكن الأصعب هو عندما تمنع تطعيم الجدري المياه من الدخول إلى قطاع غزة، وهي تحتاج على ما أعتقد إلى عدة أسابيع أو أشهر إذا ما بدأنا بالتنسيق ثم شراء يعني التنسيق لها وشراءها وضمان سلسلة التوريد ودخولها إلى قطاع غزة، ولا يمكن المكافحة إلا بالتطعيم. إشكالية في جدر الماء صحيح هو لا يحمل المخاطر الكثيرة وهو يعني بهذا، لكن على الأكيد عندما تصادف الحامل هناك مخاطر لها قد تؤدي إلى إنهاء الحمل أو ولادة جنين بتشوهات محددة، والحوامل لا تتعرض للتطعيم ولا يسمح لها بأخذ العلاج أثناء فترة الحمل. يعني جميع الأدوية التي قد تكون يفترض أن تأخذها هي تحمل يعني مخاطر على الحمل.
3: بس يعني شو ما هي أبرز الأسباب التي يعني التي أدت لحدوث جدري المياه؟
6: يعني السبب الرئيسي هو نقص التطعيم. جدر المياه هو يعني من الأمراض التي لها تطعيم، ونقص التطعيم لفترات طويلة هو الذي أدى إلى انتشار هذه السلسلة الجديدة من جدر المياه. إسرائيل لا تزال تمنع الكثير من التطعيمات، بعض التطعيمات صحيح هي متوفرة وموجودة، لكن جدر المياه

0: يجب أن يؤخذ في العام الأول، يعني يجب أن تكون التطعيم حتى تتكون حصانة، وهناك جرعة أخرى تؤخذ بعد 4 إلى 6 سنوات في حالات يعني في وضع مثل قطاع غزة، جرعة أخرى حتى يمنع انتشار المرض. لكن اليوم من الواضح أن هناك آلاف الأطفال الذين ولدوا أثناء العدوان لم يحصلوا على التطعيم، وهذا هو السبب الذي أدى إلى ظهور جدر المياه، بالإضافة طبعا إلى العوامل البيئية المختلفة. لكن بالنهاية المكافحة هي فقط عبر التطعيم لهذا للفيروس. ويعني بعض الحالات التي قد يكون نقص مناعة فيها شديد، خصوصا بعد ما تعرضت إلى سوء تغذية وأمراض مناعية، قد تكون عرضة مرة أخرى لمثل هذا المرض.
1: يعني خاصة فيما جرى في الساعات الأخيرة، وهذا بالطبع الحال الذي يتعرض له قطاع غزة يعني منذ 7 أكتوبر من العام 2023، منذ ذلك التاريخ وقطاع غزة يتعرض بشكل متواصل لاستهدافات تطال كافة المناطق خلال الساعات الأخيرة وفقا لمراسلنا، تصعيد غير مسبوق، يعني بدءا من شمال قطاع حتى الجنوب. بالتالي هنالك حاجة متزايدة فعليا لوجود عيادات متنقلة، مراكز تستوعب هذا الحجم وهذا الكم الهائل من الإصابات التي تصل تباعا، هذا بالإضافة من الأمراض التي تنتشر مرورا بما تفضلت بالجدري وانتشاره بين صفوف الأطفال، وأيضا أمام حالة منع إدخال التطعيمات لداخل قطاع غزة. نسبة هذه المراكز التي تعمل في قطاع غزة في كافة المناطق بشكل عام،
0: يعني بداية عشان أوضح الصورة أكثر، المصابين لا يمكن علاجهم عبر العيادات المتنقلة، لأن الإصابات التي نتحدث عنها ليست إصابات بسيطة، هي تحتاج إلى غرف عمليات، إلى إنعاش، إلى تدخلات جراحية عاجلة، ونادرا ما تصل إصابات خفيفة، خصوصا هذه الاستهدافات هي استهدافات مركزة. هناك في قطاع غزة عيادات متنقلة تعمل، الإغاثة الطبية تسير أكثر من 12 عيادة متنقلة، لكن في نفس الوقت هناك تهديدات أن لا تستمر بالعمل. على سبيل المثال، جميع سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف نتيجة نقص الوقود أو زيوت المواتير لهذه السيارات اللازمة لنقل المصابين. ثانيا، الاستهدافات التي تحدث في مناطق مختلفة لا يمكن الإسعاف الوصول إليها بتلك السهولة، أو يحتاج إلى عدة ساعات للوصول إلى هذه المنطقة بسبب الدمار اللي موجود في الشوارع، ولا توجد يعني طرق سلسة، يعني جميع الطرق هي رملية غير معبدة، تحتاج إلى وقت. والمواطنين يعني بالصادق عسدنا أن يقوم المواطنين في المنطقة بنقل المصابين إلى المستشفيات، لكن هذا اليوم أيضا غير ممكن، لأن معظم المواطنين أصبحوا لا يمتلكوا، ليس لديهم القدرة على تشغيل سياراتهم، الوقود مش موجود، وإذا موجود بأسعار غالية
1: والزيوت مش موجود، على كثير من الأزمات ويفاقمها ويصاعد من الأمور أكثر وأكثر. يعني الحديث يطول كثيرا في متابعة الجانب والوضع الصحي العام في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر سيد بسام زقوت، مدير الإغاثة الطبية في القطاع. نواصل الحديث عن هذه الأزمة والكارثة الحقيقية التي يشهدها قطاع غزة. الآن نتابع مشكلة وأزمة المياه مع السيد سعيد العكلوك كمسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي. صباح الخير. فقدنا الاتصال مع السيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي. إذن سيد سعيد، هل تسمعنا؟
2: صباح الخير. صباح الجميع يا رب.
1: أهلا بك سيد سعيد، يعني متابعة لهذه الأزمة المتواصلة في قطاع غزة، ماذا عن يعني آخر التحديثات بشأن أزمة المياه التي لا تزال يعني العنوان الأبرز في قطاع غزة؟
2: الوضع لا زال قائم، الأمور سيئة جدا. نحن الآن دخلنا في مرحلة الصيف، الاحتياج للمياه يزيد. في الوضع الطبيعي الاحتياج للماء في الصيف تزداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتياج لمزيد من شرب المياه، الاحتياج لمزيد من النظافة الشخصية، فما بالك هذا في الظروف الطبيعية، فما بالك عندما يكون الظرف أو الملجأ هو عبارة عن خيمة درجة حرارتها أعلى أو عدة أضعاف أعلى من درجة حرارة المنزل الموجودة.
1: نعم. طب في هذه الأجواء الحارة فعليا يعني، ونحن نعلم الأزمة المتواصلة في قطاع المياه، والآن نحن في فصل الصيف وكما تفضلت الحرارة العالية والمشكلة التي لا يمكن وصفها بالكلمات في خيام النازحين، يعني فعليا على أرض الواقع ما يتوفر فعليا للفرد من مياه صالحة للشرب؟
2: الآن المياه للتذكير، المياه حصة ما يتم ضخه في قطاع غزة من المياه حاليا هو عبارة عن 123 ألف متر مكعب من المياه. هذه المياه جزء منها اللي هو يعتبر الفئة العظمى منه اللي هو تقريبا 70 ألف متر مكعب من أبار المياه، وعندي 22 ألف متر مكعب من محطات التحلية الموجودة المتاحة، و 28 ألف متر مكعب من مياه مقرود. الآن هذه الكمية 123 ألف متر مكعب تنضخ في شبكة نسبة الفاقد فيها أكثر من 60-70%، وبالتالي حصة المواطن الفلسطيني نزلت ل 20-22 لتر لكل فرد. من ال 22 لتر هذول في عندي فقط 7 لتر سيب، هذا في الوضع الطبيعي اللي هو هذا اللي يعني ما يتم توفيره. ففي حال كان كل الأمور متوفرة، الأبار كلها تعمل، محطات التحلية كلها تعمل، لكن الفترة الأخيرة الأمور في تدهور، بعض الأبار بدأت توقف عن العمل بسبب عدم وجود قطع غيار، توفر السولار أيضا عامل عائق وأزمة شديدة. فالرقم الذي أتحدث عنه قابل لأنه للنزول من جديد، فهذا الرقم ليس ثابت، الرقم المفروض أن يزداد في فترة الصيف، بالعكس هو في انحدار، الوضع سيء، الأمور مقبلة على شيء أسوأ، وخاصة أنه نتحدث على ربط هذه المياه وانخفاضها بأمراض أخرى مرتبطة بها وما نتج عنه الحديث من قبل الأمم المتحدة حول انتشار أمراض عديدة لها علاقة بالمياه.
1: يعني للأسف ما نسمعه حول يعني توقعاتك بشح متزايد في كميات المياه، وخاصة أمام يعني هذا الاستهداف الممنهج طيله فتره حرب من قبل الاحتلال نحو تدمير محطات المياه وكذلك الابار. اضافه لهذه المشكله ايضا سيد سعيد، نتحدث عن اختلاط المياه النظيفه بمياه الصرف الصحي، هذا الموضوع ادى لتلوث المياه وبالتالي ما فاقم الوضع الكارثي والصحي في مشهد انتشرت فيه العديد من الامراض، ونحن نتحدث عن مشهد ايضا يتحدث عن انهيار في المنظومه الصحيه. ايضا هذه الازمه لا تزال عالقه في قطاع غزه.
2: صحيح، انا عندما اتحدث على انهيار 80% من البنيه التحتيه لقطاع المياه، انهيار اغلب منظومه الصرف الصحي، ادى لمشكله التفاقم من ناحيتين. اولا انه بطل في عندي شبكات معزوله بالكامل سواء كانت الصرف الصحي او المياه فيما تبقى منها عن بعض، وهذا ادى لتداخل المياه الموجوده في الشبكات مع مياه الصرف الصحي. الشق الثاني وهو المهم، لجوء المواطنين الى اليه معينه للتخلص من المياه العادمه في ظل وجود مخيمات لا توجد فيها شبكات صرف صحي. هي هذه الطريقة اللي هي الحفر الامتصاصية أو السجبت الخاصة بالتخلص من المياه العادمة. فالمواطن بدل ما يتم يكون في المياه العادمة تجري في بين الخيام، يقوم بحفر حفرة عمق الحفرة 6 متر ويحقن فيها الروسوج أو المياه العادمة الخام. الآن أغلب المخيمات موجودة في الناحية الغربية من قطاع غزة، في الناحية الغربية من قطاع غزة مستوى المياه الجوفية اللي بيعتمد عليها كل مصادر المياه في قطاع غزة هي عبارة عن الووتر ليفل فيها قريب من سطح الأرض، وبالتالي بيكون في عندي كونتاكت أو اتصال مباشر بين الروسوج أو المياه العادمة مع الأكوفر أو الخزان الجوفي، وهذا ما نتجناه ما لمسناه في بعض العينات التي كان يتم سحبها من الخزان من الأبار، أبار مخصصة للمياه تكون عبارة عن مياه عادمة لأنه صار في عندي اتصال مباشر. وبالتالي أنا أتحدث على انتشار كل الأمراض والفيروسات وفليات البكتيريا الموجودة في المياه العادمة الخام واتصال هذه المياه الشرب، وهو ما نتج عنه من أمراض لها علاقة سواء كانت الأمراض الوترزون ديزيز أو الأمراض الجلدية أو غيره مما نتج عنه من ارتفاع بشكل غير عادي الفترة الأخيرة.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل السيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي. نبقى معكم إذن في قطاع غزة مستمعينا ومشاهدينا، ونتحدث الآن إلى عضو المجلس

0: الثوري لحركة فتح المتواجد الآن في قطاع غزة السيد منذر الحيك. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. صباح الخير.
0: يعني قطاع غزة الذي يشهد حرب غير مسبوقة لم يشهده العالم أجمع منذ 7 أكتوبر من العام 2023، ونحن الآن مقبلون على يعني أيضا شهر أكتوبر من العام 2026. هل باستطاعة أهلنا في قطاع غزة تحمل ويلات الحرب أكثر من ذلك؟ ونحن نتحدث عن انهيار كامل ليس شبه كامل في جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، يعني حتى المياه أصبحت الآن مهددة بالانقطاع عن أهلنا يعني في المنطقة جراء تواصل هذه الاستهدافات وهذه السياسة الممنهجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة لا أحد يتحمل كل ويلات الحرب وكل تبعات الحرب وما نتج عن الحرب. للأسف كل شيء عندنا يعني أصبح بائس، كل شيء مدمر، كل شيء مستهدف في قطاع غزة. إذن إسرائيل مستمرة في غيها، مستمرة في عمليات القتل، مستمرة في حصار الشعب الفلسطيني. قبل أيام قليلة كنا في مشفى الشفاء وسمعنا من قسم غسيل الكلى أنه كان تقريبا 1400 مريض يغسلون الكلى، الآن أصبحوا 700. نحن نتحدث عن 700 تقريبا قد توفوا و700 قد بقوا، وللأسف لا يوجد عندهم يعني الكثير من المواد التي يجب أن تستخدم في غسيل الكلى. هذا جزء من عشرات أو من آلاف الأجزاء والمعاناة يعني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. الناس تعيش في فصل الصيف الحار، بل يعني يعيشون في حياة حقيقة كارثية وظروف صعبة. نحن نتحدث من أكتوبر، ليس 7 أكتوبر، نحن نتحدث من أكتوبر الماضي وهو يوم توقيع الهدنة. حتى اللحظة وإسرائيل مستمرة في قتل الشعب الفلسطيني وحصار الشعب الفلسطيني. وسمعنا قبل فترة قليلة عن مصطلح الخروج الحر من قطاع غزة، وسمعنا تصريحات حتى من سموتش الذي تحدث على لسان ودكوف أنه لن يقبل أن يكون هناك 2 مليون نازي في قطاع غزة إلى جانب أطفال دولة الاحتلال. إذن هناك حرب مكتملة الأركان على الشعب الفلسطيني من الولايات المتحدة الأمريكية ومن يعني الاحتلال الإسرائيلي. كل مكونات الحرب وكل أساليب الحرب استخدمت ضدنا. فكيف يعني كيف يتصور الإنسان في هذا العالم أنه ممكن الفلسطيني أن يتحمل كل ويلات الحرب ويصمد كل هذا الصمود الأسطوري وهو يصبر؟ يعني نحن يعني لا أمامنا لا خيار إلا خيار الصبر، الصبر والصمود. لكن هذا كمان فوق طاقتك كبشر. يعني لا يمكن أن نستمر في كل هذه يعني هذه الظروف الصعبة ولم يتدخل العالم على الأقل. يعني انتقال المرحلة الثانية، مرحلة التعافي، يعني أن نرتاح. يعني يجب أن يرتاح المواطن الفلسطيني اللي عاش 3 سنوات من الحرب المدمرة، إن كان مدمرة في البيوت أو مدمرة نفسيا أو صحيا. الناس لا تأكل بالشكل الصحيح، تدخل الخضروات، نعم تدخل الفواكه اللحوم، لكن الناس لا تستطيع الشراء لأنه لا يوجد عمل في قطاع غزة. الناس فقدت مصادر الرزق، الموظفين لا يتقدمون إلا 50% من الرواتب. الناس تعيش حقيقة في ظروف صعبة ولم يتحمل الأطار، لا أحد يتحمل ما يحدث، لكن نحن مضطرين على التحمل. الاستفادة والحال في قطاع غزة.
0: نعم سيد منذر، هل من كلمة يمكن أن تختزل هذا المشهد في قطاع غزة؟ يعني ربما تعجز كل العبارات والكلمات عن اختزال هذا المشهد حقيقة ما يحدث في قطاع غزة. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دعت لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا. هل ما يحدث يعني ربما يحتاج إلى توصيف أكثر من هذه الكلمة حتى سيد منذر، يعني أمام هذه الكارثة الغير مسبوقة التي يشهدها القطاع منذ 3 سنوات أو أقل قليلا؟
1: يعني أعتقد كلمة أهوال أول ما نطقها إلا نحن هنا في غزة، وقلنا لكم نحن نعيش أهوال يوم القيامة، وكانت فعلا هي أهوال يوم القيامة. لأنه عندما بتم يعني قصفنا بأطنان من المتفجرات والصواريخ والقنابل الثقيلة والناس تهرب من مكان إلى مكان تبحث عن الأمان، نعم هي أهوال يوم القيامة. والوصف يعني الحقيقي هي أهوال يوم القيامة أمام عالم ظالم، عالم حقيقة شاهدنا ونحن نقتل على الهواء مباشرة. أنا سمعت بالأمس كاتس وهو يتحدث ووزير الحرب الإسرائيلي يقول أنه مرتاح وهو ينظر إلى كل البيوت المدمرة في المناطق الشمالية ويقول أن هذا الأمر يعني جيد. تصوري هذا الاحتلال المجرم القاتل اللي استخدم كل أساليب القتل بحقنا يشعر بالارتياح عندما يشاهد بيوتنا مدمرة والناس تعيش في الخيام. أنا أقول لك حتى

0: ليس فقط تهوى اليوم القيامة من القصة والقنابل الثقيلة. الآن الناس تعيش في وضع صعب صعب. تصوري هذا الصيف الحار وأنتم تعيشون نفس يعني نفس الأجواء. تصوري كيف الناس تعيش داخل الخيام، لا يوجد مياه صالحة للشرب ولا مياه للاستحمام ولا يوجد يعني غذاء صحي، والقوارب
1: يعني لا أحد يستحمل. نعم لا أحد يستحمل أن يعيش في هذه الظروف وبين القوارض والحشرات، حتى لا يوجد مكان آمن للنوم وليس مكان آمن للأطفال، لا يستطيع أحد أن يعيش في ذلك يوم واحد. فكيف لأهلنا في قطاع غزة من يواصلون الليل في النهار منذ 3 سنوات وهم في ذات الحال؟ بالتأكيد الوضع يعني يصعب الحديث عنه بكلمات سيد منذر، يعني لكن أمام هذا المشهد ويعني ليس من المجدي نتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، ونحن نواصل الحديث عن أكتوبر منذ عام 2023 لأن المشهد فعليا على أرض الواقع لم يتغير. فبالتالي هل من الجدوى الحديث عن قوة الاستقرار الدولية في غزة وإعلان بعض الدول العربية للانضمام إلى هذه القوة، قوة الاستقرار في غزة؟
0: المشكلة أنها كلها فقط مصطلحات في الإعلام، قوة دولية، قوة استقرار، لجنة تكنوقراط، دخول إلى قطاع غزة، نشر شرطة فلسطينية مستحدثة أو حديثة، كلها فقط عناوين في الأخبار. نحن لم نرى شيء، نحن ما نراه على الأرض هي الحياة البائسة. منطقة أصبحت طاردة للسكان، نعيش في منطقة جغرافية صغيرة جدا بعد أن احتل القطاع أو بعد أن احتل الاحتلال 70% من مساحة الجغرافية لقطاع غزة. مشاكل عائلية يوميا، بل كل دقيقة وكل ساعة هناك مشاكل عائلية بشكل مرعب. الظروف كلها أصبحت سوداوية عن أي قوة استقرار. نحن وافقنا على قوة الاستقرار والقوة الدولية لتدخل إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي حتى يتم الفصل بيننا وبين الاحتلال. الاحتلال يرسل يوميا طائرات الإكواد قطر وتطلق النار فوق القيام وعلى المواطنين. أنتم شاهدتوا أحد المواطنين بالأمس ويتحدث مع أحد الطائرات يقول أنا لا علاقة لي بهذه الحرب، لماذا كل يوم تأتوا إلينا؟ هذا المشهد المرعب لإكواد قطر بالمناسبة هي يعني مرعبة من كانت طائرة صغيرة لكنها تطلق النار على المواطنين وتصورهم وتخاطبهم وتحدثهم وترسل بعض الأصوات المزعجة في الليل. كلها أمور صعبة، لكن على كل الأحوال اللجنة العربية، القوات الدولية، الاستقرار، انضمام دول عربية، متى سيدخل إلى قطاع غزة؟ هنا السؤال يبقى سؤالي كفلسطيني وكمواطن فلسطيني، متى ستدخل القوات العربية للفصل بيننا وبين الاحتلال؟ متى ستنسحب إسرائيل من الخط الأصفر؟ متى سيتم فك الحصار؟ متى سيتم فتح المعبر؟ متى سيتم الإعمار؟ كلها أسئلة يسألها المواطن الفلسطيني، لا إجابة بالمطلق إلا نسمع هنا اجتماع في القاهرة، مفاوضات في القاهرة، وفد روح ووفد إجاء، وهناك 15 نقطة وافقوا على جميعها باستثناء نقطتين لهم علاقة بالموظفين وموضوع السلاح. كلها فقط في الإعلام، نسمع في الإعلام. الحقيقة على الأرض أن الناس تعيش معاناة مرعبة في قطاع غزة ولا تغيير على الأرض. نتمنى كل ما نسمعه عبر الإعلام أن يطبق على الأرض، متى نحن لا نعلم.
1: إن شاء الله أن تزول هذه الغيمة عاجلا أم آجلا. شكرا لك سيد منذر الحيكي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. إلى متابعة الوضع في محافظة جنين التي لا تزال أيضا تحت قبضة هذا المشهد، عدوان متواصل، عمليات هدم متواصلة، استيطان كذلك لا يتوقف وينهش بالأرض. مراسلنا من هناك نزار سمودي ينضم إلينا يطلعنا على هذه التفاصيل وهذه التحديثات. تفضل نزار.
2: نعم يا أثار، صباح الخير لك ولكافة السادة المستمعين للعام الثاني على التوالي. تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءات بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين، اقتلاع المزيد من أشجار الزيتون، الاقتحامات، مداهمة المنازل، غول الاستيطان يطل بوجهه البشع على محافظة جنين. هذا هو المشهد الحقيقي الذي تعيشه محافظة جنين منذ 19 شهرا. بلدات كرة وبلدات قباطية والفندقومية وسيرة الظهر وعجة والجلم والطيب وجبع وعنزة ونزلة الشيخ زيد والعركة وطورة والزبادي وجلكموس والفندقومية ودير أبو ضعيف والمغير وأيضا يعبد وعابة ومركي والجربة وأم التوت وكفذان، كلها كانت ساحة للاقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. آثار مخيم جنين والمدينة، يواصل جيش الاحتلال حصار المخيم للعام الثاني على التوالي.

0: عبر البوابات الحديدية والسواتر الترابية ووسط أعمال التدمير والتخريب وهدم المزيد من منازل المواطنين التي تجاوزت 800 منزل ووسط تهجير أهل المخيم البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن، استهداف البنية التحتية وممتلكات المواطنين، كلها أعمال وجرائم ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي كحلقة في مسلسل الإجرام الذي منفك جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه بحق أبناء شعبنا، وبضوء أخضر من أعلى المستويات السياسية في دولة الاحتلال. بقي أن نشير هنا آثار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتلع المزيد من أشجار الزيتون في بلدة زبوبة غرب جنين مساء أمس، فيما هدمت نياب جرافات الاحتلال المزيد من منازل المواطنين والمنشآت التجارية عند المدخل الرئيسي لبلدة عنزة إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين. أيضا لابد من الإشارة هنا إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين خلف حتى اللحظة ارتقاء 70 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم أسار،
1: شكرا لك مراسلنا من جنين نزار سمودي. إلى الأغوار ومتابعة الأوضاع الميدانية من هناك مع منسق وحدة البحث الميداني السيد رائد موقدي. صباح الخير.
2: صباح الخير الجميع.
1: قبل أن نتطرق للحديث عن الواقع الذي تعيشه الأغوار أمام هذا التمدد الاستيطاني الذي لا يتوقف، طلعنا في البداية على تفاصيل ما جرى مؤخرا حول اعتداءات التي نفذتها عصابات المستوطنين والتضييقات المتواصلة التي يفرضها الاحتلال في الأغوار بشكل عام.
2: نعم، تشهد منطقة الأغوار في الفترة الأخيرة تصعيد ملحوظ وكبير من قبل عصابات المستوطنين، خاصة التي تستهدف بشكل كبير تضييق الخناق على سكان الأغوار، وأيضا تغيير الطابع في تلك المنطقة وفرض قيود جديدة تحد من حركة تنقل المواطنين وحياتهم اليومية. سكان الأغوار هم يعتمدون بالأساس على الزراعة كمصدر دخل أساس لديهم، وتعتبر الثروة الحيوانية أيضا هي من الأعمال التي يقوم بها بشكل يومي تربية الأغنام والتي يعتشون منها بشكل يومي. ولكن فعليا أرض الواقع في ظل التصعيد الحالي بات هذا القطاع مهدد بشكل كلي نتيجة هذه الاعتداءات. في البداية عندما تحدث عن الاعتداءات التي قام بها الاحتلال والمستوطنين فترة أخيرة، وهو مثل في هدم بئر ارتوازي في منطقة سهل عطوف وما تبعه من آثار سلبية. هذا البئر ارتوازي الذي بشكل أو بآخر يعتمد عليه أكثر من 200 دنم مزروعة بالخضار في تلك المنطقة أصبحت مهددة بشكل كلي نتيجة انحصار مصادر المياه التي فرض الاحتلال. تبع ذلك خطوة أخرى من قبل الاحتلال وهو مداهمة منطقة خربة الدير الواقعة إلى الشمال الشرقي من محافظة طوباس ومصادرة بعض المضخات المائية هناك التي تستخدم في ضخ المياه من الأبار العشوائية هناك باتجاه الأراضي المزروعة بالخضار في تلك المنطقة، مما أثر أيضا على طبيعة الري، وأيضا هذا أثر بشكل كبير على المنتجات الزراعية في تلك المنطقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كان هذه الاعتداءات بالتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين التي نفذوها في تلك المنطقة هناك. طبعا بشكل يومي قيام المستوطنين حتى التاريخ أمس بتسييج مساحات كبيرة من أراضي خاصة بالقرب من منطقة خربة سمرة وخربة مكحول، بالإضافة إلى منع المزارعين من استخدام المراعي في تلك المنطقة. هذا بالإضافة إلى التهديد اليومي من خلال السيطرة الكاملة على مصادر المياه بشكل كلي، خاصة المياه المائية الموجودة في الأغوار وأيضا المياه الجارية في تلك المنطقة، خاصة عندما تحدث عن منطقة خربة الحمة وأيضا منطقة عين المياه الموجودة في منطقة وادي المالح، بالإضافة لعين الساكوت وأيضا غيرها من البرك المائية والأنابيع المائية التي تم الاستيلاء عليها بشكل كلي من قبل المستوطنين ومنع المزارعين من الاستفادة منها بشكل بآخر. إضافة ذلك اعتداءات اليومية التي تتم في تلك المنطقة التي نتيجة قيام المستوطنين بوضع الحواجز وأيضا فرض قيود على تلك المنطقة وأيضا منع استغلال الأراضي الزراعية وما يقطعها من تضييق خناق على المزارعين. حتى بات القطاع الزراعي في الأغوار بشكل أو بآخر يعاني بشكل كبير نتيجة المضايقات التي يكون فيها الاحتلال والمستوطنين حتى سواء. نعم،
1: إلى جانب هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات المتواصلة، الأغوار يعني أصلا كانت قبل الحرب على أهلنا في قطاع غزة يعني كانت محاطة بعشرات البؤر الاستيطانية ومستوطنات تخنق وتضيق

0: الخناق أكثر وأكثر. الآن حديث الاحتلال عن المضي قدما نحو بناء المزيد من هذه البؤر وهذه المستوطنات في الأغوار. آخر المتابعات حول هذا الموضوع وكيف بالتالي سينعكس سلبا أكثر وأكثر على الأغوار؟
1: هو عندما تم إعلان قبل عدة أيام قبل وزارة الاستيطان الإسرائيلية عن تخصيص أكثر من 4 مليار دولار لمشاريع تنموية استيطانية في فلسطين بشكل آخر في الضفة الغربية، لا أخفيك سرا أن قسم كبير من هذه الميزانية سوف تخصص لقطاع الاستيطان في الأغوار. أوجه التحديد، الاحتلال ينظر إلى الأغوار كمعادلة تختلف عن باقي محافظات الضفة بكونها أولا هي منطقة استراتيجية كونها تقع على حوض الماء الشرقي، بإضافة أنها تعتبر منطقة حدودية مع الأردن، بإضافة لذلك النقطة الهامة تعتبر منطقة ذات إنتاج زراعي خصب بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية، والتي وحيث أن الاستيطان في الأغوار هو بالنسبة للاحتلال هو مجدي من حيث أن هذه الأراضي هي أراضي خصبة ويمكن استغلالها من خلال المستوطنات الزراعية. حاليا فعليا الذي يتم على قطاع الاستيطان في الأغوار هو طبعا في الأغوار الفلسطينية بشكل آخر خاصة الشمال الجنوبي يوجد لا يقل عن 35 بؤرة استيطانية استحدثت منذ العام 2023 حتى تاريخ اليوم. هذه البؤر بشكل آخر تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وتعتبر فعليا حلقة ترابط ما بين المستوطنات الإسرائيلية وبين مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي يحاول المستوطن الاستيلائي بشكل آخر. طبعا هذا ينذر بكارثة كبيرة، بالإضافة لذلك أن هذه البؤر الاستيطانية هي فعليا عرض الواقع، هي تعتبر حركة وصل ما بين المستوطنات والأراضي وتمهد نحو إنشاء مجالس إقليمية حديثة في الأغوار الفلسطينية تلتهم تقريبا لا يقل عن 45% من مساحة الأغوار الفلسطينية التي سوف تخضع بشكل آخر إلى سوف تصبح خاضعة للاستيطان المباشر بشكل أو آخر. بالإضافة لذلك أن هناك هذه البؤر الاستيطانية فعليا عندما تحدث عنها هي سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي، وفعليا هناك كثير من المواقع التي كان المزارعين الفلسطينيين يستغلونها سابقا حاليا لا يتم استغلالها بشكل كلي، خاصة عندما تحدث عن منطقة خربة الساكوت 5000 دونم هناك مهددة بالكامل، منطقة خربة الدير أيضا أغلقت بالكامل، إضافة لمنطقة سهل قاعون الذي كان يعتبر من أفضل الأراضي الزراعية على مساحة 3450 دونم حاليا تقريبا معظم هذه المساحة تم السيطرة عليها، بالإضافة إلى منطقة وادي المالح، بالإضافة إلى منطقة وادي الفار، وإضافة ذلك هناك مساحات شاسعة منطقة خلد خضر وغيرها من المناطق التي كان سابقا المزارعين يستغلونها زراعيا حاليا لا يستطيعون العمل بها، في حين أن هناك بؤر استيطانية عشوائية تقام بشكل يومي في تلك المنطقة، أينما توجد تلة زراعية، أينما يوجد جبل، أينما توجد منطقة فارغة يكون مستوطن وضع عدة كرفانات عليها بشكل آخر تمهيدا لإنشاء بؤر استيطانية. الخارطة التي عندما تحدث عن الخارطة في توزيع هذه البؤر الاستيطانية نلاحظ أن هذه البؤر لم تقام بطريقة عشوائية، إنما هي أقيمت بطريقة منظمة تستهدف ربط المستوطنات الإسرائيلية وإنشاء تجمعات استيطانية في الأغوار تلتهم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتمهد نحو تغيير الطابع الديموغرافي في المنطقة وأيضا تضييق الخناق على ما تبقى المزارعين إجبارا على الرحيل بشكل آخر.
0: كل الشكر لك سيد رائد مقدم منسق وحدة البحث الميداني في الأغوار. نتابع ملف الاستيطان وهذا التمدد الاستيطاني مع سيد عبد الله أبو رحمي مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. صباح الخير سيد عبد الله.
2: صباح الخير.
0: الاحتلال يرصد الآن ميزانيات ضخمة في سبيل بناء مستوطنات كبيرة خاصة في شمال الضفة، يعني آخر المتابعات حول هذا الموضوع.
2: نعم، يعني هذا مخطط قديم جديد ومستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والحديث يدور عن رصد 8 مليار شيكل لتوسيع وبناء مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، كما صرح رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسف دجان، والحديث يدور عن عدد حوالي 12 ألف وحدة سكنية في تلك المناطق، وأيضا تحسين البنية التحتية، شق شوارع، عمل تواصل ما بين هذه البؤر وما بين هذه المستوطنات وما بين المستوطنات الكبرى وفلسطين المحتلة عام 48. وبالتالي هذا يعني يأتي في سياق

0: الأيام الأخيرة للحكومة الحالية والتحضير للانتخابات القادمة، وبالتالي يأتي أيضا في سياق جلب عدد كبير من الأصوات لصالح هذا اليمين المتطرف، وكل ذلك يكون على حساب الأرض الفلسطينية وحساب وعلى حساب الدم الفلسطيني.
1: تحدثنا كثيرا في موضوع اعتداءات جرائم المستوطنين في كل المحافظات فعليا، لأن هذه الهجمات تطال كافة المناطق، لكن يعني وفقا لما نشاهده في الأخبار، مقاطع التي تنتشر على السوشيال ميديا، سيد عبد الله، هل بقيت وسيلة أداة انتقامية يعني تركت ولم يتم استنفادها واستخدامها من قبل عصابات المستوطنين؟ يعني كل أشكال العربدة وهذه الانتهاكات نفذت بحق المواطنين وممتلكاتهم من حرق وضرب، اعتداءات متواصلة، أيضا يعني وصل الحال إلى دهس الأطفال كذلك في عدد من المناطق خاصة في مسافر يطا. ما الذي تبقى من جرائم فعليا في يد هذه العصابات لم تنفذ؟
0: بالفعل هم يستخدمون كل الطرق والوسائل من أجل الضغط على المواطن الفلسطيني. نعم، لم يبقى شيء إلا وقاموا باستخدامه، سواء على صعيد الاعتداء على الممتلكات، الاعتداء على المنازل، على المركبات، على المواطنين، على المزارع، حتى على قطعان الأغنام، كما شاهدنا قبل فترة حتى على الكلاب تم الاعتداء. وبالتالي هذه الميليشيا تستخدم كل الطرق، وهدفها واضح من أنها تريد أن تجبر الفلسطيني على الرحيل، وبالتالي تتماشى مع المخطط الذي يتحدث عنه قادتهم، وخصوصا سموتريش في عام 2017 حينما تحدث عن خطة الحسم، وبالتالي كان واضحا في طرحه بأنه الفلسطيني يجب أن يباد أو أن يهجر، يعني يجب أن نرهبه ونرعبه حتى نجبره على الرحيل من أرضه ويتم السيطرة عليها. وهذا طبعا من خلال نشر البؤر الاستيطانية. البؤر الاستيطانية هذه هي مراكز لانطلاق هذه المجموعات الإرهابية، والحديث يعني حسب رصدنا اليوم تجاوز 400 بؤرة استيطانية منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية. كنا نتحدث أو كانت
1: مسبوق نعم من هذه البؤر وهذه المستوطنات الجديدة،
0: يعني نعم كنا نتحدث في السنوات السابقة أن هناك تركيز على منطقة الأغوار وعلى منطقة بادية شرقي القدس أو في منطقة مسافر يطا، ولكن اليوم هناك استهداف لكل المناطق، سواء في السفوح الشرقية أو السفوح الغربية وما بينهما في الشمال أو في الجنوب. ووصلت الاعتداءات إلى المناطق المصنفة بي والدخول إلى الكرة. نحن نتحدث عن أن المرحلة السابقة كانت استهداف للتجمعات البدوية، وللأسف يعني نجحوا في تهجير ما يزيد عن 82 تجمع، ولكن اليوم الزحف إلى الكرة، نلمس يوميا هناك هجوم على المخير، على ترمسعية، على جالوت، على حوارة وكريوت والساوية واللبن وإم صفا، وما يجري في منطقة المسافر ومنطقة الأغوار الشمالية.
1: سيد عبد الله، سنأتي على متابعة يعني موضوع المسافر وخاصة مناطق جنوب الخليل مع ضيفنا التالي راتب الجبور، لكن بإجاز لو تكرمت، يعني الكثير من المناطق تتعرض لهذه الاعتداءات، الاعتداءات وصلت إلى حد البيوت، الاعتداء على من يسكن داخل هذه المنازل. دور الهيئة بما يتمثل في مسألة التواصل، دعم صمود، وأيضا تنظيم جولات ميدانية لهذه المناطق؟
0: نعم، يعني الآن يعني وبخطة الحكومة توسعت، ليس لم يكن يعني لم أصبح غير مقتصر فقط على الهيئة. الهيئة هي تقوم بعملها منذ أن أنشئت، نعم، من خلال زيارات ميدانية، من خلال رصد الأضرار، من خلال دعم صمود المواطنين، من خلال العديد من الفعاليات الشعبية والميدانية. اليوم هناك أصبح أسبوعيا جولة للحكومة، لوزراء الحكومة كل وفق تخصصاته، وبالتالي قبل يومين كنا في منطقة شمال غرب القدس، وقبل ذلك كنا في منطقة المغير وفي منطقة المصفى، وقبل كنا أيضا في جنين وفي بادية شرقي القدس أيضا. والتخطيط الآن للأيام القادمة إلى منطقة الأغوار الشمالية، طوباس والأغوار الشمالية، وبالتالي هناك بالفعل يعني تركيز لإفشال

0: لم نقف ونلتف صفا واحدا جميعا سيصل أيضا إلى المدن، وبعد ذلك سيكون التهجير والمخطط التهجير إلى خارج فلسطين لنفشل كل هذه المخططات بصمودنا وبتكثيف وتوحيد جهودنا.
1: كل الشكر لكم السيد عبد الله أبو رحمي مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى راتب الجبور مباشرة وهو منسق لجان مقاومة الجدار في جنوب الخليل. سيد راتب أهلا بك معنا ونعتذر على الإطالة.
2: أهلا وسهلا بك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: كيف هو الوضع أمام تواصل هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين في مناطق جنوب الخليل بشكل عام من خلال المتابعة، أين وكيف كانت أشكال هذه الاعتداءات التي نفذت في هذه المناطق؟
2: كانت بالفعل يعني يوم أمس فجرا كان هناك اعتداء همجي إرهابي مارسه أكثر من 15 مستوطنا، قاموا بالهجوم على منطقة وادي الرخيم غرب مستوطنة سوسيا، وتم الاعتداء على ثلاثة مواطنين من عائلة شنران، محمد موسى شنران 60 عاما وابني حذيفة 30 عاما وابن أخيه محمود عمر شنران عمره 19 عاما، تم إصابتهم بإصابات بالغة ومتوسطة، بعضهم نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم لتلقي العلاج، نتمنى لهم السلامة والشفاء بإذن الله تعالى. كما كان هناك خلال الليلة الماضية هجوم أيضا من قبل هؤلاء المستعمرين من مستوطنة سوسيا والبعد السلطاني التي حولها، الهجوم على عائلة النواجعة في تلك المنطقة، وكان هذا هجوم كبير أكثر من 50 مستوطن كانوا يقومون بهذا الهجوم ضد الأهل في تلك المنطقة، وقاموا بإحراق يعني القش حول بيوت هؤلاء المواطنين، وتصدى لهم هؤلاء المواطنين بكل قوة، وكانت هناك أيضا لجان يعني المتابعة أو لجان الدفاع المدني الذين كان لهم الدور كبير طبعا في إطفاء الحرائق التي يشعلها المستوطنين، هذا بالإضافة أيضا إلى ما تقوم بإصابات الاستيطان من عمليات تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين، خاصة المستوطن الذي أقام الورى الاستيطانية في منطقة يعني فرش الفرش أو منطقة خلة الحمص، هناك تم طبعا إقامة هذه الورى منذ أكثر من 45 يوم، وقام بعمليات تخريب للمزارع وللأراضي الزراعية التي تعود من كثير
1: المواطنين. في هذه النقطة سيد راتب نعم. يعني هذه البؤرة التي تتحدث عنها التي أقيمت منذ 45 يوما، يعني الموضوع لا ينحصر فقط في شن اعتداءات وهجمات، بل أيضا في يعني مساحات كبيرة يسيطر عليها المستوطنون جراء إقامة هذه البؤرة، خاصة في المنطقة التي تحيط بها.
2: نعم بالفعل هذا ما حصل، المستوطنين الآن يعني كل التلال الشرقي المطل على مسافة اليطا والتي تنحدر باتجاه طبعا الشرق، هذه أكثر من 27 بورة استيطانية رعوية تم إنشاها بهؤلاء المستوطنين الرعاة والذين يقومون بطبيعة الحال بالسيطرة على التلال وعلى الجبال ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، وحتى منع يعني الرعاة من إخراج المواشي التي يربونها من حظائر أغنامهم، مما حدا طبعا بحال المواطنين الفلسطينيين الوصول إلى حالة يعني صعبة للغاية الرعاة من إخراج مواشيهم من الحظائر، هذا أدى بطبيعة الحال إلى إلحاق أضرار كبيرة لهؤلاء المواطنين، عدا عن عمليات التخريب الذي لأبار المياه التي يقومون برمي الحيوانات النافقة فيها لمنع المواطن الفلسطيني طبعا من استخدامها، فبالتالي هذا يتطلب من كل المؤسسات يعني مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الوزارات المختلفة. أخي عبد الله تحدث يعني عن المناطق، لكن للأسف يعني حتى الآن البيوت التي هجمت في منطقة الدرات ومنطقة يعني شرق مدينة يطا وفي منطقة حوارة لحتى الآن لم يصل لهم أي خيمة، فهذا يعني يعتبر تقصير. نحن نطالب أن يكون هناك يعني شراكة من كل المؤسسات خاصة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إنقاذ هذه الحالة الموجودة، يعني 10 بيوت تم هدمها خلال الأيام الماضية في منطقة الجرات ووضعهم

0: يعني سيء للغاية وهم في العراق. فهذا
1: نعم بالتأكيد سيد راتب الجبور سنتابع هذا الموضوع. كل الشكر لك وأنت منسق لجان مقاومة الجدار في جنوب الخليل. الآن الساعة تشير إلى 8 صباحا. ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار مجددا مع زميلة شادن الرماوي وهذا الموجز. صباح الخير من جديد شادن.
2: صباح الخير لك مجددا أثار وللسادة المستمعين والمشاهدين. إصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال وتدميره لعدد من المنازل في مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم. مراسلنا في القطاع يفيد بأن الاحتلال أصدر أوامر إخلاء ودمر عدد من المنازل في مخيمات البريج والمغازي وانصرات وفي دير البلح وسط قطاع غزة. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي سعيد العكلوك يقول لإذاعتنا قبل قليل إن وضع المياه في قطاع غزة في تدهور مستمر خاصة في ظل أجواء الصيف الحارة. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لاعتماد أسماء أهوال لجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها قرية برقة بنابلس وبلدة طمون جنوب طوباس وبلدة عنبتة شرق طولكرم. مستوطنون يضرمون النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طولكرم، كما أضرموا النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا بمسافة ريطة جنوب الخليل. السيد الرئيس محمود عباس يلتقي في العاصمة القطرية الدوحة بأمير الدولة تميم بن حمد الثاني ويقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور جنوب جنين، وطيران الاحتلال يشن غارتين على بلدتي برعشيت وبيت حياحون فجر اليوم وذلك إثر تجدد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، ومن جانبها طهران تقول إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها. الأرجنتين تقصي إنجلترا بالوقت القاتل وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم. في حالة الطقس تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز نعود من جديد إلى الزميلة أثار هب الريح وآخر المستجدات إليك من جديد أثار.
1: شكرا لك شادن. إذا نستكمل معكم متابعينا ومشاهدينا في ملفاتنا في نهار جديد، ونواصل الحديث حول هذا التسارع الاستيطاني الذي تشهده الضفة في هذه الفترة تحديدا، والذي يتوازى كذلك مع تواصل في عمليات الهدم وكذلك مصادرة أراضي المواطنين. وفقا لراتب الجبور منسق لجان مقاومة الجدار في جنوب الخليل والذي أكد تواصل هذه الاعتداءات في جنوب الخليل وتحديدا في مسافة ريطة، وتوازى ذلك مع استهداف ممنهج للتجمعات البدوية وكذلك تواصل سياسة الهدم لمساكن ومنازل المواطنين وعديد المنشآت في هذه المنطقة، وأيضا ما تعرض له عدد من المواطنين في مسافة ريطة للاعتداءات المباشرة وهذا الضرب المبرح من قبل عصابات المستوطنين. وأيضا الاحتلال مؤخرا أقر ميزانيات ضخمة في سبيل بناء عدد من المستوطنات ومن أبرزها مستوطنة تقع في شمال الضفة.

0: نتابع الآن ملف وقضية الأسرى التي تتعرض بشكل ممنهج كذلك للإبادة من قبل الاحتلال أمام هذه السياسة الممنهجة والتي أدت إلى ارتقاء العشرات منهم منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا، بالإضافة إلى شهادات مروعة تكشف حجم وسائل التعذيب التي تنتهج بحقهم مرورا بالاعتداءات الجنسية. نتابع هذا الموضوع مع سيد رائد عامر، مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير. سيد رائد، صباح الخير.
1: صباح الخير لك الكابتن كل مستمعين.
0: يعني خطورة ما يتم الكشف عنه من خلال شهادات تروى على لسان الأسرى وعلى لسان المحامين ومن يتمكن من زيارة الأسرى في مختلف السجون، وأيضا على لسان من يتم الإفراج عنهم، خاصة أسرى قطاع غزة.

0: السنوات والأسرى يتعرضون لكل أنواع التعذيب والتنكيل والاعتداءات الجنسية كما ذكرت في بداية التقرير. عشرات الشهداء سقطوا، 91 شهيد من الأسرى استشهدوا نتيجة التعذيب والتنكيل من غزة والضفة الغربية ما بعد 7 أكتوبر بسبب سياسات إدارة السجون والسياسات التي أقر وزير الأمن الداخلي من غفير ضد الأسرى والأسيرات بشكل عام. الأخطر في الموضوع هو غياب أي مؤسسات دولية تستطيع الدخول إلى السجون أو الاطلاع على أوضاع الأسرى ومعرفة مصير الأسرى المفقودين في داخل السجون وتحديدا من قطاع غزة. مئات الأسرى ما زالوا مفقودين من أسرانا من قطاع غزة، لا يعرف مصيرهم، هل هم شهداء، هل هم أحياء، ماذا حصل معهم، ماذا تعرضوا له من تعذيب وتنكيل. بالتالي نحن نتحدث عن أخطر الأوضاع يعيش الأسرى والأسيرات، وخاصة يعني ما برز من شهادات تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها الأسرى وتقدم بها أسرى المحررين خلال الحملة الدولية التي أطلقت قبل يومين في مدينة رام الله بحضور المؤسسات وفعاليات وأهل الأسرى وأسرى المحررين، وتحدثوا يعني بصراحة عن أوضاع صعبة للغاية وأوضاع مخيفة ومرعبة تعرض لها الأسرى خلال وجودهم في داخل السجون. وهذا جزء بسيط مما رشح من معلومات عما يحصل في داخل السجون.
1: بالأمس يعني رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص دعا لتحرك دولي لحماية الأسير مروان البرغوثي، ونحن نعلم حجم الاستهداف الذي تعرض له البرغوثي وهو في عزله زنزانته وفي أي مكان يتم نقله إليها. وهذا أيضا الأسير القائد تعرض لتهديد مباشر من قبل المتطرف بن كفير أيضا.
0: صحيح، يعني ما تعرض له القائد مروان البرغوثي أبو القسام هو محاولة اغتيال عندما يتم اطلاق الرصاص عليه في داخل السجن، الرصاص المطاطي وغيره من الأنواع الأسلحة التي تستخدم في داخل السجون، وأصبح الأسرى حق التجارب لاستخدام هذه الأسلحة سواء الأسلحة النارية أو الأسلحة الكهربائية التي تستخدم ضد الأسرى والأسيرات. ونحن حذرنا وما زلنا نحذر من خطورة الأوضاع، واستهداف الأخ مروان البرغوثي هو جزء من الحملة التي تقاد ضد الأسرى. الأخ مروان البرغوثي يعني طيلة 3 سنوات هو معزول، لا يعيش مع الأسرى بشكل طبيعي، يعني رغم أن جميع الأسرى هم في أوضاع صعبة، ولكن أبو القسام هو مستهدف بشكل خاص. وجاءت هذه الاعتداءات في يعني حملة دولية كانت تقودها عدة مؤسسات دولية وجمعيات في أوروبا للمناصرة القائد أبو القسام وللمطالبة بإطلاق سراحه. بالتالي يعني يوجد حقيقة خطر حقيقي على حياته في ظل عدم وجود أي جهات دولية رقابية ضاغطة على ما يتعرض له الأسرى.
1: تحدثت في البداية عن أسرى قطاع غزة والذين لا يزال يتعرضون لسياسة الإخفاء القسري. بالأمس جرى الإفراج عن 12 أسيرا من قطاع غزة. بإيجاز إذا تكرمت سيد رائد، يعني هل من معلومات تفاصيل جديدة اتضحت من خلال الشهادات التي تابعتموها من خلال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا؟
0: يعني جميع الأسرى الذين يتحرروا ويفرج عنهم بالفترة الأخيرة يدلون ويقدمون شهادات عما حصل معهم في داخل السجون. غالبية الأسرى الذين يفرج عنهم قسم منهم عائلاتهم نعتهم وتلقت التعازي بوفاتهم واستشهادهم خلال فترة الحرب وخلال الأيام الماضية. إذا تابعتي كان أحد الأسرى من قطاع غزة فقد ولم يعرف ما أهل مصيره، وبعد 3 سنوات تم الإفراج عنه، تم الإفراج عنه وعائلته تلقت تعزيته والتعازي في قطاع غزة. بالتالي نتيجة الإخفاء القسري كثير من العائلات لا تعرف مصير أبنائها، ومئات والآلاف من أهلنا في غزة ما زالوا مفقودين. أهاليهم يتعاملوا معهم أنهم في يعني أعداد الشهداء من قتلوا من أعدموا خلال فترة هذه الحرب، رغم المحاولات يعني المستمرة للحصول على أي معلومات جديدة تتعلق بأسرى قطاع غزة، ولكن يوجد تعتيم ويوجد منع لإصدار أي معلومات حول أرقام وأعداد الأسرى من قطاع غزة بشكل خاص.
1: كل الشكر لك والحرية لأسرى الحرية. كنت معنا سيد رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير. الآن بالعودة لموضوع هذا التصارع الاستيطاني ونية الاحتلال وسعيه لبناء المزيد من البؤر والمستوطنات الجديدة التي تنهش أراضي المواطنين، نتحدث إلى عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد تيسير نصر الله. صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: يعني أمام هذا التسارع في وتيرة الاستيطان، اعتداءات لا تتوقف من قبل عصابات المستوطنين التي تسير على نهج العصابات فعليا، وهي التي من تقود حكومتها أمام هذا المشهد الذي نشاهده الآن. الاحتلال يقر بميزانية ضخمة في سبيل بناء عدد من المستوطنات ومن أبرزها في شمال الضفة، فعليا كيف سيكون انعكاس ذلك على أرض الواقع؟
2: يعني ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعني على الأقل في موضوع الاستيطان لوحده، عدا عن كافة المواضيع الأخرى والتي كنا نستمع إلى أحدها موضوع الأسرى، ولكن موضوع الاستيطان هو يعني الذي يفجر كل يعني كل شيء. إن كان يعني هذا الملف الآن يعني لا يتم أخذ قرارات دولية للجم إسرائيل بشأنه، ولكن لا أعتقد أن يعني ما تقوم به إسرائيل على الأرض يعني سيمر مرور الكرام بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، لأن معركتنا مع هذا الاحتلال هي معركة على الأرض، وهو منذ يعني أن بدأت الغزوة الصهيونية على أرضنا وهو يعمل من أجل مصادرة أراضينا وإقامة مستوطنات عليها. بعد 7 أكتوبر وأمام ما جرى يعني قامت الحكومة الإسرائيلية ب يعني ضخ مليارات الدولارات للجهات يعني والجهات حكومية لها علاقة مباشرة في هذا الملف من أجل مصادرة الأراضي وكذلك بناء كرفانات، وهذه الكرفانات تتحول إلى مستوطنات خاصة هنا في شمال الضفة الغربية، حيث ينشط يعني المستوطنون وحكومة اليمين من أجل زرع مستوطنات جديدة كما يجري الآن على قمة جبل عيبال في نابلس وغيرها من المحافظات كجنين التي لم يكن بها أي مستوطنة. الآن نتحدث عن عشرات المستوطنات التي يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى شق طرق لربطها مع بعضها البعض وربطها أيضا مع مستوطنات الوسط والجنوب. لذلك يعني هذه العملية يعني المحمومة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستعكس نفسها على يعني الواقع وعلى الوضع السياسي أيضا، الذي يعني لن يكون مستقرا مهما فعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها.
1: فعليا المستوطنين لم يتركوا وسيلة وأداة للانتقام إلا واستخدموها ضد شعبنا أطفالنا وفي كافة المناطق. يعني نعم. أنتم الآن في المجلس الثوري للحركة سيد تيسير، وبالتنسيق طبعا و بالتعاون مع مختلف الفصائل، القوى الوطنية، المؤسسات، هل من خطة مشتركة تجمع كل الأطراف لصد ويعني مواجهة هذه العصابات التي أصبحت الآن تشكل الخطر الحقيقي على حياة الآمنين وهم داخل بيوتهم حتى؟
2: نعم، يعني بعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في 14/5 من هذا العام، يعني هناك الآن ترتيب داخل الحركة من أجل توزيع المفوضيات وترتيب وضعنا الداخلي سواء على صعيد المجلس الثوري أو على صعيد اللجنة المركزية، مرحلة انتقالية يعني تمر بها الحركة. أرجو أن تكون هذه المرحلة قصيرة يعني حتى نستطيع فعلا يعني أن نلملم أوراقنا الداخلية من أجل يعني مواجهة هذه يعني الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أرضنا، وذلك أيضا يعني يترتب عليه يعني إنجاز حوار وطني فلسطيني مع فصائل العمل الوطني ومع كل شرائح المجتمع الفلسطيني أيضا. لابد أن نطلق يعني هذا الحوار بأسرع وقت ممكن أيضا حتى نستطيع أن نضع استراتيجيتنا وخطتنا لمواجهة هذا الاحتلال، وكذلك أيضا يعني تفعيل العمل الشعبي الميداني الفلسطيني لمواجهة المستوطنين وإجراءاتهم التي يقومون بها على الأرض من الاعتداءات اليومية ضد مواطنين، حرق سيارات، حرق بيوت، تخريب أشجار وممتلكات ومزارع، قتل، ويعني كل الجرائم ترتكب من قبل المستوطنين بحق شعبنا. لابد من إطلاق هذا الحوار الوطني، وأنا أدعو إلى يعني الإسراع بهذا الموضوع حتى نستطيع فعلا أن نضع الخطة التي يجب أن نواجه بها هذا الاحتلال المجرم وكذلك المستوطنين.
1: شكرا لك سيد تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

0: نشير إلى هذه الأخبار الميدانية، اعتقال 3 مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم من قبل قوات الاحتلال. أيضا هذه القوات اعتقلت 5 مواطنين شرق قلقيلية، وإصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل. ونشير إلى ما جرى مؤخرا حيث أصيب مواطن وانقلبت مركبته جراء اعتداء للمستوطنين شرق سلفيت، وأيضا قيام مستوطن بدهس طفل وإصابته في جروح بالخليل. إذن هذه آخر المتابعات الميدانية من مختلف المحافظات. الآن ننتقل الحديث مع دكتور صبري صيدم عضو المجلس المركزي الفلسطيني. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني الاحتلال يرصد من جديد ميزانيات ضخمة، وهذا الموضوع ليس بالجديد، هي سياسة قديمة جديدة، لكن الآن يمضي قدما نحو البناء المزيد والمزيد من هذه البؤر وتركيز أكثر لبناء المستوطنات خاصة في شمال الضفة، بالتوازي مع يعني تسارع كذلك في عمليات الهدم ومصادرة أراضي المواطنين. كيف ترى خطورة هذا الإمعان الكبير في تسارع الاستيطان على أراضي المواطنين؟
1: أهم تحياتي لكم. من شك بأنه هذه الخطوة تشكل الآن الكرت الأكثر حضورا في المشهد السياسي الإسرائيلي، لأنها تأتي في سياق الانتخابات الإسرائيلية ومحاولة تحقيق هذه المنافسة الميدانية إن صح التعبير ما بين أحزاب اليمين الإسرائيلية التي تؤكد على ضرورة مصادرة الأرض العربية، واعتبار أن بطاقة النجاح في الانتخابات إنما ترتبط بمحاولة التنكيل أكثر فأكثر، وما تفضلتم فيه من حزمة أخبار تشير وتؤكد إلى هذا المنحى، منحى السيطرة أكثر على الأرض العربية، منحى الاعتداء أكثر على الناس، ومنحى توسيع المستوطنات القائمة وإطلاق ذات اليد للمستوطنين. وهذا يؤكد على أن هذه المرحلة هي الأكثر خطورة، باعتبار أن المشروع الوطني الفلسطيني قام على الانتصار لمسيرة الشعب الفلسطيني في محاولة السيطرة على الجغرافيا وفي محاولة إقامة الدولة والوصول إلى الخلاص والحرية، بالتالي تقليص الجغرافيا والإجهاز عليها، ويعني محاولة تشويه الترابط الجغرافي ما بين الفلسطينيين عبر المستوطنات القائمة بتوسيعها أو استحداث مستوطنات جديدة أو بؤر استيطانيين، حتما سيؤثر على هذا البعد الذي ارتبطت به القضية الفلسطينية، وهم يعوا ذلك، وبالتالي هم يكثفوا هذه الحملة في منافسة محمومة ما بين أقطاب اليمين الإسرائيلي. وترأيتم هذا الأسبوع حتى على أطراف أو في قلب تقريبا مدينة رام الله هناك محاولة للمستوطنين أيضا لوضع اليد على إحدى الأراضي القريبة والمحاذية لرام الله، وهذا معناته إنه الأمور بدأت تنتقل من حيز المضارب البدوية والمسافر ومن حيز القرى إلى حيز المدن، إذا هناك تصعيد متواصل. وكما قلنا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية واضح أن هذه القضية ستتصاعد وتتصاعد أكثر فأكثر.
0: بالتالي هذه النقطة الأخيرة دكتور، عملية يعني قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، كيف عمقت مشهد يعني هذا الصدام أكثر وهذا التعمق الاستيطاني والاعتداءات بشكل أكبر وبشكل ممنهج، خاصة في يعني أن هنالك محاولات لإرضاء المستوطنين وذلك لكسب ورقة رابحة في الانتخابات الإسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني؟
1: نعم هذا صحيح، وهناك محاولة للاستفادة من كل شيء يدور في فلكنا لتوظيفه من أجل الغطاء، توفير هذا الغطاء المعنوي الذي من خلاله إسرائيل تختبئ وراء كل ما يجري على الأرض، بحيث توظفه كما تفضلتي للتوسع الاستيطاني. أنا أتحدث عن الحرب القائمة مثلا، أنا أتحدث عن الخلافات السياسية الداخلية، نتحدث عن الواقع في قطاع غزة وحالة العجز الدولي التي توفر الغطاء الأكبر بالمناسبة لاستدامة هذه التصرفات واستدامة هذا التحرك الإسرائيلي. ولا تستغرب أن إسرائيل حتى تختبئ وراء كأس العالم والتهاء البشرية بهذا الأمر حتى تحقق مبتغاها، سواء على جبهة الحرب أو على جبهة التوسع في قطاع غزة، لأنها كانت تباهي النفس هذا الأسبوع مثلا وكان هناك تقرير أمني بأن إسرائيل باتت تسيطر على حوالي 70% من قطاع غزة، وهي توسع سيطرتها في الضفة الغربية من خلال ما تحدثنا عنه من مستوطنات واستيطان رعوي وتوسيع مستوطنات قائمة وتنفيذ مشروع الإيوان وخلافه من المشروعات على اختلافه والمصادقة على ميزانيات والحديث عن ما اسموه بثورة استيطانية غير مسبوقة. هذا كله في إطار المنافسة السياسية المحمومة ومحاولة حسم الأمور على الأرض وفرض الواقع والطلب من الفلسطينيين أن يتعاملوا مع هذا الواقع في محاولة رسم خارطة طريق سياسي جديدة. لذلك كل الأمور توظف من أجل تنفيذ مطمح اليمين بالبقاء بالسلطة، وصراعهم على الأحزاب السياسية الإسرائيلية قائم على محاولة استرضاء الجمهور الإسرائيلي في خضم الحالة السياسية القائمة حتى يكون هناك جهاز كامل على حلم الفلسطينيين في دولتهم واستقلالهم.
0: شكرا لك جزيلا دكتور صبري صيدم، عضو المجلس المركز الفلسطيني، شكرا لك. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة بحق شعبنا. تفاصيل أوفى في تقرير نديم عبده.
2: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دعت إلى اعتماد اسم أهوال باللغة العربية وهولوسايد باللغة الأجنبية كاسم يطلق على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود العربية الرامية لترسيخ الذاكرة الجماعية العربية وتكريس الوعي بحجم من المأساة الإنسانية. اللجنة أوصت كذلك في ختام اجتماعها 58 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة بضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية التاريخية وصون حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم النسيان وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. يذكر أن البرلمان العربي أكد دعمه في يناير الماضي لتبني توصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، واعتماد يوم 17 من أكتوبر من كل عام يوما لاستذكار ضحايا الإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها قانونيا.
0: نتحدث في هذا الموضوع الآن مع دكتورة ميكيلا عضو البرلمان العربي. صباح الخير.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: يعني مصطلح نحن نعيش أحوال يوم القيامة، هذه الجملة دكتورة يعني نسمعها منذ بدايات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة. فعليا كلمة أحوال يعني ربما ترتقي لهذا المشهد الذي لا يزال يعيشه أهلنا في قطاع غزة منذ قرابة 3 سنوات أو أقل قليلا. بالتالي ما تعقبك على هذا الموضوع وضرورة أن يفهم العالم بأن ما يجري حقيقة ما يجري فعليا من جرائم كبيرة في قطاع غزة؟
3: نعم، هناك يعني خلال 3 سنوات الماضية من 7 أكتوبر وأهلنا في قطاع غزة يتعرضون لأبشع وأعتى إبادة جماعية، حتى إبادة جماعية في التاريخ البشري. وبالتالي يعني نحن نرى ذلك بأم عيننا ويوثقوها الصحفيين، وقد استشهد العديد ما يقارب 200 صحفي من أجل وهم فلسطينيين من أجل وضع يعني الحقيقة للشعوب في الخارج. وهذا الجرائم الإبادة هي عبارة عن تعتبر تطهير عرقي وتعتبر من أبشع الجرائم في التاريخ الإنساني، وعشان هيك احنا نشوف في ردود فعل على مستوى الدولي، لكن لا ترتقي هذه ردود الأفعال على مستوى الدولي إلى الإبادة الجماعية التي تحصل في قطاع غزة، وابتدأت الآن أيضا في شمال الضفة الغربية على المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة. فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى حراك مبرمج بخطط ليس فقط على الصعيد الفلسطيني وإنما الصعيد الفلسطيني والعربي والشعوب الصديقة.
0: خاصة أنه دكتور يعني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي لم يتغير المشهد في قطاع غزة، يعني بالعكس تعمق المشهد أكثر، وهذه الجرائم تواصلت، الاستهدافات لم تتوقف، عمليات القصف لا تزال تطال منازل المواطنين والأطفال. بالتالي يعني كانت أيضا من أبرز مخرجات هذا الاجتماع الذي عقد مؤخرا إلى جانب موضوع توصيف ما يجري بكلمة أهول، أيضا ضرورة توثيق هذه الجرائم وانتقاء المصطلحات التي هي فعلا تعبر عن الواقع الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة.
3: صحيح، الحقيقة نحن يعني منذ البدايات ونحن يعني منذ بدايات تمثيلنا في البرلمان العربي ونحن متخذين هذا المسار، والحقيقة نجد دائما المساندة الكاملة من كافة أعضاء البرلمان العربي من الدول العربية وأيضا من رئاسة البرلمان العربي، نجد هذا المساندة الكاملة، وأصبحت حقيقة الموقف الرسمي للبرلمان العربي بصورة متكررة أن ما يجري في قطاع غزة هو عبارة عن إبادة جماعية وتطهير عرقي، وهناك دعوة بشكل مستمر، دعوة دولية عاجلة لوقف ومحاسبة المسؤولين عنها. هناك يعني دائما تصدر بيانات ودائما هناك رسائل ما بين رئاسة البرلمان العربي من ناحية ورئاسة والبرلمانات في كل دول العالم، وفي زيارات التي تتم من قبل رئاسة البرلمان العربي إلى البرلمانات الدولية أيضا يعرض هذا الموضوع بشكل جيد وموجود دائما في الخطابة. وأنا أود التذكير بأن إحنا البرلمان العربي نزلنا على معبر رفح، وهناك مجموعة من المساعدات تم إرسالها إلى معبر رفح من أجل إدخالها وفق ما هو معمول به إلى داخل معبر إلى داخل قطاع غزة. وأيضا بشهر يناير 2026 تم إقرار في البرلمان العربي أن ينضم البرلمان العربي بصوت الشعوب العربية إلى محكمة الجنائية الدولية، وهذا ما نسعى فيه جاهدين، لأن عندنا هناك من البرلمانيين منهم من صحفيين ومنهم حقوقيين، وأعدوا حقيقة إلى ذهاب إلى الجنائية الدولية في لاهاي، وأيضا يعملون بشكل جدي مستندين إلى الوثائق التي قدمتها اللجنة الدولية الممثلة في جنوب أفريقيا بما يتوافق القانون الدولي من أجل توثيق يعني وثائق موثقة للإبادة الجنائية. فبالتالي نحن كل اجتماع وفيما بين الاجتماعات دائما هناك يعني دائما هناك موقف خاص
0: يعني. نعم. كل شكر لك يا دكتورة مايكيلا عضو البرلمان العربي. لموضوع وملف آخر، الملف الإسرائيلي، المحكمة العليا تعلق سريان قانون تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. نتابع تداعيات هذا الموضوع مع السيد منصور دهامشي سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل. صباح الخير.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: ما تداعيات ماذا يعني ذلك أن تعلق المحكمة العليا سريان قانون تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية؟
4: يعني بالواقع أنه الأمور كلها متعلقة بالوضع السياسي، بمعنى يعني الظروف السياسية اليوم ونحن على أبواب الانتخابات، يعني لا يمكن اتخاذ قرار مثل هذا القرار في هذه الفترة، لأنه الجميع يعلم بأنه هذه صفقات انتخابية، ولذلك محكمة العدل العليا تحاول يعني أن تضع حد لهذا الموضوع من أجل تأجيل اتخاذ

0: حتى الانتخابات. وهذا هو الموقف لمحكمة العدل العليا، لأنه بحالة تم اتخاذ قرار فيعتبر قرار سياسي ويعتبر قرار هدفه الطبقات السياسية ما بين المجموعات. ومن هذا المنطلق تم تأجيل الأمر، وأعتقد أن هذا القرار كان صحيح، حيث سيتم اتخاذ القرار بعد الانتخابات القادمة.
1: نعم. في موضوع آخر، ماذا يعني أن يقر الكنيسة مؤخرا قانون؟ هذا القانون من شأنه إضعاف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.
0: هذا بالضبط يعني ما هدفت إليه الحكومة على مدار السنوات السابقة، وهو يعني تقليل دور محكمة العدل العليا من ناحية، أو بالعكس يعني القضاء هناك يعني حاولوا أن يمنعوا اتخاذ قرارات على مستوى محكمة العدل العليا تتناقض مع قرارات الحكومة، وفي أكثر من مرة قالوا أن هذا الأمر لا يمكن أن تتدخل فيه المحكمة العليا لأنه هذا قرار سياسي أو قرار حكومي من جانب. ومن جانب آخر أيضا يعني كان هناك مواقف للمستشارة القضائية بأنه لا، يجب أن يكون هناك مرجعية قضائية مستقلة لمحكمة العدل العليا، وللمواقف القضائية في إسرائيل تكون بعيدة كل البعد عن المواقف السياسية والقرارات السياسية. ومن هذا المنطلق يعني حاولت جاهدة الحكومة الإسرائيلية بأن تمنع حتى المستشارة القضائية من اتخاذ قرارات وأن تكون لها دور. وبهذا الشأن يعني الأمور كلها متعلقة ببعض، حيث استطاعت الحكومة تعيين قضاء تابعين لها أو قضاء يمينيين وقضاء في محكمة العدل العليا الذين يعني ينتمون سياسيا للأحزاب الائتلاف من أجل هذا الهدف، وهو اتخاذ قرار في محكمة العدل العليا يمنع المستشارة القضائية في أن يكون لها استقلالية تامة وأن يكون لها دور. وهذا ما يحصل يعني للأسف، أنه هذا ما كنا نعاني منه على مدار سنوات، وهو تقويض القرارات الحقوق القضائية، وإذا كان من ناحية المحكمة العدل العليا ومن ناحية أخرى المستشارة القضائية، وهذا ما تم على أرض الواقع. لذلك أنا أقول باختصار أن النتيجة أصبحت واضحة، إسرائيل تذهب نحو الاستقطاب الدكتاتوري، أن الحكومة ستقرر كل شيء حتى في القضايا القضائية، وهذا الأمر تم إنجازه في هذه الحكومة، وأصبحت أكثر إلى الاستبداد وإلى الدكتاتورية منها إلى الديمقراطية وإلى التقدم والتحضر، وهذا ما نشعره يوميا على أرض الواقع.
1: شكرا لك جزيلا السيد منصور دهمشي، سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل. بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد، وهذه تحيات فريق العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. دمتم بأمان الله.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. إصابة 5 مواطنين فجر اليوم في قصف للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وإصابة طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم. السيد الرئيس يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. أصيب 5 مواطنين فجر اليوم في قصف للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة. كما أطلق الاحتلال نيرانه صوب المناطق الشرقية لحي الزيتون بكثافة. وفي وسط القطاع قصف طيران الاحتلال فجر اليوم مربعا سكنيا غرب مخيم صراط ما تسبب بدمار واسع في المكان دون الإبلاغ عن إصابات. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,246 شهيد و 173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت إن القطاع يواجه أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدري الماء بين الأطفال مع تسجيل نحو 5,000 إصابة أسبوعيا.
1: تحدث عن موجة كبيرة من جدر المياه الذي ممكن الإعلان عنه حد التفشي الوبائي، لأنه أصبح يسجل أسبوعيا 5,000 حالة جدري، وهناك حالات تسجل حسب الرصد الصحي. كل الظروف مهيئة لانتقال أي عدوى من شخص لآخر، لكن الأصعب هو عندما تمنع تطعيم الجدري المياه من الدخول إلى قطاع غزة، وهي تحتاج على ما أعتقد إلى عدة أسابيع أو أشهر إذا ما بدأنا بالتنسيق ثم شراء، يعني التنسيق لها وشراءها وضمان سلسلة التوريد ودخولها إلى قطاع غزة. إشكالية في جدر الماء صحيح هو لا يحمل المخاطر الكثيرة، ولكن على الأكيد عندما تصادف التحامل هناك مخاطر لها قد تؤدي إلى إنهاء الحمل أو ولادة جنين بتشوهات محددة. جدر المياه هو يعني من الأمراض التي لها تطعيم، ونقص التطعيم لفترات طويلة هو الذي أدى إلى انتشار هذه السلسلة الجديدة من جدر المياه.
0: وأشار زقوت في حديث لإذاعتنا إلى أن علاج الإصابات الناجمة عن قصف الاحتلال لا يمكن أن يتم عبر العيادات المتنقلة لأنها تحتاج إلى غرف عمليات وتدخلات جراحية عاجلة.
1: المصابين لا يمكن علاجهم عبر العيادات المتنقلة، لأن الإصابات التي نتحدث عنها ليست إصابات بسيطة، هي تحتاج إلى غرف عمليات، إلى إنعاش، إلى تدخلات جراحية عاجلة، ونادرا ما تصل إصابات خفيفة، خصوصا هذه الاستهدافات هي استهدافات مركزة. هناك في قطاع غزة عيادات متنقلة تعمل، الإغاثة الطبية تسير أكثر من 12 عيادة متنقلة، لكن في نفس الوقت هناك تهديدات أن لا تستمر بالعمل. على سبيل المثال جميع سيارات الإسعاف مهددة التوقف نتيجة نقص الوقود أو زيوت المواتير لهذه السيارات اللازمة لنقل المصابين. ثانيا الاستهدافات التي تحدث في مناطق مختلفة لا يمكن الإسعاف الوصول إليها بتلك السهولة، أو يحتاج إلى عدة ساعات للوصول إلى هذه المنطقة بسبب الدمار اللي موجود في الشوارع.
0: قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي سعيد العكلوك إن وضع المياه في قطاع غزة في تدهور مستمر خاصة في ظل أجواء الصيف الحارة. وأوضح العكلوك في حديث لإذاعتنا أن ما يتم ضخه من مياه حاليا إلى قطاع غزة هو 123,000 متر مكعب فقط، وهي في تراجع مستمر.
2: ما يتم ضخه في قطاع غزة من المياه حاليا هو عبارة عن 123,000 متر مكعب من المياه، جزء منها اللي هو يعتبر الفئة العظمى منه اللي هو تقريبا 70,000 متر مكعب من أبار المياه، وعندي 22,000 متر مكعب من محطات التحلية الموجودة المتاحة، و 28,000 متر مكعب من مياه مكرون. الآن هذه الكمية 123,000 متر مكعب بنضخ في شبكة نسبة الفاقد فيها أكثر من 60-70%، وبالتالي حصة المواطن الفلسطيني نزلت ل 20-22 لتر لكل فرد. من ال 22 لتر هذول في عندي فقط 7 لتر سيت. الفترة الأخيرة الأمور في تدهور، بعض الأبار بدأت تتوقف عن العمل بسبب عدم وجود قطع غيار، توفر السولار أيضا عامل عائق وأزمة شديدة.
0: دعا دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا. في المحافظات الشمالية أصيب طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل، كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. هذا وأضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل. في نابلس شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة واعتقالات واسعة خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب المدينة فجر اليوم. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق المدينة وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقلت عددا من الشبان. إلى ذلك أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طول كرم. هذا وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة طمون جنوب طوباس منذ ساعات فجر اليوم وسط حملة مداهمات واسعة. التقى السيد الرئيس محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة أمس بأمير الدولة تميم بن حمد الثاني، وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قال عضو المجلس المركزي دكتور صبري صيدم إن شعبنا أمام مرحلة هي الأخطر في ظل إمعان الاحتلال في استهداف الأرض وتعزيز الاستيطان من خلال الإعلان عن إقامة المزيد من المستوطنات وتخصيص الموازنات بملايين الدولارات للتنفيذ. وحذر صيدم في حديث لإذاعتنا من هذا التصعيد للاحتلال في كل المناطق، معتبرا أن كل ما يجري مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية القادمة ومنافسة أحزاب اليمين التي تؤكد ضرورة مصادرة الأرض، واعتبار أن النجاح بالانتخابات هو بالتنكيل أكثر بشعبنا.
3: هذه الخطوة تشكل الآن الكارت الأكثر حضورا في المشهد السياسي الإسرائيلي، لأنها تأتي في سياق الانتخابات الإسرائيلية ومحاولة تحقيق هذه المنافسة الميدانية إن صح التعبير ما بين أحزاب اليمين الإسرائيلية التي تؤكد على ضرورة مصادرة الأرض العربية، واعتبار أن بطاقة النجاح في الانتخابات إنما ترتبط بمحاولة التنكيل أكثر فأكثر، منح السيطرة أكثر على الأرض العربية، منح الاعتداء أكثر على الناس، ومنح توسيع المستوطنات القائمة وإطلاق ذات اليد للمستوطنين، وهذا يؤكد على أن هذه المرحلة هي الأكثر خطورة.
0: صدق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. في لبنان شن طيران الاحتلال غارتين على بلدتي برعشيت وبيت يحون فجر اليوم، وذلك إثر تجدد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، ومن جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز إمكيو 9 في محافظة جنوب غرب البلاد. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة ومتجددة من البرنامج الصباحي والفترة الصباحية. نتواصل وإياكم لليوم الخميس الموافق 1 صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 16/7 لعام 2026. تسمعونا على الموجتين الرئيسيتين 90.7 و 100.1 إضافة إلى موجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن، ولمتابعة كافة أخبارنا وبرامجنا

برامجنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. وسريعا نتعرف على أبرز ما سيتم الحديث عنه في حلقة اليوم من الفترة الصباحية. كلمة عادي بنستخدمها كثير في حياتنا، ولكن لها العديد من المدلولات في علم النفس. ومتى تكون كلمة عادي مؤشر على حالة نفسية؟ صلاح سالم الأخصائي النفسي ومدرب الحياة رح يكون معنا ضمن البرنامج لنتحدث بالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بفقرة الصحة الجسدية، ضربات الشمس وتأثيرها على صحة الجسم في فصل الصيف، الدكتور محمود أبو عيسى الاستشاري الأمراض الباطنية رح يكون معنا أكثر لنحكي عن هذا الموضوع. وأيضا رح نتعرف مستمعينا من خلال ما أطلقته بلدية جنين مشروع تطوير وتشغيل سوق السبت لتعزيز الاقتصاد المحلي مع عبدالله جرار عضو مجلس إدارة مؤسسة مجتمعات محلية. ورح نتعرف أكثر على فعاليات مخيم الشرطي الصغير لعام 2026، ورح يكون معنا العقيد معاذ جبر مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة محافظة رام الله والبيرة. وأرض وهوية، وهذا العنوان للمعرض اللي افتتحه المتحف الفلسطيني. وتحية للفنان فتحي غبن، ورح تكون معنا سارة زهران مشرفة البرنامج التعليمي في المتحف الفلسطيني. وفي بروكسل اجتماع ثاني للمانحين لبحث دعم الحكومة الفلسطينية وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة، رح يكون معنا أكثر للحديث عن هذا الموضوع دكتور هيثم دراغم الخبير الاقتصادي. وختاما وكالمعتاد في متابعة لأحوال أهلنا وناسنا في قطاع غزة، البيوت الطينية عودة اضطرارية إلى الحياة البدائية في غزة. رجاء صالحة مراسلنا في غزة يحدثنا عن هذا الموضوع أكثر. إذن هذه أبرز مواضيع الفترة الصباحية لليوم الخميس، وفي نهاية هذا الأسبوع نتمنى أنه يحمل لكم كل الخير السعادة المحبة والتوفيق. واسمحوا لي أوجه تحية لفريق العمل. هديل حنفية من المكتبة الموسيقية، وسام حمد من الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، وفي الإعداد والتنفيذ هيام قاسم. على الهواء مباشرة أرافقكم حتى الساعة 11 إلى 10، أنا نهل شحادة. يسعد صباحكم ومستمعينا الكرام، رح نتعرف وإياكم في هذه اللحظات على حالة أحوال الجو لليوم الخميس، وأيضا نتعرف على حالة الطرق في هذه اللحظات. ونبدأ بحالة الطقس. لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وراح تبقى راح يبقى الجو صيفي حار في مختلف المناطق الجبلية. الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل، ويسود جو حار بشكل أكبر في المناطق السهلية والساحلية ليلا، لا يصبح الجو لطيفا خاصة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية ليلا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

وإذا مستمعينا ننتقل لنتعرف على أحوال الطرق في هذه اللحظات، والبداية بمنطقة الوسطى. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار القديمة كثافة سير، بوابة عطار البلد سالك، بوابة روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلازون كثافة سير باتجاه رام الله، سلوات يبرود سالك، مداخل سنجل مغلقة، الطريق بين سنجل وجلجلية مغلقة بالسواتر الترابية، بوابة ترمس عيا سالك، مدخل النبي صالح سالك، دير النظام سالك، دير أبو مشعل سالك، المهلل سالك، دوار مخمس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، وجبع أزمة واندماج للخارج، حزمة سالك، العزرية سالكة، عناتة سالك، لزعيم سالك، الطيبة سالكة، الجفتلك سالك، والمعرجات سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. انتقل إلى المحافظات الجنوب، وحاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، فرش الهواء أزمة خانقة، كرمة سالكة، النشاش سالك، دوار تقوى سالك، وجورة الشمعة سالكة، زيف سالكة، ترقمي المصانع سالكة، رأس الجورة مغلق، دورة مغلقة، الفحص سالك، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، العروب العجوري مغلقة. نختم وإياكم بحالة الطرق بمحافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، وزعترة سالكة، قراوة سالكة، دورة التنيب سالك، وما يسمى يتسهار سالك، مفترق جيت سالك، صرة سالك، وعنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، بورين سالك، المربعة سالك، النبلياس سالك، وبزارية سالك، الفندق سالك، مدخل قلقيلية سالك، أمدين سالك، وعين شبلي سالك. طبعا هذا آخر تحديث حتى اللحظة على أحوال الطرق، وكالمعتاد هي متغيرة في كل دقيقة، لذلك نتمنى لكم متابعة أحوال الطرق أولا بأول، ورفقتكم السلامة إنما كنتم مستمعين الكرام. إذن كانت هذه أحوال الطرق حتى اللحظة، سنكون مع أولى الفقرات مع ضيوفنا بعد هذا الفاصل الغنائي. مستمعينا الكرام، فتفضلوا بكل الحب بالبقاء معنا.

يسعد صباحكم مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لاذاعه صوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره في الفتره الصباحيه. كل الخير اسعادي المحبه بتمناها لكم في هذا اليوم وكل يوم، وفي نهايه هذا الاسبوع بنتمنى انه يحمل لكم الخير السعاده وكل شيء جميل. رغم كل شيء صعب بنعيشه بفلسطين، الا انه دائما الحياه مستمره، واستمرار هاي الحياه باشكال مختلفه ومنها الوجود الثقافي ومهرجان رام الله للفنون المعاصرة يلي عاد إلى الساحة بعد غياب أكثر من سنتين، تقريبا ما يقارب من أسبوعين، وفعاليات المهرجان منطلقة. صراحة كان هذا المهرجان مفعم بالعديد من الفعاليات المختلفة في مجال المسرح والسيرك والرقص.

إذا مستمعينا الكرام، إذا مهرجان رام الله للفنون المعاصرة وكان بعنوان مكملين رغم كل الظروف الصعبة، ولكل من حضر فعاليات المهرجان شاهد التنوع المميز. طبعا المشاركات كانت محلية عربية وعالمية، شاهدنا الكثير من الفرق من دول مختلفة، ولمن حضر أيضا المهرجان تابع الصعوبات اللي واجهها المشاركين في هذا المهرجان من الدول المختلفة. وإلى عرض يوم أمس مستمعينا، كان من المفترض أن تكون هناك ثلاثة ممثلات، ولكن لم تتمكن ممثلتين من مصر من الوصول، ولكن رغم ذلك استمرت الفعاليات واستمرت المسرحية اللي كانت مقررة يوم أمس. صراحة العديد من المسرحيات اللافتة اللي كانت موجودة وحاضرة في المهرجان، من ضمنها كانت مسرحية اللغة لا مشكلة، وماذا يحدث حين تتقاطع اللغة الأم مع لغة المستعمر، يعني كان

عرض مؤثر بيكشف الهوية والتهجير والصمود لأهلنا وناسنا في داخل المحتل وكيف عملهم بيحافظوا على اللغة الأم رغم كل الصعوبات والتضييقات ومحاولة إدخال اللغة العبرية في في في مناحي الحياة المختلفة بما فيها التعليم والعمل. هذا العمل الفني قدر أنه يعبر عن خصوصا أنه كانت فيه العديد من الرسائل الحية من أهلنا وناسنا والاستمرار في التمسك بلغتنا الأم، وهذا من الأشياء اللي صدقا كانت مميزة. كان أيضا عرض ناس وسبعة أجساد موسيقى نابضة وطاقة جماعية. كان هذا العرض بقوده فؤاد يوسف وهو مغربي فرنسي الجنسية. هذا العرض أيضا كان ملفت جدا وشاهده العديد من الحاضرين. صراحة العديد من العروض اللي كانت خلال هذا الأسبوعين.

إذن مستمعين، اليوم ختام هذا المهرجان رح يكون اليوم عرض الختام بعنوان تراويد دير البلاح، رح يكون الساعة 7:30 مساء في قصر رام الله الثقافي. طبعا بنوه بأنه العائد من هذا العرض رح يروح لأبنائنا وناسنا في دير البلاح، فالوجود والحضور والمشاركة في هذا العرض الختامي لمهرجان رام الله وأيضا في رسالة دعم لأهلنا وناسنا في قطاع غزة. إذن لكل من يود الحضور والمشاركة في العرض الختامي لمهرجان رام الله، فرح يكون العرض اليوم الساعة 7:30 مساء في قصر رام الله الثقافي، عرض بعنوان تراويد دير البلح. إذن كان هذا كل ما يتعلق في المهرجان، وفرصة مميزة جميلة إنه نشوف بلدنا فلسطين نابضة بالثقافة وبالفن، وهو جزء من أشكال صمودنا على الأرض، والفن هو من أكثر الرسائل المؤثرة والمهمة يلي بتوصل لكل العالم. إذن مستمعينا الكرام، متواصلين وإياكم عبر أثير صوت فلسطين وعلى الهواء مباشرة بالفترة الصباحية. الله يسعد صباحكم بكل الخير المحبة السعادة والرضا.

0: صباح الخير مجددا لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين. كيف حالك؟ عادي. شو الاخبار؟ عادي. طيب كيف امور الحياه ماشي معك؟ عادي. هاي الكلمة بنسمعها كتير، ولكن قد يكون وراءها الكثير والكثير من المشاعر اللي قد نكون غير قادرين على التعبير عنها، أو في بعض الأحيان مش قادرين نعبر عنها، وممكن ما نكون فاهمينها. كلمة عادي ومدلولاتها في علم النفس، هذا اللي رح نتعرف عليه أكثر بفقرة الصحة النفسية مستمعينا الكرام بالفترة الصباحية. وأكيد بسعدنا أنه ينضم لنا الأستاذ صلاح سالم الأخصائي النفسي ومدرب الحياة. وأستاذ صلاح، لا يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
0: أهلا فيك، كيف حالك؟
1: والله عادي
0: عادي
1: الحمد لله بألف

0: لله تسلمي.
1: الحمد لله. أستاذ صلاح، كلمة عادي بنسمعها إذا يعني مش كل يوم إلا ما نسمعها من شخص من اللي بعيشه في حياتنا. أول ما نسأل كيف الحال أو شو الوضع أو كيف حياتك أو كذا بنسمع كلمة عادي، نعتقد إنها تعبير عن وضع جيد، ولكن قد تكون إلها مدلولات أخرى في علم النفس. فوين بتروح أبعاد كلمة عادي في علم النفس أستاذ صلاح؟ تفضل.
0: طيب شوفي، يعني أحيانا في بعض الأمور اللي لسه ما تمت الدراسة عليها في علم النفس، لكن أنا هحكي لك رأيي كأخصائي نفس، يعني أخصائي نفسي، بس بنفس الوقت مرات كمان إحنا لما ما يكون في إشي عليه دراسات نخاف نبدي رأينا فيها، فما يقولوا والله أنتم بتكلكعوا كل شيء وبتخلوا كل إشي مفلسف. بس الحقيقة إنه لا، فعلا كلمة عادي هي بحد ذاتها لما الشخص يكون بيواجه تحدي بحياته أو مشكلة أو مرأ بظرف كتير صعب، وهذا الظرف مستمر، تسألي كيف حالك ويجي يقول لك عادي، هي تصنف بعلم النفس كأنها إنكار، وكأنه أنا عم بنكر اللي موجود جواي. والإنكار بحد ذاته هي واحدة من آليات الدفاع اللي الشخص بيحاول يحمي فيها حاله، وبنفس الوقت بيكون في ما زال شعور موجود في داخله هو مش معبر عنه، فبروح بكبته. وكبت هذا الشعور عادي ورا الثانية ورا الثالثة، بالآخر بيجي في يوم من الأيام بيصير موقف صغير بنسجر فيه الشخص وبقول مش عارف ليش هيك صار فيه، لأنه بكل بساطة تراكم ورا الثاني ورا الثالث ما كان قاعد بعبر عنهم، فكبتهم فطلعوا كلياتهم مرة واحدة. فعادي تكبت الشعور، عادي بتنكر الشعور. الأفضل إنه إحنا نروح لمكان إنه كبداية نعترف بوجود شعور غير عادي، وهذا هو العادي بالنسبة لي.
1: إذن قد يكون كبت، قد يكون إنكار. طيب أستاذ صلاح، بشكل عام في شغلة بتصير معنا أحيانا إنه إحنا بنكون حاسين حالنا مش مناح أو بشعور معين، ولكن مش قادرين نسمي هذا الشعور. قد يكون غضب، قد يكون زعل، قد يكون قهر، قد يكون ألم، قد يكون كثير مسميات له، ولكن لما ننسأل كيف الحال عادي، وكأنها هروب من معرفة ما نشعر فيه حقيقة. فهل في خطوات أنت بتساعدنا من خلالها إنه فعليا أنا أقدر أسمي شعوري؟ لأنه كل شعور له طريقة للتعامل، له كمان في وراء سبب. فكيف ممكن عن جد نفهم شعورنا وشو اللي بحيث لما ننسأل كيفك زعلان، تعبان، غضبان، كيف ممكن نعرف؟
0: مفهوم. هلأ شوفي، في يعني بأبسط شكل ممكن أي واحد يروح يمسك تليفونه ويفتح على جوجل ويكتب شيء اسمه عجلة المشاعر. عجلة المشاعر هاي هيك زي مجسم مكتوب فيه كل المشاعر الإنسانية اللي احنا بنمر فيها. فإذا الإنسان لسه ما عنده مهارة تسمية مشاعره، يروح على هاي العجلة يقرأ المشاعر الموجودة فيها، وبتكون موجودة بشكل يعني هرمي، انه والله زعلان، بعدين تنزلي تحتها بيكون في عدة مشاعر، تلاقي في واحد منهم مثلا محبط، او والله انا فعلا زعلان لانه حاس حالي من جوا محبط. فبتضلها تاخده من شعور عام الى شعور اكثر خصوصية ليقدر بالضبط يفهم الشعور الموجود في داخله ويسميه. وتسمية المشاعر التاسة هي اول خطوة للتعامل مع المشاعر.
1: صح،
0: اول خطوة. على الاقل اذا انا بدي اتعامل مع شغلة اعرف شو اسمها.
1: صحيح. يعني هذا الاشي خلينا نحكي مؤشر هيك سريع انه كيف تعرف شعورك، عجلة المشاعر واحدة من الاشياء اللي ممكن نعرف من خلالها.
0: ونعترف بالشعور كمان، بس نعترف فيه. يعني الفكرة عادي زي ما قلنا بالاول هي انكار للشعور، ما في اي داعي لانه الواحد يقوم في انكار شعوره. بعد ما يعترف في هذا الشعور ويقبله يسميه، والله انا فعلا اليوم محبط، والله انا اليوم فعلا حزين، والله انا اليوم حاسس بالقرف مثلا. المهم انه الشعور تم تسميته.
1: بعد ما نعرف شو فعلا مسمى الشعور بالضبط، هل كل شعور ممكن نتعامل معه بطريقة تختلف عن شعور اخر؟ يعني مثلا الغضب، يعني خلينا نحكي الغضب، طريقة التعامل مع الغضب وتفريغ الغضب قد تكون تختلف. أحيانا الحزن بحاجة أكثر لأنه يعني نجلس مع أنفسنا، نطلع بالطبيعة. فهل في اختلاف بالتعامل مع كل شعور أستاذ صلاح؟
0: في نعم صحيح، لكن بالخطوة الرابعة. الخطوة الثالثة إذا تذكر أول شيء قلنا نعترف بالشعور. صحيح. ونقبله
1: ونسميه.
0: الخطوة الثالثة أن نشعر الشعور، أنه نحس الشعور نفسه، نسمح لحال

0: انه نجلس مع هذا الشعور، مش ارفضه مباشره واصير بدي اخلص منه، لا، انا حزين بجلس مع حزني، انا غاضب بجلس مع غضبي، ورفض الشعور تعرف شو بيعمل؟ بيخلي الشخص يعاني في الشعور نفسه. فاذا انا غضبان هو شعور وانا اشعر في الغضب، لكن اذا انا غضبان ورافض غضبي انا عم بعاني في غضبي، فبصفي عم بعاني وغضبان بنفس الوقت، واللي هو اشوف يعني بالمره ما له داعي، ولا واحد راح يكون بيرغب وهو غضبان يزيد من شعوره ويعاني فيه، او يكون حزين ويعاني بحزنه. ففكره ان نشعر الشعور هي الخطوه الثالثه، وهي مشتركه بكل المشاعر. والحلو كمان انه لما الانسان يجلس مع الشعور ويتنفس هيك وهو حاسس بهذا الشعور،
1: صح، اسمح له يمر. احنا انا دائما بسمع هالجمله انه انت لما تعيش الشعور بتسمح له يمر بسلام.
0: يا عيني عليك، هذا بالضبط اللي كنت بدي اقوله، بيساعدك على انه هذا الشعور يمرق من جسمك زي كانه ضيف ويكمل طريقه، بدل ما يضله معلق معه طول اليوم، وطول اليوم زعلان وطول
1: يعني
0: اليوم مش عارف معه.
1: بعرفش، بس يمكن اشبه استاذ صلاح زي ضيف واقف على الباب، انت نفسك يروح تمام، بس انت مش سامح له، مش فاتح له الباب يطلع، يعني فهو موجود وانت متضايق انه ضل بالبيت وانت بدك اياه يروح، طب افتح له الباب. وهذا فعليا زي تشبيه مبسط، خلينا نحكي كيف نسمح للمشاعر تمر.
0: نعم نعم، لكن اذا بتسمحي لي اضيف على حكيتيه، انا الضيف واقف على الباب بدي احكي له اهلا وسهلا، اقبله،
1: صح.
0: بعدين لما بدي اسميه بدي احكي له عرفني عن حالك، انت مين؟ والله انا فلان الفلاني، تعال اتفضل اقعد اشرب قهوه. لما اقعد معاه بدي احكي له احكي لي، خبرني شو اللي جاي تحكي لي اياه. احنا لما نشعر مشاعرنا بدنا نفهم بالاخر انه حتى الشعور هو الله اعطانا اياه، لانه في من وراء رساله، يعني ليش الله حط في داخلنا أكيد. مستقبلات المشاعر
1: أكيد.
0: علشان نستخدمها، عشان بالاول نشعرها أكيد. بعدين نشوف شو الرساله اللي جاي يحكي لي اياه هذا الشعور. هل في اشي بده يخبرني اياه؟
1: اذا اتقبل الشعور، اعيشه او اسميه، عفوا اثنين، اعيشه هذا الشعور. هل هي المرحله الرابعه انه اسمح له يمر بسلام، ام في شيء ثاني بتحب تضيفه استاذ صلاح؟
0: بدي بس اركز على كلمه اعيشه، انا ما بدي اعيشه طول اليوم، انا بدي اشعره، بدي اشعره. وبالعاده الواحد اذا بقعد مع الشعور ربع ساعه على نصف ساعه فقط، الشعور يغادر ويغادر بسلام، وبهدى الجهاز العصبي. بعدين الواحد يسال حاله ايش ممكن اتعلم من اللي صار، ايش هذا الشعور جاي يحكي لي.
1: صح.
0: واحيانا في مرحله بالنص انه الشخص بيكون لسه مش قادر يهدي جهازه العصبي الا لما يفرغ الشعور.
1: صح.
0: فمثلا الشخص الحزين يبكي، الشخص الغاضب يمسك المخده ويصرخ فيها، يطلع يركض له 10 دقائق.
1: صح،
0: 100%.
1: جميل. طيب يعني هذا سؤال كمان من زميلتي هيام، بتحكي احيانا الهروب من المشاعر السيئه ما بيخلينا نكون ضمن خطه العلاج اللازمه، فكيف نطلع من شعور سيء؟ يعني هل المراحل اللي ذكرتها الاربعه هي فعلا الممر الامن للخروج من هذه المشاعر، ام في، خلينا نحكي، مع انه فيش حبه سحريه، في طريقه ممكن تكون سريعه تخدر هذا الشعور شوي، بعدين لانه مرحله أقبله أسميه أعيشه أسمح له يمر، أعتقد أنها كمان بتاخد مجهود. ممكن أكون أنا بالشغل ومعصبة، بزبطش أضلني معصبة، لازم يكون الشغل يمر بسلام، ففي إشي هيك سريع ممكن نتعامل معه بعدين نجلس مع أنفسنا أكتر.
0: نعم أكيد أكيد. أحكي لك شغلة، مرات الواحد بيكون بالشغل، مرات بيكون عند قرايبه، ما فيش وقت والله إيش أدخل على الحمام أعمل إيش بسموها تنظيم عاطفي لحالي، صعب شوي وبتاخد وقت.
1: صح.
0: مرات كل اللي علينا نعمله أستاذتي إنه نحكي لهذا الجزء المعصب الموجود جوانا، معاك حق، اللي عم بتحس فيه منطقي.
1: صح.
0: وبوعدك إنه اليوم بس أخلص من الشغل أو أخلص من هذا الإشي اللي أنا فيه إني أرجع أزورك. لكن هاي إذا الواحد بعملها وبوعد حاله إنه يرجع يزور الشعور وبيخلف في وعده، خطيرة، لأنه وقتها جهازك العصبي بطل يوثق فيك.
1: صح. يعني اللطافة اللي بتحكي فيها مع المشاعر الصعبة أعتقد خففت من حدتها عن جد، لما نتعامل معها كضيف ونستقبلها ونسميها ونحسها بعدين نسمح لها تمر، هو هذا الطريق الأساسي والصح للتعامل مع المشاعر. بعد هيك أعتقد مش لازم نحكي عادي على أي شيء، نسميه بما هو فعليا عم بنحسه. كتير سعيدة بهذا الحوار أستاذ صلاح سالم، الأخصائي النفسي ومدرب الحياة، شكرا جدا لإلك، بتمنى يكون هذا الكلام أفاد كتير الناس اللي عم تسمعنا حاليا. شكرا لإلك ونهارك سعيد.
0: العفو. العفو. أهلا فيك، تشرفت.

0: صباح الخير مجددا لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين بالفتره الصباحيه على الهواء مباشره متواصلين واياكم. يوم امس تحدثنا عن موضوع له علاقه بالحراره المرتفعه، ولكن تحدثنا عن تاثيره على الجلد، الحروق الجلديه كيف نتعامل معها، وفي جزئية أخرى جدا مهمة وهي ضربات الشمس. للأسف كثير منا بتعرض لضربة شمس قد تكون مفاجئة وقد تكون نتيجة الاستمرار للتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وهل ضربة الشمس هي حدث عارض بمر أم ممكن يكون لإلها تبعات وتأثيرات مستقبلية على الجسم؟ هذا الموضوع رح نتعرف عليه أكثر مع دكتور محمود أبو عيسى، استشاري الأمراض الباطنية. ودكتور محمود صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة، يسعد صباحكم.
0: أهلا وسهلا. بداية، ضربة الشمس إذا بدنا نعرفها وكيف بتحدث، هل هي ممكن تحدث فجأة أم نتيجة تعرض لفترات طويلة جدا لأشعة الشمس؟
1: يعطيك العافية وشكرا على الموضوع المهم بالوقت المهم. يعني بصراحة ضربة الشمس بصراحة هي اللي بنسميها احنا طبيا الهيت ستروك، هي حالة طبية طارئة، يعني اشي طارئ لازم نتعامل معه بشكل طارئ، وهو مهدد للحياة اذا ما تعاملناش معه بشكل صحيح. وبالعادة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم اكثر من 40 درجة مئوية، وهذا الاشي بحدث نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس، ويعني في فصل الصيف، في فترة الذروة، في فترة الظهيرة مثلا، إذا حد تعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لعدة ساعات، أو بذل مجهود شاق في الطقس الحار، يعني العمال، إخواننا العمال اللي بيشتغلوا في الطقس الحار، أو إذا حدا لعب تمارين رياضية في الطقس الحار، كل هذا ممكن يؤدي لضربة الشمس. فهو الإجهاد في الطقس الحار، الشغل في الطقس الحار، أو التعرض المباشر لأشعة الشمس، وهذا بالنهاية يؤدي إلى حدوث فشل في نظام التبريد في الجسم، وبيؤدي إلى التبعات اللي بتعملها والأعراض اللي بتعملها ضربة الشمس.
0: أعراض ضربة الشمس سريعة دكتور محمود؟
1: أعراض ضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم بالعادة أكثر من 40 درجة مئوية، احمرار في الجلد وسخونته وجفافه، صداع شديد، صعوبة في الكلام، شعور بالغثيان، تسارع في دقات القلب مع التنفس السريع، وممكن الأمر يتطور إلى فقدان في الوعي وإغماء.
0: طيب دكتور محمود، إذا رحنا لتبعات ضربة الشمس، هاي أعراضها، شو ممكن تأثر على الجسم على المدى القريب، بمعنى أثناء حدوثها وعلى المدى البعيد؟
1: يعني زي ما حكينا هي حالة طبية طارئة وممكن تهدد الحياة. هلأ التبعات، يعني بيحصل غيبوبة، فقدان للوعي، ممكن لا سمح الله يحصل فشل كلوي لأنه بصير جفاف شديد وبتقل السوائل بشكل كبير في الجسم، فبيأثر على الكلى وبيحصل فشل كلوي. ممكن إذا كانت لوقت أطول تأثر على القلب وعلى الرئتين، يعني يحصل فشل قلبي أو فشل رئوي. وبرضه بتعملنا تكسر بالعضلات، عضلات بتتكسر وبصير فيها تحلل في العضلات، وهذا بيؤدي إلى برضه أنه يأثر على الكلى ويعملنا فشل كلوي، ولا سمح الله ممكن تؤدي إلى الوفاة. يعني هي حالة طبية صعبة، إذا ما تعالجتش صح وما تمش إدراكها بالوقت الصحيح ممكن لا سمح الله تؤدي إلى الوفاة.
0: يعني إحنا بنحكي عن فشل كلوي، حدث صعب يحصل للإنسان نتيجة ضربة شمس، وهنا يمكن اللي ممكن ما نستوعب قديش هل ضربة شمس ممكن تؤدي إلى فشل كلوي أو إلى الوفاة حتى، هذا شيء صعب جدا. فقديش مهم الناس تنتبه، وإمتى في خطر إنه يعني حالات معينة أنا هون ممكن أصاب بضربة شمس، تحديدا للناس اللي نمط حياتها اليومي هو التعرض لأشعة الشمس؟
1: صحيح، يعني هم الناس اللي بيشتغلوا تحت أشعة الشمس المباشرة، العمال، الناس اللي بيبذلوا مجهود، كبار السن بدنا ناخذ في بال منهم، لانهم هذول عندهم عده امراض وبكونوا يعني مؤهلين اكثر انهم يدخلوا بالمضاعفات اسرع من الناس الثانيين، من الشباب، الاطفال، الناس يعني اللي بيتعرضوا لاشعه الشمس وقت طويل بدنا ناخذ بالنا منهم، ننتبه عليهم اكثر، كبار السن والاطفال هذول اهم ناس.
0: نعم. طيب أخيرا دكتور محمود، للناس اللي حكينا هم مضطرين إنهم يتواجدوا تحت أشعة الشمس لفترة طويلة بسبب ظروف العمل، نصائح يعني مهم جدا تكون نظام يومي، نظام حياة يومي، حتى لا قدر الله ما نوصل لموضوع ضربة الشمس، بداية من شرب المي، وهل في أليات نبرد فيها الجسم بشكل خلينا نحكي عملي؟
1: أكيد أكيد. يعني أول إشي بننصح إحنا الجميع، أي حدا يعني مضطر إنه يخرج أو شغله بالخارج يحاول يتجنب اللي هي ساعات الظلوة اللي هي من 11 صباحا للأربعة عصرا. هاي ساعات الظلوة بتكون الحرارة فيها عالية جدا، إذا في مجال إنه اللي بده يخرج أو اللي بده يشتغل برا يتجنبها بيكون كثير ممتاز. تجنب ساعات الظلوة، ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة تعكس أشعة الشمس مش بتمتصها، يلبسوا الطواقي ويأخذوا يعني بالحسبان أي إشي بيحميهم من أشعة الشمس، يشتغلوا تحت الظل مثلا، شرب كميات كبيرة من الماء، هاي مهمة كثير لأنها بتجنبنا الجفاف وبتخفف من المضاعفات. يتجنبوا شرب المشروبات اللي فيها كافيين لأن الكافيين بيزيد الجفاف في الجسم، القهوة والكافيين بيزيد الجفاف، فإذا بنتجنبه بكون أحسن. تجنب العمل تحت أشعة الشمس المباشرة زي ما حكينا، في الظل نشتغل إذا في مجال ما يكونش أشعة الشمس بشكل مباشر علينا، خصوصا إحنا بنحكي في فصل الصيف. كل هاي سبل وقاية بتخفف من حدوث ضربات الشمس، بتخفف من أعراضها، بتخفف من تبعاتها، بتخفف من حصولها. فهاي يعني السبل إذا استخدمناها أو اتبعناها كثير بتساعدنا وبتحمينا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا سعيدة جدا بحديثنا معك دكتور محمود أبو عيسى، استشاري الأمراض الباطنية. وبنرجع بنذكر مستمعينا الكرام إنه يعني ديروا بالكم بتأكيد بموضوع ضربة الشمس، لا يستهان فيه زي ما سمعنا من الدكتور، إنه قد تصل إلى الفشل الكلوي نتيجة الجفاف، ولا قدر الله أحيانا قد تصل إلى الوفاة. لهيك ننتبه لكل الأمور اللي نتبعها للحماية من ضربة الشمس، خصوصا للناس اللي تعمل لفترة طويلة تحت أشعة الشمس. ربنا يحميكم ويكون معكم ودائما. يعني هذه الحياة صعبة ولقمة العيش دائما نحكي صعبة، ولكن خلينا دائما نمشي بحياتنا بوعي وأقل الأضرار، ونكون دائما ننتبه لصحتنا. إذن مستمعينا الكرام، متواصلين وإياكم عبر أثير صوت فلسطين بالفترة الصباحية. فاصل ورح نكمل وإياكم ما تبقى من فقرات.

0: إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة عبر أثيركم وصوتكم صوت فلسطين، ومتواصلين بالحديث عن مواضيعنا المتنوعة، وبنوصل وإياكم إلى جنين وتحديدا ما أطلقته بلدية جنين من مشروع لتطوير وتشغيل سوق السبت لتعزيز الاقتصاد المحلي، وراح يحكينا أكثر عن هذا الموضوع بالتفصيل الأستاذ عبد الله جرار عضو مجلس إدارة مؤسسات المجتمعات المحلية. وأستاذ عبد الله صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين الكرام.
0: يا أهلا وسهلا فيك. إذن بداية تطلعنا على أهمية هذا المشروع وفعلا كيف سيكون له الدور في تعزيز الاقتصاد المحلي.
1: طبعا كل بعرف ما حدث في جنين خلال السنوات الثلاثة الأربعة الماضية وما أدى ذلك من انتكاسات اقتصادية واجتماعية في كل صحيح. القطاعات الاقتصادية والتعليم وإلى غيره، فكان يعني لابد من أنه

0: من منطقة 48 لجنين بشكل كبير أيام السبت. فكان تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة مع بلدية جنين والغرفة التجارية ومؤسسات مجتمعات محلية، طبعا كله هذا كمان بالتعاون أيضا مع المؤسسة الرسمية وزارة الاقتصاد وغيره. الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم التعافي الاقتصادي في مدينة جنين، هذا الهدف العام الكبير طبعا اللي من خلاله راح يكون في دعم، هذا راح يؤدي إلى دعم الفئات المهمشة اللي تأثرت كثيرا. صحيح كل تأثر، لا نقول كل تأثر، تجار كبار صغار، ولكن أيضا الفئات المهمشة في هذا في المجتمع، التجار الصغار، المنتجين الصغار، المزارعين، أصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة والعرافية كانت تأثر عليهم بشكل كامل. فهذا التعافي بهذا المشروع، الهدف الآخر أو خلينا نقول الأثر اللي حابين يتحقق من هذا الموضوع هو دعم هذه الناس، الفئات المهمشة، النساء، الشباب. وكمان أضفنا إلى هذا الموضوع موضوع الأسر النازحة أيضا، لأنه لدينا 22 ألف مواطن نزح من المنطقة، فهو تأثر في كل شيء في كل إمكانيات. فهذا كمان نقول أن هناك إن شاء الله سيكون أثر لهذا الدعم الاقتصادي لهذه الفئات المهمشة لكي نساعدها بشكل أو بآخر.
1: جميل جدا، وهذا أكيد كخطة للتعافي في ظل كل هذه الظروف الصعبة. لكن إذا بدنا نروح سريعا لمكان هذا المشروع أو لهذا السوق أو المستفيد منه أيضا، وكيف ممكن للمواطن يعرف عنه لحتى فعلا يكون في إفادة أكبر؟
0: طبعا المنطقة الجغرافية حبينا أنها تكون خلينا نقول مش بعيدة عن وسط البلد، هي ضمن إطار وسط البلد، ولكن في الجهة الشمالية من مدينة جنين مقابل كازيتي النمر، هناك في منطقة أربع دونمات راح يكون في إنشاء من 800 إلى 1000 متر سوق مغطى بالكامل، راح يحتوي على 50 زاوية بيع، الخمسين زاوية بيع، وهذه في إلها معايير، لأنه تم تشكيل لجنة أيضا من المؤسسة اللي احنا بنمثلها، مؤسسة وبلدية جنين والغرفة التجارية، لجنة إدارية لديها المعايير أيضا لهذا الموضوع. يعني احنا لم نقوم بنقل السوق من مكان إلى آخر، يعني الهدف مش إنه والله ننقل السوق من وسط البلد إلى مكان آخر، لا بالعكس، احنا راح ندعم هذا الموضوع في ناس جدد راح يكونوا ضمن إطار السوق الاقتصادي في هذا الموضوع، بالإضافة
1: أصحاب المشاريع المنزلية تحديدا اللي بيحاولوا يروجوا لمشاريعهم كمان لهم دور ومكان في
0: طبعًا
1: هذا
0: طبعًا
1: السوق.
0: طبعا احنا كاتبين انه المنتجين الصغار والمزارعين واصحاب المشاريع المنزلية والحرفيين، احنا بنعرف انه كثير من الأسر النازحة هي كانت تشتغل في البيت او فيما بعد توجهت هذا الإطار، راح يكون لها دور. طبعا غير هذا السوق راح يكون في مرافق جانبية، راح يكون في اصطفاف، مكان لصف السيارات مجانية، راح يكون في ألعاب، راح يكون في مرافق تدعم هذا السوق.
1: سريعا في أقل من دقيقة، بداية انطلاق هذا المشروع وإلى متى سيستمر أستاذ عبد الله؟
0: يعني احنا راح نبلش يمكن خلال الاسبوع اللي جاي نبدا في عمليه التحضيرات، ممكن التحضيرات هاي تاخذ من شهر الى شهرين، راح يكون التجربه ان شاء الله في بدايه شهر 9.
1: يعني اللي بده ينضم، بما انه خلال شهرين اللي بده ينضم الى هذا السوق بيقدر خلال هاي الفتره
0: سيتم الاعلان، هذا راح يكون في شيء منظم، في هناك لجنه اداريه بتكون الموضوع لديها من المعايير وستستقبل، ستكون بالاعلان، سيكون اعلان لكل الناس من يرغب ان يشارك. طبعا أنا مفتوح، ومن ثم اللجنة ضمن المعايير المحددة اللي هي وضعتها راح تختار الناس، وإن شاء الله إنه بنكون متفاهمين وبنكون نختار صح، حتى في هذا هو عبارة عن اجتهاد
1: أكيد.
0: إن شاء الله بنكون حسن ظن الجميع.
1: شكرا لك سيد عبد الله الجراج، عضو مجلس إدارة المؤسسات المجتمعات المحلية، وأكيد متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة بالفترة الصباحية. مباشرة ننتقل وإياكم إلى دائرة الأخبار ومجلس لآخر وأهم الأخبار مع الزميلة شادن الرماوي. وشادن صباح الخير.
2: صباح الخير لك نهلا وللسادة المستمعين. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف من طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة يقول إن القطاع يواجه أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدري الماء بين الأطفال، مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعيا. عضو المجلس الثوري لحركة فتح يكشف عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الشفاء من أصل 1400.

0: 400 مريض نتيجة نفاد المستلزمات الطبية. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي يقول إن وضع المياه في قطاع غزة في تدهور مستمر، خاصة في ظل أجواء الصيف الحار. إصابة طفلا برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. ومستوطنون يضرمون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل. في بيت لحم إصابة شاب بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليها الليلة الماضية في منطقة أبو نجيم جنوب شرق المدينة. وفي نابلس قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب المدينة فجر اليوم. في طول كرم قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتة شرق المدينة وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقلت عددا من الشبان. ومستوطنون يضرمون النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طول كرم فجر اليوم. وقوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس فجر اليوم وداهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين. منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب لجبور يحذر من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رعوية. ومنسق وحدة البحث الميداني في الأغوار يكشف عن مخطط يستهدف الاستيلاء على نحو 45% من مساحة الأغوار. السيد الرئيس محمود عباس يلتقي في العاصمة القطرية الدوحة أمس بأمير الدولة تميم بن حمد الثاني وقدم واجب العزاء بوفاة والده. عضو المجلس المركزي دكتور صبري صيدم يقول إن شعبنا أمام مرحلة هي الأخطر في ظل إمعان الاحتلال في استهداف الأرض وتعزيز الاستيطان. مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير يحذر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. طيران الاحتلال يشن غارتين على بلدتي برعشيت وبيت يحون فجر اليوم، وذلك إثر تجدد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وطهران تقول إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها. منتخب الأرجنتين بلغ نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه القاتل على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، نعود مباشرة ومن جديد إلى الزميلة نهلة شحادة والفترة الصباحية. صباح الخير مجددا نهلة.
1: صباح الخير لك شادا ولكل المستمعين، ومنذكر بأنه بإمكانكم متابعة كافة وآخر وأهم الأخبار على موقعنا على السوشيال ميديا إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس، إضافة إلى موجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن 90.7 100.1 الموجتين الرئيسيتين وbbc.bs الموقع الإلكتروني. إذن الساعة الثانية من الفترة الصباحية ابتدأت معكم بفقرتنا المتنوعة، وسريعا نطلع على أبرز هذه الفقرات مستمعينا. فعاليات مخيم الشرطي الصغير لعام 2026 رح نتعرف عليها خلال الساعة الثانية، وأيضا من مواضيعنا أرض وهوية، وهذا المعرض اللي افتتحه المتحف الفلسطيني تحية للفنان فتحي غبن. ومن ضمن المواضيع اللي رح نتعرف عليها أكثر خلال الحلقة اقتصاديا اجتماع ثاني للمانحين لبحث دعم الحكومة الفلسطينية وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. وأيضا مستمعينا الكرام، البيوت الطينية عودة اضطرارية إلى الحياة البدائية في غزة. إذن هذه من المواضيع اللي رح نتحدث عنها في الساعة الثانية من الفترة الصباحية. هذه تحيات فريق العمل، هذه الحنفية مكتب الموسيقية، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج، وسام حمد في الهندسة الإذاعية، هي قاسم من الإعداد والتنفيذ، وعلى الهواء مباشرة نتواصل معكم وراح أكون معكم أنا نهى الأشحادة. فاصل ونكمل فقرات الفترة الصباحية.

0: صباح الخير مجددا، أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة بالفترة الصباحية. بفترة الصيف والعطلة الصيفية الأطفال يمكن في أكثر وقت بحاجة للقضاء الوقت، لكن بطريقة مفيدة وممتعة أيضا. وحلو كثير أنه يتعرفوا أطفالنا على الجانب الشرطي وكيف بيشتغل الشرطي، وكمان يكون عنده اطلاع بحيث لما يشوفه بالشارع أو بمكان عمله يكون فاهم القوانين والضوابط. وهذا الشيء تجسد وتجلى في فعاليات مخيم الشرطي الصغير لعام 2026 اللي راح يحكي لنا أكثر عنه العقيد معاذ جبر، مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة محافظة رام الله والبيرة. وعقيد معاذ، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا فيك عبر صوت فلسطين.
1: يا أهلا، تحياتي.
0: يا أهلا فيك. إذن مخيم الشرطي الصغير ومخيم هادف، بداية يعني أبرز الأشياء اللي رح يتعلمها الطفل في انضمامه لهذا المخيم وفكرة هذا المخيم من وين جاءت أيضا؟ تفضل.
1: طيب إذا بتسمحي لي كمان مرة أصبح عليك كمان مرة، صباح الخير إليك وللمستمعين ولكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات. صباح الأمل الراسخ فينا واللي بسببه زرع أجدادنا جبال فلسطين أشجار الزيتون والتين والصبر.
0: أكيد.
1: صباح الخير اللي بنتظره في كل فلسطيني صابر صامد وتحدى كل آليات القتل والتدمير لتشرق شمس أحد الأيام القريبة فوق القدس، وهي تتزين بزوال الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية. في البداية إحنا بنحكي عن مخيم للشرطي الصغير. مخيم الشرطي الصغير بدأت الفكرة من تفاعل وتقديم محاضرات قدمتها الشرطة في المخيمات الصيفية قبل ما احنا نعمل نكون احنا كشرطة نظمنا مخيمات صيفية. كنا نشارك نعطي محاضرات فقط للمخيمات، وبالتالي كان في طلبات تتزايد من الأهالي ومن الطلاب ومن التربية والتعليم والمدارس وكثير جهات، انه يا عمي طب بما انه هالكد يعني في تفاعل مع الشرطه، ليش ما يكون للشرطه كمان مخيمات؟ من هنا بدت الفكره وعملنا شراكه مع اللجنه الوطنيه للمخيمات الصيفيه، واللي احنا من اكثر من 10 سنوات كل سنه احنا وياهم بننظم المخيمات الشرطي الصغير في كافه محافظات الوطن. هاي المخيمات دأبت الشرطه من اللحظه الاولى لعقدها في انه تكون مخيمات مبنيه على استراتيجيه معينه بتوصل الشرطه من خلالها رسائل كتغرسها في عقول وقلوب الأطفال.
0: جميل.
1: وإحنا من خلال هاي الرسائل بنكون في إلنا أهداف طبعا أكيد بنكون حابين نوصل إلها.
0: جميل. هاي الرسائل وهاي الأهداف وما سيتعلم الطفل أثناء تواجده في هذا المخيم، بداية من معرفة الضوابط والقوانين والالتزام فيها وأهمية القانون بشكل عام، لما الطفل يشوف القانون العام عند الشرطة ينعكس عليه بفهم القانون بحياته لما يلتزم بضوابط مع أصدقائه مع الناس اللي بيعرفهم. فأهم الأشياء اللي فعليا الطفل رح يخرج فيها من هذا المخيم.
1: يعني أنت اتفضلت وحكيتي يعني من أهم الأشياء اللي بتعلمها الطفل في مخيم الشرطة الصغير، بس قبلها خليني بس أنا أعرج على مخيمنا إحنا في شرطة محافظة رام الله والبيري، واللي إحنا نظمناه كمان بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية وكمان مع لجنة حي الطيري وفي مدرسة زياد أبو عين. ومن هنا كانت في رسالة مهمة من اسم المدرسة وموقع المدرسة، إنه لما بنحكي عن زياد أبو عين كمان إحنا بنوصل للأطفال رسالة مهمة مين هو زياد أبو عين ومين هم الشعب الفلسطيني اللي قاعد بقدم يوميا من القادة شهداء وقاعد يعني هاي الأشياء اللي استشهدوا عليها كان استشهدوا بسبب الدفاع عن الأرض وعن الزيتونة اللي زرعوها أجدادنا في الجبال. المخيم استهدف أكثر من 160 طفل وطفلة في رام الله وهي صراعة سابقة، لأنه بالعادة كانت مخيمات الشرطة الصغير 50-60 طفل تستهدفهم. السنة من كد ما إحنا صار علينا ضغط صراحة، يعني اضطرينا نقبل الأعداد هاي.
0: هذا مؤشر إنه المخيم أثر إيجابي. أكيد.
1: نعم مؤشر ثقة. وأنا صراحة لو بدنا كشرطة محافظة رام الله نستقبل الأعداد اللي أجتنا، إحنا كمان يعني أنا بحكي بدون مبالغة آلاف من الأطفال وأهليهم اللي تواصلوا، بس للأسف ما قدرنا نأخذ أكثر من 160 لأنه تعرف كمان بدهم يأخذوا برامج تدريبية وهيك. طيب أهم الأشياء اللي بتعلموها الأطفال إنه هو بصير عنده انضباط. بصير عنده انضباط لأنه هو بتعلم الانضباط كما بتعلمها الشرطي اللي بفوت مستجد على الشرطة من الطوابير اللي بتقدمها إدارة الحماية وأمن المنشآت. هاي الطوابير طوابير عسكرية بتعلموا فيها كيف إنه أنا أكون منضبط وملتزم. تعرفين هاي الأمور نغرسها فيهم من خلال هاي الطوابير. كمان هو بشوف في عندك أنشطة بتعلمها الطفل تتعلق في مثلا التسامح، بتتعلق في انه كيف انا اتقبل اراء الاخرين، بتعلمي كيف يصير عنده صبر وتحمل لانه هو كمان مش بكل وقت بيقدر يطلع يشرب مي مثلا، مع انه في مراعاه للاطفال بشكل عام، بس انه بيحاول انه لا يعلمه انه لازم اخذ اذن، بدي انا وقت عبين ما اطلع فلازم اتحمل واصبر شوي. نبعد عن التمييز والعنصريه، التنمر، كل هاي الأشياء بتبدأ في تغيير شخصية الطفل من اللحظة الأولى اللي بفوت عليها المخيم. إحنا على مدار ثلاث أسابيع مخيمنا، في الثلاث أسابيع راح يلاحظ الأهل فرق كبير في شخصية الطفل من اليوم اللي بفوت فيه لآخر يوم بتخرج منه، اجتماعي أكثر، قوي أكثر، حريص أكثر على حقه، بيطالب في حقه بكل تحضر وبكل ثقافة. كل هاي الأشياء إحنا بنغرسها في عقل الطفل، بصير قادر على التواصل مع المجتمع المحلي اللي حواليه، قادر إنه يكون بعيد عن المخاطر اللي موجودة حواليه ويعرف كيف يحمي حاله ويحمي أهله.
0: وكمان بعتقد عقيد يعني معاذ جزء كثير مهم كمان انه نعلم الطفل، وهذا الاكيد موجود عندكم بالمخيم، انه في فرق كبير بين الدفاع عن النفس واخذ حقك وبين انك تعتدي على الاخرين. واعتقد انه هذا مفهوم جدا يقدر الطفل يميزه، وكيف الشرطه فعلا بضوابطها بقوانينها هي بتعزز هذا المفهوم، فوجوده عند الطفل يفهمه اعتقد هذا كمان جدا مهم ليترسخ في ذهنه.
1: اكيد. وإحنا لو بدنا نرجع للفكرة الأساس، ليش الشرطة راحت على مخيم شرطة صغير؟ ليش الشرطة راحت باتجاه ونهج استراتيجي اللي هو الشرطة المجتمعية، واللي طبعا هاي الفضل بيعود فيها والرؤية كلها بتعود فيها لسيد اللي هو علام السقا مدير عام الشرطة، وهي رؤيته المجالس المجتمعية اللي قاعد بنشكلها كلها بتصب في هاي في هذا الهدف. وهنا بنحكي احنا عن مخيم الشرطة الصغير، هو احنا بنحكي عن طفل عمره من 8-12 سنة. احنا بنتطلع كيف بدنا نبني جيل قادم، الجيل القادم احنا بدنا اياه. ومن هين بدت حكاية المخيم اصلا، بانه الشرطة لديها استراتيجيات للاستثمار في الاطفال لمستقبل اكثر امن، اكثر وعي، اكثر ثقافة، اقل عنفا وجريمة، ومجتمع خالي من الافات وملتزم طوعا بالقانون. هاي الاشياء اللي احنا بنغرسها في عقل الاطفال، هو لما بيشوف الشرطة كيف تتعامل بنفهمهم أكثر عن القوانين. كمان إحنا بنعمله شرطي، هو بيوقف السيارة، هو بيطلب رخص السائق، هو بيعرف كيف يعبر عن خط المشاة، هو بيعرف كيف المكافحة بتشتغل، المباحث، العمليات، الشرطة المجتمعية. كل الأشياء اللي بتقدمها الشرطة من خدمات للمواطنين هو راح يمارسها كشرطي صغير، وبالتالي بصير عنده فهم للقانون أكثر. صح. فهم لآليات عمل الشرطة، بصير يفهم ليش الشرطي وقفني في الشارع أو وقف أبوي وهو سايق.
0: يعني هذا هاي الجزئية اللي كثير مهمة، يعني لضيق الوقت وكثير تفاصيل حابين نعرفها عقيد معاد، ولكن فعليا احنا مرات الطفل لما يشوف شرطي وقف سيارة والده بدون ما يفهم، وقد يعتقد انه هذا الشرطي بده يؤذي لأبوه، لكن لما يفهم أنه ليش بوقف هو حرصا على سلامته وتأكيدا على أنه ملتزم بالقانون، هنا بتختلف كثير من الأشياء بذهن الطفل، وهذا جدا من الأدوار المهمة اللي بتقوموا فيها في هذا المخيم. لكن هيك سريعا عقيد معاذ، يعني أكثر الأسئلة اللي بيطرحوها الأطفال عليكم خلال هذا المخيم، وإذا في مواقف وقصص يعني علقت في ذهنكم من خلينا نحكي فضول الأطفال؟
1: طيب احنا عندنا الأطفال اللي بيشوف الأطفال وتفاعلهم معنا، وبدأعطيكم مثال على تفاعل الأطفال. كان بالأمس في عندنا زيارة من السيد اللي هو علام السكة مدير عام الشرطة، ومن الدكتورة ليلى غنام محافظة رام الله عضو اللجنة المركزية، ومن البيت الشرطة الأوروبية ومؤسسة جايكا، وكثير ضيوف من اللجنة الوطنية، من لجنة حي الطيري، ومن التربية والتعليم، كثير كانوا ضيوف. الأطفال كيف تعاملوا مع مدير عام الشرطة؟ هجموا عليه وبالأحضان، وبتعرف بدنا نتصور معك يعني، وهي الأشياء بتعكس لك رسالة إنه ما في فعلا في خوف عند الأطفال من الشرطة، بالعكس هو بشوف الشرطة هو الرجل الحامل اللي إليه، هو بتعلم منه، هو قدوته، هو المثال اللي ممكن يتعلم منه كيف يكون في انضباط، وكيف يكون في تعامل مع الناس ومع المجتمع المحلي اللي حواليه. قصة صغيرة كانت أنا هي في طرفة وسريعا، احنا كنا بندرب الاولاد كمان على انهم يشتغلوا شرطة. يوم من الايام بتصلوا علي الاهالي، الحق الاولاد المخيم مشتريين من المحلات الالعاب قطع هيك كانه شرطة، لبسوا اشياء نازلين على الشارع عاملين حاجز مروري، وقفوا في السيارات وبتحصفوا هوياتهم، والحلو الاكثر انه الناس تعاملوا معاهم بكل اريحيه، وكان يوقف ويتعامل معاه بكل اريحيه.
0: جميل، بس هذا فعلا انه الطفل اندمج بشكل كتير كبير بهذا المخيم، والجميل اكثر انه الناس فعلا تقبلت هذا الشيء. لنعزز عند اطفالنا انه انت حتى لو طفل قد انت راح تكون كمان يعني شرطي في مكانك. اخيرا انا يعني من صوت فلسطين بوجه رسالة كمان، بما أنه في ضغط كبير على هذا المخيم، أن يكون في تنظيم لإله لأكثر من مرة في السنة، وما نقتصر عليه خلال فترة العطلة الصيفية. بتمنى يكون هذا الشيء يعني موجود لأهميته صراحة، وللقيم العديدة اللي رح تنزرع عند الطفل. شكرا جزيلا جدا على وجودك معنا وعلى مخيمكم، وفعلا رائع جدا، الله يعطيكم ألف عافية. العقيد معاذ جبر مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة محافظة رام الله والبيرة، شكرا لوجودك معنا.

0: صباح الخير مجددا لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره بالفتره الصباحيه وفي نهايه هذا الاسبوع يلي بنتمنى ان يحمل لكم الخير السعاده المحبه والرضا. ولازلنا متواصلين بفقراتنا مستمعينا لنصل الى معرض ارض وهويه اللي نظم المتحف الفلسطيني، وكان هذا المعرض تكريما للفنان فتحي غبن اللي رح يكين أكثر عن هذا الموضوع بالتفصيل الأستاذة سارة زهران مشرفة البرنامج التعليمي في المتحف الفلسطيني. وأستاذة سارة صباح الخير.
1: صباح النور
0: إليك
1: ولكل المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا فيك. إذن هذا المعرض يلي كان بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وتحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم دكتور أمجد برهم، وهذا المعرض أرض وهوية يلي جسدته فيه وكان فيه إبراز للفنان فتحي غبن، احكينا أكثر عنه وأهم ما تناوله هذا المعرض.
1: معرض أرض وهوية تحية إلى الفنان فتحي غبن، هو معرض من إنتاجات الأطفال بكل مدن الضفة الغربية. طبعا هو نتاج عمل الوزارة بالأساس على مدار العام، لأنه الوزارة تطلق مجموعة من المسابقات، هي يمكن الدورة الخامسة لما يسمى محاكاة الفنان، وهو جزء من انخراط أو من تشجيع تحفيز الأطفال الانخراط بالفن الفلسطيني والتعرف على الفنانين الفلسطينيين وتقنياتهم. لهاي العام كان محاكاة الفنان فتحي غبن، وكمان الفنان العراقي اللي دايما مواقفه ودعمه لفلسطين واضح، الفنان ضياء العزاوي. فحمل المعرض أعمال الأطفال من كل مدن الضفة الغربية اللي حاكوا أعمال الفنان، بالإضافة لفئات متنوعة، لأنه المعرض كمان حمل لوحات للأطفال الصغار اللي هم من يعني تقريبا من صف أول لصف رابع اللي رسموا عن بطلهم الخارق، وهو إذا بنشوف اللوحات بتعكس قديش هم منخرطين بمجتمعهم، منخرطين بكل ما يحدث حولهم. فبتلاقي مثلا إنه حدا بطله الخارق صحفي من الصحفيين بغزة، أو بتلاقي حدا بطله الخارق والده، بتلاقي حدا بطله الخارق عمه الأسير الموجود في السجن. فهو يعني تركيبة متنوعة من الموضوعات والسمات اللي بتفرجي الجمهور قديش الطفل والطالب الموجود في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بفلسطين هو قادر على تعلم الفن، قراءته، التفاعل معه والتعبير من خلاله عن كل القضايا اللي حواليه. طبعا كمان المعرض بيحمل مجموعة من اللوحات بمن فئة فنان هذا العام، وهاي الفئة اللي هي الفئة من الأطفال اللي لهم تجربة بالرسم سابق على طول. يعني بتعرفي إنه يعني الأطفال من صف أول ببلشوا إنهم يرسموا، أو حتى قبل ما يروحوا على المدرسة بتقولش بتعرفي إنه هو في عنده مهارة فنية، لأن أصلا كلنا إحنا فنانين بالأساس. يعني فنان هذا العام بيحمل سمات متنوعة، الوزارة استرحت هاي المسابقة لحتى تعطي الأطفال الفرصة أنهم عبروا عن الموضوعات اللي هم بدهم إياهم، يعني مش أنه يحاكوا عمل فني أو يقلدوا مثلا.
0: جميل، يعني تركتوا المجال لخيال الطفل أنه يبدأ.
1: مش بس رسم، كان يعني كان في أعمال معمولة من الخيطان مثلا اللي جميل. فيها نمط لتطريز فلسطيني معين، والحلو انه كان طالب اللي عملها مش طالبة، لانه بتعرف التطريز مرتبط هو
0: التطريز
1: مرتبط بالنساء بالفتيات. كمان كان في عمل فني بالفسيفساء، كان عملين فنيات او ثلاث وصلوا كمان من غزة أو استمتوا بعضهم، لأنه الأطفال كمان في المدارس الحكومية بغزة بيشاركوا بهاي المسابقات، يمكن ما بتصحي الفرصة إنهم يشاركوا.

0: المعرض. وزي ما بتعرف احنا بالمتحف الفلسطيني من يعني دورنا الاساسي انه نحكي عن فلسطين من خلال الفن، نحكي قصص من فلسطين من خلال الفن باشكاله المتنوعه. وطبعا يعني دورنا انه نكون مع هذول الاطفال بباكوره اعمالهم. كمان احنا مش بس بنعمل المعرض بس من على اللوحات، بيكون في عمليه يعني طويله قبل ما توصل اللوحات على المعرض. بنحرص إنه نجيب أعمال أصلية للفنانين لحتى الأطفال اللي مشاركين بالمعرض يشوفوا التجربة مش بس بصورة على الإنترنت أو بصورة العمل الفني. أمرات بيكون في عنا بالمجموعة، لأنه إحنا في عنا مجموعة المتحف الفلسطيني فيها مجموعة من الأثواب والبوسترات واللوحات الفنية المهداة للمتحف أو اللي تم شرائها من قبل المتحف. فكان في لوحتين ضمن هذا المعرض، لوحة لضياء عزاوي من أصدقاء المتحف إنه خصصها للمعرض عشان الأطفال يشوفوا اللوحة الأصلية، وكمان لفتح غبن ويتعرفوا الأطفال عن قرب عن يعني عن الفنانين ويشوفوا لوحاتهم. جميل. عن قرب. جميل. كمان جميل. الحلو في هذا المعرض إنه حضر الفنانين نفسه. يعني ما تتخيلي فرحة الأطفال لما شاركهم نبيل عناني، تيسير بركات، رأفت أسعد، إبراهيم المزين. إحنا حرصنا بالمتحف إنه نتواصل مع الفنانين، نحدثهم مكالمات شخصية لحتى يكونوا مع الأطفال، يشجعوهم، يفرجوهم أعمال فنية، يتصوروا هم وياهم. فهي كان يعني دفعة قوية للأطفال.
1: يعني سريعا أستاذة سارة، من وأجملتي بشكل مفصل عن هذا المعرض، لفت انتباهنا أيضا أنه كان من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركين طبعا بهذا المعرض، وهذا شيء جميل جدا لدعم الأطفال واندماج أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. ودائما أنا بسعى وبشوف أنه وجود الطفل بين الزملاء التانيين بشكل طبيعي بيقوي أكثر من أعمال خاصة فيه، ويحس حاله بشكل منفصل. فهذا الشيء كمان كان جميل منكم، فتحكينا عنه سريعا، ويعني أبرز اللوحات اللي حسيتوا أنها فعلا مميزة، قد لا تكون كتقنية وإنما كفكرة، كحضور، كشعور، كطاقة لهذه المشاركة.
0: هو صراحة كل اللوحات كانت مميزة، وحقيقة زي ما أنت حكيتي إنه لوحات هم كانوا من أطفال الصم. بتعرفي هو العمل معهم بحاجة لا طرق خاصة، ولكن وجود لوحاتهم في داخل المعرض يعني هو دخل مع لوحات الطلاب جميعهم. ما في يعني ما في هدول لوحات للصم وهدول لوحات لناس تانيين، انه تم ترتيبهم بشكل انه يكونوا كلهم بعكسوا هاي التجربة الفنية للأطفال. واحنا بنقول انه كل فنان كبير كان في يوم طفل، وهذا الطفل كان فنان وهو صغير. فهي التجربة فعلا لما انت تحسي حالك انه وصلت لوحتك وانعرضت بالمتحف تعطي دفعة قوية للأطفال. كمان احنا بالمتحف منأرشف كل اللوحات. جميل. يعني ما بعرف اذا بكرة بصير الواحد فيهم فنان بيكمل بمشواره الفني. جميل. برجع لأرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي وبشوف لوحته قبل بعرفش كم سنة اللي انعرضت بالمتحف، فرح يكون دفعة قوية لإله وتشجعه انه يستمر.
1: بتمنى يكون في زي تنظيم اكتر من من من عمل مثل هيك، خصوصا للأطفال، لانهم فعلا بتشجعوا بهاي الطريقة. لانه الطفل لما في فرق يرسم لوحته وتكون بالبيت او موجوده بالبيت بين انها موجوده بمتحف، هذا بعطيها فعلا يعني بعطي الطفل شعور بانه هو مهم ورسمته مهمه. فاعتقد هذا هي فعلا هاي المعارض ممكن تكشف عن فنانين يكملوا بالفن، وهذا شيء كثير مهم. ففي افكار للاستمرار بهذا المعرض او حتى تكراره لاكثر من مره، ولحتى يستفيد منه اكبر قدر ممكن من الاطفال المشاركين.
0: طبعا احنا يعني بتواصل دائم، عندنا شراكه استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، بنفكر بشكل جماعي حتى مع المؤسسات اللي بتشتغل في المجال الثقافي بهذا الاتجاه. هذا مش المعرض الأول اللي بيستقبل المتحف، هذا المعرض الثالث. المعرض الأول كان بالسنة الماضية، استقبلنا كمان معرض من مديرية بير زيت. هم كانوا للأطفال اللي ما فازوا بالمسابقات، اللي تبعين للمدرية بس ما فازوا ما وصل حظهم لأنه يكونوا من الناس اللي فازوا. وهذول كمان لأنه بمروا بمرحلة مرحلة التجريب، فأنت لازم ترفقيهم كمان في هاي
1: أكيد.
0: في هاي التجربة التجريبية يعني إذا بدك نسميها. فالمتحف مستمر بعلاقته مع الوزارة، عم نخطط كمان لمشاريع مشتركة قادمة اللي بتضوي على مجموعة من الأطفال المتميزين في نمطهم الفني، وبتفتح المجال لهم لحتى يطوروا هاي المواد، يتعرفوا على تقنيات جديدة. زي مثلا في عنا معرض تجربة الإبداع المبني من مواد من الأرض، من الطين ومن الخشب ومن الجلد، فيتعرفوا على مواد جديدة، خامات جديدة استخدموها الفنانين الفلسطينيين والفنانين اللي بالعالم لحتى يعني تغذي تجربتهم وتثريها.
1: أكيد. أشكر كل الشكر أستاذة سارة زهران، مشرفة البرنامج التعليمي في المتحف الفلسطيني، على كل هذا التفاصيل، وتعرفنا وإياك على معرض أرض وهوية.

0: أسعدتم صباحا مجددا، كل تحية لكل من انضم الاستماع لصوت فلسطين، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة بفترتنا الصباحية في هذا اليوم الخميس ونهاية أسبوع. يا رب يحمل لكم كل الخير. ومتواصلين بمواضيعنا، ننتقل إلى موضوعنا الاقتصادي التالي مستمعينا الكرام. وبروكسل اجتماع ثاني للمانحين لبحث دعم الحكومة الفلسطينية وخطة التعافي المبكر تحديدا في قطاع غزة. اللي رح يحكينا أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع الأبعاده على الاقتصاد الفلسطيني الدكتور هيثم الدراغمي الخبير الاقتصادي. ودكتور هيثم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت فلسطين.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: يعني هذا الاجتماع الثاني للمانحين لبحث دعم الحكومة الفلسطينية، وإحنا بنحكي عن يعني تأثير الحرب على تحديدا قطاع غزة وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بكل الطرق. وإذا ما بدأنا إنه التأثيرات الخارجية واستمرار، يعني قبل الحديث عن أهمية هذا الاجتماع ودعمه للاقتصاد الفلسطيني، استمرار الحرب بين إيران وأمريكا وأثر هذه الحرب علينا على أبعادها المختلفة بما فيها الاقتصادية.
1: يعني دعيني أقول بأن الاقتصاد الفلسطيني الحقيقة يمر في أزمات متداخلة، سواء فيما ذكرتي حول القطاعات وقانون جديد بالقراءة الأولى في كنيسة الإسرائيلي حول القطاعات جديدة من أموال المقاصة التي تعود لنا كفلسطينيين. كذلك الحال تجدد الحرب انعكاسها على الأسواق العالمية وعلينا كفلسطينيين نحن نتأثر أيضا. والأهم أنه يعني هل مؤتمر المانحين فعليا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني؟ أنا بتصوري السؤال الأهم هو هل سيصمد اقتصادنا الفلسطيني ويستطيع مقاومة ومقارعة كل هذه الظروف والخروج منها بأقل أضرار؟ أنا بتصوري أنه يعني دولة الاحتلال لا تتوانى للحظة واحدة عن خنق الاقتصاد الفلسطيني، سواء من احتجاز المقاصة أو من خلال الحواجز التي تقام في الضفة الغربية بين المدن والقرى، وهذا يؤثر على الاقتصاد وعلى حركة الأسواق الفلسطينية بشكل عام. واللي بنعرف إحنا أنه المقاصة، دعينا عود المقاصة اللي هي بتمثل ثلثين إيرادات الحكومة الفلسطينية واللي بتعتمد عليها بالدرجة الأساس لصرف رواتب الموظفين، هذا من شأنه أن يؤثر على إمكانية قدرة الحكومة على صرف الرواتب. والواقع أنه ليس فقط أنه تجزئة الرواتب، إنما تأخيرها بشكل كبير نظرا للظروف اللي بتمر فيها الحكومة الفلسطينية. هذا أيضا سيقودنا إلى قدرة الحكومة على الإنفاق على النشاطات الاقتصادية المختلفة، و بالتأكيد هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على قدرة المواطن على مقارعة الظروف الحالية، وقدرة الشرائية أكيد حتنخفض. الأسواق الفلسطينية أيضا هي جزء من هذه الأزمة ستتأثر بشكل كبير، والقطاع الخاص أكيد حركة الأسواق فيه حتكون يعني شبه منعدمة تماما. والحكومة يعني لا حول لها ولا قوة، ذهبت الاقتراض ووصلت إلى أعلى مستوى من المديونية على من النظام المصرفي الفلسطيني. كل هذه يعني كل هذه الظروف أدت إلى تراجع في معدل النمو، وهذا قاد إلى ارتفاع البطالة ونسب الفقر في الأراضي الفلسطينية. إذن أزمة المقاصة هي لم تعد أزمة مالية تخص الحكومة وحدها، بل تأثرت بها جميع شرائح المجتمع.
0: لأن احنا نعيش في عجلة، عجلة متكاملة ومتأثرة في بعضها البعض. ولكن يعني دكتور هيثم، إذا ما ذهبنا للشق الإيجابي من هذا المؤتمر ولدعم ولمحاولة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وما قدمه من نحو مليار دولار، يعني ترى فيه الأثر الإيجابي ولو بشكل جزء لدعم الاقتصاد الفلسطيني؟
1: يعني احنا تحدثنا في اكثر من مرة عن موضوع اعادة انعاش قطاع غزة، هذه جزئية محددة. لان مؤتمر المانحين اجتماعه الثاني يأتي هذا المؤتمر في فترة الحقيقة قطاع غزة يمر فيها بظروف كارثية، وهذا ليس بجديد. يعني منذ 3 أعوام واهلنا في قطاع غزة يمر بظروف كارثية. الدول المانحة يعني بناء على ضغوطات شعبية وضغوطات من مؤسسات حقوقية ذهبت باتجاه إيجاد آلية على الأقل إعادة انعاش القطاع بجزئيه محدده.
0: نعم.
1: وما اطلق عليه الـ الـ الـ الـ يعني دعيني اقول انه بالبدايه هم يتحدثوا عن خدمات اساسيه، واحنا قلنا بانه حتى هذه الخدمات الاساسيه اللي لها علاقه بالصحه والتعليم وبعض القطاعات الضروريه والملحه، هذا يحتاج الى ما لا يقل عن 60 مليار. الان الحديث عن مليار لربما يكون له اثر ايجابي لكن بجزئيه لا تذكر. وبالتالي إعادة إنعاش قطاع غزة والتعافي المبكر، قلت في أكثر من مناسبة نحن نحتاج إلى أكثر من 60 مليار دولار حتى نذهب باتجاه التعافي المبكر. لكن هذا لا بأس، إذا ما أتى مليار دولار الآن للتعافي المبكر لربما يكون له آثار إيجابية في البداية ثم يبنى عليها، لأن الدبلوماسية الفلسطينية الحقيقة في هذا الجانب تحديدا نشطة جدا وتسعى جاهدة للتأثير على الدول المانحة والعديد من الدول الأخرى.
0: نعم.
1: لتقديم المساعدات لإعادة إنعاش غزة والتعافي المبكر في قطاع غزة، سواء في قطاع الصحة أو قطاع التعليم أو قطاع السكنلي لمن هم بالعراء، وهذا من شأنه أن يسرع الحقيقة في مثل هذه المؤتمرات حتى تعود الدول المانحة لتقديم المساعدات.
0: نعم.
1: والأهم من هذا الجزئية هو أن من يمثل في هذا المؤتمر هي السلطة الفلسطينية، بمعنى أنه الاتحاد الأوروبي هو من يتعامل مع الشرعية السلطة الفلسطينية اللي راحت باتجاه أن تتولى هذه الجزئية في موضوع المساعدات لإعادة إنعاش قطاع غزة فيما يخص التعافي المبكر.
0: وهذا جدا مهم، خصوصا أنه بعد قليل حديثنا من قطاع غزة عن البيوت الطينية وعودة إلى الحياة البدائية في غزة، وهذا شيء صعب جدا يعني، وهذا ما نحتاجه ليكون هناك دعم أكبر ومنح أكثر لإعادة الوضع ولو بشكل جزئي في قطاع غزة إلى الحياة الطبيعية. أشكرك جزيل الشكر دكتور هيثم درغمة الخبير الاقتصادي، كنت معنا والشكر الجزيل لك.

0: يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام بكل الحب، نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة في هذه الفترة الصباحية، ورغم كل شيء صعب نستمر في الحياة، نستمر في الصمود، نستمر في الثبات، وغزة دائما التي تجد الحلول لكل شيء صعب، وقد تكون هذه الحلول صعبة علينا جميعا، قد تكون هذه الحلول فعلا يعني شكل من أشكال الصمود، ولكن هي دليل على ثبات أبناء شعبنا، ومنها عودة البيوت الطينية وهذه العودة الاضطرارية إلى الحياة البدائية في غزة في محاولة للتحايل على الظروف الصعبة وعلى الخيام يلي بات التواجد بداخلها يعني صيفا وشتاء متعب ومؤلم ومرهق لأهلنا في غزة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع رجاء صالحة مراسلنا في قطاع غزة. صباح الخير.
1: صباح الخير زميلتي نهلة ولكل الزملاء والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: إذن هل توجه أبناء شعبنا في غزة للبيوت الطينية هربا من الخيام وحرها وقسوتها وعدم القدرة على التأقلم معها؟
1: أكيد زميلتي، يعني في ظل الظروف الدمار والانهيار الذي طال الأحياء السكنية في مدن ومخيمات قطاع غزة واستمرار أزمة النزوح ونقص مواد البناء، وجد آلاف النازحين في قطاع غزة أنفسهم أمام خيارات محدودة لتوفير مأوى يحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء. وبين الخيام المتهالكة والمباني المدمرة عادت البيوت الطينية إلى الواجهة والتفكير بها، ليس باعتبارها خيارا تراثيا أو سياحيا، بل كحل اضطراري فرضته ظروف الحرب والدمار والنزوح والواقع الإنساني الصعب. يعني في مناطق متفرقة من قطاع غزة في الشمال والوسط والجنوب شرع عدد من المواطنين والنازحين في تشييد وبناء والتفكير في غرف ومساكن بسيطة باستخدام الطين المخلوط بالقش والرمل والرماد، وهي مواد متوفرة حاليا ولا تحتاج إلى تكلفة مرتفعة أو معدات متخصصة. يعني ويقول مواطنين ونازحين قابلناهم وتواجدنا بينهم أن هذه البيوت رغم بساطتها توفر حماية أكبر من الخيام التي تتعرض للتمزيق بفعل الرياح والأمطار، وتمنح الأسر نوعا ما من الخصوصية والاستقرار بعد أشهر طويلة من النزوح المتكرر الذي استمر وامتد إلى 3 سنوات تقريبا. ويؤكد يعني مختصون في مجال البناء والإعمار أن هذا البناء بالطين يعد من أقدم أساليب البناء التي عرفتها المنطقة، ويتميز بقدرته على الحفاظ على درجات حرارة معتدلة داخل المسكن، إلا أنها لا تعتبر بديلا دائما للمنازل الإسمنتية، وخاصة في ظل الحاجة لبنية تحتية وخدمات أساسية تضمن حياة كريمة وآمنة للسكان والنازحين. وأن انتشار هذه البيوت الطينية يعكس حجم التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها سكان القطاع، حيث أدى نقص مواد البناء وارتفاع أسعارها وعدم وجودها، وإلى جانب القيود المفروضة على دخول مستلزمات الإعمار، إلى البحث والتفكير زميلتي نهلة إلى حلول بدائية بديلة تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، ولا تقتصر معاناة سكان هذه البيوت على تحديات البناء، بل امتدت هذه المعاناة إلى غياب شبكات المياه الصرف الصحي ومعداتها والمياه وشبكات الكهرباء وأدواتها، إضافة إلى المخاوف من عدم قدرة هذه المساكن على الصمود أمام الظروف الجوية القاسية وظروف الحرب المدمرة. ويشير يعني عاملون في المجال الإنساني بعد أن استضفناهم في حلقاتنا إلى أن استمرار أزمة الإيواء يتطلب استجابة عاجلة لتوفير مساكن مؤقتة أكثر أمنا وتسريع جهود إعمار إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الأسر إلى مساكنها الدائمة ويحفظ كرامتهم في السكن اللائق. يعني نجد النازحين بين جدران من الطين وسقوف صنعتها الحاجة المدمرة، يحاول أهالي غزة استعادة جزء من حياتهم اليومية، مؤكدين في هذه اللحظات أن البيت مهما كان بسيطا يظل أمرا للأمن والأمان والاستقرار، ويعزز الصمود والانتماء. غير أن العودة إلى وسائل البناء البدائية تعكس حجم المأساة والأزمة زميلتي نهلة، الإنسانية التي يعيشها القطاع، وتبرز الحاجة اليوم في قطاع غزة إلى حلول مستدامة تكفل حق الإنسان في السكن الكريم وتعيد لهم ما فقدوه من استقرار وأمل وأمن وأمان.
0: يعني بجزء هو نرى الإيجابية بأنه أفضل من الخيام، بالجزء الآخر هو أمر صعب جدا لعودة للبيوت الطينية، ولكن دائما نقول بأنه هذا هو التحايل على الظروف الحالية، آملين أنه تعود غزة إلى ما كانت عليه وأفضل من ذلك بإذن الله. رجاء صالحة مراسلنا في قطاع غزة، أشكرك كل الشكر على وجودك معنا في هذا اليوم.
1: شكرا لك يا زميلة.

0: إذن مستمعينا الكرام بنكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الفترة الصباحية. يعني برغم كل الظروف الصعبة مستمرين بالحياة، مستمرين بالصمود، برغم كل الإمكانيات الصعبة، وغزة دائما هذه البلد وهذا القطعة من الروح وقطعة من الأرض وقطعة من القلب، عم كل يوم بتوصل رسالة بأنه هي صامدة في وجه كل الظروف الصعبة. كان الله مع أهلنا بغزة، وإن شاء الله تعود غزة لما كانت أفضل. شكرا لكم مستمعين، الشكر لفريق العمل ولضيوف الكرام، شكرا لهدي الحنفية بالمكتبة الموسيقية، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، وهدي القاسم أو عفوا هيام قاسم من الإعداد والتنفيذ، وسام حمد في الهندسة الإذاعية. على الهواء مباشرة كنت معكم أنا نهلة شحادة، في أمان الله.
1: مبشع لدموع لما العجز يكون نصيب، وسكوت يحتل كل حواسك، وهموم مستني بدفى، لكن هاي نار بتحرق البيوت.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية موجزة بأهم وآخر الأنباء. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف من طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة، كما استشهد مواطن اليوم جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة الميناء غرب مدينة غزة. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوط إن القطاع يواجه أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدري الماء بين الأطفال، مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعيا. وأشار زقوط في حديث لإذاعتنا إلى أن علاج الإصابات الناجمة عن قصف الاحتلال لا يمكن أن يتم عبر العيادات المتنقلة، لأنها تحتاج إلى غرف عمليات وتدخلات جراحية عاجلة. كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاذ المستلزمات الطبية، مؤكدا أن المرضى الذين بقوا على قيد الحياة يتهددهم خطر الموت بسبب غياب مواد غسيل الكلى. قال مسؤول

الرقابة على المياه والصرف الصحي سعيد العكلوك إن وضع المياه في قطاع غزة في تدهور مستمر خاصة في ظل أجواء الصيف الحارة. وأوضح العكلوك في حديث لإذاعتنا أن ما يتم ضخه من مياه حاليا إلى قطاع غزة هو 123 ألف متر مكعب فقط، وهي في تراجع مستمر. في المحافظات الشمالية أصيب طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. هذا واحتجزت قوات الاحتلال اليوم أكثر من 30 مواطنا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل ومداهمتها عددا من المنازل، كما شددت من إجراءاتها بحق أهالي البلدة وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى بيت أمر. هذا وأضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل. وفي بيت لحم أصيب ليلة الماضية شاب بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو نجيم جنوب شرق المدينة. في نابلس شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب المدينة فجر اليوم. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق المدينة وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقلت عددا من الشبان. إلى ذلك أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في مركبة وجرار زراعية خلال هجومهم على قرية رامين شرق طول كرم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس فجر اليوم وداهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين. حذر منسق لجان مقاومات الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رعوية، حيث تفرض هذه البؤر حصارا وجوديا يمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم ويحظر على الرعاة إخراج مواشيهم، مما يهدد ركيزة اقتصادهم الأساسية. من جانبه كشف منسق وحدة البحث الميداني في الأغوار رائد مقدي عن مخطط يستهدف الاستيلاء على نحو 45% من مساحة الأغوار عبر إنشاء ما تسمى بالمجالس الإقليمية الجديدة بتمويل من موازنة الاستيطان البالغة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى إقامة 35 بؤرة استيطانية منذ العام 2023 لربط المستوطنات وتغيير الواقع الديموغرافي ودفع المواطنين إلى الرحيل. التقى السيد الرئيس محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة أمس أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. قال عضو المجلس المركزي دكتور صبري صيدم إن شعبنا أمام مرحلة هي الأخطر في ظل إمعان الاحتلال في استهداف الأرض وتعزيز الاستيطان من خلال الإعلان عن إقامة المزيد من المستوطنات وتخصيص الموازنات بملايين الدولارات للتنفيذ. وحذر صيدم في حديث لإذاعتنا من هذا التصعيد للاحتلال في كل المناطق، معتبرا أن كل ما يجري مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية القادمة ومنافسة أحزاب اليمين التي تؤكد ضرورة مصادرة الأرض وتعتبر أن النجاح بالانتخابات يكون من خلال التنكيل أكثر بشعبنا. في ملف الأسرى حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة، مؤكدا أن عائلاتهم ما زالت تجهل مصيرهم في ظل غياب أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأشار عامر في حديث لإذاعتنا إلى شهادات أسرى محررين عرضت خلال الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى التي انطلقت في رام الله ووثقت أوضاعا إنسانية قاسية وانتهاكات داخل السجون شملت الاعتداء والتعذيب. في لبنان شن طيران الاحتلال غارتين على بلدتي برعشيت وبيت يحون فجر اليوم، وذلك إثر تجدد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، ومن جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
في أخبار الرياضة، بلغ منتخب الأرجنتين الليلة الماضية نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه القاتل على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف. وضرب منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم في النسخة السابقة موعدا ناريا منتظرا في النهائي مع منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القدس. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى هنا ختام هذه النشرة الإخبارية من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسران البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: بابا أبو حمودي أبو العبيد تفحيلك شو أخبارك؟

0: ما طالت المسافات
1: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
2: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيض السجون.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. نأتيكم في حلقة جديدة من برنامج لابد للقيد أن ينكسر. نتابع معكم آخر التطورات والمستجدات لأوضاع أسرنا وأسيراتنا في السجون الإسرائيلية في ظل التنكيل والاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي والتجويع بحقهم، ما يحدث سياسة ممنهجة لقتل وإعدام أسرنا، سياسة عنصرية واضحة يتم تطبيق القتل على أسرنا بينما لا يطبق على جيش الاحتلال والمستوطنين عندما يمارسون القتل مباشرة بحق أبناء شعبنا، ما يحدث داخل السجون بحق الأسرى الأبطال هو جريمة صامتة يستوجب رفع الصوت عاليا لإنقاذ حياتهم. سأكون أنا معكم فلسطين حجة وأرحب فريق العمل وسام حمد، هيام قاسم ورمزي أبو ظاهر. ولمتابعة آخر مستجدات أوضاع أسرانا نذهب مباشرة إلى محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ خالد محاجنة، معنا مباشرة. تحياتي لك أستاذ خالد.
3: تحياتي لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: يعني أريد بالبداية أن تضعنا بآخر الشهادات الحية التي حملها الأستاذ خالد محاجنة من خلال زيارته مؤخرا لبعض الأسرى.
3: الحقيقة منذ أكثر من عامين والحرب مستمرة بفظاعة أكثر، بتنكيل أكثر، بتكرار أساليب تعذيب وتنكيل بحق الأسرى بشكل يومي. يوميا نتواجد في المحاكم العسكرية ونتواجد في السجون ونستمع إلى ممارسات يعني منذ أكثر من عامين تمارس بحق الأسرى. هذه الحرب، وأقولها وأكررها مرة أخرى، ممكن لكل حروب العالم أن تنتهي، وبعض حروب العالم هناك هدن فيها، إلا الحرب على الأسرى التي ما زالت مستمرة بصمت. إسرائيل تقوم بالاستفراد بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية بعيدا عن أعين كل العالم، عن العالم الظالم الذي ما زال يتعامل بازدواجية المعايير وبمنعزل عن كل شيء. إسرائيل تعزل الأسرى، تقوم بمنع الصليب الأحمر الذي يعني حتى الآن لم يزر أي معتقل فلسطيني أو عربي لبناني أو سوري داخل السجون الإسرائيلية. تستمر بمنع الصليب الأحمر من أجل أن لا يكتشف مندوبي الصليب الأحمر ما يمارس وما نحاول أن ننقله يوميا. الجوع ما زال مستمر، يعني منذ دقائق كان هاي طبعا أحد المحاكمات، أحد المعتقلين في المحكمة العسكرية في سالم، يعني في سؤالي البديهي والطبيعي، شو أخبارك، كيف حالك، طمنا عنك. فالجواب هو واضح، مش منيح يا أستاذ، مش منيح. هذا الجواب الذي نستمع إليه يوميا من الأسرى والمعتقلين، رسالتهم أنقذونا من مقابر الموت. هذه السجون من جلبوع بالشمال حتى النقب بالجنوب، هذه مقابر للأحياء وقاهرة للرجال. يعني لا يعقل أن تستمر هذه الحرب وما زال العالم صامت بهذا الشأن. لا أحد ينقذ هؤلاء الأسرى من الموت اليوم. بن غفير سوف يستغل وجوده بهذه الحكومة ويستغل وجوده على رأس هرم في وزارة الأمن القومي والمسؤول عن مصلحة السجون حتى يوم الانتخابات ليفعل ما لم يفعله حتى اليوم. يوميا تبتكر أساليب يعني حدث ولا حرج، تفوق كل المنطق والخيال. ما زالت إسرائيل تقوم باغتصاب أسرى، ونستمع إلى شهادات أسرى محررين، ويوم أمس استمع العالم إلى شهادات أسرى أصبحت من الضفة الغربية تقوم إسرائيل باغتصابهم، عداء الأمراض الجلدية بصفوف الأسرى، حرمانهم من الملابس الصيفية، الحر الشديد يعاني منه الأسرى، يعني تفاصيل حياتية يومية محرومين منها الأسرى. يعني بعض الأسرى مؤخرا قمت بتقديم التماس لأحد الأسرى الغزيين، طموحه أن يرى نفسه بالمرآة، طموح أسير فلسطيني أن يرى ملامحه. وبالفعل يعني أجابت المحكمة الإسرائيلية بعد التماس قدم للمحكمة للسماح لأسير بأبسط حق أن يشاهد ملامحه.

0: صحيح.
1: المحروم منها منذ عامين. يعني هذا هذا هذا جزء بسيط من معاناة يومية مستمرة بتفاصيل ممكن أي إنسان في هذا العالم في هذا العالم يقول هذه أمور طبيعية وبديهية ولا يمكن يعني أن ويمكن استيعابها وتحملها، ولكن لأسير يقع في زنزانة معزول عن العالم منذ أكثر من عامين أصبح الأمر لا يطاق فعلا.
0: يعني أيضا أستاذ خالد أنت قلت بأن شهادة من ضمن الشهادات التي أنت قابلتها الدكتور حسام أبو صفية هي إعادة تسليط الضوء على قسم ركيفت، لكن الحقيقة ليست قصة أسير واحد وإنما هي عشرات الأسرى في غزة ولبنان. أيضا ركيفت هو مقبرة للأحياء كما وصفها الأسرى أيضا المحررين والذين ما زالوا داخل السجون.
1: صحيح، هذا مكان الموت الحقيقة. ركيفت أحد الأقسام السرية التي أنشأتها إسرائيل مع بداية الحرب على غزة ويقبع تحت الأرض، يعني بالفعل لا مبالغ أمام العالم بهذا الموضوع. هذا المكان مكان مخيف، مكان مخيف للأسرى، مكان مخيف للمحامي الذي يزور هذا المكان. هذا المكان تخرج منه شهادات، وآخر الشهادات من هذا المكان شهادة الدكتور حسام أبو صفية الذي عمليا سمح له بأن ينقل لمحاميه عن ما يعانيه ويعانوه الأسرى داخل هذا المعتقل، ولكن هناك عشرات الشهادات ما زالت مدفونة تحت أرض هذا المعتقل. هناك أسرى من لبنان لم يلتقوا أي محامي أو أي إنسان منذ عامين سوى السجانين وسوى المحققين وسوى الذين يعذبوهم وينكلون بهم يوميا، وينتظرون بالفعل لقاء أي إنسان يأتي من خارج السجون لينقلوا عن الموت المحتوم الذي يعانوه يوميا. أسرى من قطاع غزة، نتحدث عن أسرى لم يحاكموا حتى اليوم، فعلى العالم أن يعي ويسمع، لم يحاكموا أسرى لا من لبنان ولا سوريا ولا من قطاع غزة. هناك أكثر من 4000 أسير من الضفة الغربية والقدس والداخل بأحكام إدارية. 50% تقريبا من الأسرى الفلسطينيين اليوم بدون محاكمات. على العالم أن يعي فعلا ما يمارس بحق الأسرى. لا يعقل أن يبقى أسرى في معتقل يعني ركيبة واحدة من السجون الإسرائيلية، ولكن حال الأسرى في داخل هذا المعتقل وحال كل الأسرى في داخل السجون هو شبيه، بل وهناك يعني في تنافس بين السجون الإسرائيلية من ينكل أكثر، من يقمع أكثر، من يبتكر أساليب تعذيب وتنكيل. من مجده الذي هذه يعني عمليا أعدم فيه العشرات من الأسرى من الضفة الغربية حتى من النقب، يعني أصبحت الشهادات متنوعة وأصبحت الشهادات فيها تنافس بين مدراء السجون الإسرائيلية، من يبتكر أساليب لتعذيب الأسرى، من يقمع الأسرى أكثر. لا فرق بين كل الأسرى، ابن غزة يعذب، ابن أم الفحم يعذب بالداخل، ابن سوريا، ابن لبنان، ابن جنين، ابن رام الله، تتعامل بتعامل واحد مع كل الأسرى الفلسطينيين. والعملية والقوانين الأخيرة التي سنت الكنيست الإسرائيلي نتأمن أن بالفعل أن لا تطبق، أن لا يأتي يوم ويعدم أسير داخل السجون الإسرائيلية. كل هذا يعني يكفي لأن ينتفض العالم فعلا، يكفي لأن أحد يجبر إسرائيل على وقف هذه الحرب على على على, على الأسرى. يعني رسالة الأسرى أنقذونا بالفعل، وأنا كمحامي وعشرات المحامين نعمل من في هيئة شؤون الأسرى ومحامين آخرين في مؤسسات أخرى، يعني أصبحنا نحن مرهقين يعني كأشخاص نفسيا مما نسمع يوميا، وأصبحنا محبطين أن هذه الشهادات تنقل للعالم ولكن بدون أي فعلا أي حراك ينقذ هؤلاء الناس. يعني أصبحت أخجل أن أقابل الأسرى يعني يوم بعد يوم وأنا لم أساعد هؤلاء الناس، لا أستطيع أن أساعد هؤلاء الناس سوى أن أنقل. يعني أصبحنا أنا وصفت هذا المشهد، أنا كمحامي أصبحت أقبل المحاكم والسجون كمحامي، ولكن أخرج من هذه المحاكم والسجون حامل شهادات وأحيانا شهادات أثقل مني. فهذا هو الواقع.
0: أستاذ خالد سأتوقف أيضا بما تحدث به وإيصال معاناة أسرانا وما يحدث لأسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال، وكان قبل يومين هناك إطلاق فعليا حملة دولية لإيصال صوت أسرانا وأسيراتنا وتحديدا ما يحدث من اعتداءات وعنف جنسي بحق الأسرى داخل السجون بحملة دولية. ولكن أريد أن أتوقف عن مشاركتك في لندن مؤخرا، كان لك ندوة للحديث عن الأسرى الفلسطينيين وقانون الإعدام في جامعة

0: جامعة الـ SOAS إلى جانب نخبة من أكاديميين حقوقيين نشطاء بحضور عربي ودولي كان لافتا. ماذا عكست هذه المشاركة بالشهادات التي تتحدث بها فعليا حقيقية بحق ما يحدث لأسرانا وأسيراتنا، ومدى تأثير ذلك لتدويل قضية أسرانا لتصبح قضية رأي عام دولي علها تلجم جنون هذا الاحتلال؟
1: بالفعل هذه المرة الأولى التي أقوم بالمشاركة بمحاضرة وندوات عند المجتمع الغربي، وبالفعل يعني المجتمع الغربي بالأكاديميين والطلاب الجامعات والصحفيين مغيبين عن المشهد، هم يعرفون بالعناوين الكبيرة أن هناك أسرى وأسرى يعذبون، ولكن لا يعرفون التفاصيل الفظيعة. أنا بالفعل شاركت بهذا المنتدى وبهذا الحوار لأنقل شهادات أسرى، وهذه كانت الرسالة. أنا جئت إلى هنا حامل معي شهادات ثقيلة جدا، وبالفعل رأيت التأثر من الحضور داخل هذه القاعة، وبالفعل التعاطف، وبالفعل الرغبة في إخراج صوت الأسرى وتدوير قضية الأسرى، وأن يبقى كل العالم منشغل في هذه المآسي الذي يعاني من الأسرى. وبالفعل بعد هذه الندوة بدأت هناك عدة يعني أكثر من نشاط ودعوات من أجل المشاركة والنقل كل صور معاناة الأسرى. هذا هدفنا اليوم كحقوقيين ومحامين، أن ننقل للعالم أجمع، أن يبقى كل العالم بالفعل العالم العربي والعالم الغربي ومن له يد في هذا الموضوع، كل من ينادي بحقوق الإنسان الذي تغنى بها العالم، هذا العالم الظالم الذي ما زال حتى الآن لا يتعامل بمصداقية مع هؤلاء الناس، مع هؤلاء المعذبين والذين ينتل بهم يوميا. يعني منذ عدة أيام نقلت شهادات أسرى محررين من الضفة الغربية عبر هذه الحملة المباركة لنقل شهادات تتعلق باغتصاب وبتحرش. يعني هذه يكفي، هذا بالفعل الموضوع وحده يكفي لأن ينتفض العالم ويجبر إسرائيل والمؤسسة التي يعني وكل السجنين الإسرائيليين وقف هذه الحرب ووقف هذه الممارسات. ما دام العالم صامت إسرائيل سوف تتمادى أكثر، وبالفعل هي تتمادى منذ 7 أكتوبر، لأن لا يوجد أي إنسان في هذا العالم يجبرها بالوسائل الدبلوماسية والحقوقية والحركات الشعبية بوقف هذه الحرب. وبالفعل يعني نحن أمام أشهر عصيبة ما دام هذا الوزير الفاشي بن جبير، وأنا لا أتحدث فقط عن بن جبير، أتحدث عن مؤسسة، ولكن هذا الإنسان وإنسان يعني هدفه الصباح ومساء بكيفية التنكيل بالأسرى والمشاركة المباشرة بالتنكيل بالأسرى. ورأينا عدة فيديوهات وعدة أوثيقات يشارك فعليا بالتنكيل بالأسرى والتعرض للأسرى يعني داخل السجون الإسرائيلية. يعني أنا قمت مؤخرا بزيارة الأسير مهما مروان البرغوثي في عزل نفحة، وبالفعل يعني استمعت به إلى شهادات الأسرى هناك، على الرغم أن الأسير أبو الكسام لم يشكو يعني عمليا صاحب معنويات عالية، ولكن نقل لي شهادات الأسرى هناك يطالبون العالم بالفعل إنقاذ من هذا الموضوع.
0: يعني وتم إطلاق قوات القمع التابعة لإدارة السجون مؤخرا، ما تحدث به هيئة الأسرى ورئيس هيئة الأسرى والمحررين الأخ رائد أبو الحمص بإطلاق الرصاص المطاطي على الأسير القائد مروان البرغوثي عفوا، وهذا يمثل تصعيد خطير فعليا في محاولة لاغتياله، وطالب فعليا ضمن هذه السياسة الممنهجة التي تستهدف قيادات وطنية وأسرى فلسطينيين تحرك دولي جاد لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم بحق الأسرى. ولكن برأيك في ظل ما يشاهد العالم أصبح بشهادات حية موثقة وإدانات وتقارير، هل هناك إرادة دولية حقيقية للجم جنون هذا الاحتلال لوقف هذه الإبادة الصامتة بحق الأسرى؟
1: أنا عمليا من الناحية الحقوقية لم يبقى لها أنا أي شيء في هذه المحاكم. هذه المحاكم صورية، هذه المحاكم أصبحت أداة بيد أجهزة الأمن الإسرائيلية من أجل أن تعطي المساحة أكثر للمؤسسة الإسرائيلية بالاستفراد بالأسرى والتنكير بالأسرى والانتقام بالأسرى. يعني أصبحت هذه لا يمكن التعويل على هذه المنظومة دوليا. بالفعل يعني أصبح هذا الملجأ الوحيد لأن ينتفض العالم ويوقف إسرائيل ويجبر إسرائيل على إيقافها في الحرب على الأسرى. أنا أعتقد لا يمكن أن نقوم برفع اليد، وعلينا استطهر كل الأبواب، المؤسسات الدولية، المؤسسات الحقوقية، دبلوماسيا، حكومات الدول التي لها علاقات مع إسرائيل. يعني أصبح هذا الملجأ الوحيد، هذا المجال الوحيد. وبالفعل هناك يعني ما تعرض له الأسير مروان البرغوثي، هذا ليست المرة الأولى تحاول إسرائيل أن تتعرض للأسير القائد مروان البرغوثي وتحاول اغتياله وإطلاق الرصاص عليه من مسافة السفر داخل الزنزانة الضيقة الذي يقبع بها. وبالفعل يعني هذه رسالة للعالم أن إسرائيل تفعل ما تشاء، لأنه العالم صامت حتى اليوم، وعلى العالم أن يدرك في حال استمرت إسرائيل ومصعد السجون الإسرائيلية بالتمادي أكثر سوف يسقط شهداء داخل السجون الإسرائيلية. ونحن يعني أيدينا على قلوبنا أن نستمع إلى وفاة واستشهاد أسير داخل السجون الإسرائيلية من التعذيب والتنكيل، هذا بعيدا عن قوانين الإعدام التي سنت مؤخرا والتي لا سمح الله متوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذها بحق الأسرى، بالذات الأسرى الغزيين في أي لحظة. يعني على العالم بالفعل أن يصحى من هذه الغيبوبة، لا يمكن أن يستمر في هذه الغيبوبة إلى أبد الآبدين.
0: يعني نتمنى أن يكون هذا المجتمع الدولي وهذه المؤسسات عند مسؤولية تجاه ما يحدث لأسرنا وأسيراتنا. نحن لا نريد أسرنا أن يكونوا مشروع شهادة ضمن هذه السياسة العنصرية الممنهجة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، الأستاذ خالد محاجنة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل مباشرة من استديوهات صوت فلسطين، وبرنامج لابد للقيد أن ينكسر. نتابع معكم آخر التطورات والمستجدات في ظل شهادات مؤلمة وثقت حجم التنكيل والإهمال الطبي وهذه السياسات الممنهجة متعمدة بحق أسرنا يتعرضون لها داخل السجون الإسرائيلية. ما يحدث هو جريمة حرب، جريمة صامتة تستوجب رفع صوت عاليا لإنقاذ حياتهم. رئيس نادي الأسير الفلسطيني ألق عبد الله صغيري معنا مباشرة، تحياتي لك.
1: تحياتي لك أخت فلسطين ولجميع المتابعين، ودائما نبدأ بالترحم على أرواح شهداء شعبنا وندعو بالحرية لإخواننا والشفاء لجرحانا بإذن الله.
0: بإذن الله. أريد أن أبدأ معك بداية بما تعرض له الأسير القائد مروان البرغوثي، وهو إطلاق قوات القمع تبع لإدارة سجون الاحتلال الرصاص المطاطي عليه داخل زنزانته، الذي يمثل تصعيدا خطيرا في محاولة اغتياله ضمن السياسة الممنهجة بحق الأسرى ما بعد 7 أكتوبر.
1: يعني بالتأكيد هذا الاستهداف المتواصل للأسير القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لم يكن الاستهداف الأول، فمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية ينفذ الاحتلال سلسلة متواصلة من الاعتداءات بحق الأسير القائد مروان البرغوثي ورموز الحركة الأسيرة والأسرى بشكل عام، الذين يتعرضون كما تعلم أخت فلسطين يوميا إلى اعتداءات وجرائم طبية وعمليات تجويع وعزل انفرادي. أكثر من 11 اعتداء تعرض له الأسير القائد مروان البرغوثي، وفي كل مرة كان يصاب بإصابات مختلفة، نزف مرة تلو الأخرى، وفي آخر استهداف تعرض إلى عملية إطلاق نار مباشرة من أحد السجانين بالرصاص المطاطي إلى ساقه عن مسافة صفر، الأمر الذي أدى إلى إصابته بنزيف. وهذا يأتي في سياق حرب الاستهداف والقتل ومحاولة التصفية لهذا الرمز الوطني الكبير الأسير القائد مروان البرغوثي، الذي يعني يسعى الاحتلال إلى كسر إرادته وكسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال الاستمرار في تهديده، مرة من خلال المدعو ابن غفير عبر الفيديوهات التي نشرت بشكل مقصود، ومرة من خلال ترك السجانين يهاجمونه داخل زنزانته الصغيرة.

0: الصغيرة التي يعلم الاحتلال بأنه عنوان كبير، لذلك هذه محاولة مرفوضة بشكل كامل من كل أبناء الشعب الفلسطيني ومن كل أحرار العالم. هذه المنظومة التي تكرس كل أدواتها في محاولة لكسر إرادة الأسرى الأبطال رموز الحالة الوطنية والنضالية تأتي في ظل حرب إبادة وفي ذروة الاستهداف لكل المشروع الوطني الفلسطيني. لذلك على العالم أن ينظر بعين من المسؤولية اتجاه معاناة أسرانا، حيث أن هذه الحملة التي يقودها ابن غفير بحق الأسرى أيضا تأتي في ذروة حملات للمطالبة بإطلاق سراح الأسير قائد مروان برغوثي. طالت كل دول العالم تحديدا في أوروبا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي مختلف الدول، أيضا تأتي في سياق حرب الانتخابات داخل منظومة الاحتلال التي يتسابق فيها مجرمو الحرب الإسرائيلي في من يقتل أكثر وفي من يستهدف الشعب الفلسطيني وأسراه داخل سجون الاحتلال بشكل أوسع. لذلك على كل المنظمات الدولية وتحديدا الصليب الأحمر أن يتحمل مسؤولية تجاه ما يتعرض له الأسرى من إخفاء أيضا لكثير من التفاصيل المتعلقة بالأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى في كل لحظة نتاج التعليمات المستمرة من قبل هذه الحكومة للاستهداف أسرانا داخل السجون.
1: أريد أن أتوقف بما تحدث به وهذا الاستهداف وأسرى قطاعي غزة، وأريد أن تضعنا إن كان هناك أي جديد لأسرى قطاع غزة في ظل سياسة الإخفاء القسري. وقبل قليل كان معنا الأستاذ المحامي خالد محاجنة ووصف بشهادات حية بأنه ما يحدث للأسرى تحديدا في سجن جلبوع وريكيفيت وبعض السجون بأنه هي مقابر للأحياء وقاهرة للرجال في ظل الاعتداءات الجسدية، التجويع، العنف وأبشع ما تخيله العقل بما قيل أيضا بالعنف الجنسي.
0: بالتأكيد أخت فلسطين، يعني الاحتلال حول السجون إلى ساحات للتعذيب الممنهج والمبرمج، حول حياة الأسرى إلى جحيم. ربما من أكبر التحديات التي لازلنا نواجهها بعد أكثر من 1000 يوم من حرب الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة والعدوان المتواصل على الأسرى هي قضية المعتقلين من قطاع غزة الذين يمرون في أكثر مرحلة خطيرة وفي حياة لا تطاق، نتاج أساليب التعذيب التي لم تعد بالمفهوم التقليدي للتعذيب. فالاحتلال ربما هي المنظومة الوحيدة التي شرعت التعذيب قبل سنوات عديدة، ولكن اليوم هناك ابتكارات يعني لدى هذه المنظومة في قتل الأسرى قتلا بطيئا. يتعرضون إلى التجويع وإلى الضرب المبرح وإلى التعرية، وحتى وصلت الأمور في معسكر الزيتيمان كما تعلم إلى حالات اغتصاب فردية وجماعية. ولا زالت الشهادات ترد تباعا من داخل السجون للأسرى الذين يتحررون من أسرى قطاع غزة، والذين يؤكدوا بأن الأوضاع لا زالت خطيرة ولا زال الاحتلال يستفرز بهم في ظل غياب كل أشكال الرقابة الحقوقية والقانونية. في كل دقيقة هناك أسرى يصرخون في سجن ريكيفيت الذي يعتبر قلعة تحت الأرض، تحصينات من السجانين ومن الأسلاك الشائكة ومن الجنود المدججين بالأسلحة يدخلون إلى غرف الأسرى، يتعرضون الأسرى إلى الضرب وإلى التعرية وإلى التجويع وإلى الابتزاز وإلى الامتهان لكرامتهم. كذلك في معتقل النقب وفي الزيتيمان وفي سجن جلبوع، كل السجون حقيقة اليوم يعني لم تعد الكلمات أخت فلسطين قادرة على وصف الحالة الصعبة التي تستهدف أسرانا داخل السجون. الأمر الذي يحتم على كل العالم أن يقف عند مسؤوليته. لا يعقل أن يستمر الاحتلال في استهداف الأسرى العزل الأبرياء الذين يعني يتعرضون في كل لحظة. أكثر من 49% من المعتقلين هم دون تهمة ودون محاكمة، يعني يتم استهداف الشعب الفلسطيني بشكل استراتيجي عبر عمليات اعتقال واسعة ومكثفة في كل يوم وليلة. يتعرض الأسرى للتحقيقات الميدانية، إلى تحويلهم لما يسمى بالاعتقال الإداري، أيضا الأطفال والأسيرات. لذلك الوضع كارثي، وهذا يتطلب منا أن نرفع الصوت عاليا وأن يكون هناك تحركات جادة على المستوى السياسي الفلسطيني والدبلوماسي، على المستوى الحقوقي والقانوني، على المستوى الحراك الدولي وخارج فلسطين من أجل إنقاذ الأسرى وتوفير الحماية لهم. أقول لك بشكل واضح، في كل لحظة هناك أسير يتعرض إلى التعذيب. بالأمس تحدث معي أحد والد أحد المعتقلين والذي وصله أخبار بأن ابنه تعرض إلى إطلاق الرصاص أيضا في سجن مقب، هو 2 من المعتقلين. حيث تسلل السجانون أثناء الفورة إلى غرفتهم وبدأوا بإطلاق النار عليهم بعد انتهاء الفورة. هناك أسرى يتعرضون إلى إصابات بالغة ويحتاجوا إلى علاج طبي في الوقت الذي لا يتوفر فيه العلاج، لذلك الوضع خطير جدا. وهي صرخة عبر إذاعة فلسطين وعبر لابد للقيد أن ينكسر لكل العالم، لأن كفى صمتا أمام الحصانة الاستعمارية الاستثنائية التي تتلقاها منظومة الاحتلال في ممارسة كل أشكال التعذيب بحق شعبنا وبحق أسرانا.
1: أيضا سأتوقف لما يحدث لأسيراتنا، وتحديدا مؤخرا هناك اعتداء واضح على الأسيرات، معاناة واضحة، وهناك قاصرات، هناك حوامل، وهناك مرضى أيضا ضمن الأسيرات في ظل استهداف الاعتقالات الذي غير مسبوق وأصبح واضحا بالفترة الأخيرة، حملات الاعتقال للمرأة الفلسطينية بشكل واضح.
0: بالتأكيد يعني المرأة الفلسطينية لم تسلم من الاستهداف من قبل هذا الاحتلال، حيث أن الاحتلال اعتقل أكثر من 700 امرأة وفتاة على مدار الألف يوم الماضية، لا زال حتى الآن ما يقارب 91 أسيرة في معتقل الدامون. هناك شهادات يعني صعبة وخطيرة لأسيرات تعرضنا إلى التعرية في سجن الشارون الذي يعتبر محطة عبور بعد اعتقال الأسيرات وإخضاعهن إلى التحقيق في المسكوبية أو في عوفر، يتم تحويلهن إلى معتقل الدامون الذي أيضا هو أحد مراكز التعذيب الممنهج بحق الأسيرات، ومن ثم يتم نقلهن إلى سجن الدامون. هناك عمليات اقتحام وقمع مستمرة ليلا ونهارا لغرف الأسيرات، يتم تجريدهن من كل أغراضهن الخاصة ونزع الحجاب وعدم تقديم أي نوع من الرعاية الطبية. هناك أسيرات حوامل كما ذكرت يحتاجن إلى متابعة صحية مستمرة في الوقت في الوضع الطبيعي، كما تعلم يعني المرأة عندما تكون حامل فهي بحاجة إلى متابعة من قبل أخصائيين، هذا لا يحدث إطلاقا داخل السجون، بالإضافة إلى أن هناك أسيرات مريضات بالسرطان يحتاجن إلى أيضا رعاية طبية مستمرة، وهذا يشكل تهديد حقيقي على حياة الأسيرات اللواتي يفيدنا في كل زيارة يتمكن المحامون من التواصل معهن بأن الاحتلال عبر السجانين والسجانات يقوم باستهدافهن بشكل متواصل، وهذا من شأنه أيضا أن يشكل خطورة كبيرة على حياتهن في الوقت الذي أيضا هناك استهداف لهن عبر ما يسمى بالاعتقال الإداري. أكثر من 30 امرأة داخل السجون من الفتيات الفلسطينيات والطالبات الجامعيات يتم تحويلهم لاعتقال إداري دون تهمة ودون محاكمة، وبالتالي الشعب الفلسطيني مستهدف قتلا واعتقالا وتجويعا وانتقاما يمارس على مدار الساعة من قبل هذه المنظومة اليمينية المتطرفة التي لا تأبه بالقانون الدولي بل هي تستمر في ترصلها. ونحن لا نريد أن تصبح قضية الأسرى وما يتعرضون له يعني من المشاهد الاعتيادية، هذا من شأنه أن يعطي الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار في استهداف أسرانا وأسيرات. لذلك المطلوب اليوم ليس فقط الإدانات والبيانات، رغم أن هناك مواقف صدرت عن بعض المنظمات الأممية أشارت بشكل واضح أن التعذيب الذي يستخدم ويمارس بحق الأسرى هو أحد أشكال الإبادة، لذلك على العالم أن يقف عند مسؤوليته والأسرى يجب أن لا يتركوا وحيدين يواجهوا هذا السجان الذي يتلذذ ويستقوي عليهم صحيح. ليلا ونهارا.
1: ونحن نتحدث كما قلت عن اعتداءات وجرائم ليست بالماضي ولكنها الآن ومستمرة للأسف، والعنف الجنسي اليوم هو عنف ممنهج قائم داخل السجون الإسرائيلية، لم يكن بتاريخ الحركة الأسيرة بهذه الوحشية، وتم إطلاق فعاليات الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. هل لك أن تضعنا بالفعاليات التي ستشمل هذه الحملة، الفئات المستهدفة، الدول؟
0: يعني أولا هذه الحملة التي انطلقت قبل يومين بمشاركة مؤسسات الأسرى ومنظمات حقوقية وكذلك أسرى محررون تعرضوا إلى جريمة العنف الجنسي والذين كسروا حاجز الصمت ليخرجوا ويتحدثوا، رغم أن المؤسسات كانت قد وثقت على مدار الشهور والعامين الماضيين كثير من الشهادات التي أدلى بها أسرى تحدثوا عن عمليات اغتصاب وتحرش جنسي وحتى كل التلفظ الذي يخرج من هذا الاحتلال يأتي في سياق العنف الجنسي. لذلك هذه الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات تأتي في الوقت الذي لم يعد يخفى على العالم ما يمارس بحق الأسرى من أساليب مكتملة التفاصيل والأركام للتعذيب وصلت في ذروتها حد الاغتصاب والعنف الجنسي. لذلك تأتي هذه الحملة في محاولة مستمرة لإيصال صوت الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتعرضون إلى هذا النوع من التعذيب الممنهج، لرفع الصوت عاليا ولتحميل المسؤولية ليس فقط للاحتلال الذي هو بالدرجة الأولى يتحمل مسؤولية كل ما يقوم به في مخالفات جسيمة لكل القوانين الدولية وأيضا لكل المنظمات الدولية الحقوقية والقانونية التي عليها مسؤولية اتجاه الحفاظ على المبادئ والقيم التي بنيت عليها هذه المؤسسات. تصوري لو كان هناك حادثا يتعلق في عملية اغتصاب لأسير في أي دولة في العالم أو لأحد من الاحتلال لقامت الدنيا ولم تقعد، بينما عشرات ربما مئات من الفلسطينيين داخل السجون رجالا ونساء تعرضوا إلى أحد أشكال العنف الجنسي بدءا من التعرية والتحرش وحتى الاغتصاب بأدوات مختلفة دون أن يكون هناك تحركات جادة. يعني أنت تعلم يا أخت فلسطين أن هناك بعض النشطاء أيضا في أسطول الحرية تحدثوا وكل وسائل الإعلام عما تعرض لهم من عمليات اغتصاب. لذلك هذا الموضوع يجب أن لا يظل في مكانه بقدر ما أنه يحتاج إلى أقدام ليسير بها إلى كل الجهات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها المحاكم الدولية لمحاولة وقف النزيف الذي يتعرض له أسرانا داخل السجون ومحاكمة الاحتلال وإنقاذ معتقلينا وأسيراتنا من الموت الذي يواجهونه في كل لحظة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات، رئيس نادي الأسير الفلسطيني الأخ عبدالله صغيري كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا، سأتحدث قبل أن ننهي هذه الحلقة ما قدمه الأسير المحرر يوسف عمايري منسق عام هذه الحملة الدولية لوقف هذا العنف الجنسي بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، وقال فعليا بما حدث له منذ يوم اعتقاله لا يجد مفردة في قاموس تعبر عن معاناة الأسرى الذين يتعرضوا لهذا النوع البشع من الجرائم ومعاناة أسرهم وزوجاتهم وأطفالهم. صرخ بأعلى صوته: لا أتحدث عن ألم الأمس ولا ما حدث قبل شهر ولا ما حدث لي منذ 9 من كانون 2 يوم اعتقالي، وإنما عما يحدث الآن. هناك الأسرى، أسرى يصرخون خلف القضبان والجدران في غرف مغلقة. الآن نحن نتحدث هنا، هم يغتصبون ويصرخون ويتعرضون لبشاعة لا يتخيلها عقل في ظل صمت هذا العالم وهذا الخذلان للأسف. أسرانا البواسل، لستم وحدكم، سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله تعالى. أشكركم جزيلا شكر على حسن المتابعة، كنت معكم أنا فلسطين حجة، أشكر الزملاء وسام حمد، مهند قعدان، وهيام قاسم، ورمزي أبو ظاهر. دمتم بكل خير.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. 4 شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة منذ فجر اليوم، وتفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي جراء نقص المستلزمات. الاحتلال يواصل مخططاته لمصادرة الأرض وتعزيز الاستيطان في الضفة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة. وأفاد مراسلنا في غزة بأن الاحتلال دمر فجر اليوم عددا من المنازل، كان قد أصدر أوامر إخلاء في وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,246 شهيدا و 173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت إن القطاع يواجه أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدري ما بين الأطفال، مع تسجيل نحو 5,000 إصابة أسبوعيا.
1: تحدث عن موجة كبيرة من جدر المياه الذي ممكن الإعلان عنه حد التفشي الوبائي، لأنه أصبح يسجل أسبوعيا 5,000 حالة جدري، وهناك حالات تسجل حسب الرصد الصحي. كل الظروف مهيئة لانتقال أي عدوى من شخص إلى آخر، لكن الأصعب هو عندما تمنع تطعيم الجدري المياه من الدخول إلى قطاع غزة، وهي تحتاج على ما أعتقد إلى عدة أسابيع أو أشهر إذا

0: إذا ما بدأنا بالتنسيق ثم شراء يعني التنسيق لها وشراءها وضمان سلسلة توريد ودخولها إلى قطاع غزة. إشكالية في جدل الماء صحيح ولا يحمل المخاطر الكثيرة، ولكن على الأكيد عندما تفضفض حامل هناك مخاطر لها قد تؤدي إلى إنهاء الحمل أو ولادة جنين بتشوهات محددة. جدر المياه هو يعني من الأمراض التي لها تطعيم، ونقص التطعيم لفترات طويلة هو الذي أدى إلى انتشار هذه السلسلة الجديدة من جدر المياه.
1: وأشار زقوت في حديث لإذاعتنا إلى أن علاج الإصابات الناجمة عن قصف الاحتلال لا يمكن أن يتم عبر العيادات المتنقلة، لأنها تحتاج إلى غرف عمليات وتدخلات جراحية عاجلة.
0: المصابين لا يمكن علاجهم عبر العيادات المتنقلة، لأن الإصابات التي نتحدث عنها ليست إصابات بسيطة، هي تحتاج إلى غرف عمليات، إلى إنعاش، إلى تدخلات جراحية عاجلة، ونادرا ما تصل إصابات خفيفة، خصوصا هذه الاستهدافات هي استهدافات مركزة. هناك في قطاع غزة عيادات متنقلة تعمل، الإغاثة الطبية تسير أكثر من 12 عيادة متنقلة، لكن في نفس الوقت هناك تهديدات أن لا تستمر بالعمل. على سبيل المثال جميع سيارات الإسعاف مهددة التوقف نتيجة نقص الوقود أو زيوت المواتير لهذه السيارات اللازمة لنقل المصابين. ثانيا الاستهدافات التي تحدث في مناطق مختلفة لا يمكن الإسعاف الوصول إليها بتلك السهولة، أو يحتاج لعدة ساعات للوصول إلى هذه المنطقة بسبب الدمار اللي موجود في الشوارع.
1: كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاد المستلزمات الطبية، مؤكدا أن المرضى الذين بقوا على قيد الحياة يتهددهم خطر الموت بسبب غياب مواد غسيل الكلى الأساسية. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن هذه الكارثة الطبية تتزامن مع سيطرة الاحتلال على 70% من مساحة القطاع وتحويله إلى بيئة طاردة للسكان.
2: إسرائيل مستمرة في غيها، مستمرة في عملية القتل، مستمرة في حصار الشعب الفلسطيني. قبل أيام قليلة كنا في مشفى الشفاء وسمعنا من قسم غسيل الكلى أنه كان تقريبا 1400 مريض يغسلون الكلى، الآن أصبحوا 700. نحن نتحدث عن 700 تقريبا قد توفوا و700 قد بقوا، وللأسف لا يوجد عندهم يعني الكثير من المواد التي يجب أن تستخدم في غسيل الكلى. هذا جزء من عشرات أو من آلاف الأجزاء والمعاناة يعني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. الناس تعيش في فصل الصيف الحار، يعني يعيشون في حياة حقيقة كارثية وظروف صعبة. نحن نتحدث من أكتوبر، ليس السابع من أكتوبر، نحن نتحدث من أكتوبر الماضي وهو يوم توقيع الهدنة. حتى اللحظة وإسرائيل مستمرة في قتل الشعب الفلسطيني وحصار الشعب الفلسطيني.
1: قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي سعيد العكلوك إن وضع المياه في قطاع غزة في تدهور مستمر، خاصة في ظل أجواء الصيف الحارة. وأوضح العكلوك في حديث لإذاعتنا أن ما يتم ضخه من مياه حاليا إلى قطاع غزة هو 123,000 متر مكعب فقط، وهي في تراجع مستمر.
3: ما يتم ضخه في قطاع غزة من المياه حاليا هو عبارة عن 123,000 متر مكعب من المياه، جزء منها اللي هو يعتبر الفئة العظمى منه اللي هو تقريبا 70,000 متر مكعب من أبار المياه، وعندي 22,000 متر مكعب من محطات التحلية الموجودة المتاحة، و 28,000 متر مكعب من مياه مكرون. الآن هذه الكمية 123,000 متر مكعب تنضخ في شبكة نسبة الفاقد فيها أكثر من 60-70%، وبالتالي حصة المواطن الفلسطيني نزلت ل 20-22 لتر لكل فرد. من ال 22 لتر هذول في عندي فقط 7 لتر سيف. الفترة الأخيرة الأمور في تدهور، بعض الأبار بدأت توقف عن العمل بسبب عدم وجود قطع غيار، توفر السولار أيضا عامل عائق وأزمة شديدة.
1: في المحافظة الشمالية أصيب طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليلة. هذا واحتجزت قوات الاحتلال اليوم أكثر من 30 مواطنا من خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليلة ومداهمتها عددا من المنازل، كما شددت من إجراءاتها بحق أهالي البلدة وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى البلدة. هذا وأضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافة ريطة جنوب الخليلة. في بيت لحم أصيب الليلة الماضية شاب بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين على

0: في منطقة أبو نجيم جنوب شرق المدينة. في نابلس شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب المدينة فجر اليوم. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق المدينة وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقلت عددا من الشبان. إلى ذلك أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طول كرم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب نابلس فجر اليوم وداهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين. حذر منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رعوية، حيث تفرض هذه البؤر حصارا وجوديا يمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم ويحظر على الرعاة إخراج مواشيهم، ما يهدد ركيزة اقتصادهم الأساسية. وأضاف الجبور في حديث لإذاعتنا أن الساعات الماضية شهدت تصاعدا ميدانيا خطيرا تمثل في شن المستوطنين هجمات وحرق استهدفت المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق أسفرت عن وقوع إصابات بالغة وأضرار مادية قبل أن يتصدى لهم الأهالي. من جانبه كشف منسق وحدة البحث الميداني في الأغوار رائد مقدي عن مخطط يستهدف الاستيلاء على نحو 45% من مساحة الأغوار عبر إنشاء ما تسمى بالمجالس الإقليمية الجديدة بتمويل من موازنة الاستيطان البالغة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى إقامة 35 بؤرة استيطانية منذ عام 2023 لربط المستوطنات وتغيير الواقع الديمغرافي وترحيل المواطنين. وأضاف موقدي لإذاعتنا أن جيش الاحتلال والمستوطنين يواصلون حربا ممنهجة على الأغوار عبر السيطرة على مصادر المياه والمراعي، شملت هدم بئر عطوف الذي يروي أكثر من 200 دنم من الأراضي ومصادرة مضخات خربة الدير والاستيلاء على ينابيع الساكوت ووادي المالح وتسييج مراعي خربتي سمرة ومكحولة. التقى السيد الرئيس محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة أمس بأمير الدولة تميم بن حمد الثاني وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قال عضو المجلس المركزي دكتور صبري صيدام إن شعبنا أمام مرحلة هي الأخطر في ظل إمعان الاحتلال في استهداف الأرض وتعزيز الاستيطان من خلال الإعلان عن إقامة المزيد من المستوطنات وتخصيص الموازنات بملايين الدولارات لتنفيذه. وحذر صيدام في حديث لإذاعتنا من أن هذا التصعيد للاحتلال في كل المناطق معتبرا أن كل ما يجري مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية القادمة ومنافسة أحزاب اليمين التي تؤكد ضرورة مصادرة الأرض، وتعتبر أن النجاح بالانتخابات يكون من خلال التنكيل أكثر بشعبنا.
1: هذه الخطوة تشكل الآن الكرت الأكثر حضورا في المشهد السياسي الإسرائيلي، لأنها تأتي في سياق الانتخابات الإسرائيلية ومحاولة تحقيق هذه المنافسة الميدانية إن صح التعبير ما بين أحزاب اليمين الإسرائيلية التي تؤكد على ضرورة مصادرة الأرض العربية، واعتبار أن بطاقة النجاح في الانتخابات إنما ترتبط بمحاولة التنكيل أكثر فأكثر، منح السيطرة أكثر على الأرض العربية، منح الاعتداء أكثر على الناس، ومنح توسيع المستوطنات القائمة وإطلاق ذات اليد للمستوطنين، وهذا يؤكد على أن هذه المرحلة هي الأكثر خطورة.
0: في ملف الأسر حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسر رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة، مؤكدا أن عائلاتهم ما زالت تجهل مصيرهم في ظل غياب أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأشار عامر في حديث لإذاعتنا إلى شهادات أسرى محررين عرضت خلال الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى التي انطلقت في رام الله، ووثقت أوضاعا إنسانية قاسية وانتهاكات داخل سجون شملت الاعتداء والتعذيب. وقال عامر إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمرة منذ سنوات، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لتوفير الحماية له ولجميع

على الأسرى. لقي مواطن 33 عاما مصرعه وأصيب عدد آخر بجروح اليوم إثر انقلاب مركبة في منطقة وادي الحمام ببلدة عصير الشمالية شمال نابلس، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، ومن جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في محافظة جنوب غربي البلاد. بلغ منتخب الأرجنتين الليلة الماضية نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه القاتل على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف. وضرب منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم في النسخة السابقة موعدا ناريا منتظرا في النهائي مع منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القدس. أخيرا في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقراءتها شادن الرماوي. إلى اللقاء.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها. إذا اتفق على الوقت.

والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عايد، عايد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعايد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 1 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار تقرأه صبرين أبو سمية. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدر الماء بين الأطفال مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعياً. الكشف عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاذ المستلزمات الطبية. إصابة طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. مستوطنون يضرمون النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طول كرم. السيد الرئيس محمود عباس يعزي أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. رئيس الوزراء محمد مصطفى يطلع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علي إليف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة. مصرع مواطن 33 عاما إثر انقلاب مركبة ببلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. منتخب الأرجنتين يتأهل لنهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه القاتل على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف. أخيرا إلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: منا وفينا، برنامج أسبوعي عبر صوت فلسطين يستضيف آخر الأعمال الخيرية والتطوعية التي تركت أثرا في مجتمعنا. كل خميس بعد الواحدة ظهرا مع براء عماد. إحنا أهل البلد والخير من

هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا. لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياء والفرح. ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. نحييكم مستمعينا ومشاهدينا على امتداد مدننا وقرانا ومخيماتنا، وتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الثابت شعب الجبارين. مستمعينا ومشاهدينا، نحن معكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من نوفين الخير عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين. موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM، ومعكم من خلال موقعنا الإلكتروني vob.bs، وأيضا معكم من خلال التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة تي في.

دوما وأبدا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا والحرية القريبة لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. أرحب بفريق العمل الذي يرافقني في برنامج من نوفينا: محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، مايا حميدة من التنفيذ والإنتاج، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج الإذاعي. وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد.

0: مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ معكم من فقرة بهمتنا وإلى قطاع غزة الحبيب، ومع مبادرة استثنائية وتحمل قيمة كبيرة في نفوسنا. من تحت الركام تبرز مبادرات لتؤكد أن الإيمان والأمل قادران على الصمود مهما اشتد العدوان. فمن بين الأنقاض انطلقت مبادرة تهدف إلى جمع نسخ القرآن الكريم والتي تضررت تحت الركام والحفاظ عليها والعمل على ترميم ما يمكن ترميمه. مستمعينا ومشاهدينا، نرحب معنا بضيفنا الحاج جميل مقداد، صاحب مبادرة ترميم القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بك معنا، وتحية لأهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك مرة أخرى، وبداية حدثنا عن اللحظة التي ولدت فيها فكرة هذه المبادرة، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المبادرة بدأت من فترة بداية العدوان على قطاع غزة، حيث دمر كثير من البيوت والمساجد. الناس بعد عودتها من النزوح وبعد العناء الذي حصل للناس في هذه الفترة، فقد بدأت تحافظ على كتاب الله، بدأت تقرأ كتاب الله، بدأت تحفظ كتاب الله. الدمار اللي حصل في المساجد والبيوت أدى إلى تدمير وضياع كثير من المصاحف. المكتبات التي كانت تبيع المصاحف كثير منها أيضا دمر. المصاحف من بداية الحرب لم تدخل إلى قطاع غزة ومنع دخولها إلى قطاع غزة. احتاجت الناس إلى المصاحف، فوجدنا أنه ما فيش مجال إلا أن نعتمد على أن نعالج هذه المصاحف الممزقة والمهترئة والتي تعثرت من آثار القصف والعدوان والاحتراق. بدأت أولا في مصاحف بيتي ومصاحف عندي أنا، كان مكتبة ومطبعة واحترق 70% منها، فبدأت أعيد إصلاح بعض المصاحف الموجودة، والحمد لله أعدت. وكنت أنا عشان الحريق اللي عندي في المطبعة والدياج اللي صار من الحريق، أقعد على باب المطبعة في الشارع وعلى طاولة وأخذ المصاحف وأبدأ أرمم فيها. الناس اللي في المنطقة في المسجد في الحارة في الشارع بيشوفوني بصلح مصاحف، يمروا علي ويسألوني عندي مصحف يا عمي هاجي أصلحه، يا عمي مرحبا بك تعال. وهكذا بدأت في إصلاح وصار متعارف عند المجتمع كله في المنطقة وفي معسكر الشاطئ كاملا وفي المناطق المجاورة أيضا يجيبون المصاحف. الحمد لله، يعني بدينا بقدر ما نستطيع ونعمل صيانة كاملة للمصحف ونعيده بقدر الله وبإذن الله أجود مما كان من ناحية القوة والمتانة. وبنعيد له ما نستطيع، لو في ورق محروق ورق مهترئ لا يستطاع فيه القراءة، منصور من مصحف مشابه بعض الصفحات المطلوبة اللي ممزقة التي لا يمكن إعادتها إلى طبيعتها، بنصور وبنضيف على المصحف بدل الورق الممزق. والحمد لله بنخيط المصحف وبنقوي وبنعمل له غلاف جديد وبنعيده بجودة أقوى وأعظم مما سبق. والحمد لله رب العالمين، عندنا ما يقرب الآن على الدور صار، لأن أنا لحالي اللي بشتغل، ما لا يقل عن 200 مصحف الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله، سلمت هذه الأيادي
1: الحمد لله رب العالمين. وبنقول للناس يا عمي بس تحملونا لما ياخذ دوره، لأنه أنا لحالي بقدرش يعني أرضي كل الناس في ساعات أو في أيام في لحظات، يعني ارجعونا بعد أسبوع ارجعونا بعد أسبوعين. المهم أن الناس بياخذوا مصحفهم بحالة ممتازة جدا، يخدم لسنوات والحمد لله بإذن الله إن كانوا يعني يحافظوا عليه. وفرحتي إنه لما الناس بياخذوا مصحفهم المصان بحالة ممتازة وجيدة، إنهم هم بياخذوه بابتسامة وفرحة، وبس بطلب منهم إنهم دعوة من الله يحوليه.
0: نعم نعم، كل التقدير والاحترام. يعني لعل أبرز التحديات يعني أنك لوحدك في هذه المبادرة.
1: الحمد لله رب العالمين، يعني
0: لكنك مستمر. نعم
1: الحمد لله ومستمر، وناوي بإذن الله إني أستمر ما دام في حياة بإذن ربنا سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله. ماذا تعني لك هذه المبادرة؟

0: مبادرة على المستوى يعني الشخصي الإنساني والإيماني أيضا.
1: هذه على المستوى الشخصي والإيماني، هذه مبادرة بتعيد لي حياتي، بتعيد. أنا لما بعيد صيانة كتاب الله بعيد روحي، أنا روحي هذه بترجع إلي في إعادتي لهذا المصحف، بشعر أني أنا يعني بحيي نفسي قبل ما أحيي المصحف. الحمد لله رب العالمين.
0: نعم. كيف يمكن كيف يمكن دعم هذه المبادرة أو المساهمة في استمرارها؟
1: والله يا عمي هي استمرارها صحيح يعني ببناء على الأدوات المستخدمة. الأدوات المستخدمة في حاجات شبه نادرة في غزة صارت، أنا ما بتدخلش، زي مثلا مادة الغراء الأبيض اللي احنا بنجمع الورق فيه والإشي. هذا الغراء الأبيض ارتفعت أسعاره بنسبة 15 ضعف، لأنه ما بدخلش والتجار استغلوا الأسعار صاروا يرفعوا في الأسعار. هذا إن وجد طبعا بقى علبة الغراء اللي وزنها 3 كيلو غراء مصري يجي قبل الحرب بقت 30 شيكل 40 شيكل 35 وهكذا، اليوم بطلبوا 400 و500 شيكل فيه.
0: نعم.
1: يعني أكثر من 15 ضعف أسعار. هذه أنا عندي الحمد لله، واحدة من أصدقائي أعطاني علبتين كان عندي وخلصوا اللي كان، وهيني شغال في العلبة الثانية يعني قربت، لو يعني بدي أضطر أشتري. هذا إن وجد.
0: نعم.
1: هذا أحد أشياء ضروريات للشغلة، زائد الكرتون الخميل اللي بنعمل منه الأغلفة.
0: نعم. نتمنى يعني من كل من يستطيع دعم هذه المبادرة، وتبقى مثل هذه المبادرات شاهد على أن القيم والإيمان لا تهزم أمام كل هذا الدمار. كل الشكر لك على هذه المبادرة المباركة، وأيضا على الجهد المبذول في صون المصاحف. شكرا لك الحاج جميل مقداد، صاحب مبادرة ترميم القرآن الكريم، كنت معنا من قطاع غزة الحبيب. شكرا.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا وبرنامج منا وفينا الخير عبر إذاعة صوت فلسطين. نرحب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة، ونكمل معكم في فقرة بهمتنا وإلى مبادرة صوت الأرض. لكل مبادرة حكاية، واليوم نتعرف مستمعينا ومشاهدينا على فكرة هذه المبادرة ورسالتها وما الذي تسعى إلى تحقيقه. نرحب معنا بضيفنا الأستاذ عمار الكردي، رئيس مجلس إدارة نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا فيك وبكل مستمعين صوت فلسطين.
0: يسعد مساك. يعني أستاذي، قمتم بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية، تفاصيل أكثر حول فكرة هذه المبادرة تفضل.
1: مبادرة صوت الأرض هي مبادرة ثقافية تقنية بشكل أساسي، والجانب الثقافي طبعا هو الجانب الأهم فيها. بنهدف من خلال هذه المبادرة كنا لشغلتين. الشغلة الأولى هو رفع الوعي بوسائل الذكاء الاصطناعي وقدرة الذكاء الاصطناعي على صناعة الأفلام وقدرتها على التدخل في صناعة الميديا في هاي الأيام. هناك طفرة في العالم في موضوع استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في صناعة الميديا، وإحنا حبينا نكون من الناس اللي عم ندور على هذا الموضوع أكثر، وعم نتيح الفرصة للي عندهم هذه الهواية بأنه ندربهم ونعطيهم دورات تدريب مجانية على موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام القصيرة. وفي نفس الوقت ربطنا إحنا هذا الهدف باستخدام هاي الوسائل والتطبيقات والبرامج والتكنولوجيا للأهداف الإنسانية والأهداف الثقافية اللي إحنا دائما كلنا نحبها ونآمن فيها، وهي الأرض الفلسطينية. في نهاية البرنامج أو الدورة التدريبية اللي حيكون فيها طواقم مدربة من جامعة النجاح، يتم إطلاق مسابقة شريطة أن تكون الفيلم، هو عبارة عن فيلم قصير، شريطة أن يكون الفيلم يتعلق بفلسطين. هذه المبادرة في الحقيقة إحنا بالنسبة لنا نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني

0: جامعة النزاح تعتبر هي المرحلة الثانية من هذا البرنامج. وبحب أحكي سريعا عن المرحلة الأولى اللي عملناها عشان إنه هي استكمالا لهذا الموضوع. المرحلة الأولى كانت العام الماضي، إحنا أطلقنا مسابقة اسمها قصص من غزة، وكان الهدف منها إنه الأحداث في غزة، الأحداث العدوان اللي عم بيصير على غزة، وإحنا عارفين وسائل التواصل الاجتماعي بكل قوتها وبكل قدرتها على التغيير، ولكن دائما ذاكرتها قصيرة والترند يذهب إلى أماكن أخرى ما عم تنتهي تبول الحرب. إحنا كنا حابين أن نطلق مبادرة أن نوثق هاي القصص اللي عم بيعيشوها أهلنا في قطاع غزة، وهذا التوثيق يظل محفوظ في المكتبات العربية ومؤرشف. فحبينا نوثقها من خلال مسابقة قصة قصيرة. أطلقنا مسابقة قصة قصيرة شارك فيها حوالي 300 مشارك من داخل الوطن ومن خارج الوطن، من 12 دولة عربية كانوا المشاركين، معظمهم من فلسطين، وكان هناك 28 فائز بمجموعة قصصية من 28 قصة. وهذه المجموعة حاليا تم طباعتها وستكون متاحة للبيع وللاقتناء يعني خلال الشهر القادم إن شاء الله. حبينا نطور في هذا المشروع أكثر، وإنه إحنا نحول الأفلام القصيرة اللي عم نشوفها يوميا عن الفظائع اللي عم ترتكب في غزة نحولها إلى أفلام. هذه الأفلام قد توثق في أرشيفات الأفلام الوثائقية، مش حتى وثائقية، أفلام الوثائق يعني الأرشيف بشكل عام.
1: نعم.
0: وأطلقنا مسابقة صوت الأرض لنقدر نتيح الفرصة لكل من لديه كاميرا وكل من لديه حب لعمل فيلم نطور من مهاراته باستخدام الذكاء الاصطناعي زائد التصوير الحقيقي لعمل فيلم عن مرتبط عن فلسطين أو عن غزة أو عن الأحداث اللي عم نمر فيها كنا في فلسطين. وهذا الفيلم لما يكون ممنتج على يد ناس عندهم الخبرة والقدرة الإنتاجية سيكون له انتشار أكثر لإيصال قصتنا لكل العالم، وسيؤرشخ بشكل أفضل من الأفلام اللي ممكن تنتشر سريعا وتروح.
1: بكل تأكيد أستاذ عمار، يعني الفئة المستهدفة من مبادرة صوت الأرض هم طلاب الجامعات فقط أم الفئة الشبابية ككل؟
0: والله احنا يعني صراحة هي المشاركة مفتوحة للجميع من ما قبل الطلبة الجامعية، لأنه احنا شفنا فارسة في عالم التكنولوجيا صفة ممكن يكون عمر المتسابق 15 و14 سنة ولديه قدرة تقنية عالية جدا. والمسابقة مفتوحة لكل الأعمار. في مسابقة قصص من غزة كان عندنا أصغر فائز عمره 13 سنة وأكبر فائز عمره 73 سنة.
1: ممتاز.
0: وإحنا بنقول الإبداع ليس له حدود وليس صحيح. له عمر.
1: صحيح أستاذ عمار، يعني أيضا إذا ما أردنا الحديث عن أثر هذه المبادرة كمبادرة، فكيف تسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين وإيصال رسالتهم إلى العالم أجمع؟
0: بالحقيقة سؤال كثير مهم، لأنه إحنا تعزيز صمود الفلسطينيين شيء كثير مهم، وهذا جزء مهم جدا من موضوع إنه إحنا في هذه المبادرة قلنا رح نعمل تدريب وليس مسابقة فقط. الهدف من التدريب، إحنا في عنا سجلوا اهتمام بالتدريب 600 شخص تقريبا معظمهم من داخل فلسطين، في هناك بعض المشاركين من خارج فلسطين أيضا، ولكن الهدف إنه هاي المشاركين اللي عندهم هذا الشغف تدريبهم سيتيح لهم فرص العمل عن بعد. يعني حتى مع انتهاء فترة التدريب والدخول في المسابقة لو لم يحالف الشخص الفوز بأي جائزة من الجوائز بيكون هو صار عنده خبرة جيدة جدا لأن يحول هذه الموهبة مع التدريب اللي راح يقدم له إلى مهنة قد يعمل بها عن بعد. وإحنا عم نعرف في هذا الزمن تصفى فكرة العمل عن بعد في المواضيع التقنية هو موضوع رائج جدا، وهناك قدرة لشباب وصبايا من مختلف الأعمار أن يعملوا عن بعد مع شركات
1: صحيح ويفتح الفرص الكثيرة أمام الشباب دون التقيد في زمان أو مكان معين. نعم هذا عظيم. نعم أستاذ عمار، أهمية المبادرات المجتمعية في الحفاظ على الهوية الوطنية والانتماء للأرض، ويعني اليوم نتحدث عن مبادرة صوت الأرض والتي تعتبر نموذج في هذا المجال.
0: والله احنا طبعا يعني في نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني وشركائنا في جامعة النجاح بقول انه احنا الشعب الفلسطيني يعني هو اصلا مرتبط بأرضه ارتباط وثيق وقوي جدا، ولا يوجد

0: هناك أي مجال للحديث عن قوة هذا الارتباط لهذا الشعب الجبار في الأرض الفلسطينية، والعالم كله شهد مدى تمسك الشعب الفلسطيني في أرضه مش خلال السنتين الماضيين فقط، ولكن خلال 70 عام اللي مرت علينا وأكثر، وما زال الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ومتمسك بحقوقه ومحافظ على ثقافته ومحافظ على هويته. وكل هذه المبادرات اللي عمالها بتصير برغم جميع الضغوط اللي تمارس على الشعب الفلسطيني، إلا أنه هاي المبادرات كلها ترسل رسالة فقط ليس للشعب الفلسطيني، ترسل رسالة لباقي العالم أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بأرضه وبثقافته وعاداته وتقاليده مهما إحنا هذه الرسالة اللي بنحاول دائما نرسلها للجميع، وبنحاول نعززها عند أبناء الفلسطينية في دولة الإمارات. لم يحالفهم الحظ في يوم من الأيام أن يزوروا فلسطين، هم بحبوا يشوفوا فلسطين من خلال هذه الفعاليات والأنشطة اللي إحنا عم نقوم فيها كمان. يعني بالإضافة لهذه المسابقة هناك العديد من الأنشطة اللي نقوم فيها في دولة الإمارات اللي كمان تؤدي لنفس الرسالة. هناك فلسطينيين في الشتات، يعني الظروف الاحتلال منعتهم من الوصول إلى فلسطين وزيارة فلسطين وزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين. كل هذه المبادرات تعزز الأمل عندهم إن الله سيحصل هذا الشيء في يوم من الأيام، وينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وإن شاء الله كلنا نزور فلسطين سوية بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. تبقى الأرض هي الحكاية الأولى، ويبقى صوتها حاضرا ما دام هناك من يحمل رسالة ويدافع عنها بالكلمة والعمل والمبادرة. ومن هنا تأتي أهمية صوت الأرض لتؤكد أن الانتماء لا يقال فقط، بل يترجم إلى فعل وأثر في المجتمع. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمار الكردي، رئيس مجلس إدارة نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، ونقدر جميع هذه الجهود. دمتم بكل الخير.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا، وننتقل الآن وإياكم إلى فقرة قيل عنه. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الآية الكريمة تشير إلى أن كل من أحسن بقلبه وأخلص في عطائه لن يضيع عمله عند الله، وسيعود في الوقت الذي يختاره عز وجل وبالطريقة التي يعلم أنها خير له. فالإحسان لا ينتهي عند ما نقدمه، بل يمتد ليكون بركة لنا في حياتنا. متواصلون معكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج منا وفينا الخير، وإلى آخر فقراتنا وفقرة شخصيات الأسبوع. كل خطوة في طريق التطوع تحمل رسالة أمل وتزرع قيم التعاون والانتماء والمسؤولية الاجتماعية. في هذه الفقرة مستمعينا ومشاهدينا نسلط الضوء على تجربة ملهمة مع ضيفتنا لنتعرف إلى رحلتها في العمل التطوعي. نرحب معنا بضيفتنا ولاء عصفور، متطوعة. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا ومرحبا بك عزيزتي براء، مساء الخير لك ولصوت فلسطين والمستمعين الكرام.
0: يسعد مساكي ولاء. وفي البداية حدثينا، يعني كيف كانت أولى الخطوات في المجال التطوعي؟ تفضلي.
1: بداية بحب أحدثكم عن نفسي. أنا صحفية ولاء عصفور وناشطة اجتماعية وإنسانية، تخرجت من جامعة بير زيت بكالوريوس صحافة وعلوم سياسية. بالأصل أنا من قرية سنجل شمال رام الله، وأسكن حاليا في مدينة باتونيا. حاصلة على العديد من الدورات في مجال تنفيذ الأنشطة والمبادرات والفعاليات المجتمعية وفي المجال الإعلامي. كذلك في أولى خطواتي في عالم العمل التطوعي، كانت بداية خطواتي صغيرة، انطلقت من المجال الإعلامي مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، كانت عبارة عن تغطيات للأنشطة وخاصة تثقيفية، ومنها أهمها كانت جمعية روان لتنمية الطفل.
0: نعم، يعني دوما نسأل لماذا أو ما الدافع يعني كان وراء اختيار هذا الطريق، طريق التطوع؟
1: اختياري لطريق التطوع كان نابع من الحاجة. أنا بما أني أم وأم لأربعة أطفال، الحاجة بالذات للمبادرات أو للأنشطة التثقيفية لليافعين والأطفال والنساء، اللي أنا في منطقة باتونيا أو منطقة رام الله صحيح إنها متوفرة، ولكن غير متوفرة بالنوعية اللي إحنا بنياها، النوعية اللي بتطور من أطفالنا، النوعية اللي بتوعي من أطفالنا، خصوصا ما بعد فترة كورونا وفترة الحرب اللي صار. أنا كأم انتبهت إن حاجة أولادي لهاي الأنشطة، عم ببحث عن هاي الأنشطة ما عم بلاقي النوعية اللي أنا بديها، فقررت أنطلق في هذا المجال، أني أنا أصمم، أنا أتدرب، أنا أبحث لهذه الأنشطة وأنا أطبقها، وأنه مش فقط أنها تطبق على أولادي، بل بالعكس انتقلت لمجال أوسع، انتقلت لمكتبة باتونيا، انتقلت للمخيمات الصيفية، للجمعيات، أعطيت هاي الورشات التثقيفية والأنشطة لحتى أنفع فيها أكثر ما يمكن الأطفال محتاجين لهذه الأنشطة.
0: نعم ولا، يعني في هذه المحطات التطوعية المتنوعة، ما هي أكثر محطة تعتزين بها؟
1: أكثر محطة بعتز فيها، شاركت في تطوع في برنامج مع بلدية باتونيا وجبل النجمة لذوي الإعاقة، كان لمدة عام تطوعا. نفذنا برنامج المواطنة والشمولية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. طبعا أخذ مني شغل تنسيق، سواء تنسيق إعلامي أو تنسيق وقيادة وتطبيق في هاي الورشات وتنفيذ لهاي الجلسات. فهي كانت أولى من أفضل المحطات اللي أنت سألتين عنها. وكمان في مبادرة حسيت إنها أعطت أثر، كانت الأولى من نوعها في المنطقة هي لليافعين أو المراهقات، وكانت عن تطورات للمراهقين أو عن المراهقة في هذا العمر.
0: نعم.
1: طبعا إحنا هاي المبادرة أنا وفريق من النساء قمنا فيها، لأن عندنا مثلا أطفال في هذا العمر وعم نشوف نقص، ما في حدا بيبادر وبيعمل هاي المبادرات إلا يمكن في المدارس، لكن مش بالطريقة اللي إحنا طبعا نستكمل هاي المبادرة، سواء كان تنسيق التطوع الكامل، سواء المكان، سواء الضيافة، سواء الباكيجات اللي عملناها للصبايا للمراهقات. كانت تشمل كتير مواد بيحتاجوها في هذا العمر، وكتيبات، وجبنا الأخصائية. هاي المبادرة يعني لاقت ترحيب من الأهالي ومن الفتيات.
0: نعم.
1: بطلبوا إننا نرجع نعيدها.
0: كل التقدير. ولا يعني التطوع كما يؤثر فينا نحن أيضا نتأثر به. كيف غير العمل التطوعي ولا على المستوى الإنساني الشخصي والمهني أيضا؟
1: على المستوى الإنساني أنا صرت إنسانة أكثر إحساس بالحولية، كمان إنه أكثر صبرا، بطلت أحكم على الناس بسرعة، لا بعطيهم انه في اسباب تانية. الحكم على الناس بالذات انه عم نشوف ان الحكم على الناس انه هي مشكله، انه دائما مستعجلين في الحكم، لا خلاني اكثر صبرا في الحكم للناس واعطائهم يعني مجال للتبرير. اما على المجال المهني بالنسبه لي انه زاد، فتح لي افاق جديده، فتح لي علاقات مع مجالات مختلفة، مع مؤسسات، مع أشخاص، صارت أوسع علاقاتي، زائد قدرتي على الاتصال والتواصل، القيادة، المبادرة، يعني كثير كثير يعني كثير أمور أنا استفدت منها على المجال المهني.
0: نعم، يعني اليوم نتحدث عن الدور التطوعي تحديدا لفئة الشباب، يعني نتحدث في هذا السياق عن دور المتطوعين في تعزيز التماسك والترابط المجتمعي.
1: دور المتطوع إجمالا بيشمل أنه بيكسر الحواجز الاجتماعية، بيجمع التطوع بين الغني والفقير، المتعلم والأقل تعلما، في مساحة واحدة، وكذلك بيجمع ابن القرية وابن المخيم ابن المدينة. هذا الاحتكاك اللي بصير بمحي الصورة النمطية اللي احنا تعودنا عليها، ببني جسور تفاهم حقيقية بيننا، كذلك بنقل القيم للأجيال. يعني أنا لما الأطفال أولادي أو المحيطين فيها بيشوفوا أبائهم إنهم عمالهم يتطوعوا، وبتنقل لديهم هاي القيم العطاء كسلوك موروث، وهذا الشيء بضمن استدامة التماسك لمجتمعنا عبر الزمن.
0: نعم، بكل تأكيد. يعني ولا ليس هناك أجمل ولا أفضل من المشاركة والإسهام في العمل التطوعي من أجل شعبنا ووطننا أيضا. كل الشكر لك ولا عصفور، متطوعة، ودوام التوفيق لك. شكرا. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منا وفينا الخير. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة والمشاهدة، والشكر موصول لفريق العمل الذي رافقني، محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، ومايا حميدة من التنفيذ والإنتاج، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج الإذاعي. وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير، ودوما إلى لقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم متابعينا إلى جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم تغطية ميدانية لآخر التطورات والتحديثات من مختلف المحافظات في الضفة، يتواصل فيها مشهد اعتداءات المستوطنين وكذلك جرائم ممنهجة من قبل الاحتلال وتوسع استيطاني مستمر. وفي قطاع غزة تتفاقم فيها المعاناة حيث تتواصل عمليات القصف وتطال مختلف المناطق في قطاع غزة أمام انهيار في المنظومة الصحية وكذلك محاولات من الاحتلال لقطع جميع إمدادات الحياة. رفض تصاريح البناء في سلوان وفرض سياسة الهدم الذاتي ضمن سياسة ممنهجة من حكومة الاحتلال. وما هي الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة للوقاية من فيروس الدواجن؟ هذا الموضوع سنتابعه ضمن جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. البداية نتحول مباشرة إلى الزميلة لينا الغول وقراءة لأبرز الأخبار ضمن هذه النشرة الإخبارية. مساء الخير لينا.
3: مساء الخير لك أثار، مساء الخير مستمعينا أينما أنتم ومشاهدينا. واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة. وفي خان يونس استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة غرب المدينة. وأفاد مراسلنا في غزة بأن الاحتلال دمر عددا من المنازل في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وفي دير البلح بعد أن كان قد أصدر أوامر إخلاء وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,250 شهيدا و173,751 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت إن القطاع يواجه أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدري الماء بين الأطفال مع تسجيل نحو 500 أو 5,000 إصابة أسبوعياً. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك كشف عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الشفاء من أصل 1,400 مريض نتيجة نفاذ المستلزمات الطبية، مؤكدا أن المرضى الذين بقوا على قيد الحياة يتهددهم خطر الموت بسبب غياب مواد غسيل الكلى الأساسية. وقال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي سعيد العكلوك إن وضع المياه في قطاع غزة في تدهور مستمر خاصة في ظل أجواء الصيف الحارة. في المحافظات

الشمالية أصيب طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. هذا واحتجزت قوات الاحتلال أكثر من 30 مواطنا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل ومداهمتها عددا من المنازل، كما شددت من إجراءاتها بحق أهالي البلدة وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى البلدة. وأضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل. وفي بيت لحم أصيب شاب بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليها في منطقة أبو نجيم جنوب شرق المدينة. وفي نابلس شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب المدينة. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق المدينة وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقلت عددا من الشبان. إلى ذلك أضرم مستوطنون النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طول كرم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طباس ودهمت منازل عدة واعتقلت عددا من المواطنين. حذر منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب لجبور من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رعوية، حيث تفرض هذه البؤر حصارا وجوديا يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ويحظر على الرعاة إخراج مواشيهم، مما يهدد ركيزة اقتصادهم الأساسي. من جانبه كشف منسق وحدة البحث الميداني في الأغوار رائد موقدي عن مخطط يستهدف الاستيلاء على نحو 45% من مساحة الأغوار عبر إنشاء ما تسمى بالمجالس الإقليمية الجديدة بتمويل من موازنة الاستيطان البالغة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى إقامة 35 بؤرة استيطانية منذ عام 2023 لربط المستوطنات وتغيير الواقع الديموغرافي وترحيل المواطنين. التقى السيد الرئيس محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة أمس بأمير الدولة تميم بن حمد الثاني وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على آخر المستجدات السياسية وتطورات الميدانية في فلسطين في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة بما فيها القدس وتصاعد اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني واستمرار احتجاز عائدات الضرائب. قال عضو المجلس المركزي دكتور صبري الصيدم إن شعبنا أمام مرحلة هي الأخطر في ظل إمعان الاحتلال في استهداف الأرض وتعزيز الاستيطان من خلال الإعلان عن إقامة المزيد من المستوطنات وتخصيص الموازنات بملايين الدولارات للتنفيذ. وحذر صيدا في حديث لإذاعتنا من هذا التصعيد للاحتلال في كل المناطق، معتبرا أن كل ما يجري مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية القادمة ومنافسة أحزاب اليمين التي تؤكد ضرورة مصادرة الأرض وتعتبر أن النجاح بالانتخابات يكون من خلال التنكيل أكثر بشعبنا. صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بسليل سموتريتش، فإن القرار يشمل تخطيط طرق جديدة وشقها إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. في ملف الأسرى حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة، مؤكدا أن عائلاتهم ما زالت تجهل مصيرهم في ظل غياب أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وقال عامر في حديث لإذاعتنا إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمر
المستمرة منذ سنة.

0: الكائنات، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لتوفير الحماية لها ولجميع الأسرى. إلى هنا هذه النشرة الإخبارية الموجزة. عودة إلى أحداث اليوم والزميلة آثار هب الريح والزملاء في الهندسة والمتابعة، إليك آثار مرة أخرى.
1: شكرا لك لينا، ونبدأ وإياكم ملفاتنا في أحداث اليوم في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف وأيضا تتفاقم فيها معاناة النازحين وكافة المرضى. نتابع كل هذه التفاصيل والمستجدات مع مراسلنا من هناك سمير خليفة. مساء الخير سمير.
2: مساء الخير، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: آخر الأخبار التي يشهدها قطاع غزة هذا اليوم وآخر الاستهدافات التي رصدت مؤخرا.
2: نعم، صارت تصاعدت حدة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف ولم يتوقف القصف الإسرائيلي برغم ما تم الإعلان عنه في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن ما يحدث على الأرض هو استمرار الحرب، وتصاعدت حدة خلال الساعات أو الأيام القليلة الماضية تصاعدت حدة هذه الحرب بشكل غير مسبوق منذ عدة أشهر. والاحتلال الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق النار وإطلاق الصواريخ وعمليات الاغتيال واستهداف قيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة. آخر هذه الاستهدافات يعني حتى منذ ساعات فجر اليوم حتى هذه اللحظة 5 شهداء وأكثر من 25 إصابة جزاء يعني الاستهدافات المتكررة والمتعددة في مختلف المناطق. آخر هذه الاستهدافات هي في مدينة خان يونس، حيث استهدفت سيارة مدنية في منطقة مواطي خان يونس غرب المدينة، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وهو كان في داخل السيارة التي تم استهدافها، وإصابة 6 آخرين بجروح أحدهم بحالة الخطر الشديد. إذن شهيد في مدينة خان يونس تم استهدافه في مركبته الخاصة في منطقة مواطي خان يونس، بالإضافة إلى عدد من المصابين. سبق ذلك استهداف آخر في مدينة غزة، حيث الطائرات أو المسيرات الإسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة ميناء مدينة غزة أو في محيط ميناء مدينة غزة غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وإصابة أفراد أسرته في تلك الخيمة التي تم استهدافها بشكل مباشر. أيضا سبق هذا الاستهداف آخر في حي التفاح إلى الشمال من مدينة إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، حيث استهدفت المسيرات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في الأطراف الغربية لحي التفاح، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح أحدهم طفل في تلك المنطقة. في أيضا تطور سابق في حي الزيتون، حي الزيتون الذي شهد هذه الليلة تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق في منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بالدخول أو الاقتحام المناطق الغربية لحي الزيتون، وشهد صلاح الدين تحديدا قامت باقتحامه بشكل مفاجئ. هذه المنطقة كانت تعج بمئات النازحين حيث حاصرت المئات من المواطنين الذين كانوا يقيمون خيامهم في تلك المنطقة، وقامت بإطلاق النار على خيام النازحين، مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد أو رب الأسرة أحد الأسر في تلك المنطقة، وترك حتى داخل الخيمة، بينما استطاعت زوجته وأطفاله الخروج من الخيمة عند إطلاق النار والنجاة بأنفسهم، بينما هو ما زال في الخيمة في داخل الخيمة، حيث تم استهداف الخيمة بشكل مباشر من خلال الآليات العسكرية الإسرائيلية التي توغلت وقامت بتقديم المكعبات الإسمنتية الملونة باللون الأصفر إلى تلك المنطقة، والتي حوصر من خلال هذه العملية حوصرت مئات العائلات في تلك المنطقة. بعض العائلات استطاعت النزوح والهروب من المنطقة والنزوح بشكل سريع، بعض العائلات حوصرت في تلك المكان حتى هذه اللحظة، بعض العائلات لا زالت محاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعض العائلات استطاعت النجاة بأنفسها إلى غرب المدينة. قوات الاحتلال الإسرائيلية سيطرت على المنطقة الواقعة عندما ما يسمى بمفترق دولة وهو شارع صلاح الدين، وضعت المكعبات الإسمنتية في تلك المنطقة حيث أجبرت بعض السكان على النزوح من تلك المنطقة،

0: حاصرت أعداد كبيرة منهم. حتى هذه اللحظة إطلاق النار وإطلاق القذائف النسائية باتجاه خيام النازحين وباتجاه المواطنين في تلك المنطقة، حتى المناطق التي من المفترض أنها تكون مناطق آمنة تتعرض منذ منتصف الليلة الماضية، وحتى هذه اللحظة إلى إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية التي لا زالت متواجدة في المنطقة. إذا نتحدث عن جملة من التصعيد العسكري الإسرائيلي، يعني استهدافات في مدينة غزة، استهدافات في شيء جنوب القطاع في مدينة خان يونس، أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية عند منتصف الليلة الماضية قامت بقصف مربعين سكنيين، أحدهما في مخيم النصيرات ودمرت أكثر من 7 منازل في مخيم النصيرات وأصيب عدد من المواطنين. أيضا في مدينة دير البلح تم استهداف 6 منازل لدفعة واحدة، مربع سكني كامل دمر بعد عملية إخلاء يعني نفذها قوات الاحتلال السعودية أخلت المنطقة وقامت بقصف المربعات السكنية سواء في مخيم النصيرات أو حتى في مدينة دير البلح. ولكن جراء هذا الاستهدافات بالرغم من يعني عمليات الإخلاء إلا أن هناك كان عدد من المصابين سواء في مدينة دير البلح أو في مدينة أو في مخيم النصيرات، عدد كبير من منازل المواطنين دمرت بفعل كمية الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذين المربعين السكنين، بحيث تم تدمير أكثر من 13 منزلا دفعة واحدة سواء في مخيم النصيرات أو في مدينة دير البلح.
1: شكرا لك مراسلنا سمير خليفة، كنت معنا من قطاع غزة. نبقى معكم إذن في متابعة تفاصيل المشهد في قطاع غزة مع تواصل معاناة مرضى الكلى نتيجة تردي الوضع الصحي، تفاصيل أوفى نتابعها في تقرير شادن الرموي.
2: لم يعد مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة ينتظرون شفاء، بل ينتظرون جلسة غسيل قد تمنحهم أياما إضافية من الحياة. داخل مجمع شفاء الطبي يجلس المرضى لساعات طويلة أمام أجهزة يعمل كثير منها بقدرة محدودة، فيما يكافح الطاقم الطبي للاستمرار في تقديم العلاج رغم النقص الحاد في المستلزمات والأدوية الأساسية. كان القطاع يضم قبل الحرب أكثر من 1400 مريض بالفشل الكلوي، توفي أكثر من نصفهم خلال الأشهر الماضية، بينما يواجه المرضى المتبقون خطرا متزايدا مع استمرار نقص مستلزمات غسيل الكلى. ولا تقتصر الأزمة على نقص الأدوية، بل تمتد إلى تعطل عدد من أجهزة غسيل الكلى ونقص الفلاتر والمواد التشغيلية اللازمة لاستمرارها في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بشكل منتظم. كل يوم يتأخر فيه العلاج تتضاءل فيه فرص النجاة لمرضى الفشل الكلوي، وكل تأخير في وصول الإمدادات الطبية يزيد من معاناة مرضى لا يملكون بديلا عن هذا العلاج للبقاء على قيد الحياة.

0: وحول متابعة أوفا كذلك بما يتعلق بانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة ونتائج الكارثية لاستمرار عمليات القصف. وهذا العدوان المتواصل لا يقتصر فقط على مرضى الكلى وملف المرضى بشكل عام، بل له تداعيات وانعكاسات خطيرة جدا. لمتابعة هذه التفاصيل نستمع لما قاله لإذاعتنا السيد بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة.
1: لا شك أنه لا يزال قطاع غزة يمر بأزمة إنسانية معقدة، عدوان مستمر وإن كان بوتيرة مختلفة، لكن بالنهاية السياسات الإسرائيلية لم تتغير كثيرا على واقع الحصار على قطاع غزة وعلى واقع الاستهدافات التي هي أصبحت متعددة في الآونة الأخيرة، والتي هي واضح منها هي محاولة إسقاط كل شيء يعمل في قطاع غزة. طالما أنه لا توجد أي حلول حتى منذ وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، فالوضح هو وكأنه يفرض علينا أمر واقع. فنحن اليوم يعني أستطيع أن أقول أننا نعيش في أزمة واقع، علينا التحمل بما هو مطروح لأنه لا يوجد أي حل لدينا. الوضع الصحي اليوم ينذر بالمخاطر، لم تتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، فلا يزال لا تزال حالة النزوح الأليمة لآلاف

0: 10,000 من السكان داخل هذه الخيام التي العيش فيها في فترة الصيف للأمانة شيء يفوق تصور المعاناة في هذه المناطق. واليوم في قطاع غزة نتحدث عن موجة كبيرة من جدر الأطفال، جدر المياه الذي يصل، الذي ممكن الإعلان عنه حد تفشي الوبائي، لأنه أصبح يسجل أسبوعيا 5,000 حالة جدري، وهناك حالات تسجل حسب الرصد الصحي هي من نفس الحلقة الوبائية، يعني من نفس الخيمة أو من نفس المنطقة، دليل على العدوى من شخص إلى
1: وطبعا كل ظروف مهيئة يعني أمام هذا الوضع الكارثي في قطاع غزة لانتشار الجدري بشكل كبير وأكثر، خاصة بين صفوف الأطفال، ونتحدث عن يعني خاصة من يعيشون الخيام ويعني يعيشون الأعداد كبيرة من النازحين في أماكن ضيقة وفي خيام صغيرة ومحترئة.
0: على الأكيد كل الظروف مهيئة لانتقال أي عدوى من شخص لآخر، لكن الأصعب هو عندما تمنع تطعيم الجدري المياه من الدخول إلى قطاع غزة، وهي تحتاج على ما أعتقد إلى عدة أسابيع أو أشهر إذا ما بدأنا بالتنسيق ثم شراء يعني التنسيق لها وشرائها وضمان سلسلة توريد ودخولها إلى قطاع غزة، ولا يمكن المكافحة إلا بالتطعيم. إشكالية في جدر الماء صحيح هو لا يحمل المخاطر الكثيرة وهو يعني بهذا، لكن على الأكيد عندما تصادف الحامل هناك مخاطر لها قد تؤدي إلى إنهاء الحمل أو ولادة جنين بتشوهات محددة، والحوامل لا تتعرض للتطعيم ولا يسمح لها بأخذ العلاج أثناء فترة الحمل. يعني جميع الأدوية التي قد تكون يفترض أن تأخذها هي تحمل يعني مخاطر على الحمل.
1: بس يعني شو ما هي أبرز الأسباب التي يعني التي أدت لحدوث جدري المياه؟
0: يعني السبب الرئيسي هو نقص التطعيم. جدر المياه هو يعني من الأمراض التي لها تطعيم، ونقص التطعيم لفترات طويلة هو الذي أدى إلى انتشار هذه السلسلة الجديدة من جدر المياه. إسرائيل لا تزال تمنع الكثير من التطعيمات، بعض التطعيمات صحيح هي متوفرة وموجودة، لكن جدر المياه يجب أن يؤخذ في العام الأول، يعني يجب أن تكون التطعيم حتى تتكون حصانة، وهناك جرعة أخرى تؤخذ بعد 4 إلى 6 سنوات في حالات يعني في وضع مثل قطاع غزة، جرعة أخرى حتى يمنع انتشار المرض. لكن اليوم من الواضح أن هناك آلاف الأطفال الذين ولدوا أثناء العدوان لم يحصلوا على التطعيم، وهذا هو السبب الذي أدى إلى ظهور جدر المياه، بالإضافة طبعا إلى العوامل البيئية المختلفة، لكن بالنهاية المكافحة هي فقط عبر التطعيم لهذا للفيروس. ويعني بعض الحالات التي قد يكون نقص مناعة فيها شديد خصوصا بعد ما تعرضت إلى سوء تغذية وأمراض مناعية قد تكون عرضة مرة أخرى لمثل هذا المرض.
1: يعني خاصة فيما جرى في الساعات الأخيرة، وهذا بالطبع الحال الذي يتعرض له قطاع غزة يعني منذ 7 أكتوبر من العام 2023، منذ ذلك التاريخ وقطاع غزة يتعرض بشكل متواصل لاستهدافات تطال كافة المناطق. خلال الساعات الأخيرة وفقا لمراسلنا تصعيد غير مسبوق، يعني بدءا من شمال قطاع حتى الجنوب، بالتالي هنالك حاجة متزايدة فعليا لوجود عيادات متنقلة، مراكز تستوعب هذا الحجم وهذا الكم الهائل من الإصابات التي تصل تباعا، هذا بالإضافة من الأمراض التي تنتشر مرورا بما تفضلت بالجدري وانتشاره بين صفوف الأطفال، وأيضا أمام حالة منع إدخال التطعيمات لداخل قطاع غزة. نسبة هذه المراكز التي تعمل في قطاع غزة في كافة المناطق بشكل عام،
0: يعني بداية عشان أوضح الصورة أكثر، المصابين لا يمكن علاجهم عبر العيادات المتنقلة، لأن الإصابات التي نتحدث عنها ليست إصابات بسيطة، هي تحتاج إلى غرف عمليات، إلى إنعاش، إلى تدخلات جراحية عاجلة، ونادرا ما تصل إصابات خفيفة، خصوصا هذه الاستهدافات هي استهدافات مركزة. هناك في قطاع غزة عيادات متنقلة تعمل، الإغاثة الطبية تسير أكثر من 12 عيادة متنقلة، لكن في نفس الوقت هناك تهديدات أن لا تستمر بالعمل. على سبيل المثال جميع سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف نتيجة نقص الوقود أو زيوت المواتير لهذه السيارات اللازمة لنقل المصابين. ثانيا الاستهدافات التي تحدث في مناطق مختلفة لا يمكن الإسعاف الوصول إليها بتلك السهولة أو يحتاج إلى عدة ساعات للوصول إلى هذه المنطقة بسبب الدمار اللي موجود في الشوارع ولا توجد يعني طرق سلسة يعني جميع الطرق رملية غير معبدة تحتاج إلى وقت. والمواطنين يعني بالسابق اعتدنا أن يقوم المواطنين في المنطقة بنقل المصابين إلى المستشفيات لكن هذا اليوم أيضا غير ممكن لأن معظم المواطنين أصبحوا لا يمتلكوا ليس لديهم القدرة على تشغيل سياراتهم. الوقود مش موجود وإذا موجود بأسعار غالية
1: على كثير من الأزمات ويفاقمها ويصعد من الأمور أكثر وأكثر. يعني الحديث يطول كثيرا في متابعة الجانب والوضع الصحي العام في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر سيد بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في القطاع.

0: إلى متابعة الوضع وآخر الأخبار من نابلس، نتابع تفاصيل ذلك مع مراسلنا من هناك خليل أبو عرب. مساء الخير خليل.
1: مساء الخير عطان.
0: تضعنا في صورة آخر الأخبار في محافظة نابلس.
1: نعم، شهدت المدينة هذا اليوم اقتحامات عدة نفذتها قوات الاحتلال في العديد من الأحياء السكنية لا سيما المنطقة الغربية منها، حيث اقتحمت قوات احتلال قبيلة ظهر هذا اليوم منطقة رأس العين وشارع كشيكة وطلعة الطور، وقامت قوات احتلال بعمليات دحم وتفتيش لبعض المنازل والقيام بعمليات تنكيل بعدد من المواطنين الذين تم احتجازهم، وقيام قوات احتلال باعتداء أسطح بعض البنايات والقيام بتفتيش هذه المنازل ومن ثم الانسحاب من محيط المنطقة بعد أن استمر تواجدهم لأكثر من 3 ساعات. هذا الأمر رافق انتشار مكثف لقوات الاحتلال في منطقة شارع عصيرة ومنطقة شمال نابلس في محيط منطقة الصيرفي على الطريق الرئيسي الواصل ما بين المدينة ومحيط منطقة البادان، وكذلك الحال في محيط المنطقة الواقع شرقي المدينة بعد أن قامت قوات الاحتلال بنصب حاجز طيار عند المفترق الرئيسي لقرى وبلدات سالم وعزموت ودير الحطاب شرقي مدينة نابلس. نفذت من خلالها قوات الاحتلال عمليات تفتيش لمركبات المواطنين دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. وكانت المدينة قد شهدت في ساعات الليل وفجر هذا اليوم عدة عمليات توغل من قبل قوات الاحتلال التي أقدمت على دهم المنطقة الشرقية بالمدينة ولا سيما محيط منطقتي بلدة كفر قليل وشارع القدس ومحيط مخيمي عسكر القديم والجديد. اعتقلت خلالها قوات الاحتلال شابين ومثل مقامات قوات الاحتلال بعملية تفتيش وتمشيط للمنطقة الشرقية استمرت حتى ساعات الصباح الباكر. إلى ذلك أقدمت آليات وجرافات الاحتلال ظهر هذا اليوم على حفر طريق ما بين بلدتي الساوية ومفترق زعفرة جنوبي المدينة بالقرب مما يسمى بإشارات جامعة أرئيل الاستيطانية، حيث قامت آليات الاحتلال بقطع الطريق الرئيسي الواصل ما بين محيط المناطق الزراعية وذلك بهدف السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في هاتين القريتين، عدا عن قيام قوات الاحتلال أيضا بالانتشار المكثف ما بين قرى وبلدات يتمى وقبلان وأوسرين التي شهدت انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال الذين أقدموا على إغلاق البوابة الاحتلالية المقامة على مدخل هاتين البلدتين والشروب عملية تفتيش وتنشيط بعض الأراضي الزراعية والتي استمرت قبيل ظهر هذا اليوم.
0: شكرا لك مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب. في شمال غرب القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخندق في البلدة دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

0: وحول متابعة هذه التضييقات في القدس المحتلة والتي تتجاوز موضوع هذه الاعتداءات والانتهاكات الاحتلال يمعن في سياسة رفض تصاريح البناء في سلوان تحديدا، وكذلك فرض وتصعيد لسياسة الهدم وتحديدا الهدم الذاتي. نتابع هذا الموضوع مع السيد مدحت ديبي الخبير القانوني. مساء الخير.
1: مساء النور لكم. أهلا وسهلا.
0: يعني كيف هو الواقع الذي تشهده سلوان في هذه المرحلة التي تتصاعد فيها عملية رفض تصاريح البناء لكافة المقدسين، وكذلك بالتوازي مع فرض سياسة الهدم الذاتي في البلدة؟
1: طبعا كما تعلمون سلوان موجودة في هدف الاحتلال لتفريغها من سكانها وإحلال المستوطنين في هذه الرقعة التي تعتبر الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، نظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي. ما يسوقه الاحتلال من أسباب هو وجود بعض العقارات التي اشتراها اليهود في زمن الدولة العثمانية كرعاية للدولة العثمانية، حوالي 3 دنومات إلى 3.5 دنومات. بعد جلاء اليهود عن سلوان قام العرب بشرائها ممن كان موجود فيها وقاموا بتشييد مبنى عليها. استغلت اليهود هذه الفرصة وقامت بتخويل هذه الدنومات التي كانت مشترى من قبل اليهود كرعاية وحوالت الحرس أملاك المتروكة، وبالتالي قام فيما بعد بتفويضها لمن ادعى أنه متولي وقف بن بنستي الذي قام بشراء أو قام بتنصيب نفسه كمتولي الوقف، وبالتالي سمح لهذه الثلاثة أشخاص الذين هم أعضاء في جمعية عقيرة كهنيم بتقديم دعاوى التخلية ضد عشرات السكان المواطنين. نحن الآن أمام عشرات قرارات التخلية منذ أكثر من 20 عاما، يهدد الخطر، يهدد أكثر من 1500 شخص فقط في حي البستان لوحده، ولا نتحدث عن حي بطن الهوى الذي أيضا هناك أكثر من 1000 شخص مهدد بالإخلاء، نصفهم تم إخلاؤهم بالفعل والنصف الآخر لا زال ينتظر الأيام المعدودة من أجل إخلاؤه. طبعا بالإضافة إلى هذه الأسباب غير الصحيحة التي ساقها الاحتلال لكسب الوقت والقضايا، نحن نعاني في مدينة القدس وتحديدا في منطقة سلوان من عدم تنظيم الأراضي، وهذا كان بشكل مقصود منذ احتلال القدس عام 67 بهدف إبقاء الأراضي دون تسوية ومنع التطور الطبيعي الديموغرافي القانوني واستصدار التراخيص اللازمة من أجل البناء عليها، وبالتالي هذا الأمر دفع السكان إلى البناء بدون ترخيص نظرا لعدم وجود البديل. هناك حياة طبيعية، تطور طبيعي، هناك عائلات، هناك أسرة تنتج أسرة، وبالتالي لا يوجد هناك مفر من إقامة غرفة أو غرفتان إضافيتان دون ترخيص. هذا الأمر أدى إلى تقديم عشرات لوائح اتهام ضد السكان المقيمين في سلوان بحجة عدم الترخيص. ليس لأننا نريد أن نبني دون ترخيص، هذا هو المتاح. الاحتلال عادة في الدول ذات السيادة الطبيعية يقومون بتأسيس البنى التحتية والمخططات الهندسية اللازمة، ويقومون الرعاية بتقديم التراخيص بكل سهولة. نحن نعاني الأمرين، في غربي المدينة دولة احتلال تقوم بتجهيز البنى التحتية وطرح العطاءات والتراخيص، بينما في شطر الشرقي للمدينة هناك إهمال كامل، هناك مؤامرات من قبل الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الحكومية والبلدية على السكان من أجل دفعهم إلى ترك الأرض والتهجير الثاني والثالث من القدس.
0: برأيك وبإجازة سيد مدحت، إلى أي حد يعني الاحتلال نجح على أرض الواقع في إحداث تغيير ديموغرافي في القدس؟
1: لا شك أنه نجح بإحداث تغيير كبير منذ عام 1996، منذ أزمة الهويات والإقامات والطلب بإثباتات السكن في القدس. نجح كثيرا في سحب الإقامات، نجح كثيرا في وضع يده على العديد من العقارات، نجح كثيرا من خلال جدار القصر العنصري عام 2004-2005 من تحييد بواحي مدينة القدس وإخراجها من القرب الاستراتيجي من البلدة القديمة. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية ممنهجة من قبل الاحتلال وضع سياساته منذ عشرات السنين، ويطبقها بحذافيرها حتى وإن اختلفت الوجوه في الحكومات المتعاقبة.
0: شكرا لك على هذه التفاصيل والإيضاحات السيد مدحت ديب الخبير.

0: القانوني. إذا نحن نتواصل وإياكم في أحداث اليوم إلى متابعة الوضع في بيت لحم والحديث عن إصابة شاب بردود أثناء الاعتداء عليه من قبل مستوطنين. نتابع تفاصيل ذلك مع مراسلنا من هناك ثائر الشريف. ثائر، ما التفاصيل لديكم في بيت لحم هذا اليوم؟
1: مساء الخير أثار لك وللإخوة المستمعين. الاقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف، إضافة أيضا إلى عدوان عصابات المستعمرين في عدة مناطق أيضا، وهي مناطق محددة ومركزة، مثالا وليس حصرا قرية كيسان الواقعة جنوب شرق المحافظة، والاعتداءات التي تكون بين الفينة والأخرى بالمناسبة، وليس فقط بشكل يومي أو شبه يومي. آثار، نتحدث كل عدة سويعات يكون هناك اعتداء، يكون هناك تنغيص، يكون هناك عمليات شتم أو بصق أو إغلاق لطريق معين أو محاولة لسرقة أغنام أو قطع لطريق معينة في أمام رعاة الأغنام في تلك المنطقة، أيضا بحق المزارعين المتوجهين إلى أراضيهم. خلال الساعة الماضية هناك كان اقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة طبوع، اقتحام آخر منفصل أيضا لبلدة جناتا الواقعتان جنوب شرق المحافظة. أيضا نتحدث عن اقتحام واسع كان الليلة الماضية لمخيم عايدة الواقع الشمال محافظة بيت لحم، كان هناك عملية مداهمة لمنازل أو لعدة منازل في داخل المخيم. هذا ليس الاقتحام الأول لمخيم عايدة، وأيضا مخيم دهيشة في الليلة التي طبقت هذه الليلة، وعملية عسكرية واسعة تمثل فيها العدوان باحتجاز 25 مواطنا أفرج عن معظمهم، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتجزت أو اعتقلت عفوا عدد من الذين تم احتجازهم في مخيم دهيشة في الليلة ما قبل الماضية. أيضا نتحدث عن إغلاق للمدخل الرئيسي الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، حسب ما أفاد عدد من المواطنين قالوا لنا بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل الريف الغربي عند منطقة أو منازل تعود لعائلة الشولي بالبوابة الحديدية. هذه البوابة هي الوحيدة التي تصل بلدات بتير، نحالين، حسان وواد فوكين في وسط محافظة بيت لحم، إضافة أيضا إلى الحواجز المستمرة بحق المواطنين المارين من هذا المدخل الوحيد، والذي يعتبر شريان الحياة الوحيد وأداة الربط الوحيدة للريف الغربي، كما أسلفت من محافظة بيت لحم مع وسط المحافظة. المعتقلون بالعودة إلى مخيم عايدة آثار الليلة الماضية هم الشاب رياض ملش وأيضا أحمد عادل حجاجرة، إضافة إلى الشاب جمعة ناهض الجوجو البالغ من العمر 44 عاما. قوات الاحتلال داهمت منازلهم واقتادتهم لاحقا إلى دورياتها العسكرية، ومن ثم تمت عملية الاعتقال بشكل رسمي، والأنباء تشير إلى أنه لم يفرج عن أي منهم خلال الساعات التي تلت هذا العدوان على مخيم عايدة. أيضا هناك عدة مستوطنات ضمن المستعمرات الجديدة التي أعلن عنها ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بتسليل سموتريتش، إضافة إلى ما تسمى بوزيرة الاستيطان الإسرائيلي أوريت ستروك. و نتحدث هنا ضمن هذه المستوطنات التي تعتبر مصادقة تاريخية وغير مسبوقة وقياسية في عدد المستعمرات في الضفة الغربية خلال عامين ونصف العام وربما أقل من ذلك، وهي بمعدل ما يزيد عن 100 مستعمرة في الضفة الغربية، 34 مستوطنة منها فقط منذ بداية أو منذ مطلع العام الجاري، عدد كبير منها في محافظة بيت لحم. نتحدث عن مستوطنات تتبع للتجمع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية، وهو التجمع الاستيطاني غوش عطسيون مثالا وليس حصرا. هناك مستوطنة أو مستعمرة جديدة صادق عليها سموتريتش بصيغة منفردة وتحدث عنها أيضا بحديث منفصل لأهميتها الاستراتيجية، حيث تقع على سفح جبل عالي الارتفاع تربط هذه المستوطنة، وبالمناسبة اسمها ناحل حلت، حيث تم سرقة الاسم الفلسطيني من وادي الحلب الواقع في تلك المنطقة وسموها بنحل حلبس. هذه المستوطنة الاستراتيجية تربط أو ستربط مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية مع التجمع الاستيطاني الأكبر في الضفة وهو غوش عتسيون، وذلك في مقدمة لما يسمى بمشروع القدس الكبرى والذي يمتد أيضا نحو الجنوب باتجاه محافظة بيت لحم وبالقرب من تخوم شمال محافظة الخليل.
0: أشكرك جزيلا مراسلنا من بيت لحم فائر الشريف. في مسافر يطا جنوب الخليل، سلسلة من الإصابات تم رصدها مؤخرا إثر اعتداء مباشر من قبل عصابات المستوطنين على المواطنين. في هذا الموضوع تحدثنا مع السيد راتب الجبور منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، نتابع.
2: يوم أمس فجرا كان هناك اعتداء همجي إرهابي مارسه أكثر من 15 مستوطنا، قاموا بالهجوم على منطقة وادي الرخيم غرب مستوطنة سوسيا، وتم الاعتداء على ثلاثة مواطنين من عائلة شنران، محمد موسى شنران 60 عاما وابني حذيفة 30 عاما وابن أخيه محمود عمر شنغان عمره 19 عاما. تم إصابتهم بإصابات بالغة ومتوسطة، بعضهم نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم لتلقي العلاج، نتمنى لهم السلامة والشفاء بإذن الله تعالى. كما كان هناك خلال الليلة الماضية هجوم أيضا من قبل هؤلاء المستعمرين من مستوطنة سوسيا والبعد السلطاني التي حولها، الهجوم على عائلة النواجع في تلك المنطقة، وكان هذا هجوم كبير أكثر من 50 مستوطن كانوا يقومون بهذا الهجوم ضد الأهل في تلك المنطقة، وقاموا بإحراق يعني القش حول بيوت هؤلاء المواطنين، وتصدى لهم هؤلاء المواطنين بكل قوة. وكانت هناك أيضا لجان يعني المتابعة أو لجان الدفاع المدني الذين كان لهم دور كبير طبعا في إطفاء الحرائق التي يشعلها المستوطنين، هذا بالإضافة أيضا إلى ما تقوم بإصابات الاستيطان من عمليات تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين، خاصة المستوطن الذي أقام الورى الاستيطانية في منطقة يعني فرش الفرش أو منطقة خلة الحمص. هناك تم طبعا إقامة هذه الورى منذ أكثر من 45 يوم، وقام بعمليات تخريب للمزارع وللأراضي الزراعية.
0: إلى هذا الموضوع والملف التالي ضمن برنامج أحداث اليوم. إجراءات عديدة تقوم بها وزارة الزراعة للوقاية من فيروس الدواجن، متابعة أكثر وتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابعه مع دكتور بسام أبو عزيز مدير دائرة الخدمات البيطرية في جنين. مساء الخير لك دكتور.
3: مساكم جميعا.
0: أولا متابعة أكثر لهذا الموضوع قبل الحديث عن إجراءات وزارة الزراعة، من حيث يعني مدى انتشاره أعراضه، يعني خاصة وأنت عضو في لجنة تم تشكيلها من قبل وزارة الزراعة لمتابعة فيروس الدواجن.
3: طبعا بداية أنا بتقدم بالشكر الجزيل لإذاعتكم على هاي الاستضافة وإتاحة الفرصة إن للحديث حول يعني أحد المواضيع المهمة اللي بتمس قطاع الدواجن والمربين بشكل عام، ومن هذا المنظر أنا بحيي جميع المزارعين والعاملين في هذا القطاع، وبأكد أن الخدمات البيطرية بتواصل كل جهودها الممكنة في التوعية والمتابعة وتقديم الدعم الفني للحد من انتشار الأمراض وحماية الثروة الحيوانية وتقديم منتج حيواني صحي وسليم وآمن للمستهلك الفلسطيني. بالنسبة للفيروس المنتشر، هو فيروس جديد دخل لنا وقديم طبعا، ولكن هو تحور من الفيروس القديم اللي هو الاي بي اتش متلازمة الكبد او التهاب للكبد الفيروسي بسموه الاتش اتش اس. هذا مرض التهاب الكبد الوبائي مصحوب باستسقاء طعمور اللي هو تجمع سوائل حول القلب، هو احد الامراض الفيروسية المهمة اللي بتصيب الدواجن خاصة الدجاج الاهل، بسبب حقيقة خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع نسب النفوق وضعف الانتاج. عشان هيك الوقاية والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي هم الأساس في الحد من انتشار المرض. طبعا هو مرض فيروسي بسبب عائل من عوائل الفيروسات الأدينو فيروس. هذا النمط المصري اللي انتشر جديد أو اللي هو بسموه سيروتايد 4 بتميز بتراكم سوائل شفافة حوض القلب مع التهاب وتضخم ونزف في الكبد، وهذا بسبب نفوخ سريع في القطعان، بسبب علامات وأعراض على الطيور بشكل عام مثل خمول، قلة الحركة، فقدان الشهية. بتتجمع الطيور في المناطق الدافئة، ريشها بتكون منفوس، بصير عنده أحيانا إسهال وحتى صعوبة في التنفس، وبصير ارتفاع مفاجئ بنسبة النفوخ مع تقدم العمر ومع تقدم الإصابة. تشريحيا ممكن الأطباء البيطريين أو الزبناء أو حتى الأطباء يشوفوا أو حتى المزارعين يشوفوا كمية السوائل الشفافة داخل غشاء المحيط بالقلب مع تضخم في الكبد، وجود بقع نزفية عليه واحتقان الكلى، وبنشوف كمان علامات في الرئتين بشكل عام.
0: نعم، يعني الآن الحديث عن إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الفيروس وتجنب أمام هذه الأعراض التي تتحدث عنها، أنتم في اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل وزارة الزراعة لمتابعة فيروس الدواجن، هل من إجراءات أو خطة واضحة لمتابعة والحد من يعني انعكاسات هذا الموضوع؟
3: طبعا يعني كان في عندنا سرعة استجابة لأن المرض دخل جديد عندنا، وتم تشكيل اللجنة، واللجنة بلشت تباشر في جمع المعلومات حول المرض، تحديد مصادر المرض، بؤر الإصابة في المرض، كيفية دخول المرض، وكيفية السيطرة على المرض ومنع انتشاره من منطقة إلى أخرى. اللجنة راح تشتغل مباشرة على متابعة البلاغات اللي بتصلنا من المزارعين، وإحنا من هون بنهيب بكل المزارعين اللي بلغونا مباشرة في حال الشك في المرض. راح يتم جمع العينات، تقديم إرشادات للمزارعين، مراقبة حركة الطيور لمنع انتقال الفيروس من منطقة لأخرى. راح يتم تعزيز إجراءات الأمن الحيوي وتوعية المزارع حول ذلك، وتنفيذ برامج توعية والتنسيق بين المختبرات من أجل سرعة التشخيص، لأنه هذا المرض بنتقل عن طريقين، يعني الطريق الرأسي من الأمهات المصابة إلى الفصال عبر البيض، لذلك تعتبر صحة قطعان الأمهات أمر بالغ الأهمية. من هون إحنا بنناسب المزارعين إنه يشتري الصوص من مصادر وفقاسات ومزارع أمهات موثوقة ومزارع سليمة. وكمان في عنا انتقال أفقي، بنتقل من طائر إلى آخر عن طريق البراز، الأدوات الملوثة، العمال، السيارات، حتى المياه والعلف الملوثين بشكل كامل.
0: يعني هذا يعني بأن يعني هو سريع لانتشار هذا الفيروس نظرا للحديث عن يعني طرق انتقاله؟
3: لا، هو بنتقلش من مزرعة لمزرعة بسهولة، بحاجة لوسيط ناقل حتى ينتقل من مزرعة لأخرى. عشان هيك تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بمنع انتقال الفيروس من منطقة لأخرى، وعندنا حالات وثقت مزارع بجانب بعضها، مزارع أصيبت ومزارع لم تصاب، لأنه المزرعة كان عنده هاي المزرعة كان فيها مزارع بدير المزرعة بشكل جيد وقدر يمر بدون ما تنصاب القطيع بتاعه بشكل كامل ومشت الأمور. لكن الإصابة الأفقية اللي هي من الأمهات هاي لا يمكن تخطيها إلا من خلال إدارة جيدة، وضع علاجات داعمة للقطيع بشكل كامل، ما يعرض القطيع لأي ستريس، ويتبع إجراءات الأمن الحيوي اللي راح نحكي عنها حتى نمنع دخول الفيروس إلى هذه المزرعة، مثل منع دخول الأشخاص الغير ضروريين للمزرعة، تخصيص ملابس وأحذية خاصة للمزرعة، استخدام أحواض تعقيم على مداخل المزرعة، حتى تعقيم السيارات قبل دخولها، مكافحة الكوارض والحشرات والطيور البرية، ومنع اختلاط الأعمار في المزرعة. في عندنا قاعدة بتقول all in all out، فبالتالي إذا اتبع هاي الإجراءات هو بمنع دخول الفيروس لمزرعته إذا كان مصدر الصوص تاعه سليم، ويحافظ كمان على النظافة والتطهير، يعني بدي يزيل الفرشة بعد الدورة مباشرة، ويعقم تنظيف الحظائر، غسل المعدات بالماء وبالمنظفات، واستخدام مطهرات جيدة، وترك فترة راحة بين الدورات لا تقل عن 10-14 يوم حتى يقدر يضمن إن المزرعة أصبحت خالية ونظيفة من هذا الفيروس. كمان بنأكد على عملية التخلص الآمن من النفوخات، يعني لازم يجمع الدجاج النافق أول بأول، ما يرميه في العراء حتى ما ينتقل لمزارع أخرى والتخلص من هاي النفوقات بالحرق أو الدفن الصحي واستخدام معقمات أو جير.
0: أخيرا دكتور، دعوت كافة المزارعين لمسألة ضرورة التبليغ لمنع انتشار فيروس الدواجن، هل من رقم معين أو عنوان واضح يتم التبليغ من خلاله؟
3: يعني أنا بهيب بالمزارعين يراجعوا دوائر الخدمات البيطرية كل واحد في منطقته. دوائر الخدمات البيطرية معروفة لكافة المزارعين، ممكن مراجعة الدائرة في أي وقت من أجل أخذ التعليمات اللازمة، أخذ العينات اللازمة، التنسيق للفحص والتشخيص المباشر وإعطاء التعليمات لكافة المزارعين في المنطقة اللي تتسجل فيها ظهور إصابة جديدة وحديثة، وسرعة التبليغ بتساعد في سرعة الرد وسرعة السيطرة على المرض ومنع انتشاره للمزارع المجاورة.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات الدكتور بسام أبو عزيز، مدير دائرة الخدمات البيطرية في جنين. بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم، دمتم بأمان الله.
4: مرون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود

0: هنا صوت فلسطين موجز لأهم الأنباء. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. الكشف عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاد المستلزمات الطبية. إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل. مستوطنون يضرمون النار في مركبة وجرار زراعي في هجوم على قرية رامين شرق طول كرم. السيد الرئيس محمود عباس يعزي أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني بوفاة الأمير الوالدة شيخ حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء محمد مصطفى يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية والتطورات في فلسطين. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل على مدى 3 سنوات لإشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة. مصرع مواطن 33 عاما إثر انقلاب مركبة ببلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. منتخب الأرجنتين يتأهل لنهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه القادم على منتخب إنجلترا 2-2. في حالة الطقس تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
2: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرت. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت في المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة.
2: احنا غزة، واذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
3: الله اكبر، ما بقي الزعتر والزيتون.
4: لن اغادر، لن اغادر، لن اغادر.

الحرب باسم حقوق الإنسان، بيعلنها باسم الرب وبايع ربه من زمان. مين اللي حول هالأرض لكوكب بائس مجروح وبيطعنها طول وعرض والطعن بتوصل للروح؟ في جروح وأصعب جروح.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: بيحكوا الكلمة بتأثر وعلى الأغلب بتغير، لهيك مهم نعرف شو بنسمع ولمين. برنامج حكي بودكاست بيركز على أهم البودكاست في الوطن العربي وبيساعدك لتكون حياتك أفضل. حكي بودكاست مع نهلة شحادة.
2: يسعد أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة من حكي بودكاست. حلقة اليوم عن بودكاست مميز للستات الصبايا المعنيين كتير يكون في بودكاست خاص فيهم، فتعالوا نتعرف على فيميل فورميلا مع عالية خفاجة. صراحة هذا البودكاست مميز جدا لأنه بطرح العديد من المواضيع اللي النساء بتتساءل عنها وبتحاول تلاقي أجوبة عنها. عالية خفاجة بتحاور الضيوف بطريقة بسيطة عميقة في نفس الوقت، لهيك رح تتلقى المعلومة بكل يسر. طبعا كالمعتاد في كل حلقة بنتعرف على مجموعة من المواضيع اللي طرحها البودكاست، واليوم اخترنا لكم ثلاث مواضيع بتمنى انها تنال اعجابكم وكمان تفيدكم بحياتكم. اذا مستمعينا في ميل فورميلا مع عالية خفاجة طرح العديد من المواضيع. في ابرز هاي المواضيع: تنظيم البيت يساوي راحة نفسية والهدوء يبدأ من البيت. هذه عنوان واحدة من حلقات بودكاست في ميل فورميلا. اعتقد هذا الموضوع بهمنا كلنا قبل النساء الرجال كمان، بس بعتقد كمان مرات الرجال هم بيعملوا الفوضى بالبيت، يعني مش الكل اكيد، بس تنظيم البيت وان نشوف البيت مرتب هذه من اكتر الاشياء اللي ثبت علميا وتأثيرها على الصحة النفسية. لهيك تعالوا بسرعة نتعرف على شو رح ينطرح بهاي الحلقة.
3: هو انت هتخليني ألمي حاجتي؟
4: لما البيت بيبقى مترتب صحتنا النفسية بتبقى أحسن.
3: ان انا متعصبة وسترست بسبب ان انا عندي الكركبة دي كلها،
4: انا خايفة ارميها لحسن احتاجها.
3: هل دي فعلا ليها ارتباط طبيعي ولا انا بقول لنفسي كده عشان متخلصش منها؟
4: المينيماليزم مش موضة مش ترند، هي مفروض تبقى طريقة تفكير.
3: احنا عمالين ندخل حاجات البيت وما بنطلعش احتاجها. لا عندي حاجة زيها ولا لا؟ عندي المكان ليها ولا لا؟
4: اتحدى لو في بيت ما فيهوش اكل اكسبايرد او ادوية اكسبايرد.
3: الست الطبيعية بتلبس 20% من الدولاب 80% من الوقت.
4: حاجة اي اوبننج جدا. البيت اللي فيه اطفال ده يتوضى ازاي منهم؟
3: الكلام ده تحسين هو بسيط ومنطقي بس هو مش بيجي في بال الناس.
4: افتكر هتغير طريقة تفكير ناس كتير قوي.
3: لازم نشيل كلمة اصل خسارة.
4: هو المجهود في ان احنا نحط السيستم.
2: في وصف هاي الحلقة كتب مستمعينا: إذا حس إنه بيتك مكركب ممكن يكون هذا إله السبب في التعب النفسي، وأنت أكيد مش لحالك. في هاي الحلقة رح تكون موجودة خبير التنظيم المنازل قسمة عوض الله، واللي بتتكلم عن تأثير الفوضى على حالتنا النفسية وكيف التنظيم مش بس بيحسن شكل البيت لكن كمان بيهدئ الأعصاب. في هاي الحلقة تم الحديث عن ثقافة الشراء الزائد وتأثير الاستهلاك على حياتنا، وكمان بتحكي هاي الحلقة عن خطوات بسيطة تقدر تخلي بيتك مصدر للطاقة الإيجابية، مكان مريح وبسيط. وكمان راح تتابعوا في هاي الحلقة وتستمعوا لنصائح عملية وسهلة عن كيف نرتب البيت من أبسط الأماكن وكيف كمان نعلم أولادنا النظام من الصغر. إقاع الحلقة هادي ومريح. لهيك مستمعينا بتمنى كمان هاي الحلقة اللي بيعاني من الفوضى الزائد في بيته إنه يسمع هاي الحلقة. أعتقد كلنا بدنا نشوف بيوتنا مرتبة وفي نظام وكل شيء في محله، لكن السؤال المهم هون واللي طرحته الحلقة: ليش في ناس ما تقدر تاخد خطوة جدية في تنظيم البيت؟ هذا اللي رح نسمعه في بودكاست في ميل فورميلا.
3: بصي معظمه to be honest، يعني أقول لك الصراحة من اللي شفته، إحنا بنهول الحاجات على نفسنا وبنعمل mindset كده إن الحاجة كبيرة قوي وإن الحاجة صعبة قوي، بنقول لنفسنا حاجات مش صح.

0: ودي معظم الكيسز يعني معظم الكيس. في ناس يعني انا حتى انا لسه الاسبوع اللي فات كنت عندي على الانستغرام سالت الناس ايه العائق ما بينكم وما بين الديكلوترينج. اللي قال لي انا ما عنديش وقت، واللي قال لي كسلان كسل، واللي قال لي مش بحب، واللي قال لي حاجه دمها تقيل.
1: هي تقيله على ناس كتير بصراحه.
0: واللي قال لي مش عارف اعملها ازاي، الكلام ده كله تمام. دي حاجات كلها احنا بنقولها لنفسنا. عارفه زي ما انت مثلا تبقي عندك دخل على حاجه في حياتك او امتحان او كده، فبتبقي شايله همه قوي قوي قوي، مكبره قوي الموضوع، تيجي تدخلي تلاقي ان انت ايه ده ما كانش صعب قوي او كان تمام، انا ليه كنت عامله كده. معظم الكيسز كده. يعني انا كان عندي كلاينت قعدت سنتين، يعني ليتلي سنتين مش ببالغ، هي عايزه تعمل الدولاب بتاعها، تعمل له ديكلاترنج يعني تخفف وتشيل الحاجات، وتكلمني وترجع تاني، لا تكلمني لا اصلا انا بخاف، اصلا انا بحب حاجتي، اصلا انا I can't let go. هو انت هتخليني ارمي حاجتي؟ لا مش هخلي. انت
1: في جزء عاطفي كبير.
0: هي كانت عامله لنفسها شايفه انه مش حقيقي، كلها مايند جيم في الاخر. يعني موضوع النظام والديكلاترنج والحاجات دي جزء كبير منها المايند سيت بتاعك عامل ازاي.
1: صح.
0: هتقعدي تقولي لا انا بحب، انا بمسك، انا هحتاجها، انا مش عارفه ايه.
1: خبيرة تنظيم المنازل قسمة عوض الله حكت كمان عن موضوع كتير مهم. أعتقد كلنا بنحاول نحتفظ بشغلات لها علاقة بذكرياتنا بالطفولة، بالجامعة، بمراحل كتير بحياتنا، وبننقل هذا الإشي لأولادنا. لكن هل أنا لازم أستغني عن كل شيء له ذكريات بتربطني فيه، أو في شعور عاطفي معين تجاه هذا الغرض، أو ممكن نخلي إشي معين بحيث ما يأثر على التنظيم في بيتنا؟ خلينا نسمع.
0: عايزين الواحد يبقى عنده شوية حاجات كده، يعني حاجات اللي هي حاططها في حتة ما يبص فيها يتبسط، يفتكر ميموري معينة، ان احنا يبقى عندنا ميموري بوكس، او مثلا يعني حيز صغير، درج او علبة او حاجة فيها حاجات معينة. لكن ما ينفعش ان انا يبقى عندي دولاب كامل مثلا من الحاجات دي، لان اولا مستحيل تبقى كل دي حاجات ليها فعلا يعني ارتباط عاطفي. هل دي فعلا ليها ارتباط عاطفي يعني، ولا انا بقول لنفسي كده عشان ما اتخلصش منها؟ ده سبب. هل انا فعلا هبص عليها؟ يعني لازم اسال نفسي الاسئله دي. هل في حل تاني ليها؟ يعني في حاجات ليها حلول. يعني انا برضو كان واحده من الكلاينتس كانت سايبه شنطه كامله لبس البيبي كان بتاع بنتها، شنطه كبيره، لا انا مش قادره اتخلص منه، ده لبسه هو بيبي، ده كيوت، ده مش عارفه ايه. تمام. قلت لها طب انت من هي البنت مثلا عندها 10 سنين بصيتي فتحتي الشنطه دي من ساعتها؟ لا بس هي مخليها. طيب ايه رايك نفكر في حل يخليك ان انت تبصي فعلا في الحاجات دي؟ نختار مثلا، ايه رايك تختاري كام قطعه مثلا حلوه كانوا سبيشال مثلا كانت بتلبسهم كتير، دول تخليهم. في فكره مثلا لذيذه قوي، في واحده عامله بيزنس انها بتحول البيبي كلوز دي لبلانكت.
1: شفتها.
0: فطب تعالي نختار مثلا 10 20 لحاف، تعالي نختار 10 20 منهم
1: تقصقصهم
0: يتعملوا الحاف يتحطوا في اوضه البنت مثلا، فتبقي شايفاهم والباقيين حد تاني يستفيد منهم. لكن هم طول ما هم في الشنطه كده واخدين مساحه، ولا بنبص عليهم ولا حد استفاد منهم، ولا بقوا اصلا ذكرى حلوه في حاجه.
1: لسه متواصلين وإياكم عبر أثير صوت فلسطين، ولسه في برنامج حكي بودكاست، هذا البرنامج يلي في كل حلقة بنختار بودكاست معين نتعرف على أهم حلقاته، واليوم اخترنا لكم بودكاست فيميل فورمولا. حلقة تانية رح نتعرف عليها اليوم مستمعينا من هذا البودكاست، واللي عنوانها لافت: الخروج من البيت بيعلم كثير، مع ضيفته ريناد فتحي. دماغي دايما بتكونكت الحاجات ببعض، اللي هو ازاي نعرف نوصل ده لده لده، فنبقى بنكسب من ده ومن ده ومن ده.
2: شاطره. كل الحاجات اللي بتعمليها انت ما درستيهاش.
1: مع العلم ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي، يعني اخري يس ونو.
2: انت جيتي لوحدك؟
1: يس.
2: انا عشان تعملي ايه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عشان اجرب. لذلك انا دايما بخاطب الابهات ازواج حتى انه ما تطفوش البنات بالذات.
2: اوعدكم
1: عمري في حياتي ما هتشهر على قفا حد، حتى لو علي.
2: انت ما بتبقيش مكسوفه مثلا انك لما تعرضي على حد اللي انت بتعمليه او شغلك يكتفك؟
1: لا، اللي انا هقوله من دلوقتي ابتدى يبقى نجاح، فانت لازم ترتبي النجاح على النجاح. صح.
2: اجيتي كلام، انت ما عندكيش تيم.
1: انا خايفه من الحته دي خلاص. لا شيليها،
2: اتكلمي زي حد دارس ماركتنج.
1: انا اصلا محاميه جنائي، انا انسان مش شاغل نفسه غير بيا. اكتر ناس بتحكم علينا والناس اللي حوالينا يعني.
2: صح. انا عايزه اسمع القصص دي.
1: بس بلاش تتكلم الحاجات دي غلط. والخروج من البيت يا جماعه بيعلمكم كتير.

0: تطلع من البيت.
1: انت كلمتي عنها على السوشيال ميديا فعشان كده انا هسمح لنفسي ان احنا نتكلم عنها.
0: انت عارفه فيك ده ليه اصلا؟
1: خلاص احنا نقفل الحلقه.
0: يا اهلا وسهلا بالجميع، انا رناد، وكل اللي طالبه منكم ان انتوا تعملوا سبسكرايب على الشانل عشان في 70% من الناس اللي بتتفرج علينا بتتفرج على عليا
1: مش عامله سبسكرايب.
0: مش عامله سبسكرايب.
2: في هاي الحلقة مع ريناد فتحي وهي صانعة محتوى، وفي هاي الحلقة بتتكلم ريناد عن رحلة التعلم، بناء الذات، وكيف ممكن تحولي أي تجربة لبداية مسار مهني وحياة من صنعك. طبعا هاي الحلقة مستمعينا فيها كثير من المحاور اللي ممكن تتعرفوا من خلالها على مين ريناد وكيف تحولت بحياتها من محامية لصانعة محتوى، وكيف الانتقال بالسفر وسفرها لدولة تانية أثر على حياتها، كمان كيف بلشت تصير مؤثرة على السوشيال ميديا، وكيف هذا كيف هاي الشهرة ما خلتها تروح لعالم الترند أكثر بقدر ما هي كانت حابة تأثر في الناس. كثير من التفاصيل، الرفض والخوف من الفشل، الاستثمار في النفس، وكمان كيف التعرض للصدمات في الحياة والتشافي منها، كثير كثير أمور عم تحكي فيها ريناد عن تجربتها الشخصية. وأنا دائما بحكي مستمعينا بأنه مرات أنت بتسمع بودكاست لإنسان بيحكي عن تجربته الشخصية، قد لا تكون أنت بتمر بنفس الإشي، ولكن مرات كيف هذا الإنسان تعامل مع مواقف معينة، كيف تخطى موقف معين، هو اللي رح ينعكس على حياتك أنت. هون النقاط المشتركة، واحدة منها أعتقد كتير منا بيعاني منها هي موضوع الرهبة من الحديث باللغة الإنجليزية، أو بنكون إحنا نوعا ما نقدر نحكي إنجليزي ولكن بضل في عقبة. لهيك كيف تعاملت ريناد مع هذا الموضوع؟ خلينا نسمع.
0: مع العلم ما كنتش بعرف أتكلم إنجليزي، يعني أخري يس ونو، تمام؟ تمام. بس وكان معايا ساعتها كارلا بس، صغيرة وهي اوريدي في حضانة، ومش عارفة اتعامل مع الناس، مش عارفة اتكلم، مش عارفة اقول لهم ايه. انا تعليم حكومي زي الناس كلها، بس مع الانجليزي بفهم الافلام الاجنبي، بس ما درستش، ما كانش معايا اي حاجة يعني. فخلاص بقى كانت تشالنج، هو انا بقى هكلم نفسي. فاخترت ان انا هكلمهم، فابتديت ان انا اتعلم مع نفسي انجليش، يعني علمت نفسي انجليش. قعدت اقرا كتب، كنت بتفرج على افلام من غير ترجمه، كنت بتكلم بقى معاهم، بغلط الهاز بقولها هاد والوير هتبوظ، وفاهمه ابتديت ان انا اغلط وهم مهم فاهميني، يعني
1: عارفه توصلي المعلومه،
0: عارفه اوصل المعلومه خلاص. يعني ما كانش عندي تشالنج ان انا ابقى امريكان اكسنت او بيش اكسنت، كان المهم ان انا اتكلم فاهميني. هنخرج النهارده، عارفه
1: هناكل
0: مام، كان وي مام. فكان الموضوع، كان التشالنج بالنسبه لي انه بس اعمل كوميونتي من الناس وابقى بطلع معاهم، مش لازم ان انا اكون بتكلم يعني انجليزي. مع الوقت خلاص ابتديت اتكلم بحرفانة اكبر، يعني لان انا على طول رحت رامي نفسي في البحر.
2: من المواضيع الاخرى اللي ناقشتها هاي الحلقه مستمعينا في بودكاست في ميل فورمولا، موضوع الخروج من البيت يساوي تغيير الحياه. هل لهالدرجه موضوع انك تطلع من البيت ممكن يغير حياتك؟ أكيد. ليش؟ لأنك مجرد ما تطلع من البيت، مجرد ما تروح تحضر فعاليات، مجرد ما تتعرف على ناس جداد في المجال اللي أنت حابب تتطور فيه، صدقوني هذا الإشي هو بداية أنك تصنع لنفسك خطك الخاص، ولكن بعد ما تكون سمعت لناس مروا قبلك بهذه التجربة. لهيك كيف الخروج من البيت يعني تغيير الحياة؟ خلينا نتابع.
0: فهنا عملت علاقات كتير جدا السنة دي، كنت بروح ايفنتس، كنت بتعرف على بايرز، كنت بتعرف على كونسبت ستورز، كنت بتعرف على ناس.
1: نفسك تروحي
0: انا قاعده في ايفنت، انا سوشيالايزنج، يعني سوشيالايزنج، يعني انا اتكلم مع ده، انت بتعملي ايه، انت بعمل كذا كذا، انا بسوي كذا كذا، فكنا بنتكلم ان انا اقدر افيدك بكذا كذا، انا اقدر اعمل كذا، انت بتعرف تعملي ايه، طب انا ممكن اكونكت يو مع فلانه الفلانيه، شويه بي ار برضه انا مش فاهماه بس كنت بعمله، تمام. فكان يعني كان عادي، معتمد على طبيعتي او معتمد على شخصيتي اكتر يعني. فتعرفت على الناس هنا، والخروج من البيت يا جماعه بيعلمكم كتير، يعني اطلع من البيت من الساعه 7 الصبح، هتلاقي نفسك رايحه على اماكن كتيره جدا، عارفه اماكن كتيره جدا. كنت بطلع بس اودي الولاد على الحضانه واستكشف البلد، اروح بقى على كونسبت ستورز، اروح على الاقي صاحبه الكونسبت ستور هناك، اتكلم معاها اوريها الاكونت بتاعي، فتدخل تتفرج. انا برضو كنت بعمل كونتنت محترم جدا، كان شكله حلو جدا، كان كانه برنامج يعني.
1: انت ذوقك حلو قوي في الكونتنت بتاعك،
0: فاهمه؟ فكان الحاجه شكلها حلو جدا، ولكن ما كانش مش شايفه قد كده يعني زي دلوقتي. انت دلوقتي خلاص

0: رناد لما بتنزل فيديو الناس بتهتم ايه اللي منزلاه رناد. كان وقتها زمان الناس عارفه رناد، وناس كتير عارفاني من عمان اكتر كمان ومصر، بس ما كانش عندي الجمهور زي دلوقتي. فوقتها كان شكل الاكونت بتاعي حلو، وكان شكل الكونتنت بتاعه شكله شيك وشكله حلو، فكان بيلفت انتباه اي حد كنت بتعرف عليه. كان لما يدخل ما كانش يحس انه انا بتكلم في اي حاجه يعني.
1: ومتواصلين واياكم مستمعينا في حكي بودكاست، ولسه بنتحدث عن بودكاست فيميل فورميلا وحلقه اخرى رح نتعرف عليها في هذا البرنامج، وهي كانت بعنوان كيف احافظ على سلامي النفسي وسط تحديات الحياة الكثيرة.
2: يفوز أصحاب النوايا الطيبة في النهايات مهما تعددت خسارته.
3: أصل في خط كده بين أن أنا بعمل حاجة خالصة لوجه الله أن أنا أصورها وأنا بعملها.
2: أنا كنت كل ما الأكاونت يزيد بصورة كنت بخاف. بتصدر أحكام ممكن تدمر أسرة. يا رب ارفع من قدري ومن شأني، كلنا نتمنى ده، بس أخفض من نفسي، ده النجاح بجد.
3: ساعات بنحس أنا عشان أنجح هي لازم تفشل.
2: وأنتي قدمتي إيد المساعدة لحد وعضها مثلا، عادي مش مشكلة على فكرة، مش عيب فيكي، مش غلط. ووقت تفكري عشان خاطري انه لا، اصل ده البيزنس بتاعي، دي فكرتي، ليه اجيب حد وياخد، ودي فكرتي ياخد 50%.
3: علاقات الستات ببعض محيرة.
2: اذا انت اكرمت الكريمة ملكته، واذا انت اكرمت اللئيمة تمرده. وما حد يقول انت اتغيرتي قوي صراحة، هو انا لازم اتغير؟ هو انا في شعر بيض طلع؟ لا ما تعمليش زيي، انا عايزاكي بتشتغلي، لان ده طبعا بيخليني اقصر كتير قوي مع البنات، وهي ربنا يخليها بتعوضني.
4: مريم متكانه تدخل حمام تعيطي
2: برضه. ما بقاش قويه وحنينة، ايه علاقه القوه بالاسوأ؟ فانا لو دورت على الفاليو بتاعتي في عينين الناس، فانا هبقى مش مخلصه لنفسي. انا خايفه على قلبي، انا خايفه قلبي يتغير.
3: بس انا متاكده ان طريقه تفكيرك والبراكتسز الممارسات اللي بتعمليها بتخليكي رجليك على الارض.
2: يا ممكن تبارك لي في يومي، يا ممكن تبارك لي في وقتي، او ممكن فعلا الحق بجري طول الوقت بجري.
1: في وصف هاي الحلقة كتب مستمعينا: في عالم كل إشي بينقاس فيه بالأرقام، المظاهر، رأي الناس، كيف تحافظ على سلامك النفسي ومبادئك؟ رح يكون في حوار مطول مع دكتورة نورهان قنديل، هي صيدلانية وأخصائية تغذية ومدربة صحة معتمدة، في حوار صريح عن الهوية، القيمة الحقيقية، النجاح، وكيف نحافظ على نفسنا وسط الضغوط مثل الشهرة والنقد. وفي هاي الحلقة رح يتم الحديث أيضا عن كيف تضلي على حقيقتك عزيزتي المستمعة، بما أنه عنوان البودكاست فيميل فورميلا، كمان كيف تحافظي على سلامك النفسي والروحي، وكيف الضغوط والأحكام اللي أثرت على السيدات واللي بتواجهها في مناصب قيادية، وليش دعم النساء لبعض عمره ما رح يأثر أو ينقص من نجاح أي امرأة، وكمان أهمية الاستمرار والسعي حتى في أوقات الرفض والخسارة. هاي المواضيع وغيرها تم الحديث عنها، وتعالوا ناخد تفصيلي منها، وبتحكي كيف نحافظ على أنفسنا وسط عالم سوشيال ميديا مليان بالمواضيع ومليان بالضغوطات.
2: في أوقات معينة حصلت حاجات كانت الطبيعي انك تخرجي منها، مثلا أقسى او فقد الثقة في نفسك شوية او مهزوزة، بس عارفة لما بتبقي انت طول الوقت متصلة بعلاقتك بربنا، بأهل وأصحاب حقيقيين، والأهل قبل أي حاجة، العيلة دي حاجة مهمة جدا، وبنفسك في المراية، بنفسك اللي هي بلا شهرة، بلا متابعين، بلا صوت عالي. أنا لو كل ده راح، يعني دايما بفكر نفسي لو كل ده راح، لو فجأة أنا بقيت ما عنديش إنستغرام، لو إنستغرام ده نفسه قفل، أنا نفسي الفاليو بتاعتي فين؟ فأنا لو دورت على الفاليو بتاعتي في عينين الناس، أنا هبقى مش مخلصة لنفسي. لو فرحت فرحة شديدة جدا جدا لمجرد الناس بتسقف لي، وزعلت انهيار لمجرد ان الناس غضبانة عليا، انا هبقى بدمر نفسي. وده عن تجربة على فكرة، حصل لي، ما حصليش في يوم وليلة. انا داخلة على 10 سنين على سوشيال ميديا، وانا مش من الناس اللي كنت مخططة اني اكون على سوشيال ميديا بالشكل ده. على فكرة انا فكرتي ان انا كنت يعني مؤمنة بالهيلث كوتشنج وبالهيلثي لايف ستايل، وحبيت ان انا شير ده مع الناس، فالاكاونت كبر والناس حست ان انا حد، ايه ده انت حقيقية، انت شبهنا، انت شبه بيوتنا، الأمهات تقول لي نفسي بنتي تبقى زيك، حاجات كده. يعني الموضوع كله ما كانش متخطط له زي ما حد داخل وعلي.

0: يبقى مشهور.
1: من المواضيع اللي ناقشتها هاي الحلقة أيضا مستمعينا يعني شئنا أم أبينا بنسمع جمل كتير زي الست ما بتدعم الست أو ما بدمر المرأة غير مرأة بنسمعها، لكن النقطة الإيجابية اللي تم ناقشتها في هذا البودكاست كيف دعم المرأة للمرأة بيأثر وبيخلينا نشوف بعض كنساء كلنا قادرين ننجح بدعمنا لبعض.
0: دايما بتلاقي الست اللي بتعمل كده اللي بتحب تسحب ست معاها لفوق هي نفسها طول الوقت مشغولة بنفسها، هي طول الوقت حياتها بتطور في نفسها، هي طول الوقت بتنافس نفسها، المنافس الأول ليها نفسها، فبتلاقيها دايما النوع ده من الستات. أنا صراحة لو على خلفيتي أنا تربيت وسط ولاد فأنا ما كانش عندي أي وقت، وطول عمري أوائل المدرسة أوائل الجامعة مش عارف إيه، أنا طول الوقت عايزة أبقى من الأوائل، أوائل على بنات وولاد، فمش فارق لي الموضوع. لكن المشكلة بتبقى في نوعية من الستات وإنتي بتسحبيها لفوق هي نفسها ما عملتش أي حاجة في حياتها، فهي مش عايزة تشوفك الأول فوق، دي أول حاجة. فأنتي وإنتي بتسحبيها عاملة زي اللي ما بتنجي تنقذي حد فيطلع فوقيكي، فهي نفسها مش عايزة تشوفك فوق، فهي الموضوع في موضوع مين اللي يدعم مين. فعارفة إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد فلي.
1: مش كل حدا نجح وصل وحقق شهرة أو حقق نجاح في مجال معين كانت كل الناس تأهل وتسهل فيه زي ما بنحكيها بالفلسطين، لا، مرات كان في كتير رفض وخسارة في الأول، وهي بنسمعها في كتير من قصص النجاح. فشو أهمية الاستمرار والسعي حتى في أوقات الرفض والخسارة؟ رح نتعرف عليها مع دكتور نورهان قنديل، خلينا نتابع.
0: تفضلي تسعي وتخبطي كل البيبان، لازم نسعى يا جماعة، احنا ما فيش حاجة هتكبر كده غير ان انا هسعى وهحاول وهتعب وهغلط وهتعلم وهخبط على باب غلط، وفي ناس هتخبط على بابي برضو بطريقة غلط. يعني انا برضو كنورهان، انت فاكر ان انا اي حد تاني بيجي يخبط على بابي باخده بالحضن؟ لا، حسب. انا دايما بقى بقول ايه، انا الاسلوب، انا في الحياه عموما الاسلوب، كلميني اسلوبك عامل ازاي. انا حد يقول لي طب ما هي ما فيش مشكله، اقول لا، اسلوب الاسلوب اسلوبها الاسلوب، خدي استغليني اتمصلحي عليا بس اسلوب. انت فاهمه؟ فممكن تخبطي عليا بطريقه هي الشخصيه اللي هتفتح لك عامله ازاي. يعني انت داخله عايزه تعملي معايا حاجه وعايزه وين وين سيتويشن، ما تكلمينيش من فوق، يلا قوليلي احنا وين وين، وانا عندي كذا وانتي برضو عندك كذا وانتي حلو فيكي كذا، لكن ما تدخليش انا هعملك وهعمل مش عايزة.
1: وصلنا للفقرة اللي بنقرأ فيها تعليقات الناس على واحدة من الحلقات، ورح نقرأ تعليقات الناس على هذه الحلقة اللي تحدثنا عنها قبل شوي، وهي كيف نحافظ على السلام النفسي وسط كل التحديات. ومن التعليقات مستمعينا: حلقة رائعة، كنت فعلا محتاجة أسمعها وذكرتني بحاجات بسيطة لكنها مهمة ننساها وسط زحمة الحياة، وإنه أهم حاجة نحافظ على سلامنا النفسي مبادئنا، ونتذكر إنه ربنا عمره ما بيضيع تعب ولا سعي حد. كلامها ريحني وذكرني أركز على اللي فعلا إله قيمة في حياتي. في تعليق بيحكي: المميز بالحلقة أنه دكتور نورهان وهي ضيفة الحلقة زي ما بتتكلم عن إنجازاتها بتتكلم أيضا عن كل الأزمات والإخفاقات اللي مرت فيها وكيف طول الوقت كانت تسعى تكون أفضل وأحسن. تعليقي بيحكي بيمدح المحاورة إنه كل المواضيع والضيوف اللي بتختاريهم مميزين ودايما بتحاولي تقدمي الأفضل، فكل الشكر لإلك عالية. يعني صراحة مستمعينا مئات التعليقات إجت على هاي الحلقة وتقريبا كلها تمدح بالمضمون، ويعني فيها كلام لأهمية الاستمرار والسعي رغم كل الصعوبات. وبعتقد كمان دايما إحنا ندور على الناس اللي بتخلينا نتطور نسعى نتقدم في حياتنا، وكمان هم ناس مش جايين من الفضاء أو من المريخ قدروا يوصلوا لهذا النجاح بدون صعوبات، ودايما هذا اللي بنحكي استماعنا لتجارب الناس بخلينا ناخد ممكن عبر وكيف تجاوزوا ضغوطاتهم ومشاكلهم. وقبل الختام مستمعينا منذكركم بأنه بتقدروا تسمعوا بودكاست فيميل فورميلا على منصات الاستماع المختلفة: سبوتيفاي، أنغامي، أبل بودكاست، وأيضا المنصات المختلفة مثل يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، وفيسبوك. انستغرام. اذا بيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حكي بودكاست. اتمنى انه تكون هاي الحلقة فادتكم وتحديدا للنساء، لانه هو هذا البودكاست مخصص للنساء. اذا في ميل فورميلا كان البودكاست اللي تحدثنا عنه في حلقة اليوم. انتظرونا بحلقة جديدة وبودكاست جديد. شكرا لجواد سليم في الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم كنت معكم أنا نهلا شحادة. بتمنى لكم دائما كل الخير. إلى اللقاء.
2: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره. كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه؟ سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين، عرض إخباري بأهم الأنباء وهذه العناوين. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف على مدينتي غزة وخان يونس. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لخدمة المستوطنات الجديدة. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة غرب مدينة خان يونس، وكان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة، وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 73,250 شهيدا و 173,751 مصابا منذ العدوان الإسرائيلي. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت إن القطاع يواجه أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدر الماء بين الأطفال، مع تسجيل نحو 5,000 إصابة أسبوعيا.
1: بس عن موجة كبيرة من جدر المياه الذي ممكن الإعلان عنه حد أي عدوى من شخص لآخر، لكن الأصعب هو عندما تمنع تطعيم الجدر المياه من الدخول إلى قطاع غزة، وهي تحتاج على ما أعتقد إلى عدة أسابيع أو أشهر إذا ما بدأنا بالتنسيق ثم شراء، يعني التنسيق لها وشراءها وضمان سلسلة التوريد ودخولها إلى قطاع غزة. إشكالية في جدر الماء، صحيح هو لا يحمل المخاطر الكثيرة، لكن على الأكيد عندما تصادف حامل هناك مخاطر لها قد تؤدي إلى إنهاء الحمل أو ولادة جنين بتشوهات محددة. جدر المياه هو يعني من الأمراض التي لها تطعيم، ونقص التطعيم لفترات طويلة هو الذي أدى إلى انتشار هذه السلسلة الجديدة من جدر المياه.
0: وأشار زقوت لإذاعتنا إلى أن علاج الإصابات الناجمة عن قصف الاحتلال يمكن أن يتم عبر العيادات المتنقلة، لأنها تحتاج إلى غرف عمليات وتدخلات جراحية عاجلة.
1: المصابين لا يمكن علاجهم عبر العيادات المتنقلة، لأن الإصابات التي نتحدث عنها ليست إصابات بسيطة، هي تحتاج إلى غرف عمليات، إلى إنعاش، إلى تدخلات جراحية عاجلة، ونادرا ما تصل إصابات خفيفة، خصوصا هذه الاستهدافات هي استهدافات مركزة. هناك في قطاع غزة عيادات متنقلة تعمل، الإغاثة الطبية تسير أكثر من 12 عيادة متنقلة، لكن في نفس الوقت هناك تهديدات أن لا تستمر بالعمل. على سبيل المثال، جميع سيارات الإسعاف مهددة التوقف نتيجة نقص الوقود أو زيوت المواتير لهذه السيارات اللازمة لنقل المصابين. ثانيا، الاستهدافات التي تحدث في مناطق مختلفة لا يمكن الإسعاف الوصول إليها بتلك السهولة، أو يحتاج إلى عدة ساعات للوصول إلى هذه المنطقة بسبب الدمار اللي موجود في الشوارع.
0: كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاد المستلزمات الطبية، مؤكدا أن المرضى الذين بقوا على قيد الحياة يتهددهم خطر الموت بسبب غياب مواد غسيل الكلى الأساسية. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن هذه الكارثة الطبية تتزامن مع سيطرة الاحتلال على 70% من مساحة القطاع وتحويله إلى بيئة طاردة.
2: إسرائيل مستمرة في غيها، مستمرة في عملية القتل، مستمرة في حصار الشعب الفلسطيني. قبل أيام قليلة كنا في مشفى الشفاء وسمعنا من قسم غسيل الكلى أنه كان تقريبا 1400 مريض يغسلون الكلى، الآن أصبحوا 700. نحن نتحدث عن 700 تقريبا قد توفوا و700 قد بقوا، وللأسف لا يوجد عندهم يعني الكثير من المواد التي يجب أن تستخدم في غسيل الكلى. هذا جزء من عشرات أو من آلاف الأجزاء والمعاناة يعني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. الناس تعيش في فصل الصيف الحار، يعني يعيشون في حياة حقيقة كارثية وظروف صعبة. نحن نتحدث من أكتوبر، ليس السابع من أكتوبر، نحن نتحدث

0: أكتوبر الماضي وهو يوم توقيع الهدنة. حتى اللحظة وإسرائيل مستمرة في قتل الشعب الفلسطيني وحصار الشعب الفلسطيني.
1: قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي سعيد العكلوك إن وضع المياه في غزة في تدهور مستمر، خاصة في ظل أجواء الصيف الحارة. وأوضح العكلوك لإذاعتنا أن ما يتم ضخه من مياه حاليا إلى غزة هو 123 ألف متر مكعب فقط، وهي في تراجع مستمر.
2: ما يتم ضخه في قطاع غزة من المياه حاليا هو عبارة عن 123 ألف متر مكعب من المياه، جزء منها اللي هو يعتبر الفئة العظمى منه اللي هو تقريبا 70 ألف متر مكعب من أبار المياه، وعندي 22 ألف متر مكعب من محطات التحلية الموجودة المتاحة، و28 ألف متر مكعب من مياه مكرون. الآن هذه الكمية 123 ألف متر مكعب تنضخ في شبكة نسبة الفاقد فيها أكثر من 60-70%، وبالتالي حصة المواطن الفلسطيني نزلت ل 20-22 لتر لكل فرد. من ال 22 لتر هذول في عندي فقط 7 لتر سيف. الفترة الأخيرة الأمور في تدهور، بعض الأبار بدأت توقف على العمل بسبب عدم وجود قطع غيار، توفر السولار أيضا عامل عائق وأزمة شديدة.
1: في المحافظة الشمالية أصيب طفل 16 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل. واحتجزت قوات الاحتلال اليوم أكثر من 30 مواطنا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر ومداهمتها عددا من المنازل، كما شددت إجراءاتها بحق أهالي البلدة وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي إلى البلدة. إلى ذلك أضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافر يطا. في بيت لحم أصيب شاب الليلة الماضية بردود جراء اعتداء المستوطنين عليه جنوب شرق المدينة. في نابلس شنت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب المدينة. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة وشنت حملة مداهمات واعتقلت عددا من الشبان. إلى ذلك أضرم مستوطنون النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طول كرم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين. حذر منسقو لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب لجبور من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رعوية، حيث تفرض هذه البؤر حصارا وجوديا يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ويحظر على الرعاة إخراج مواشيهم، مما يهدد ركيزة اقتصادهم الأساسي. وأضاف الجبور في حديث لإذاعتنا أن الساعات الماضية شهدت تصاعدا ميدانيا خطيرا تمثل في شن المستوطنين هجمات وحرقا استهدفت الممتلكات في عدة مناطق أسفرت عن وقوع إصابات بالغة وأضرار مادية قبل أن يتصدى لهم الأهالي. كشف منسق وحدة البحث الميداني في الأغوار رائد مقدي عن مخطط يستهدف الاستيلاء على نحو 45% من مساحة الأغوار عبر إنشاء ما تسمى بالمجالس الإقليمية الجديدة بتمويل من موازنة الاستيطان البالغة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى إقامة 35 بؤرة استيطانية منذ عام 2023 لربط المستوطنات وتغيير الواقع الديموغرافي وترحيل المواطنين. وأضاف مقدي لإذاعتنا أن جيش الاحتلال والمستوطنين يواصلون حربا ممنهجة في الأغوار عبر السيطرة على مصادر المياه والمراعي، وشملت هدم بئر عطوف الذي يروي أكثر من 200 دنم ومصادرة مضخات خربة الدير والاستيلاء على ينابيع الساكوت ووادي المالح وتسييج مراعي خربتي سمرة ومكحول. التقى السيد الرئيس محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة أمس بأمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني، وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في ظل استمرار إجراءات الاحتلال بما في ذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي واستمرار احتجاز عائدات الضرائب. وبحث مصطفى خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الأذرية باكو الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة نتيجة إغلاق المعابر وتعطيل الاحتلال إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والغذاء. قال عضو المجلس المركزي صبري صيدم إن شعبنا أمام مرحلة هي الأخطر في ظل معاني الاحتلال في استهداف الأرض وتعزيز الاستيطان من خلال الإعلان عن إقامة المزيد من المستوطنات وتخصيص الموازنات بملايين الدولارات. وحضر صيدم في حديث لإذاعتنا من التصعيد الاحتلالي معتبرا أن كل ما يجري مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية القادمة ومنافسة أحزاب اليمين التي تؤكد ضرورة مصادرة الأرض وتعتبر أن النجاح بالانتخابات يكون من خلال التنكيل أكثر بشعبنا.
3: هذه الخطوة تشكل الآن الكرت الأكثر حضورا في المشهد السياسي الإسرائيلي لأنها تأتي في سياق الانتخابات الإسرائيلية ومحاولة تحقيق هذه المنافسة الميدانية إن صح التعبير ما بين أحزاب اليمين الإسرائيلية التي تؤكد على ضرورة مصادرة الأرض العربية واعتبار أن بطاقة النجاح في الانتخابات إنما ترتبط بمحاولة التنكيل أكثر فأكثر، منح السيطرة أكثر على الأرض العربية، منح الاعتداء أكثر على الناس، ومنح توسيع المستوطنات القائمة وإطلاق ذات اليد للمستوطنين، وهذا يؤكد على أن هذه المرحلة هي الأكثر خطورة.
1: صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من مليار شيقل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة. بحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية في حكومة الاحتلال بيتسلئيل سموتريتش فإن القرار يشمل تخطيط طرق جديدة وشقها إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. ووصف سموتريتش القرار بأنه ثورة استيطانية وأمنية وقال إن الحكومة تعتزم في إطاره إقامة أكثر من 100 مستوطنة و 160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية. في ملف الأسرى حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة مؤكدا أن عائلاتهم ما زالت تجهل مصيرهم في ظل غياب أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وقال عامر لإذاعتنا إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، ومن جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في محافظة خوستان جنوبي غربي البلاد. في حالة الطقس يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويوم غد الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية الشديدة الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع بحدود 3 درجات مئوية. ونذكر بالعناوين: استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف على مدينتي غزة وخان يونس. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من مليار شيقل لشق طرق لخدمة المستوطنات الجديدة. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: في غمرة الأحداث المتلاحقة على الساحة الفلسطينية تتداعى قضايا على قدر الأهمية. صوت فلسطين يقدم محور وحوار، برنامج يرصد تداعيات الأحداث على المجتمع الفلسطيني مع فواز زيارة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محور وحوار. ما زلنا مستمعينا الكرام نرصد ونتابع تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. هذه الحرب التي مر عليها 1000 يوم حتى هذه اللحظة، ولم تنتهي هذه الحرب ولم يقف إطلاق النار حسب ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2025 الماضي. أكثر من 8 أشهر على الاتفاق، لم تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق أو بوقف إطلاق النار كما نص عليه الاتفاق.

0: أيضا الوضع السياسي ما زال على حاله، يكتنفه الكثير من الغموض حول الوضع في غزة ومستقبل غزة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور هاني عودة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا بحضرتك وشكرا جدا ولمستمعينك، ولتحية لكل مستمعينك ولكل شعبنا ولأهلنا في قطاع غزة جميعا ولجميع المستمعين.
0: نعم دكتور، يعني 1000 يوم على حرب الإبادة الإسرائيلية التي ما زالت مستعرة حتى اللحظة، يعني هل إسرائيل تعتبر نفسها بمنأى عن الكون وعن الدول وأنها فوق القانون لتتصرف كما يحلو لها؟
1: يعني بداية إذا بتحدث عن 1000 يوم، يعني احنا في أكثر من محطة تحدثنا بهذا الجانب، انه 1000 يوم لا تعني رقم ولا تعني مجرد عد لأيام ولا تعني، انما 1000 يوم تعني 2 مليون ألام، 2 مليون نزوح، 2 مليون أمل، 2 مليون دم، يعني الدم النازف. أما يعني عن إسرائيل وعن التهدئة، طبعا إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل المواثيق وكل اتفاق القوانين الدولية بشكل عام، إلا أنه ندرك جيدا أن هناك في مشاريع وسيناريوهات ستتحقق، وهناك قوى عالمية كثيرة تتدخل في هذا الجانب، وهو ما يعطي قوة لإسرائيل للاستمرار في المجازر وارتكاب مزيدا من المجازر. لكن السؤال الأهم في كل ذلك، ماذا سنفعل نحن الفلسطينيون؟ كيف سنواجه كل هذا؟ هل سنتصرف بعقلانية؟ هل نتصرف بعيدا عن الفئوية وبعيدا عن الحسابات والرهانات الخاطئة؟ يجب أن نذهب فعلا باتجاه موحد لمواجهة هذه المتغيرات، ويعني على الأقل يعني إنعاش، محاولة إنعاش لشعبنا في غزة، فهو استنفذ كل ما لديه على المستوى المقدرات والمستوى النفسي وكل ما لديه. لذلك إسرائيل يعني قد تحتاج إلى من يواجهها في المحافل الدولية، تحتاج إلى مدافعين قويين، نحتاج إلى يعني ضخ إمكانياتنا وقدراتنا بشكل كامل في هذه المحافل الدولية لمواجهة أيضا إسرائيل واستثمار الحالة الشعبوية العالمية. اليوم العالم يستنهض في أمريكا، في كل دول
0: أوروبا، تغير في المزاج العالمي وحتى الأمريكي.
1: صح، حتى الأمريكي، حتى في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري بدأ هناك أصوات.
0: هل يمكن التعويل على هذا التغير العالمي في المزاج الشعبي العالمي بمنأى عن الحكومات؟
1: طبعا هو بالنهاية الذي يقرر هو يعني النظام الرسمي العالمي، أما على مستوى الشعوب لا، هي ممكن الرهان عليها على الأقل على المستوى يعني التكتيكي، ممكن استخدام يعني هذا واستثمار هذا الحراك الدولي وهذا الحراك الشعبي العالمي ومحاولة توظيفه. لكن يعني كما قلت قبل ذلك في أكثر من مكان، إنه نحن كفلسطينيون لحتى الآن لم نستطع أن نتعامل مع هذه المتغيرات واستثمار هذا الحراك العالم والدولي وكيفية توجيهه بما يخدم مصالحنا ويعني قدرة على مواجهة التحديات العالمية بشكل عام.
0: نعم طيب، يعني في ظل المعطيات الحالية دكتور، يعني هل تعتقد بأن هناك يعني محاولات دولية لرسم ملامح الشرق الأوسط لصالح إسرائيل بمنأى عن الحقوق الفلسطينية؟ يعني كل ما يحيط بنا يعني يثير الشكوك.
1: طبعا يعني أنا أؤمن بالتأكيد أن هناك يعني مشاريع وكانت يعني موجودة تحت الطاولة، الآن خرجت هذه المشاريع للتنفيذ. الآن يعني هم يريدوا المشاريع قد تكون عالمية ودولية، يعني ما من المنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ومحور الموضوع أو محور هذه المشاريع قد يكون يعني قطاع غزة، وما حدث في قطاع غزة هو كان يعني مجرد يعني مؤشرات لهذه المشاريع بشكل عام. لكن طبيعة هذه المشاريع هناك سيناريوهات كثيرة تطرح، ولكن بالغالب حتى تنفيذ هذه السيناريوهات وهذه المشاريع غالبا ما ينصدم بالواقع، وما يحدث على أرض الواقع قد يفشل هذه المشاريع. لكن ماذا يفعل بالاتجاه الآخر؟ ماذا يفعل الغرب وماذا يفعل أصحاب هذه المشاريع؟ يقوموا بإعادة هندسة الواقع مرة

0: مرة أخرى ومحاولة إدارة أزمات مرحلية. فالمشكلة في إطار ذلك وفي خضم كل هذا إحنا سنبقى نعاني كفلسطينيين من محاولة إدارات الأزمة الموجودة أو ما يفرضه أو يعني فرض وقائع جديدة على الأرض قد تؤدي فينا إلى المزيد من النزيف والانهيار وغير ذلك. الآن هنا يأتي محاولة الإبداع الفلسطيني، هل يستطيع كفلسطينيين وكقيادات فلسطينية بشكل عام أن تتعامل مع هذه المتغيرات؟ يعني تفكر
1: سؤال يطرح نفسه، يعني ما المستطاع لدينا كفلسطينيين يعني في هذا المجال أن نحاول طرح موضوع قضيتنا الفلسطينية عالميا على المؤسسات العالمية، وبالتالي يعني استثمار التغير المزاج العالمي أيضا لإنتاج نوع من الضغط العالمي لتنفيذ على الأقل قرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟
0: يعني مطلوب منا كفلسطينيين بشكل عام اليوم نحتاج إلى وضع خطة استراتيجية موحدة، استثمار كل أدوات جديدة وإبداعية نستطيع من خلالها طبعا مواجهة هذه كل ما يفرض علينا من مشاريع، ويفترض علينا أن نخرج برؤية موحدة كفلسطينيين بغض النظر عن اختلافاتنا وبغض النظر عن يعني رؤانا السياسية. اليوم المرحلة لا تحتاج منا اصطفافات هنا وهناك واصطفافات خاطئة وبرهانات خاطئة، لا، اليوم الوضع لا يحتمل. نحن كما قلنا استنزفنا كل ما لدينا من المقدرات والوضع النفسي،
1: يعني نحن في وضع لا نحسد
0: عليه، ويجب أن يعني تخضع للطاولة وتخضع لإرادة أو لدماء هذا الشعب وتعود إلى مسار موحد بخطة استراتيجية موحدة باستثمار هذا الدم لمصلحة الفلسطينيين واستثمار الحراك الدولي العالمي. يعني قد يكون صحيح نحن دفعنا ثمن عظيم جدا ومأهول جدا وشفنا أهوال، ولم يعني أنا يعني قبل قليل قلت لهم إحنا مفروض نتجاوز موضوع الإبادة، لأنه كلمة إبادة ما عادت قليلة أمام دمائنا وأمام ما تعرضنا له. لذلك كان لابد لنا أن نتوحد ونستثمر الجهد الشعبي الدولي. اليوم حراك دولي غير مسبوق في التاريخ بدأ يتعاطف مع غزة، بدأ، لكن هل وأيضا الجهد
1: الدولي هل يمكن هذا الحراك أن يعطي نتائج؟ يعني نحن نتحدث عن حراك جماهيري، غضب شعبي، وعي عالمي جماهيري تجاه التضليل الذي يعني تمارسه إسرائيل طوال العقود الماضية. هناك صحوة، لكن على سبيل الحكومات ما زال النفاق الدولي على ما هو عليه.
0: لا، هو ليس يعني على ما هو عليه، هو في تغيير ولو نسبي، يعني ليس تغييرا شاملا حتى في المسار الرسمي، نتيجة للضغط الشعبي الذي حدث. يعني في أسبانيا مثلا هناك نظام رسمي بدأ يختلف، في إيطاليا يختلف، في فرنسا بدأ، اليوم في بريطانيا أصبح في شكاوى كثيرة وفي ضغط على الحكومة البريطانية يعني قطع كثير من العلاقات مع الاحتلال بشكل عام. لكن هل مازال الشعبي؟ لا، مع الاستمرار، ولكن هذا يتوقف كما قلت علينا كفلسطينيين كيف سنستطيع استثمار ذلك في كيفية استمراره واستخدامه للضغط ويكون أداة في يد الفلسطينيين أو في حد من الفلسطينيين لنحقق ما نريد ونصبو إلى أو ما نصبو إليه.
1: نعم، نحن يعني الآن ما زلنا في حالة الغموض حول مستقبل قطاع غزة. هناك مفاوضات يمكن أن يعني كما يقال ماراثونية يعني الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، والتي يعني قبلت فلسطينيا يعني على مضض، ولكن هناك تهرب إسرائيلي، هناك تهرب إسرائيلي فعلي من استحقاقات هذه الخطة الأمريكية. وطوال يعني 8 أشهر الماضية يفترض أن نكون قد بدأنا المرحلة الثانية، وهي التي تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية، لكن إسرائيل تعلن مرارا وتكرارا بأنها يعني لن تنسحب بل وتوسع الخط الأصفر الذي يعني ورد في الخطة.
0: طبعا إسرائيل هو ليس غريبا عليها هذا النظام في التفاوض، وليس غريبا، كان يفترض بينا أو لا يجدر فينا نحن كفلسطين أن ندرك العقلية الإسرائيلية في عملية التفاوض وكيفية المماطلة في تحقيق. لكن كما قلت قبل ذلك، هناك في خطوط عامة، هناك في مشاريع دولية ستطبق. إذا حتى إسرائيل إذا أرادت يعني إرادة هذه المشاريع أن تطبق، ستخضع إسرائيل لتنفيذ كل المراحل إذا وصلوا إلى مستوى معين من التفاهم حول مشروع طبيعة يعني قطاع غزة وما سيحدث في قطاع غزة في المستقبل القريب. لكن إذا أرادت أمريكا فعلا، إذا وصلت إلى خطوط معينة تريدها وترتئي من خلالها أنها ستحقق ما تريد، ستخضع إسرائيل للقرار الأمريكي وستخضع للمفاوضات وللانتقال إلى المرحلة الثانية. إسرائيل هي مش يعني عقليتها التفاوضية هي بهذه القناعة وبهذه المبادئ تعتمد عليها في المماطلة، في طبعا التهرب من كثير من الاستحقاقات التي قد تحدث من خلال المفاوضات. لكن كما قلت يعني في النهاية إسرائيل تستخدم المفاوضات هي كمسار من مسارات المشروع السياسي بشكل عام. فإذا هذا المشروع وصلت فيه إلى نقاط معينة، هي ستسير في المفاوضات وستحقق المفاوضات نتائج قريبة جدا أيضا. وهناك تلاعب في بعض الألفاظ والمصطلحات حول تجميد السلاح أو تخزين السلاح أو وضع السلاح كوديعة معينة. في النهاية سيتم الاتفاق على صيغة معينة وسيصلوا إلى نتيجة إذا شعرت وكان هناك إرادة ليست إسرائيلية، أنا أقول هناك إرادة أمريكية حول تقدم هذه المفاوضات وإحقاق نتائج من هذه المفاوضات. فإذا كانت هناك إرادة أمريكية سيكون هناك تحقيق والانتقال إلى المرحلة، وتلتزم إسرائيل أيضا بما يفرض عليها من الإدارة الأمريكية.
1: نعم، لكن السلوك الإسرائيلي حاليا وهو يعني التهرب أو محاولة وضع العصا في الدواليب أمام أي إمكانية للتقدم في خطة الرئيس الأمريكي، يعني هل تعتقد بأن هذا يعني مراهنة من الحكومة الإسرائيلية على استحقاق الانتخابات الإسرائيلية القادمة؟
0: طبعا يعني نتنياهو في وضع لا يحسد عليه أمام الرأي العام الإسرائيلي، هو يريد أن يستخدم كل الأوراق لمصلحته حتى يحقق نتائج في الانتخابات، وقد يبقى يماطل في المفاوضات حتى يدخل الانتخابات ويستطيع من خلالها أن يحقق كورق الضغط على المجتمع الإسرائيلي حتى يفوز في الانتخابات مرة أخرى وفي الحكومة مرة أخرى. فهي تستخدم في النهاية المفاوضات، استخدمها نتنياهو كورقة للانتخابات القادمة ويستطيع من خلالها أن يصل إلى الحكومة.
1: يعني إبقاء الوضع الراهن من منظور الحكومة الإسرائيلية على ما هو عليه حتى يعني تمر الانتخابات الإسرائيلية، يعني هذا ما هو يعني واضح في
0: هذا السيناريو يعني الأقرب اليوم، أن يبقى على ما هو عليه وأن يبقى الوضع الراهن على ما هو عليه وإلى أن تأتي الانتخابات الإسرائيلية وتغير من الوقائع. ولكن ممكن أن يحدث هناك اختراق في مفاهيم المفاوضات.
1: نعم.
0: أما عن عقلية نتنياهو أو إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية القائمة اليوم، هي قد تستخدم هذا الوضع الراهن وتستمر، هي تريد الاستمرار في الوضع القائم إلى يعني أقوى درجة ممكنة من الوقت حتى تستطيع أن تحقق الإنجازات التي تريد. ولكن بالنهاية كل ذلك مرتبط بالمشروع العام الأمريكي. إذا أرادت أمريكا أن تجبر نتنياهو وأن تجبر الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ الاتفاق، سينفذ الاتفاق.
1: نعم، في يعني جانب آخر أيضا، مجلس السلام المشكل في إطار يعني الخطة الأمريكية لغزة ربما أثار عاصفة بالأمس بيعني الإشارة إلى إنهاء دور وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. يعني ألا تعتقد بأن يعني هذا الموقف لمجلس السلام هو في حقيقة الأمر انحياز للمواقف الإسرائيلية بإنهاء وكالة الغوث؟
0: يعني طبعا إحنا ما نكون عاطفيين زيادة عن اللزوم مجلس السلام أو غيره وكيف تشكل، يعني من يمكن بداية الإبادة يعني على غزة كان هناك في محاولة إلغاء دور الأنوار، وحتى في العمليات اليومية
1: محاولات إسرائيلية كانت واضحة. ولكن أن يتحدث مجلس السلام بما تريده إسرائيل، يعني هذا هو المعضلة.
0: طبعا مجلس السلام هو يعني أعطى بعد أممي ودولي باعتبار أنه أخذ

0: قرار من الأمم المتحدة بإنشاء مجلس السلام نفسه، اعتبر هيئة عليا أيضا وهيئة دولية كبيرة في الأمم المتحدة تقرر ما تشاء. ومن الأخطر أيضا أنه فعلا مجلس السلام هو أراد إنهاء القضاء الأنواروا ويريد القضاء على الأنواروا باعتبارها طبعا الشاهد الأساسي والقانوني على قضية اللاجئين.
1: أيوه هذا ما تقول به إسرائيل يعني على مدى العقود الماضية.
0: هو يعني مجلس السلام جاء اليوم لينفذ قرارات أو ما كانت تطمح به إسرائيل على أرض الواقع، ولكن بصيغة أممية وبصيغة دولية، هذا ما أرادوا. واحنا في النهاية يعني طريقة تشكيل مجلس السلام حتى بحد ذاته هي طريقة مشبوهة، وهي طريقة ليست يعني إنسانية أو طريقة كما تحمل شعار السلام أو غير ذلك، لا هي طريقة تحاول الالتفاف على يعني الوضع القانوني الدولي للقضية الفلسطينية بشكل عام ومحاولة إنهاء هذه القضية الفلسطينية. لذلك يعني أنا أقول ما نريده نحن كفلسطينيين، يجب أن نجلس معا وكيف نفكر معا كيف سنواجه كل هذه المخططات. مجلس السلام من اتجاه إسرائيل، من اتجاه الحكومة الأمريكية أو النظام الأمريكي بقيادة ترامب، من اتجاه نواجه كل هذه التحديات. فلذلك كان لابد يعني مجلس السلام ليس مجلسا بريئا، وليس مجلس، ونلاحظ حتى تشكيلة هذه الشخصيات الموجودة في مجلس السلام، وليس مجلسا بريئا وليس مجلسا إنسانيا، ولن يبحث عن حقوق نحن كفلسطينيين، وإنما سيبحث عن حقوق إسرائيل ويجسد أيضا يعني موقع إسرائيل في المنطقة في الشرق الأوسط، ويعطيها يعني دور الشرطي الحامي في الشرق الأوسط لتقوية كيان إسرائيل بشكل عام.
1: نعم. طيب دكتور، يعني في ظل هذه المعطيات القاتمة للوضع في غزة والغموض ومراوحة المكان بالنسبة للمفاوضات والمواقف وحتى تنفيذ مراحل خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، يعني كيف ترى مستقبل غزة في الفترة المقبلة؟
0: يعني مستقبل غزة في ظل هذا الوضع المعقد وهذه يعني الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، احنا يعني قد نمر بسنوات ايضا اصعب من هذه السنوات من حيث يعني الوضع الاقتصادي والسياسي وما يحاك لقطاع غزة من سياسات أيضا خارجية. نحن لسنا وحدنا من نقرر حتى واقع قطاع غزة، هناك قوى كبيرة وقوى خارجية تحاول أن ترسم سياسات معينة لقطاع غزة. لذلك نحن أمام مرحلة قد تكون صعبة، ولكن يعني وقد تكون إنهاء يعني من غزة ومن قضب غزة ومن سياسة رسم مشاريع لغزة، سيكون هو يعني زي اللي ضربوا آخر مسمار في نعش القضية الفلسطينية. هم يحاولوا أن ينهوا القضية الفلسطينية من خلال السيطرة ويعني وإقرار مشاريع سياسية جديدة في قطاع غزة بأشكال جديدة، قد تأخذ هذه السياسات والمشاريع في غزة أشكال مختلفة ومصطلحات مختلفة، قد تأتي علينا مصطلحات مختلفة، وقد تنتهي يعني تظهر قوة وتنتهي قوة أيضا مؤثرة في المنطقة وفي قطاع غزة نفسها، قد تظهر قوة بشكل جديد. ونحن نلاحظ المؤشرات اليوم حتى في حالة الحرب في مؤشرات قوة جديدة قاعدة تظهر بشكل ناعم في المجتمع بشكل عام. هذه القوة سيتم استغلالها أيضا في رسم السياسات القادمة، وستنهي يعني وللأسف هذا الذي يجب أن يدركه جميع القيادات السياسية الفلسطينية، إنه هذا هو ضرب للمشروع السياسي التحرر الفلسطيني العام ومشروع الدولة الفلسطينية. لذلك يجب علينا مواجهة ذلك بوحدوية، بعقلانية، بأدوات جديدة، بمفاهيم جديدة تواكب المتغيرات الموجودة، ليس بالعقلية القديمة، ليس بعقلية الاصطفافات الخاطئة والمراهنات الخاطئة. لذلك يجب علينا كفلسطينيين الآن أمام هذا الواقع المظلم، الواقع المعقد، الواقع متعدد الكوارث بشكل عام، صحيح، كان يجب علينا أن نجلس الآن معا، آن الأوان أن نجلس معا. فالخطر قادم على الجميع، سينهي الجميع ولن ينهي فئة ولا حزبا معينا. فلذلك يجب علينا جميعا أن نفكر.

0: خارج الصندوق. كفى فالدم في غزة سال بما يكفي واستنفذنا كل ما لدينا، لا نريد مزيدا من الدم، لا نريد ولن نستطيع أن نقدم مزيدا لا من الصمود ولا مقدرات ولا من الدم. لذلك يجب علينا كفلسطينيين أن نفكر فقط لمرة واحدة، أن نفكر خارج الصندوق، نفكر بوحدوية، نفكر بأدوات جديدة، نواكب المتغيرات حتى ولو فرضت علينا، لكن كيف نستخدم هذه المتغيرات لمصالحنا؟ هذا هو الهدف.
1: إذن مستمعينا الكرام، يعني في ظل هذا الوضع الكارثي والمعقد أيضا، وعدم الوضوح في الرؤية السياسية وفي أيضا المفاوضات التي تدور حول إنهاء الحرب، يعني يبقى الوضع على الأرض يعني أو المعطيات التي تنتج عن مفاوضات إنهاء الحرب ودخول في المرحلة الثانية هي ضر للرماد في العيون، ما أن تترافق مع وقائع جديدة وحقيقية على الأرض باتجاه إنهاء يعني هذه الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، وفي ظل أيضا وضع إسرائيل لشروط تعجيزية كوضع العصا في الدواليب أمام أي تقدم محتمل، يبقى الوضع الراهن هو وضع كارثي في قطاع غزة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج محور وحوار، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور هاني عودة الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم جميعا وجميع المستمعين جميعا،
1: وبالتأكيد كل شكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل تحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية شاركنا زميل بسام الحسن، ومن التنسيق بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد وهي قدس الرجال وقدس النساء وأنا ذقته أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل ذقته وأنا عائد عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد

السيد الرئيس محمود عباس يعزي أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء محمد مصطفى يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية والتطورات في فلسطين. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من مليار شيقل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البطراوي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، حيث نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج شنطة نزوح. شنطة نزوح البرنامج الذي يحمل حكايات أناس أثقلتهم الحرب لكنهم ما زالوا يتمسكون بالأمل. في كل حلقة نفتح شنطة نزوح جديدة لنجد فيها قصة إنسان ووجع أسرة ورسالة لابد أن تصل إلى العالم. حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام مع السيدة علا حليلو التي تبدأ حكايتها بمكالمة هاتفية قلبت حياتها رأسا على عقب. اتصال من ضابط إسرائيلي طالبهم بإخلاء منزلهم فورا، معلنا أن منطقة مربع الجامعات ستتعرض للقصف. بين دقائق قليلة وخوف لا يوصف، وجدت علا وأسرتها أنفسهم أمام قرار الرحيل، تاركين خلفهم منزلا وذكريات وحياة كاملة.
2: الله يعوضنا ويعوضكم عوض الخير عن كل لحظة شفناها بحياتنا، طبعا لحظة سيئة مرت خلال السنتين أو الثلاثة اللي مرقوا. أنا اسمي علا أبو حليلو، عمري 34 سنة، من سكان منطقة حي الرمال. يعني أنا من الناس اللي ما نزحت من غزة على الجنوب، إحنا بقينا طول الحرب في الشمال، لكن إحنا طبعا من سكان الرمال اللي نزحنا ثالث يوم الحرب. كان السبب انه يعني اول ناس احنا اتصل علينا الجيش واخبرنا بضرورة الاخلاء، بغض النظر انه احنا كنا فاهمين انه كان الاخلاء مؤقت، وعلى هوا ما اتصل الضابط وخبرنا انه الاخلاء من اجل قصف مربع الجامعة الاسلامية. فاحنا طبعا خرجنا على اساس انه مؤقت وما اخذنا اي شيء معنا، يعني فعليا خرجنا كما نحن باعتقادنا أنه رح يتم قصف الجامعة الإسلامية وأنه نرجع على البيت. بس اللي صار طبعا عكس هيك، بدأت الحملة العسكرية من حي الرمال، وإحنا بهذا الوقت كنا نازحين على منطقة الصحابة، وتقريبا ضلينا هناك طول الفترة.
1: تستكمل السيدة علا حديثها لتأخذنا إلى محطة أخرى من رحلة النزوح، حيث لم يكن الخروج الأول نهاية المعاناة بل بداية لسلسلة من التنقلات القسرية. وبين البحث عن مكان أكثر أمانا وحمل ما تبقى من الأمل، تروي لنا تفاصيل النزوح الثاني وما رافقه من خوف وإرهاق وعدم يقين في واقع كانت فيه كل وجهة مؤقتة وكل محطة تحمل معها تحديات جديدة.
2: في المرة الثانية أخذنا القرار متأخر كتير، طبعا لما وصلت الريبوتات واللي هي منطقة الجامعة الإسلامية، وإحنا من سكان المنطقة، فخوفنا إنه ترجع تتكرر معنا نفس المآسي في المرة الأولى، وإنه نرجع نشوف كل الموت اللي شفناه في المرة الأولى. نزحنا طبعا، ولكن الحمد لله يعني تقريبا بعد أسبوع من نزوحنا يعني صارت الهدنة، فما طولنا طبعا، هذا بفضل من ربنا.
1: تحدثنا السيدة علا حليلو عن أصعب اللحظات التي عاشتها خلال الحرب، لحظات امتزج فيها الخوف على أطفالها بمرارة الفقد وعدم اليقين، وبقيت محفورة في ذاكرتها رغم مرور الأيام. دعونا نستمع إليها وهي تروي تلك اللحظات المؤلمة.
2: اللحظات اللي مرت علينا كلها صعبة وكلها سيئة، لكن على الصعيد الشخصي يمكن أكتر إشي كان صعب علي إنه أنا من الناس اللي أهلي كانوا كلهم بالجنوب، نزحوا على الجنوب، وأنا ضليتني مع عائلة زوجي في الشمال، وهذا كان الإشي صعب كتير علي على صعيد الشخصي، أني كنت أحس كتير أنه بلحظة من اللحظات أنه أنا خلص، يعني مش راح أشوف أهلي بعد اليوم، مش راح أشوف أمي، أنه شو اللي صار. يعني دخلت بصدمة فعليا أنه أنا خلص، يعني زي كأنه أنه خلص انتهى المشوار، يمكن أنا اللي راح أستشهد ومش راح أشوفهم، يمكن هم راح يصير لهم شيء ومش راح يشوفوني. فعليا أنا كنت واصلة لقناعة تامة. وأكتر إشي يمكن صار معي إنه لما في مرة من المرات إحنا اتحصرنا والجيش كان واقف على باب البيت، وتعرضنا لإطلاق نار مباشر داخل البيت، وخلص يعني تقريبا أنا كنت كلنا كنا متأكدين في العائلة إنه إحنا مش راح ننجو.

0: خلاص يعني انتهى عمري، يعني انه خلص يعني ضايل لحظات واحنا كمان نصير تحت الانقاض. وهذا كان اصعب اشي مر علي، انه انا يعني يمكن راح اموت وانا اهلي ما بيعرفوا عني. ولهيك على فكرة انا اتصلت وعملت مكالمة جماعية في كل اهلي، سواء اللي جوا البلد واللي برا البلد، وخبرتهم انه انا حاليا عم استشهد. يعني هيك كانت بالضبط الجملة، انه سامحوني وانه إذا انقطع الاتصال فيها لازم تكونوا عارفين. يعني أنا بس كل الفكرة أنه أنا ما بدي تتفاجئوا.
1: تحدثت السيدة علا عن تلك المرحلة التي شعرت فيها بأن الأمل يكاد يغيب بعدما أثقلت الحرب كاهلها وتولت عليها مشاهد النزوح والخوف والفقد. كيف عاشت تلك المشاعر وما الذي جعلها ترى المستقبل بهذه القتامة؟ دعونا نستمع إليها.
0: إذا كان في عندي أمل الصراحة لا، بس كان عندنا إيمان، كنت بآمن إنه الفرج جاي. بس أنا كنت دائما يعني نحكي إنه هل أنا راح أشوفه لهذا الفرج، راح أكون من اللي ضايلين أو لا. يعني ما بعرف، تعرف في كلنا وصلنا لمرحلة إنه مش رح ننجو فعليا. فما كان عندي أمل في الحياة، بس كان عندي أمل إنه اللي بيضل إنه إلا ما ربنا يفرجها عليه. بس صراحة يعني ولا لحظة فكرت إنه الأمور رح تنحل وإنه رح نرجع نشوف أهلنا.
1: ورغم كل ما عاشته من نزوح وخوف ومعاناة، لا تزال السيدة علا حليلو تحمل في قلبها رسائل تود أن توصلها، رسائل تنبع من تجربة قاسية وتختصر وجع آلاف العائلات التي أنهكتها الحرب. دعونا نستمع إلى رسائل السيدة علا.
0: أنا نفسي أوصل رسالة يعني عن جد لكل أهلنا في غزة، إنه خلونا مرة واحدة نحب بعض، نبطل نفتري على بعض، نبطل نستغل بعض. يعني المفترض إنه كل الموت اللي شفناه يخلي عنا مروءة أكتر، إنسانية أكتر، دين أكتر. مش المرحلة اللي إحنا وصلناها إنه بطلنا نحس إنه في خير، ما صرنا نشوف غير الاستغلال، الاحتكار، هاي الشغلات. عن جد أنا كان بودي إنه الحرب تغيرنا مش تكشفها. إذا بدي أحكي إشي للعالم فهو إنه يعني عن جد مشان الله لمرة واحد اعتبرونا في غزة إنه إحنا بشر، اعتبروا إنه إحنا بشر. طب بلاش تشوفونا بشر، بس اعتبرونا بشر وعملونا معاملة البشر. بكفي تعملونا معاملة الناس الشفافة الغير مرئية. يعني صراحة أنا ما بعرف ليش كفلسطينيين بنتعامل بهذه الطريقة.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من شنطة نزوح. كانت هذه حكاية السيدة علا حليلو واحدة من آلاف الحكايات التي تجسد معاناة النزوح وآثار الحرب على الإنسان الفلسطيني، لكنها تحمل أيضا صمودا وإصرارا على التمسك بالحياة. شكرا على حسن متابعتكم بكل صدق. نلتقي بكم في حلقة جديدة مع حكاية أخرى من شنطة نزوح. كنت معكم من التقديم إيمان البطراوي، وهذه تحيات الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محاسن، ومن الأعداد الزميلة نهى أبو سمرة، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط. وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف على مدينتي غزة وخان يونس. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لخدمة المستوطنات الجديدة. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة غرب مدينة خان يونس، وكان 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة، وارتفعت حصيلة ضحايا

0: ما بين الأطفال مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعيا.
1: تحدث عن موجة كبيرة من جدر المياه الذي ممكن الإعلان عنه حد التفشي الوبائي، لأنه أصبح يسجل أسبوعيا 5000 حالة جدري، وهناك حالات تسجل حسب الرصد الصحي. كل الظروف مهيئة لانتقال أي عدوى من شخص إلى آخر، لكن الأصعب هو عندما تمنع تطعيم الجدري المياه من الدخول إلى قطاع غزة، وهي تحتاج على ما أعتقد إلى عدة أسابيع أو أشهر إذا ما بدأنا بالتنسيق ثم شراء، يعني التنسيق لها وشراءها وضمان سلسلة التوريد ودخولها إلى قطاع غزة. إشكالية في جدر الماء صحيح هو لا يحمل المخاطر الكثيرة، لكن على الأكيد عندما تصادفك حامل هناك مخاطر لها قد تؤدي إلى إنهاء الحمل أو ولادة جنين بتشوهات محددة. جدر المياه هو يعني من الأمراض التي لها تطعيم، ونقص التطعيم لفترات طويلة هو الذي أدى إلى انتشار هذه السلسلة الجديدة من جدر المياه.
0: وأشار زقوت لإذاعتنا إلى أن علاج الإصابات الناجمة عن قصف الاحتلال لا يمكن أن يتم عبر العيادات المتنقلة، لأنها تحتاج إلى غرف عمليات وتدخلات جراحية عاجلة.
1: المصابين لا يمكن علاجهم عبر العيادات المتنقلة، لأن الإصابات التي نتحدث عنها ليست إصابات بسيطة، هي تحتاج إلى غرف عمليات، إلى إنعاش، إلى تدخلات جراحية عاجلة، ونادرا ما تصل إصابات خفيفة، خصوصا هذه الاستهدافات هي استهدافات مركزة. هناك في قطاع غزة عيادات متنقلة تعمل، الإغاثة الطبية تسير أكثر من 12 عيادة متنقلة، لكن في نفس الوقت هناك تهديدات أن لا تستمر بالعمل. على سبيل المثال، جميع سيارات الإسعاف مهددة التوقف نتيجة نقص الوقود أو زيوت المواتير لهذه السيارات اللازمة لنقل المصابين. ثانيا، الاستهدافات التي تحدث في مناطق مختلفة لا يمكن الإسعاف الوصول إليها بتلك السهولة، أو يحتاج إلى عدة ساعات للوصول إلى هذه المنطقة بسبب الدمار اللي موجود في الشوارع.
0: كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاد المستلزمات الطبية، مؤكدا أن المرضى الذين بقوا على قيد الحياة يتهددهم الموت. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن هذه الكارثة الطبية تتزامن مع سيطرة الاحتلال على 70% من مساحة القطاع.
2: إسرائيل مستمرة في غيها، مستمرة في عمليات القتل، مستمرة في حصار الشعب الفلسطيني. قبل أيام قليلة كنا في مشفى الشفاء وسمعنا من قسم غسيل الكلى أنه كان تقريبا 1400 مريض يغسلون الكلى، الآن أصبحوا 700. نحن نتحدث عن 700 تقريبا قد توفوا و700 قد بقوا، وللأسف لا يوجد عندهم يعني الكثير من المواد التي يجب أن تستخدم في غسيل الكلى. هذا جزء من عشرات أو من آلاف الأجزاء والمعاناة يعني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. الناس تعيش في فصل الصيف الحار، يعني يعيشون في حياة حقيقة كارثية وظروف صعبة. نحن نتحدث من أكتوبر، ليس السابع من أكتوبر، نحن نتحدث من أكتوبر الماضي وهو يوم توقيع الهدنة. حتى اللحظة وإسرائيل مستمرة في قتل الشعب الفلسطيني وحصار الشعب الفلسطيني.
0: قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي سعيد العكلوك إن وضع المياه في غزة في تدهور مستمر، خاصة مع أجواء الصيف، موضحا أن ما يتم ضخه من مياه حاليا إلى غزة هو 123 ألف متر مكعب فقط، وهي في تراجع مستمر.
3: ما يتم ضخه في قطاع غزة من المياه حاليا هو عبارة عن 123 ألف متر مكعب من المياه، جزء منها اللي هو يعتبر الفئة العظمى منه اللي هو تقريبا 70 ألف متر مكعب من أبار المياه، وعندي 22 ألف متر مكعب من محطات التحلية الموجودة المتاحة، و28 ألف متر مكعب من مياه مكرون. الآن هذه الكمية 123 ألف متر مكعب بنضخ في شبكة نسبة الفاقد فيها أكثر من 60-70%، وبالتالي حصة المواطن الفلسطيني نزلت ل 20-22 لتر لكل فرد. من ال 22 لتر هذول في عندي فقط 7 لتر سيب. الفترة الأخيرة الأمور في تدهور، بعض الأبار بدأت توقف عن العمل بسبب عدم وجود قطع غيار، توفر السولار أيضا عامل عائق وأزمة شديدة.
0: في المحافظات الشمالية أصيب طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بني نعيم، هذا واحتجزت قوات الاحتلال أكثر من 30 مواطنا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر ومداهمتها عددا من المنازل. كما شددت إجراءاتها وأغلقت

أغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي إلى البلدة. وأضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا بمسافة يطا جنوب الخليل، كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية شرق يطا، وصورت عددا من المنازل التي تم إخطارها في وقت سابق. في بيت لحم أصيب شاب برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين في جنوب شرق المدينة. في نابلس شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها عددا من المواطنين في قرية بورقة. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة وشنت حملة مداهمات واعتقلت عددا من الشبان. إلى ذلك أضرم مستوطنون النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين. حذر منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب لجبور من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافة يطا عبر إقامة 27 بؤرة رعوية، حيث تفرض هذه البؤر حصارا وجوديا يمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم ويحظر على الرعاة إخراج مواشيهم. وأضاف لجبور لإذاعتنا أن الساعات الماضية شهدت تصاعدا ميدانيا خطيرا تمثل في شن المستوطنين هجمات استهدفت الممتلكات أسفرت عن وقوع إصابات بالغة وأضرار مادية قبل تصدي الأهالي لهم. كشف منسق وحدة البحث الميداني في الأغوار رائد موقدي عن مخطط يستهدف الاستيلاء على نحو 45% من مساحة الأغوار عبر إنشاء ما تسمى بالمجالس الإقليمية الجديدة بتمويل من موازنة الاستيطان البالغة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى إقامة 35 بؤرة استيطانية منذ عام 2023 لربط المستوطنات وتغيير الواقع الديموغرافي. وأضاف موقدي أن جيش الاحتلال والمستوطنين يواصلون حربا ممنهجة على الأغوار عبر سيطرة على مصادر المياه والمراعي، شملت هدم بئر عطوف الذي يروي أكثر من 200 دنم ومصادرة مضخات خربة الدير والاستيلاء على ينابيع الساكوت ووادي المالح وتسييج مراعي خربتي سمراء ومكحول. أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة بما فيها القدس وتصاعد اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي واستمرار احتجاز عائدات الضرائب. كما بحث مصطفى خلال اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الأذرية باكو الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة نتيجة استمرار إغلاق المعابر وتعطيل الاحتلال إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والغذاء. حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى وسائر المقدسات. وأكد فتوح أن الدعوات الصادرة عن وزراء وأعضاء في الكنيست من حزب الليكود خلال مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وحرمان شعبنا من الوصول إلى الأقصى مقابل السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم تشكل اعترافا صريحا بنوايا حكومة الاحتلال تقويض الوصاية الهاشمية والقانونية والتاريخية على المقدسات. قال عضو المجلس المركزي الدكتور صبري صيدا من شعبنا أمام مرحلة هي الأخطر في ظل إمعان الاحتلال في استهداف الأرض وتعزيز الاستيطان من خلال إقامة المستوطنات وتخصيص موازنات بملايين الدولارات، محذرا في حديث لإذاعتنا من هذا التصعيد معتبرا أن كل ما يجري مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية ومنافسة أحزاب اليمين. صادقت حكومة الاحتلال تخصيص أكثر من 1 مليار شيقل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالية الضفة. بحسب المقترح الذي قدمه بتسلائيل سموتريتش الوزير المتطرف، فإن القرار يشمل تخطيط طرق جديدة وشقها إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع
تقع خارج حدود

حدود المستوطنات، ووصف سموتريتش القرار بأنه ثورة استيطانية وأمنية. في ملف الأسرى، حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من غزة، مؤكدا أن عائلاتهم ما زالت تجهل مصيرهم. وقال عامر لإذاعتنا إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله منذ سنوات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. من جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في محافظة خوستان جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. في حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويوم غد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: سيبني حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدر الماء بين الأطفال مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعياً. الكشف عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاد المستلزمات الطبية. إصابة طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. مستوطنون يضرمون النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرق طولكرم. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى يطلع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1,000,000,000

0: قيثارتان
1: قيثارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوب الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء. أهلا بكم. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدر الماء بين الأطفال مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعيا. الكشف عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاذ المستلزمات الطبية. إصابة عدد من المواطنين بجروح وردود دفع اعتداء للمستوطنين، وجيش الاحتلال يعتقل 7 آخرين شرقية جنوب الخليل. إصابة طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بن نعيم شرق الخليل. السيد الرئيس محمود عباس يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ويدعو إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية. رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى يطلع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وطهران تطلب من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوم

ثلاثة لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا لا تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكم فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن القضاء المبرم تقدموا تقدموا تقدموا

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: احنا بفلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نرتاح.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
3: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. في واقع تتكرر فيه الأحداث القاسية دون أن تمنح الناس فرصة كافية لالتقاط أنفاسهم، لا يتوقف الأثر عند حدود المشهد الظاهر، بل يتسلل بهدوء إلى الداخل، إلى الطريقة التي نشعر بها، إلى اللغة التي نستخدمها لوصف مشاعرنا. ومن هنا يبرز جانب نفسي وإنساني عميق، حيث يعيش الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تأثير الاحتلال وما يرافقه من عدوان وضغط مستمر. هذا الواقع لا يقتصر أثره على الخوف أو الألم، بل يمتد ليعيد تشكيل طريقة التعبير ذاتها، فيحول اللغة من مساحة للتعبير إلى مساحة للانكماش. فنحن لا نتحدث فقط عن مشاعر صعبة، بل عن لغة تتغير، كلمات كانت واضحة فأصبحت مختصرة، وجمل كانت تعبر فأصبحت تخفي أكثر مما تقول. فقدان اللغة العاطفية لا يعني أن الإنسان توقف عن الشعور، بل يعني أن التعبير عن هذه المشاعر بدأ يفقد وضوحه تحت ضغط الواقع المستمر. ولفهم هذا التحول من زاوية علمية ونفسية أعمق، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ما وراء الركام، الأخصائي النفسي الأستاذ صلاح مليشي، لنحاول معه تفكيك هذا الصمت اللغوي الذي لا يرى ولكنه يرافق الكثيرين في ظل هذا الواقع القاسي. يسعد أوقاتك أستاذ صلاح، وأهلا وسهلا فيك معنا.
4: يسعد أوقاتك لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
3: يعني بداية أستاذ، ما المقصود بمفهوم فقدان اللغة العاطفية في علم النفس؟
4: يعني لما نحكي عن اللغة العاطفية، هي أكثر لها علاقة بالعاطفي لما نحكي عنها بشكل عام بالحياة، إنه أكثر كيف إنه مثلا تعبير عن المحبة، تعبير عن المشاعر في هذا الجانب. ولكن لما نحكي في الصدمات النفسية والصعوبات النفسية بشكل عام، إنه بنفقد هاي اللغة، بمعنى بصير أكثر الشخص متأزم، الشخص ما بقدر يعبر عن مشاعره، الشخص جامد عاطفيا، ما بقدر يكون هادف هذا الجانب، فبصير لغته العاطفية أكثر زي كأنها مسحوقة أو غير موجودة.
3: بعد هذا التعريف أستاذ، إذا انتقلنا إلى الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعيش الناس تحت الاحتلال والعدوان بشكل متكرر،

0: كيف ينعكس هذا الواقع اليومي على القدرة في التعبير عن المشاعر؟
1: يعني بشكل عام احنا بنعرف انه الصدمة النفسية او الازمة النفسية اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني او اي شخص بتأثر على بنية الدماغ لإله بشكل عام. بنتقل الإنسان من التفكير المنطق العقلاني ومنطقة اللغة ومنطقة النطق لمنطقة العاطفية، وأكثر بصير أكثر كيف قدرته يحاول أنه يكون صامد وقادر على البقاء، ولكن هو ممكن أكثر يتأثر بهي الناحية، فتصبح اللغة عاجزة عن وصف ما مر به من ظروف صعبة، وبالأخص إذا كانت الأحداث الكارثية كبيرة جدا جدا أو كانت الأزمة فيها فقدان تراكمي بشكل كبير، فممكن الشخص يتأثر لنقوص لمستوى عمري أصغر شوي، فممكن يفقد اللغة ويصير عنده خرس كلامي، أو ممكن يفقد حتى تعبير عن اللغة ويصبح الدماغ أكثر فقط يفكر في الحدث الطارئ بهنا والآن، بمعنى بضل عايش بالحدث الطارئ بالصدمة بالأزمة، بضل يفكر بنفس الحدث، يكرر نفس الجمل، يكرر الأحداث هاي، فبالتالي بصير صعب عليه أكثر أنه يعبر عن ذاته أو يعبر عن المواقف الإيجابية أو حتى أنه ينظر للمواقف الإيجابية، بمعنى بعمم من النقاط السلبية بصير أكثر يشوف الإحباط الانسحاب، بصير يشوف أكثر أنه في خسران في قلة حيلة في عجز، وبالتالي أكثر بتصير لغته أكثر بتميل نحو اللغة السلبية، نحو اللغة الأكثر فيها معاناة فيها ألم. وهنا منشوف أكثر إنه الناس اللي بيعانوا من صدمات نفسية تغلب عليهم طابع أكثر إنه ما بيقدروا يعبروا عن هاي المشاعر إلا فيها مشاعر أكثر مش فقدان أكثر، حتى مشاعر فقدان بصير صعب إنه يعبر عنها، فبصير أكثر في صمت في أمرار تفكير ذاتي في الأحداث الطارئة، بصير أكثر منغمس مع ذاته دائم التفكير الداخلي، وبالتالي ما بالك بالأطفال اللي ممكن يكونوا في فترة الدراسة أو في فترة المدرسة إلا أكثر ما بيقدروا يعبروا عن هاي اللغة أو ما بيقدروا يعبروا عن عاطفتهم إيش بيحبوا إيش بيكرهوا.
0: قبل الحديث عن الأطفال أستاذ، وفي هذا السياق أيضا كثير ما نسمع من الناس عبارات مختصرة أو محايدة في حياتهم اليومية، هل يمكن أن تكون هذه اللغة نوعا من آليات الدفاع النفسي أمام واقع قاسي لا يمنح مساحة كافية للتعبير؟
1: يعني احنا لما نشوف الناس اكثر بتحكي في الصدمات بنصير نشوف انه في عندهم اعراض تجنبيه، هاي الاعراض التجنبيه هي واحد من اعراض الصدمه النفسيه اللي اكثر بتصير في سياقات الازمات النفسيه، زي اكثر بصيروا يميلوا انهم ما يعبروش عن هاي المشاعر، بصيروا اكثر ما بدهم يحكوا عن بلغتهم العاطفيه بلغتهم الكلاميه اكثر عن الاحداث اللي صارت، بصيروا اكثر صامتين، بصيروا اكثر كمان يتجنبوا الاماكن، يتجنبوا الكلام، يتجنبوا حتى التفكير فيها، وبالتالي منحسهم انهم اكثر زي كأنه الشخص ما عنده مخزون لغوي، او منصير اكثر نشك انه هذا الانسان ليش صار هيك، ليش اختلف، ليش صار في ما بشاركش الناس التانيين، ما بحكيش كتير، ما كانش هيك، اختلف سلوكه اختلفت لغته حتى بمستوى الاستنتاج لإله، لانه منغمس الدماغ لإله من ناحية عقلانية اكثر في الحدث الطارئ، فاكثر منحس انه هو عايش في داخل دماغ اللي هذا الدماغ بس بفكر في الحدث الطارئ وبحاول يحمي حاله ويحمي ذاته بشكل كبير.
0: وإذا توسعنا أكثر، كيف ينعكس هذا التحول في اللغة على العلاقات داخل الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل واقع الضفة وغزة حيث الضغوط مستمرة بشكل يومي؟
1: يعني أكثر هون نشوف إنه صار في عنا مشكلات بنيوية أسرية، بمعنى آخر بصير أكثر ما فيش مجال أكثر للنقاش، منشوف الأزواج صار عندهم عصبية أكثر، منشوف إنها زادت المشاكل العائلية، كمان منصير نشوف أكثر إنه ما في حدا يعني أكثر بعطي مساحة تعبيرية أكثر للآخر بمعنى عاطفي بمعنى إيجابي مثلا، بصير أكثر اللغة عندهم إنها أكثر أوامر، أو بمعنى آخر طريقة الكلام حتى بصير أكثر فيها عصبية فيها نرفزي فيها أكثر زي كانت صيغة أوامر، لأن الشخص ما عنده القدرة أنه يستمر في منطقة الهدوء في منطقة الكلام الاسترسال في الكلام بقدر ما أنه أكثر بدي أحكي الإشي أخلص منه لأنه بدي يرجع للذهن لإله، أو على الأقل ذهنه غير مستعد أكثر ليستجيب بشكل آمن بشكل مريح في هذا الجانب، ف أكثر علاقات اجتماعية بتصير مضطربة، علاقات أسرية بتصير مضطربة أكثر، اللغة بتصير أكثر هي لغة حادة جافة أكثر، بتصير اللغة كمان في محل فيها نوع من العصبية فيها نوع من عدم التقبل للآخر، كمان فيها ثوران بأي ردة فعل كمان تفسيرها بروح للتفسير الدماغي التفسير السلباوي مش التفسير الإيجابي، أو على الأقل مش ممكن يكون تفسير أكثر في منطق بمحل معين يعني.

0: بصير أكثر يشوف أنه شو المعنى السلبي لإلها أو شو قصد فيها في هذا الجانب، ومن هون بنتج الصراعات والنزاعات العائلية.
1: وإذا نظرنا إلى الجيل الجديد أستاذ، الأطفال الذين يكبرون في هذا الواقع، كيف يؤثر الاحتلال والعدوان على تطور لغتهم العاطفية وعلى قدرتهم المستقبلية في التعبير عن مشاعرهم؟
0: يعني دائما العدوان لما الطفل بكون طفل صغير واكثر في مرحله بده يتعلم اللغه المنطوقه، بده يتعلم كمان التعبير عن الحب، التعبير عن الانتماء، التعبير عن الهويه، واكثر يشوف هون اكثر انه هو مهدد، او على الاقل شاف مشاهد سواء على التلفاز او عايشها كيف غزه وكيف مناطق شمال الضفه الغربيه، اكثر هون بصير اكثر الطفل محبط، اكثر الطفل بصير في عنده مخزون اللغوي اقل، بصير اكثر يميل للتجنب، بصير اكثر علاقاته الاجتماعيه اقل، كمان خوفه من المشاركات الاجتماعيه، فبالتالي تتأثر البنية العصبية والدماغية في المخزون اللغوي لإله، كمان في محل الأعصاب الدماغية ونقل العصبانات الدماغية للكلام وللإشارات الحسية، فبصير هي أضعف، كمان الزواج العصبية ممكن قسم منها يتشوه، وبالتالي هون أكثر نصير نشوف الشخصيات الجامدة أو الشخصيات ذات اتجاه الواحد، ومشوف أكثر كمان أنه الأطفال هون بصير عندهم أكثر من صعوبة في التعبير عن الذات، صعوبة في الاندماج في واقع جديد، صعوبة أنهم كمان يعبروا عن مشاعرهم، أكثر بصير في عندهم حذف للمشاعر الإيجابية، بصير أكثر في عندهم خيبة أمل من المجتمع من الناس، في خوف، في خوف من التعلم في هذا الجانب، فأكثر بنشوف أنه في صعوبة بالاندماج، في صعوبة في التحصيل العلمي، في صعوبة أكثر في اللغة المنطوقة، في صعوبة أكثر في التحصيل اللغوي، وأكثر بنشوف في هذا الجمود، وبالتالي بنشوف طفل مشوه في مجال التربية والتنمية لإله ومجال الطفولة لإله، أنه الطفل أقل من الأطفال الطبيعيين على مستوى العالم، ولكن بحاجة لجهود وبحاجة لشغل أكثر شوي وبحاجة لأمان أكثر.
1: أخيرا أستاذ، وبعد كل هذه الجوانب، هل يمكن اعتبار الصمت العاطفي شكلا من أشكال التكيف النفسي مع هذه المعايشة اليومية للأحداث القاسية، أم أنه مؤشر على إنهاك أعمق يحتاج إلى تدخل ودعم؟
0: هلا الصمت العاطفي ممكن نأخذه في شقين اثنين، الشق الأول لما يكون الصمت صمت مقبول، صمت أولي، صمت بمعنى أن أنا ما بدي أشارك عن وعي أو ما بدي أشارك لأحمي حالي في نقاش معين، ممكن يكون هو أداة من أدوات التكيف وهنا نعتبر بشكل طبيعي، ولكن إذا أصبح الصمت هو صمت مستمر، هو صمت لفترة زمنية أطول، هو صمت في مكان المفروض الإنسان يشارك فيه، هو أكثر نقص لمرحلة عمرية ثانية، هو أكثر بصفي محدد دفاعي لا واعي، وأكثر منشوف كمان كيف أنه في التحليل النفسي حتى في العلاج النفسي أكثر من صير نشوف إنه في ناس صار عندهم صمت وأصبحوا غير قادرين على النطق على الرغم إنه ما عندهم أي إشكالية طبية في مجريات النطق لإلهم أو في المجريات الدماغية للنطق، وهون أكثر بصير عبارة عن عرض لاضطراب نفسي أكبر من هذا الجانب. كيف مثلا ممكن حدا من الأسرة اللي تعرض لكثير انتهاكات وبالتالي خرج من السجن ما بيحكي، أو مثلا حدا ممكن يصيبه شلل طرفي مثلا ولكن الأجزاء في جسمه سليمة، فبالتالي هم بحاجة لتدخل.
1: جزيل الشكر لك الأخصائي النفسي الأستاذ صلاح ملايشي على هذه المشاركة القيمة.
0: شكرا لكم وإن شاء الله نهاركم سعيد.
1: وفي الختام مستمعين الكرام، ما بين الشعور والكلمة مساحة واسعة، إلا أن هذه المساحة تضيق تدريجيا مع الضغوط المستمرة والواقع القاسي، ومع ذلك تبقى القدرة على التعبير جزءا أساسيا من الصحة النفسية ومن القدرة على الاستمرار، فربما لا تغير الكلمة الواقع، ولكن غيابها يغير الإنسان من الداخل، وهنا يتضح أن فقدان اللغة العاطفية ليس حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة تراكم طويل لضغوط وأحداث قاسية يفرضها الاحتلال وما يرافقه من عدوان مستمر. شكراً لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. نلتقي في حلقة قادمة نحمل فيها أصوات الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.
2: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل

برأس الصفحة الأولى. أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساءً في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: ستة شهداء في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. إصابات في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل 7 مواطنين في يطا. السيد الرئيس محمود عباس يدعو إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية. أمريكا تواصل شن ضرباتها ضد إيران، وتنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب آخرون اليوم في قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركب غرب مدينة خان يونس، وكان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,250 شهيدا و 173,751 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوط إن القطاع يواجه أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدر الماء بين الأطفال مع تسجيل نحو 5,000 إصابة أسبوعيا.
1: بس عن موجة كبيرة من جدر المياه الذي ممكن الإعلان عنه حد التفشي الوبائي، لأنه أصبح يسجل أسبوعيا 5,000 حالة جدري، وهناك حالات تسجل حسب الرصد الصحي. كل الظروف مهيئة لانتقال أي عدوى من شخص إلى آخر، لكن الأصعب هو عندما تمنع تطعيم الجدري المياه من الدخول إلى قطاع غزة، وهي تحتاج على ما أعتقد إلى عدة أسابيع أو أشهر إذا ما بدأنا بالتنسيق ثم شراء، يعني التنسيق لها وشراءها وضمان سلسلة التوريد ودخولها إلى قطاع غزة. إشكالية في جدر الماء صحيح ولا يحمل المخاطر الكثيرة، لكن على الأكيد عندما تصادف حامل هناك مخاطر لها قد تؤدي إلى إنهاء الحمل أو ولادة جنين بتشوهات محددة. جدر الماء هو يعني من الأمراض التي لها تطعيم، ونقص التطعيم لفترات طويلة هو الذي أدى إلى انتشار هذه السلسلة الجديدة من جدر الماء.
0: وأشار زقوت في حديث لإذاعتنا إلى أن علاج الإصابات الناجمة عن قصف الاحتلال

0: مختلفة لا يمكن الإسعاف الوصول إليها بتلك السهولة، أو يحتاج إلى عدة ساعات للوصول إلى هذه المنطقة بسبب الدمار اللي موجود في الشوارع.
1: كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مشفى الشفاء من أصل 1400 مريض نتيجة نفاد المستلزمات الطبية، مؤكدا أن المرضى الذين بقوا على قيد الحياة يتهددهم خطر الموت بسبب غياب مواد غسيل الكلى الأساسية. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن هذه الكارثة الطبية تتزامن مع سيطرة الاحتلال على 70% من مساحة القطاع وتحويله إلى بيئة طاردة للسكان.
2: إسرائيل مستمرة في غيها، مستمرة في عمليات القتل، مستمرة في حصار الشعب الفلسطيني. قبل أيام قليلة كنا في مشفى الشفاء وسمعنا من قسم غسيل الكلى أنه كان تقريبا 1400 مريض يغسلون الكلى، الآن أصبحوا 700. نحن نتحدث عن 700 تقريبا قد توفوا و700 قد بقوا، وللأسف لا يوجد عندهم يعني الكثير من المواد التي يجب أن تستخدم في غسيل الكلى. هذا جزء من عشرات أو من آلاف الأجزاء والمعاناة يعني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. الناس تعيش في فصل الصيف الحار، يعني يعيشون في حياة حقيقة كارثية وظروف صعبة. نحن نتحدث من أكتوبر، ليس السابع من أكتوبر، نحن نتحدث من أكتوبر الماضي وهو يوم توقيع الهدنة. حتى اللحظة وإسرائيل مستمرة في قتل الشعب الفلسطيني وحصار الشعب الفلسطيني.
1: في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين اليوم بجروح وردود فاعتداء للمستوطنين، وجيش الاحتلال يعتقل 7 آخرين شرقية جنوب الخليل. وكان أصيب طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. هذا واحتجزت قوات الاحتلال اليوم أكثر من 30 مواطنا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل ومداهمتها عددا من المنازل، كما شددت من إجراءاتها بحق أهالي البلدة وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى البلدة. وأضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل. وأخطرت قوات الاحتلال اليوم بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية شرق يطا، وصورت عددا من المنازل التي تم اخترها في وقت سابق في تلك المنطقة. حذر منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب لشبور، حذر من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رعوية، حيث تفرض هذه البؤر حصارا وجوديا يمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم ويحظر على الرعاة إخراج مواشيهم، مما يهدد ركيزة اقتصادهم الأساسية. من جانبه كشف منسق وحدة البحث الميداني في الأغوار رائد موقضي عن مخطط يستهدف الاستيلاء على نحو 45% من مساحة الأغوار عبر إنشاء ما تسمى بالمجالس الإقليمية الجديدة بتمويل من موازنة الاستيطان البالغة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى إقامة 35 بؤرة استيطانية منذ عام 2023 لربط المستوطنات وتغيير الواقع الديمغرافي وترحيل المواطنين. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والتحضير للاستحقاقات العربية المقبلة بما يسهم في حشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية. كما تم بحث وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. وأكد الرئيس اعتزازه بالدور التاريخي الذي تطلع

بجامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا مواقفها الثابتة وجهود الدول العربية الشقيقة في إسناد حقوق شعبنا المشروع وصولا إلى نيل حريته واستقلاله. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية استمرار دعم الجامعة الكامل لدولة فلسطين وقيادتها ووقوفها إلى جانب شعبنا في مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية. أطلع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام أعليف اليوم على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة بما فيها القدس وتصاعد اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني واستمرار احتجاز عائدات الضرائب. حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. في ملف الأسرى حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر، حذر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة، مؤكدا أن عائلاتهم ما زالت تجهل مصيرهم في ظل غياب أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. من جانبها قال طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. هذا ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية للطاقة في إيران. حالة الطقس: هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. يوم غد الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلية سنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. سيدتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوين: 6 شهداء في قصف طيران ومدفعيات الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. إصابات في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل 7 مواطنين في يطا. السيد الرئيس محمود عباس يدعو إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية. وأمريكا تواصل شن ضرباتها ضد إيران وتنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. شكرا للمتابعة لقونا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيثارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركام. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمع وتقديم إيمان البدراوي.
1: بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، حيث نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج شنطة نزوح. شنطة نزوح البرنامج الذي يحمل حكايات أناس أثقلتهم الحرب لكنهم ما زالوا يتمسكون بالأمل. في كل حلقة نفتح شنطة نزوح جديدة لنجد فيها قصة إنسان ووجع أسرة ورسالة لابد أن تصل إلى العالم. حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام مع السيدة علا حليلو التي تبدأ حكايتها بمكالمة هاتفية قلبت حياتها رأسا على عقب. اتصال من ضابط إسرائيلي طالبهم بإخلاء منزلهم فورا، معلنا أن منطقة مربع الجامعات ستتعرض للقصف. بين دقائق قليلة وخوف لا يوصف، وجدت علا وأسرتها أنفسهم أمام قرار الرحيل، تاركين خلفهم منزلا وذكريات وحياة كاملة.
2: الله يعوضنا ويعوضكم، عوض الخير عن كل لحظة شفناها بحياتنا. طبعا لحظة سيئة مرت خلال السنتين أو الثلاثة اللي مرقوا. أنا اسمي علا أبو حليلو، عمري 34 سنة، من سكان منطقة حي الرمال. يعني أنا من الناس اللي ما نزحت من غزة على الجنوب، إحنا بقينا طول الحرب في الشمال، لكن إحنا طبعا من سكان الرمال اللي نزحنا ثالث يوم الحرب. كان السبب انه يعني اول ناس احنا اتصل علينا الجيش واخبرنا بضرورة الاخلاء، بغض النظر انه احنا كنا فاهمين انه كان الاخلاء مؤقت. وعلى هو ما اتصل الضابط وخبرنا انه الاخلاء من اجل قصف في مربع الجامعة الاسلامية، فاحنا طبعا خرجنا على اساس انه مؤقت وما اخذنا اي شيء معنا. يعني فعليا خرجنا كما نحن باعتقادنا أنه رح يتم قصف الجامعة الإسلامية وأنه نرجع على البيت، بس اللي صار طبعا عكس هيك. بدأت الحملة العسكرية من حي الرمال، وإحنا بهذا الوقت كنا نازحين على منطقة الصحابة، وتقريبا ضلينا هناك طول الفترة.
1: تستكمل السيدة علا حديثها لتأخذنا إلى محطة أخرى من رحلة النزوح، حيث لم يكن الخروج الأول نهاية المعاناة بل بداية لسلسلة من التنقلات القصرية. وبين البحث عن مكان أكثر أمانا وحمل ما تبقى من الأمل، تروي لنا تفاصيل النزوح الثاني وما رفقه من خوف وإرهاق وعدم يقين في واقع كانت فيه كل وجهة مؤقتة وكل محطة تحمل معها تحديات جديدة.
2: في المرة الثانية أخذنا القرار متأخر كتير. طبعا لما وصلت الريبوتات واللي هي منطقة الجامعة الإسلامية، وإحنا من سكان المنطقة، فخوفنا إنه ترجع تتكرر معنا نفس المآسي في المرة الأولى، وإنه نرجع نشوف كل الموت اللي شفناه في المرة الأولى. نزحنا طبعا، ولكن الحمد لله يعني تقريبا بعد أسبوع من نزوحنا يعني صارت الهدنة، فما طولنا. طبعا هذا بفضل من ربنا.
1: تحدثنا سيدة علا حليلو عن أصعب اللحظات التي عاشتها خلال الحرب، لحظات امتزج فيها الخوف على أطفالها بمرارة الفقد وعدم اليقين، وبقيت محفورة في ذاكرتها رغم مرور الأيام. دعونا نستمع إليها وهي تروي تلك اللحظات المؤلمة.
2: اللحظات اللي مرت علينا كلها صعبة وكلها سيئة، لكن على الصعيد الشخصي يمكن أكتر إشي كان صعب علي إنه أنا من الناس اللي أهلي كانوا كلهم بالجنوب، نزحوا على الجنوب، وأنا ضليتني مع عائلة زوجي في الشمال، وهذا كان الإشي صعب كتير علي على صعيد الشخصي، أني كنت أحس كتير أنه بلحظة من اللحظات أنه أنا خلص يعني مش راح أشوف أهلي بعد اليوم، مش راح أشوف أمي، أنه شو اللي صار. يعني دخلت بصدمة فعليا أنه أنا خلص، يعني زي كأنه أنه خلص انتهى المشوار، يمكن أنا اللي راح أستشهد ومش راح أشوفهم، يمكن هم راح يصير لهم شيء ومش راح يشوفوني. فعليا أنا كنت واصلة لقناعة تامة. وأكتر إشي يمكن صار معي إنه لما في مرة من المرات إحنا تحصرنا والجيش كان واقف على باب البيت وتعرضنا لإطلاق نار مباشر داخل البيت، وخلص يعني تقريبا أنا كنت كلنا كنا متأكدين في العائلة إنه إحنا مش راح ننجو، خلص يعني انتهى عمري، يعني انه خلص يعني ضايع لحظات واحنا كمان نصير تحت الانقاض. وهذا كان اصعب اشي مر علي، انه انا يعني يمكن راح اموت وانا اهلي ما بيعرفوا عني. ولهيك على فكرة انا اتصلت وعملت مكالمة جماعية في كل اهلي سواء اللي جوا البلد واللي برا البلد، وخبرتهم انه انا حاليا عم استشهد، يعني هيك كانت بالضبط الجملة، انه سامحوني وانه اذا انقطع الاتصال فيا لازم تكونوا عارفين. يعني انا بس كل الفكرة انه انا ما بدي تتفاجئوا.
1: تحدثت السيدة علا عن تلك المرحلة التي شعرت فيها بأن الأمل يكاد يغيب بعدما أثقلت الحرب كاهلها وتولت عليها مشاهد النزوح والخوف والفقد. كيف عاشت تلك المشاعر وما الذي جعلها ترى المستقبل بهذه القتامة؟ دعونا نستمع إليها.
2: إذا كان في عندي أمل الصراحة لا، بس كان عندنا إيمان، كنت بآمن إنه الفرج جاي. بس أنا كنت دائما يعني نحكي إنه هل أنا راح أشوفه لهذا الفرج، راح أكون من اللي ضايلين أو لا، يعني ما بعرف. تعرف في كلنا وصلنا لمرحلة إنه مش راح ننجو فعليا، فما كان عندي أمل في الحياة، بس كان عندي أمل إنه اللي بيضل إنه إلا ما ربنا يفرجها عليه. بس صراحة يعني ولا لحظة فكرت إنه الأمور راح تنحل وإنه راح نرجع نشوف أهلنا.
1: ورغم كل ما عاشته من نزوح وخوف ومعاناة، لا تزال السيدة علا حليلو تحمل في قلبها رسائل تود أن توصلها، رسائل تنبع من تجربة قاسية وتختصر وجع آلاف العائلات التي أنهكتها الحرب. دعونا نستمع إلى رسائل السيدة علا.
2: أنا نفسي أوصل رسالة يعني عن جد لكل أهلنا في غزة، إنه خلونا مرة واحدة نحب بعض، نبطل نفتري على بعض، نبطل نستغل بعض. يعني المفترض إنه كل الموت اللي شفناه يخلي عنا مروءة أكتر، إنسانية أكتر، دين أكتر، مش المرحلة اللي إحنا وصلناها إنه بطلنا نحس إنه في خير، ما صرنا نشوف غير الاستغلال، الاحتكار، هاي الشغلات. عن جد أنا كان بودي إنه الحرب تغيرنا مش تكشفها. إذا بدي أحكي إشي للعالم فهو إنه يعني عن جد مشان الله لمرة واحد اعتبرونا في غزة إنه إحنا بشر، اعتبروا إنه إحنا بشر، طب بلاش تشوفونا بشر بس اعتبرونا بشر وعملونا معاملة البشر، بكفي تعملونا معاملة الناس الشفافة الغير مرئية. يعني صراحة أنا ما بعرف ليش كفلسطينيين بنتعامل بهذه الطريقة.

0: Yo.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من شنطة نزوح. كانت هذه حكاية السيدة علا حليل واحدة من آلاف الحكايات التي تجسد معاناة النزوح وآثار الحرب على الإنسان الفلسطيني، لكنها تحمل أيضا صمودا وإصرارا على التمسك بالحياة. شكرا على حسن متابعتكم بكل صدق. نلتقي بكم في حلقة جديدة مع حكاية أخرى من شنطة نزوح. كنت معكم من التقديم إيمان البطراوي، وهذه تحيات الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محاسن، ومن الأعداد الزميلة نهى أبو سمرة، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى اللقاء.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين موجز الأنباء. أهلا بكم. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب والحصار وتفشي مرض جدر الماء بين الأطفال مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعيا. الكشف عن وفاة نحو 700 مريض بالفشل الكلوي في مشفى الشفاء من أصل 2400 مريض نتيجة نفاد المستلزمات الطبية. إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض فاعتداء للمستوطنين. وجيش الاحتلال يعتقل 7 آخرين شرقي الطاج جنوب الخليج. إصابة طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. السيد الرئيس محمود عباس يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ويدعو إلى تفعيل شبكة الأمان المالية الغربية. رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى يطلع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين. حكومة الاحتلال تصادق على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة. القيادة المركزية الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران وطهران تطلب من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. ويوم غد الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 30 درجة مئوية. لقاونا الإخبارية على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: أيها المرون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون اليوم في قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة غرب مدينة خان يونس، وكان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة. في الضفة أصيب مواطنون اليوم بجروح وردود في اعتداء المستوطنين، وجيش الاحتلال يعتقل 7 آخرين شرقية جنوب الخليل. كما أضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافرية جنوب الخليل. هذا وأخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية شرقية. بدوره حذر منسق ليجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب لجبور حذر من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رحوية. وأكد الجبور في حديث لصوت فلسطين أن الساعات الماضية شهدت تصاعدا ميدانيا خطيرا تمثل في شن مستوطنين هجمات وحرقا لممتلكات المواطنين في مناطق عدة بالمسافر أسفرت عن وقوع إصابات بالغة وأضرار مادية قبل أن يتصدى لهم الأهالي. بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام ببلدة المحمدية شرق العاصمة الجزائر، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الشهداء والمصابين بينهم أطفال. وأكد سيادته تضامن دولة فلسطين وشعبها مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء ومكروه. حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل على مدى 3 سنوات لشق الطرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها شمالي الضفة. وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بيتسل إيليس موتريتش، فإن القرار يشمل تخطيط طرق جديدة وشقها إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. في ملف الأسرى حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. وقال عامر في حديث لصوت فلسطين إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمرة منذ سنوات ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. من جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

شهداء في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على غزة وخان يونس. إصابات في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل 7 مواطنين في يطا. السيد الرئيس يعزي نظيره الجزائري بضحايا حريق دار للأيتام ببلدة المحمدية. أمريكا تواصل شن ضرباتها ضد إيران وتنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب آخرون يوم أمس في قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة غرب مدينة خان يونس، وكان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون صباح أمس في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,250 شهيدا و173,751 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. في الضفة أصيب مواطنون بجروح وردود في اعتداء للمستوطنين، وجيش الاحتلال يعتقل 7 آخرين شرق يطا جنوب الخليل، كما أضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل. وأخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية شرق يطا. بدوره حذر منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب لجبور حذر من خطورة سيطرة المستوطنين على التلال الشرقية لمسافر يطا عبر إقامة 27 بؤرة رحوية. وأكد الجبور في حديث لصوت فلسطين أن الساعات الماضية شهدت تصاعدا ميدانيا خطيرا تمثل في شن مستوطنين، هجمات وحرقا لممتلكات المواطنين في مناطق عدة بالمسافر أسفرت عن وقوع إصابات بالغة وأضرار مادية قبل أن يتصدى لهم الأهالي. بعث السيد الرئيس محمود عباس يوم أمس برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام ببلدة المحمدية شرق العاصمة الجزائر، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الشهداء والمصابين بينهم أطفال. وأكد سيادته تضامن دولة فلسطين وشعبها مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء ومكروه. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، وتم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية بما يسهم في حشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، كما تم بحث وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. أطلع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين، كما بحث مصطفى خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر زوغوربا في العاصمة بالعاصمة الأذرية باكو الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. وأكد فتوح في بيان أن الدعوات الصادرة عن وزراء وأعضاء في الكنيسة من حزب الليكود خلال مؤتمر

جديدة وشقها إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. في ملف الأسرى حذر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى من قطاع غزة. وقال عامر في حديث لصوت فلسطين إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي معرضة لخطر حقيقي نتيجة الاستهداف المتكرر خلال فترة عزله المستمرة منذ سنوات ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. من جانبها قالت طهران إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف أمريكية في أجوائها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في مختلف المدن في جنوب البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. حالة الطقس: نهار اليوم الجمعة يطرأ ارتفاع على درجة الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل. سيدتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشرتنا الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها: 6 شهداء في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على غزة وخان يونس، إصابات في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل 7 مواطنين في يلطا، السيد الرئيس يعزي نظيره الجزائري بضحايا حريق دار للأيتام ببلدة المحمدية، أمريكا تواصل شن ضرباتها ضد إيران، وتنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيدتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام أليف على آخر المسجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس وتصاعد اعتداءات المستعمرين والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستعماري واستمرار احتجاز عائدات الضرائب. كما بحث مصطفى خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر زغلبة بالعاصمة الأذرية باكو الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة نتيجة استمرار إغلاق المعابر وتعطيل الاحتلال إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والغذاء. نقل مصطفى تحيات السيد الرئيس محمود عباس وتقديره للرئيس أليف متمنا موقف أذربيجان الثابت في دعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومقدما الشكر على الدعم الإنساني والتنموي المقدم لفلسطين خاصة للأونروا بالإضافة للتبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

إلى ذلك بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع نظيره الأذربيجاني علي أزدوف جملة من القضايا من بينها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. ووضع مصطفى نظيره أزدوف في صورة مستجدات الأوضاع في فلسطين، لا سيما التصعيد الخطير في الضفة.

غربية بما فيها القدس، بما فيها أيضا اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف والإرهاب ضد شعبنا واستمرار احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا واستمرار تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تكدس عملة الشيقل التي تؤثر في الاقتصاد الوطني. هذا ووضع رئيس الوزراء كليلة من الزهور على نصب النصر تخليدا لشهداء أذربيجان وبسالة شعبها، وعلى مقبرة الشرف وضريح الزعيم الوطني حيدر عليف في العاصمة الأذربيجانية باكو. كما التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى في العاصمة الأذربيجانية باكو رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان، حيث أطلعها على الخطوات القادمة لمواجهة التحديات المالية والسياسية الراهنة وتجديد المسار الديمقراطي. وأطلع مصطفى رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني على حجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب على قطاع غزة نتيجة العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما يتسبب في تعميق المجاعة والأزمات الصحية. أجرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مبعوث السيد الرئيس محمود عباس أحمد مجدلاني زيارة رسمية إلى العاصمة البلغارية صوفيا، عقد خلالها سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين البلغاريين، تناولت آخر التطورات السياسية في فلسطين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية بلغاريا. وشملت الزيارة لقاء مع رئيسة جمهورية بلغاريا اليانا يوتفا في القصر الرئاسي، ولقاء مع رئيس الوزراء البلغاري رومين رديف في مقر رئاسة الوزراء، وذلك بتنظيم وترتيب من سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بلغاريا. وخلال اللقاءين سلم مجدلاني رسالتين منفصلتين من السيد الرئيس محمود عباس إلى كل من رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء، كما نقل تحيات السيد الرئيس محمود عباس وتهانيه وتحيات نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ وتحيات رئيس الوزراء محمد مصطفى وشعبنا لمناسبة فوز الحكومة الجديدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتشكيلها. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاتفاق الذي تناولته وسائل الإعلام بشأن نية كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تراجعا مؤسفا عن مواقف كولومبيا التاريخية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن شأنها أن تلحق ضررا بالعلاقات والمصالح المشتركة بين كولومبيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بموجب القرارات الصادرة عنها. وأكدت الأمانة العامة رفضها لهذه الخطوة غير القانونية باعتبارها انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قراري مجلس الأمن رقمي 476 و478 اللذين يؤكدان أن أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها القانوني والديمغرافي تعد باطلة ولاغية. كما يطلبان من الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة. ودعت حكومة كولومبيا إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والالتزام بمسؤولياتها بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. إلى ذلك وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه رسالتين رسميتين، الأولى إلى وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا توني كاريزر، والثانية إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، يعبر فيهما عن قلق المنظمة إزاء التصريحات الإعلامية بشأن نية الحكومة السلوفينية سحب اعترافها بدولة فلسطين ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال طه إن نية سلوفينيا سحب اعترافها بدولة فلسطين ونقل سفارتها للقدس المحتلة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا على أن هذه الخطوة

0: وتتناقض مع الموقف الأوروبي الموحد الذي لا يعترف بسيادة إسرائيل على القدس، ومحذرا من أنها تقوض حل الدولتين على حدود عام 67 وتمس بحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر المسلمين والمسيحيين، كما ستحمل عواقب سياسية خطيرة على العلاقات بين أو مع سلوفينيا بالعالم الإسلامي وتفقدها مصداقيتها الدولية. في ظل تصاعد الإدانات العربية والدولية، تشهد الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين التي لم تعد تقتصر على الشكل التقليدي المتمثل في مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم، بل امتدت إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة.
1: سرقوا أرضك يا فلسطين،
2: سرقوا أرضك يا فلسطين.
3: ما يجري في الضفة الغربية لم يعد مجرد تصعيد عابر، بل بات وفق مراقبين نهجا ثابتا تتبعه الحكومة الإسرائيلية لتكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. هذا ما أكده متابعون للشأن الفلسطيني في القاهرة، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل المصادقة على إنشاء بؤر استيطانية جديدة في إطار سياسة ممنهجة تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وتضع المزيد من العقبات أمام أي مسار سياسي.
4: كل تحرك إسرائيلي نحو تفجير الوضع في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية هو تعبير جديد عن الأزمة التي يعيشها نتنياهو، رغبته في تحقيق نجاح على حساب الشعب الفلسطيني. الحقيقة أنه المجتمع الدولي يرفض مثل هذه التصرفات، يدرك تماما أن نتنياهو بات عبئا كبيرا على فرص وجهود السلام في المنطقة والإقليم.
3: رسميا أدانت مصر مرارا وتكرارا القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
4: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة، لا سيما في مخيمات الضفة، و التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من هذه المخيمات، هو استغلال للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا يواجه هذا ويقابله الموقف المصري الذي يدين ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ويرفض ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
3: يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن استمرار التوسع الاستيطاني إلى جانب الإجراءات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس يهدف إلى تكريس واقع جديد على الأرض، بما يقلص فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن قدرته على حماية قرارات الشرعية الدولية وترجمة مواقفه المعلنة إلى خطوات عملية.
5: الخطير فعلا ما كشف التقرير الإسرائيلي ذاته عن مخطط لإنشاء كيان حكم ذاتي مستقل للمستوطنين في الضفة بجيشه الخاص وصلاحياته الكاملة. هذا ليس استيطانا، هذا ضم فعلي صامت. وزير المالية سموتريش نفسه قال صراحة للرئيس الفرنسي ماكرون: هكذا ندفن الفكرة الفلسطينية. من القانون الدولي طبعا الجواب واضح، كل اللي بيحصل ده انتهاك صارخ للقانون الدولي. حتى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بيصف المستوطنات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
3: خلف كل بؤرة استيطانية جديدة تتراجع مساحة الأرض المتاحة لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة على الأرض، وبين إدانات دولية تتكرر وقائع تفرض على الأرض، تتآكل فرص التسوية السياسية ويتآكل معها فرص إحلال السلام يوما بعد يوم. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
0: صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من مليار شقل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
6: في إطار تصاعد وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، أقرت حكومة الاحتلال ميزانية تبلغ 1.75 مليار شيكل تصرف على مدى 3 سنوات لتطوير شبكة طرق تخدم عشرات المستوطنات في الضفة الغربية. القائمة تشمل مستوطنات حومش وصانور وغنم وكاديم في شمالي الضفة الغربية، إلى جانب سلسلة أوسع من المستوطنات الجديدة التي يجري التخطيط لإقامتها. وجاء القرار ضمن خطة قدمها وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش للمجلس الوزاري الإسرائيلي، الذي اعتبر المشروع جزءا من استراتيجية ترسيخ الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة. وتشمل الخطة إنشاء طرق جديدة وتوسيع طرق أخرى قائمة، بما يربط المستوطنات بشبكات النقل الرئيسية ويسهل التوسع العمراني والاستيطاني. ويتضمن القرار أيضا تخصيص ميزانيات لطرق تخدم مستوطنات في النقب، إلا أن جزءا مركزيا من الخطة موجه إلى المستوطنات التي أقرتها الحكومة في الضفة الغربية المحتلة. هذا وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامة أكثر من 100 مستوطنة و160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية. وبين مشاريع الطرق والمستوطنات الجديدة تتواصل سياسة فرض الوقائع على الأرض في مشهد يعمق التحديات أمام أبناء شعبنا ويزيد من تعقيد أي مساع مستقبلية لتحقيق تسوية سياسية عادلة وشاملة. حنين جبرين، تلفزيون فلسطين.
0: وفي غضون ذلك صادقت حكومة الاحتلال على إنشاء 6 مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني غشعت صيون جنوب بيت لحم، في خطوة وصفت بأنها ستغير خريطة الاستيطان في المنطقة.
7: في تصعيد يتخذ طابعا تغييريا للواقع الميداني، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة 6 بؤر استيطانية جديدة في تجمع ما يسمى غوتش عصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم، في قرار يهدف إلى توسيع الرقعة العمرانية للمستوطنات القائمة وتغيير خريطة التوزيع السكاني بالمنطقة.
8: في الواقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطل علينا بالمصادقة على 6 بؤر استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات يعني جديدة في منطقة ما تسميه غوش عصيون. البؤر الاستيطانية هي تتوزع ما بين شرق التجمع وغرب التجمع، ولكن من خلال هذه البؤر الصغيرة فهي سوف تخلق واقعا جغرافيا جديدة في المنطقة في الوقت الذي تمنع فيه الفلسطينيين من البناء أو من الزراعة في أرضهم أو الوصول إلى أراضيهم، وتحتم عليه بالوصول إلى مناطق معينة فقط، وذلك من خلال يعني إصدار الأوامر العسكرية.
7: ومن المتوقع أن يخلق المشروع تواصلا عمرانيا استيطانيا يربط الكتل الاستيطانية ببعضها، مما سيؤدي عمليا إلى خنق القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة وعزلها ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية.
9: خطر الحقيقي يكمن في إعلان الإعلان اللي أعلنته الحكومة الإسرائيلية، وهو عصيون الكبرى التي يتحدثون عنها، تبدأ من بيت شمش غربا من عصيون إلى البحر الميت شرقا من عصيون. يعني إحنا بنتحدث على المنطقة اللي بين محافظتي بيت لحم والخليل، من بيت شمش يعني أنت بتحكي عن حلعول من الغرب، وتتحدث عن منطقة سوريف، تتحدث عن منطقة نحالين والمناطق هاي من الغرب، وأيضا تتحدث عن الرشايدة، عن كيسان، عن وصولا إلى البحر الميت. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة هي التي تقود الاستيطان، وهي التي توجه الاستيطان، وهي التي تسلح الاستيطان.
7: تصدر الموافقة الإسرائيلية في ظل تحذيرات دولية من تبعات مثل هذه السياسات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ويرى المراقبون أنها خطوة عملية نحو ضم أجزاء واسعة من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، ويحذر المحللون من أن استمرار هذا التوسع قد يقضي على فرص حل الدولتين ويرفع مخاطر تجدد التوتر في المنطقة. سرقة أراضي المواطنين في بيت لحم وفي كل محافظات الوطن، ومخططات استيطانية
10: متصاعدة، هدفها الرئيس قتل حلم الدولتين ومحاولة دفع المواطنين الفلسطينيين لهجرة قصرية. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: وفي الأغوار الشمالية، صادقت حكومة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة ميكسيوت الجاثمة على أراضي المواطنين ضمن مخطط استيطاني يقضي بعزل الأغوار.
11: ضمن سياسة متواصلة لفرض وقائع استيطانية في الأغوار، صادقت ما تسمى هيئة الإسكان والتنمية الحضارية الإسرائيلية على بناء 158 وحدة استيطانية في مستوطنة مسكيوت بالأغوار الشمالية، في خطوة ستضاعف حجم المستوطنة على حساب الوجود الفلسطيني.
12: تم تحويل هذا المعسكر، معسكر الاحتلال، الى مغتصب وسميت بمغتصبة مسكيوت. اليوم مغتصبة مسكيوت تتربع على ما يزيد على 8000 دلم من اراضي المواطنين الفلسطينيين، وهناك الوحدات الاستيطانية الجديدة، ليس فقط هذه الوحدات الجديدة التي اعلن عنها سموتريتش وغير سموتريتش، ولكن هناك على مدى 3 سنوات الماضية هناك وحدات سكنية تضاف.
11: ويأتي القرار في ظل تصاعد غير مسبوق للاستيطان لا سيما في شمال الضفة الغربية، تماشيا مع مخططات حكومة الاحتلال الهادفة إلى إعادة الاستيطان في المستوطنات التي أخليت سابقا وتوسيع رقعة السيطرة على الأراضي.
13: نعم، يعني القرار كان بالأمس من اللجنة المختصة في بناء 158 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مسكيوت في الأغوار الشمالية. طبعا هذا الحجم من الوحدات الاستيطانية سيؤدي إلى مضاعفة حجم المستوطنة، وهذا طبعا يأتي في إطار سياسة استيطانية أشمل تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل عام وفي شمال الضفة بشكل خاص.
11: ويؤكد مختصون أن وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تداعيات هذه الإجراءات على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. تحاول حكومة التطرف في تل أبيب مسابقة الزمن وفرض واقع جديد على الأرض في مناطق الأغوار من خلال بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: كما هدمت آليات الاحتلال تجمعا سكنيا بدويا قرب قرية متين شرق قلقيلية لتترك عشرات المواطنين بلا مأوى.
14: هدمت جرافات الاحتلال بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تجمعا سكنيا بدويا قريبا من قرية متين شرق قلقيلية. عملية الهدم طالت 15 مسكنا وعددا من البركسات الزراعية لتشرد أكثر من 70 مواطنا وتتركهم في العراء بلا مأوى، عدا عن مواشيهم التي يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد.
15: والله جن الجرافات، أطلعوا كل الشباب ممنوع هذا ولا إشي يدخل المجمع، سكروا المجمع من هان ومن هان وقاموا على المجمع زي ما أنت شايف، ولا خلونا نطلع لا أواعي ولا نطلع إشي، قاموا عليه بهالجرافات طموه يمين شمال ولا خلوا طويل الغنم حضاير. هذول عندك هان 11 عيلة تقريبا، 11 عيلة مع العلف مع الطويل الغنم مع في بركسات للغنم تحت، كلها جرفوا ولا خلوا إشي ولا نبهونا قبل ولا إشي، يعني جونا فجأة.
14: هذا التجمع البدوي الذي يمتد وجوده في هذه المنطقة لأكثر من 30 عاما بات اليوم ركاما بعد أن نسفت جرافات الاحتلال معالمه في ساعات معدودة. الكارثة لم تتوقف عند خسارة الجدران فحسب، بل أصابت عصب حياتهم اليومية والمهنية بالشلل الكامل، واضعة العائلات في مهب الضياع دون معرفة وجهتهم المقبلة أو كيفية حماية ما تبقى من رزقهم.
16: والله تقلنا تقريبا من 2004 هال ما لما شفنا غير البواقي امبارح تيجي علينا وبلشوا فينا هدم، لا خلوا علف ولا خلوا طوايل ولا خلوا اشي، والله معتمدين غير على الدواب احنا.
15: الحين احنا والله تحت رحمة الكريم، يعني شو بدنا نسوي؟ الحين ما نقدرش نعيد بناء ثاني مرة يعني. ولو بدنا نبني بدهم يجوا يهدوا، يعني نفس العملية.
14: وتأتي عمليات الهدم هذه لتؤكد استمرار سياسة التهجير وتفريغ الأرض التي تنتهجها سلطة الاحتلال بحق التجمعات البدوية والمواطنين في المحافظة ضمن مخطط متواصل للتضييق على السكان ودفعهم للرحيل، لتبقى الأنقاض شاهدة على جريمة تطهير عرقي صامتة ترتكب علنا ضد الإنسان والأرض. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
0: وفي نابلس تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاستيطانية على أراضي المواطنين في قرى المحافظة التي تشهد اعتداءات يومية من قبل المستوطنين.
17: لا يمر يوم إلا وهناك المزيد من الاعتداءات الاستيطانية التي تؤثر على كافة مناحي الحياة لدى أبناء القرى والبلدات الفلسطينية في محافظة نابلس التي تشهد قراها لا سيما قرى شمال غرب المحافظة هجوما استيطانيا كبيرا يتهدد مستقبل الأراضي الفلسطينية.
18: عودة الاستيطان بشكل رهيب جدا وكبير جدا في كل منطقة شمال غرب نابلس، سباستيا، برقة، بيتمرين، حتى يصيد، الناقورة، دير شرف أصبحت تعاني بشكل كبير جدا من الاستيطان. كل تلة وكل جبل هناك كرفان وهناك بؤرة استيطانية جديدة، انتشار كثيف لهذه العصابات الاستعمارية، سيطرة واسعة على مساحات واسعة من الأراضي في منطقة شمال غرب نابلس.
17: أعمال تجريف استيطانية جديدة تنفذ على أراضي المواطنين في قرى المحافظة، مما يخلق واقعا جديدا عبر تنفيذ عمليات الملاحقة والتنكيل بالمواطنين والسعي إلى السيطرة على مساحات جديدة وإقامة بؤر استيطانية.
19: كل جميع محافظة نابلس من شمالها لغربها شرقها جنوبها هي اعتداءات مستوطنين باستمرار على مدار الساعة، لا يوجد هناك أي وقت إلا كل الأوقات هي هجوم للمستوطنين، حتى كان آخرهم يعني قطع المسير أو قطع الطريق على صفراء وقناصل لعشرين سفير معتمدين في دولة فلسطين من كل من العالم. هذا هي كانت رسالة أن هناك وقاحة للاحتلال حتى أمام الصفراء، قاموا بالتحدي وجلب مجموعة من المستوطنين والمستعمرين.
17: الوقائع على الأرض تشير إلى خطط حكومة الاحتلال التي تستهدف تضييق الخناق على المواطنين والحد من تحركاتهم عبر تنفيذ مشاريع استيطانية بغرض السيطرة على آلاف الدنومات الزراعية. مشاريع استيطانية كبيرة تسعى حكومة الاحتلال إلى تنفيذها على الأرض في القرى والبلدات الفلسطينية بغرض الاستيلاء على مساحات شاسعة وتحويلها إلى بؤر استيطانية. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: وفي طول كرم أحرق مستوطنون مركبة وجرارا زراعيا خلال اعتداء نفذوه في قرية رمين شرق المحافظة.
20: تحت جنح الظلام وفي ساعة متأخرة من الليل أحرق المستوطنون مركبة وجرارا زراعيا في قرية رمين شرق طول كرم. المركبة والجرار الزراعي تعودان إلى عائلة حمد التي عاشت لحظات مرعبة خلال الاعتداء عليها من قبل عدد كبير من المستوطنين الذين وفقا للعائلة فروا هاربين بعد دقائق قليلة من اشتعال النيران.
21: سروعونا، سروع الأولاد، كل الناس خافت، كل البلد هجمت، شايف علي؟ يعني فيش أمان تقعد فيها البلد، السيارة مولعة، التراكتور مولع، فيش أدوات يعني نطفي، لا طفيات حريق، وفيش أمان، كل البلد مفتح، المستوطنين ما بدهم بفوتوا.
20: اعتداء المستوطنين على رمين ليس أمرا جديدا، فالقرية تعرضت لسيل من الاعتداءات خلال السنوات الماضية. من خلالها أحرق المستوطنون مركبات خاصة وحطموا نوافذ عدد من المنازل وخربوا الأراضي الزراعية وأحرقوها ومنعوا استصلاحها، فيما يكثف أبناء القرية من حرصهم وحذرهم مع تصاعد هجمات المستوطنين لحماية الأرواح والتقليل من الأضرار.
22: بنحكي عن سيارة مركب العائلة على أطراف البلد، يعني هيك عملوا له شلل اقتصادي وشلل اجتماعي، يعني هذا المواطن ما بيقدر يوصل المستشفى، ما بيقدر يودي الطلاب على المدرسة، ما بيقدر يشتري رطل الخبز من البلد، فهذا المواطن مسؤول لك أنا على حالي كعب بقاوم، فبيعملوا له يعني حالة نفسية حتى يفوق إنه ضرر اقتصادي، ضرر نفسي.
20: تاريخيا تعاني قرية رامين من مخططات الاحتلال والمستوطنين، فعلى جزء من أراضيها أقيمت مستوطنة عناف، وفي سهلها أقيمت مؤخرا بؤرتان رعويتان، كل ذلك ضمن مخطط لعزلها والاستيلاء على أرضها الخصبة. حرق وتخريب وتحطيم للممتلكات هو جزء من اعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في قرية رامين في ظل تصاعد هذه الاعتداءات بحق القرية على مدى السنوات الماضية. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من قرية رامين شرق طول كرم.
0: تواصل قوات الاحتلال تصعيد إجراءاتها ضد بلدة بيت أمر شمال الخليل، خاصة بالاقتحامات الواسعة التي يتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات ميدانية بالتزامن مع إغلاق المدخل الوحيد للبلدة.
1: تصعيد مستمر تشهده بلدة بيت أمر شمال الخليل مع الاقتحام الواسع الذي نفذته قوات الاحتلال بأعداد كبيرة خلال ساعات الليل، والذي طال عددا من أحياء البلدة ومنازل المواطنين، حيث داهم الجنود العديد من المنازل وعاثوا في محتوياتها تخريبا وتكسيرا وسط انتشار عسكري مكثف في مختلف أنحاء البلدة.
2: قوات الاحتلال على إغلاق هذا المدخل قبل يومين وإغلاق عدد من المداخل بالسوات الترابية وعدد من المدافل لبدت في المداخلية وخارجية. على صعيد آخر، قامت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم عملية اقتحام واسع للبلدة، أسفرت عن اعتقال 30 مواطن من عائلة عوض المدى في فلوات قبل اختيادهم إلى أمنات الشهر وتحقيق معهم ميدانية.
1: ولم يقتصر الاقتحام على عمليات المداهمة، إذ اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 30 مواطنا ونقلتهم إلى نقطة عسكرية في مستوطنة كرميتسور المقامة على أراضي البلدة، حيث تعرضوا للتحقيق والتنكيل طوال ساعات الليل قبل أن يفرج عنهم صباحا.
4: حاليا سكرين كل مداخل البلد، في ساتر ترابي كبير هناك، فتحين هلأ من قطعة أرض مدخل صغير على قد السيارة، يعني هيك، يعني حتى على السيارات، سياراتنا تكسرت، لا في هيئة، لا في، يعني حتى الكشوك صار بده تغيير باستمرار، يعني صار الوضع سيء من جميع النواحي.
1: وأثناء انسحابها من البلدة، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الوحيد المتبقي لبلدة بيت أمر بواسطة السواتر الترابية، بعد أن كانت قد أغلقت المداخل الأخرى خلال الفترة الماضية، لتصبح البلدة شبه معزولة عن محيطها. هذه الإجراءات فاقمت معاناتهم اليومية وأعاقت حركة التنقل والوصول إلى أماكن العمل والمرافق الصحية، كما ضاعفت من معاناة الحالات الإنسانية والمرضى في ظل استمرار القيود المفروضة على البلدة. من بيت أمر شمال الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
0: طرح النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، قضية معاناة الفلسطينيين على جسر الملك حسين في خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية، مستعرضا الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها المسافرون الفلسطينيون في سفرهم عبر الجسر.
23: جسر أليمبي، جسر الملك حسين، جسر الكرامي، زوها يتسئى حكيمات بالعديد لتشافيها قداء معرفيت لخول العالم، درخ يردين أو ليردين عصمة أو درخ يردين ممشخيم. حمخسوم بتوخ شام راك 5 شعوط، هيا بتوخ لفني زي هربي زمان، כמו המצב בבית שאן, באשיך יסן. אנחנו מבקשים ששעות הפתיחה גם בגשר המלך סן אלימבי יהיו זהות למספר השעות גם באשיך יסן בסען בית שאן. זה אנושי וזה טבעי וזו זכות. בגדה המערבית חיים 3.5 מיליון פלסטינים. זה המעבר הבלעדי. איך יכול להיות שאנשים גם בחום הזה בעמק הירדן, במקום החם ביותר, אנשים באים לפני 3 ימים, יושנים ברכבים שלהם, יושנים במסגדים, בשביל שאחרי 3 ימים אולי יצליחו לעבור? למה הפגיעה בציבור? למה הפגיעה הזו? למה לעשות דבר רע? למה? וזה לא יום, לא שבוע, לא חודש, לא שנה. זה מתמשך כבר 3 שנים. זה ממש להתכוון לדפוק את הציבור הזה. אני מבקש גם מכבוד היושב ראש וגם מכל חבר כנסת שרואה שזה עוול שצריך להסתיים, שנשלב כוחות ונדבר עם שרת התחבורה, עם כל מי שצריך בשביל לפתור את הבעיה הזאת.
0: أعلنت وزارة السياحة والآثار اعتماد تسجيل 12 موقعا فلسطينيا جديدا على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى اليونسكو.

0: ليرتفع بذلك عدد المواقع الفلسطينية المدرجة على القائمة التمهيدية إلى 23 موقعا. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور التراث الفلسطيني على المستوى الدولي. أعلنت القوات الأمريكية أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران للليلة الخامسة على التوالي. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وصعدت الولايات المتحدة هجماتها على إيران مستهدفة العاصمة طهران ومواقع في الأهواز وبندر عباس وكناركا، فيما سمع دوي انفجارات في محافظتي الرستان وسمنان ومناطق أخرى، وأخلي مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز بعد سقوط صواريخ في محيطه. بينما أعلنت السلطات الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في طهران من دون صدور حصيلة رسمية جديدة للخسائر. على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، تواصل الفعاليات الثقافية والفنية الفلسطينية إيصال الرواية إلى العالم.
1: من قلب القاهرة احتضنت نقابة الصحفيين المصريين عرض الفيلم السينمائي القصير الخط الأصفر للمخرج الفلسطيني سعود مهنا.
2: السينما أقوى من السلاح، والسينما تناضل كالسلاح، والسينما مهمة جدا، ورؤية الأطفال تصل للعالم من خلال فيلم الخط الأصفر.
1: ضمن فعاليات أسبوع فلسطين وعهد الله ما نرحل، فيلم ولد في غزة وصنع بإمكانات متواضعة وسط الحرب والاستهداف.
3: منذ أحداث 7 من أكتوبر سنة 23 وإحنا كنقابة الصحفيين المصريين أخذنا على عاتقنا دعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المحتل والمنكوب، وعملنا فعاليات كتيرة جدا، وطول الوقت بنحاول نعمل إحياء وتواجد للمسألة الفلسطينية في الإعلام وفي الأنشطة النقابية بتاعتنا. وفي هذا الإطار بيجي أسبوع دعم فلسطين.
1: الفيلم حمل شهادة بصرية على واقع الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا قدرة الصورة على مواجهة آلة الحرب والإصرار على تسطير الرواية الفلسطينية التي كانت ولا تزال محط أطماع الاحتلال.
4: الأغنية عهد الله ما نرحل، فعلا عهد الله ما نرحل، لأنه من يرحل يترك البلاد للأعداء. فلذلك يعني إحنا للأمانة من خلال مشاهدة الفيلم للأطفال شاهدنا مأساة قوية جدا عبرت عن الكبار والصغار وما يشعر به كل إنسان. فإذا لابد للإعلام أن يكون له دور قوي في نشر والبحث عن قصص وأحداث حقيقية.
1: المشاركون أكدوا أن استضافة الفيلم تمثل رسالة تضامن مع الإعلاميين والمبدعين الفلسطينيين، وتدعم الرواية الفلسطينية وتساند الحق الفلسطيني في إيصال صوته وقضيته للعالم.
5: السينما عامة هي المرآة التي تعكس هموم الشعوب اليومية التي تمس حياتهم اليومية. أخونا سعود مخرج رائع ومعروف في قطاع غزة، وهو مخرج فلسطيني، يعني يحاول أن يتلمس هموم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. الخط الأصفر يشكل يعني حصار جيوديموغرافي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
1: لم يكن عرض فيلم الخط الأصفر مجرد أمسية سينمائية، بل إعلانا واضحا أن الكلمة الحرة والرواية الصادقة ستبقى أقوى من آلة الحرب الإسرائيلية، وأن غزة رغم الحصار ستبقى معاناتها تسطر بعدسة مبدعيها، لتؤكد أن الرواية الفلسطينية ستظل باقية ما بقي أصحابها. من نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
0: تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس انطلقت في كلية فلسطين للعلوم الشرطية بمدينة أريحة فعاليات افتتاح النسخة الجديدة من برنامج إعداد القيادات الشابة تحت عنوان بوابة الحلم. وشهد افتتاح البرنامج مشاركة 140 شابا وشابة من مختلف محافظات الوطن ضمن دورة تدريب المدربين التي تهدف إلى إعداد قيادات شابة قادرة على نقل المعرفة وتعزيز دور الشباب في مجتمعاتهم. ويهدف مشروع بوابة الحلم إلى تعزيز وعي الشباب الفلسطيني وبناء قدراتهم لمواجهة التحديات الاجتماعية والسلوكية والرقمية والنفسية، لا سيما في القرى والتجمعات المهمشة، من خلال نموذج تدريبي تفاعلي يركز على القيادة والعمل التطوعي والصحة النفسية والدعم الاجتماعي والمواطنة والانتماء والحماية الرقمية والوقاية من المخدرات، بما يسهم في إعداد جيل واع وقادر على صناعة التغيير الإيجابي في المجتمع الفلسطيني.
6: هذا اللقاء الذي تقوم به مؤسسة الحلم بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية هو أمر رائع وجميل جدا في موضوع تحسين الأمن الفكري عند الناس وعند الشباب، إضافة إلى التركيز على المواضيع التي قد يأتي منها بعض الخلل في مواقع التواصل الاجتماعي، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب التي لا علاقة بالعمل التطوعي والدفاع المدني. وكذلك والأهم في هذا الجانب هو أن يكون الشباب فقط تفكيرهم بالاتجاه الوطني السليم، بعيدا عن التأثيرات وبعيدا عن بعض التدخلات التي تحاول حرف البوصلة في الفكر الفلسطيني عن الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن في يوم من الأيام أن نتنازل عنها، سواء كانت في حق العودة والأرض والبلاد والعباد وكل ما قدمناه من أجل هذه القضية المقدسة.
7: بوابة الحلم إجا عشان نوعي الناس عن مخاطر المخدرات، نوعي الناس عن استخدام الانترنت السلبي، ندعم المواطنة وتعزيز المواطنة وتعزيز الانتماء في مكانهم في أرضهم. استهدفنا 140 شاب وشابة من كل الضفة الغربية. هذول الشباب رح يوعوا أطفال ثانوية بصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، رح ينتشروا بالمدارس الحكومية والغير الحكومية برضه.
0: نهاية هذه النشرة، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. 3 شهداء وعدة مصابين في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. السيد الرئيس وأمين جامعة الدول العربية يؤكدان على ضرورة التنسيق المشترك على المستويين السياسي والفني لدعم حقوق الشعب. أمين عام التعاون الإسلامي يحذر سلوفينيا والاتحاد الأوروبي من عواقب سحب الاعتراف بدولة فلسطين. مع تصاعد عنف المستوطنين، حكومة الاحتلال ترصد مليار شقل لشق طرق للمستوطنات في الضفة. نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، ونروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمنطلبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

رحلة أو خطوة.

كيف احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا من احنا شردنا باولادنا من احنا عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة يجد آلاف الطلبة أنفسهم أمام واحد من أهم القرارات في حياتهم، ألا وهو اختيار التخصص الجامعي، قرار قد يحدد مسارهم المهني ومستقبلهم لسنوات طويلة، لكنه غالبا ما يكون محاط بالحيرة والأسئلة. في هذه الحلقة من صوت الشباب راح نسلط الضوء على كيفية اختيار التخصص المناسب والعوامل اللي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ هذا القرار المصيري. برحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ أيمن الهودلي، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله بيكون هذا البرنامج نافع وفائد لطلبتنا في الثانوية العامة وذويهم.
0: أستاذ أيمن، بالبداية زميلتنا لانا عدت لنا هذا الاستطلاع لرأي الشباب حول هذا الموضوع، رح نروح نشوف الاستطلاع ونرجع نكمل محاور حلقتنا، خليكم معنا.
2: والواحد يعني يختار تخصصه حسب هو يعني كيف طبيعته وكيف شخصيته في الحياة يعني، وبالنهاية يعني كل شخص يعني لما يختار تخصصه يتأنى شوي ويتمهل، لأنه اختيار التخصص مش بس اسم أو من اسم التخصص. يعني بدي يدرس طب يعني يقول أنا والله ده أدرس طب ده أطلع دكتور، لا، بالنهاية راح تواجه مشاكل راح تواجه صعوبات يعني، فاختار تخصص يلائمك ويناسب شخصيتك وما تهتم بأي حدا، أو إنه مثلا أهلي والله بدهم إياني أدرس طب وأنا بدي أدرس مثلا تجارة أو ماركتينج، فأنت يعني اختار تخصصك بنفسك.
3: أنا اخترت تكنولوجيا فن الأسنان، هلأ هو سهل، تخصص بجنن، بيكسب لقدام يعني كثير مجالات هيك إشي، بيكسب يعني مصاري من ناحية المال، فرص العمل فيه متاحة يعني.
4: بشكل عام في واقع شعبنا الفلسطيني أزود فئة بتعاني من مشاكل أو بتعاني من ضغوطات هي فئة الشباب، من أكثر من ناحية، من ناحية التعليم من أبواجه صعوبة في توفر التعليم أو الأقساط الجامعية. المشكلة الثانية ممكن هي البحث عن عمل، لأنه الشاب ممكن بدرس وبتعلم وإلى آخره وفي النهاية ما رح يلاقي وظيفة، أو ممكن ما يلاقي الوظيفة اللي تناسبه يتأمن له مستقبله أو تكون حياته حياة يعني بقدر يعيش زي باقي الناس.
0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، برحب بضيفي الأستاذ أيمن. أهلا وسهلا فيك أستاذ أيمن بحلقتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم مرة تانية
0: أستاذ أيمن. إحنا الآن مع انتهاء طلبة الثانوية العامة من تقديم امتحانات التوجيهي اللي نبدأ بعدها مرحلة جديدة ما بتقل أهمية عن هاي المرحلة، طبعا مرحلة التفكير في المستقبل، مرحلة اختيار التخصص المناسب وغيرها. طبعا أكيد نتمنى لكافة الطلبة النجاح والتوفيق في امتحاناتهم اللي قدموها. رح نبدأ مناقشة حلقتنا بمرحلة ما بعد التوجيهي. شو أهم الرسائل اللي حضرتك بإمكانك أن تعطيها لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج؟
1: طيب مرة ثانية شكرا كثير على هذه الاستضافة الكريمة. أنا بشكر تلفزيون فلسطين وكافة الطواقم العاملة فيه على تغطية كافة فعاليات وزارة التربية والتعليم العالي طول العام الدراسي ومن ضمنها فعاليات امتحان الثانوية العامة. بداية بتقدم بالشكر والتقدير لطلبتنا طلبة الثانوية العامة على ما بذلوه من جهد خلال فترة الامتحانات اللي انتهت، وهم الآن في مرحلة الاستراحة، استراحة المحارب مثل ما بيسموها، استراحة لما بعد ذلك. نتمنى أن يحصلوا على المعدلات التي يتمنوها، نتمنى أن يكون ذويهم وأهلهم مساندين لهم في المرحلة المقبلة كما احتضنوهم خلال 12 عام من فترة دراستهم المدرسية التي توجت بهذا العام بالامتحانات الثانوية العامة. امتحان الثانوية العامة هو ليس نهاية المطاف، هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، نهاية مرحلة حصد فيها الطالب 12 سنة من التعب من الدراسة والجد والمثابرة ليجد نتيجته أمامه. مرة أخرى الامتحان الثانوي العام ليس نهاية المطاف، فعشان هيك الآن مطلوب من الطالب الثانوي العام الاسترخاء، الراحة، التفكير فيما بعد امتحان الثانوي العام. احنا هون راح نعطي مؤشرات، مش راح نقول للطالب شو يختار أو شو يدرس أو إيش توجهه المستقبلي، إحنا راح نعطي مؤشرات هو يستفيد منها مع العوامل الأخرى الموجودة عنده في مختلف مراحل تطوره الدراسي. احنا كنا مع طلبة الثانوية العامة على مقاعد الدراسة، عملنا لهم ايام ارشادية، وزعنا عليهم نشرة ارشادية حول التخصصات واسس الالتحاق في الجامعات. قامت مؤسسات التعليم العالي مشكورة بزيارة العديد من طلبة الثانوية العامة على مقاعد الدراسة، قدمت لهم النصائح والارشادات الكثيرة المتعلقة بمستقبلهم المهني والوظيفي.
0: نعم.
1: الان
0: تفضل استاذ.
1: احنا يعني بدنا نبدا بالمؤشر الاهم. احنا عندنا 225 الف طالب وطالبه على مقاعد الدراسه في الجامعات والكليات الفلسطينيه، يتخرج منهم 46 الف طالب وطالبه في مختلف التخصصات. هاي البدايه مش للاحباط، هي البدايه عشان الطالب الثانوي العامي خلال هاي الفتره ما بين انتهاء الامتحان وصدور النتائج يفكر مليا في آلية اختيار التخصص.
0: نعم. طب أستاذ أيمن، شو هي الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الطالب لما بده يتوجه لاختيار التخصص ممكن؟
1: تمام. هلأ الطالب لما خلال هاي المرحلة يجب أن يفكر في

0: محدد رئيسي في آلية اختيار التخصص. فإذا كان معدله بأهله للاختيار الكلي والتخصص اللي بيرغب فيه، هون بيكون اجتاز المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الميول بالقدرات. أكيد عند كل طالب عنده تصور معين مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، مع الذكاء الاصطناعي. كل طالب خلال فترة المدرسة أكيد كان عنده بحب يكون في مهنة معينة، بحب يكون في مجال معين. القرار بدنا نرجع نأكد أنه هو قرار شخصي للطالب بمساعدة الأهل، ومن ثم بده ينتقل لسوق العمل. ماذا يحتاج سوق العمل؟ إيش المطلوب اليوم في سوق العمل؟ شو هي التخصصات المدرجة في سوق العمل واللي ما عليهاش بطالة كثير؟ إحنا يعني قبل ما أجي على الاستوديو أنا اطلعت على نشاط جهاز الإحصاء المركزي، اطلعت على معدل البطالة بين التخصصات، في هناك الأقل والأكثر. نعم. لكن بشكل عام مع الوضع الاقتصادي اللي بتمر فيه البلد أكيد في كثير بطالة، لكن بيقدر الطالب خلال هاي المرحلة يختار التخصص الأقرب إلى ميوله ورغبته، الأقرب إلى معدله والقدرة على المنافسة في سوق العمل.
1: يعني أستاذ، هل أنت وجهة نظرك أنه الطالب بيعتمد على المعدل فقط عند اختيار التخصص اللي بيرغب له؟
0: لا، هو المعدل أحد العناصر، أحد العناصر المهمة، أحد العناصر المهمة. مثلا أنا طالب علمي ورغبتي وقدرتي وتوجهات أهلي أني أدرس مثلا طب، لكن معدل الوزارة اللي أقرته للطب 90% فأعلى. نعم. ما حلفوش الحظ وجاب 90% فأعلى. مش ما بتكونش نهاية المطاف لهذا الطالب. يجب أن يكون واضع خيار واحد وخيار اثنين وخيار ثلاث. نعم. ومطلع عليهم ودارس خططهم.
1: طب إلى أي مدى ممكن أن يربط الطالب بين ميوله الشخصية واحتياجات سوق العمل؟
0: يعني بده يعمل توافق كبير بهدول الموضوعين، لأنه هذا موضوع مهم. مش القضية إني أفوت جامعة وأدرس وأخلص تخصص وبالنهاية ما أجد سوق عمل. يعني الطالب بده يفكر بروية أكثر، بتمعن أكثر في احتياجات سوق العمل. وأنا بقول لك في النهاية في طلاب كثير بيقول لك أنا بدي أخذ الشهادة اللي بحبها بغض النظر ألقى فيها فرصة أو ما ألقاش. هذا برجع كمان لرغبة الطالب ورغبة أهله. وفي فرص كثير طلاب ممكن يدرس التخصص اللي بده إياه ويتعلم بجنبه مهني.
1: نعم.
0: يعني كمان ممكن يتعلم خلال فترة وجوده في الجامعة مهنة تساعده على الحياة.
1: هون في سؤال أستاذ، شو دور المرشدين ومراكز الإرشاد في دعم الطالب لاختيار التخصص المناسب؟
0: يعني حاليا في وزارة التربية والتعليم العالي بدأت قسم الإرشاد والإدارة العامة للإرشاد عبر المرشدين المنتشرين في المدارس بدورهم في الإرشاد المهني والوظيفي للطلبة من الصف العاشر. فهم حاليا بيشتغلوا مع الطلاب من الصف العاشر على اختبارات ميول وقدرات وتوجيههم نحو التخصصات اللي بيرغبوها. فصار عندنا مسارات في الثانوية العامة، المسار التجاري ومسار ريادة الأعمال، المسار الزراعي والعلمي والمهني والكفاءة. فهم خلال الصف العاشر هو مطلوب من الطالب يحدد المسار اللي بيرغب فيه، فبالتالي بنطلق للتوجيهي وهو عارف المسار اللي بده يروح فيه والتخصصات المسموح يدرسها بعد انتهاء مسار الثانوية العامة.
1: طيب أستاذ، كيف ممكن للطالب أنه يوازن بين الطموح الشخصي والرغبة الشخصية وبين واقع الأكاديمي أو المادي كمان؟
0: يعني سؤال وجيه وفي مكانه. يعني قدرات الناس في هاي الأيام مع الظروف الاقتصادية اللي بتمر فيها فلسطين هي صعبة، لكن في النهاية كل أهل عندهم حلم أنه ابنهم يدرس ويكون أفضل الشباب وأفضل الناس اللي بيتخرجوا. لكن يستطيع الطالب أكيد بمؤهلاته وبقدراته أن يوائم بين هذه الاحتياجات عن طريق اختيار التخصص اللي بيناسبه، عن طريق دراسة أكثر من خيار. أنا بأكد أنه الطالب يجب أن يكون عنده أكثر من خيار. على الطالب الآن خلال هاي الفترة من فترة إعلان النتائج لانتهاء الامتحانات أنه يطلع على الخطط كمان الدراسية للتخصصات. كل الجامعات حاليا بتنزل الخطط الدراسية على مواقعها، بإمكانه يدخل على المواقع الإلكترونية للجامعات. مثلا بدي أدرس إدارة أعمال، بشوف المواد اللي بتشكل منها إدارة الأعمال هل هي بتناسبني أم بتناسبنيش. في تخصصات مرتبطة بسوق العمل المباشر. يعني من يومين كان في عنا ورشة عمل في الوزارة برئاسة معالي الوزير مع الجي آي زد عن التخصص الثنائي. التخصص الثنائي مضى عليه الآن 10 سنوات في بعض الجامعات، اللي هو بيكون جزء من الدراسة في الجامعة وجزء من الدراسة الدراسي في سوق العمل، هذا مهم جدا. وهي تخصصات
1: كيف الإقبال عليها؟
0: يعني إحنا حاليا معدل القبول في جامعة البوليتكنيك وجامعة القدس 1600 طالب، وتخرج منهم 500 طالب، 76% منهم التحقوا بوظائفهم بعد 6 شهور من تخرجهم. هذه تخصصات مهمة، هي موجودة في معظم الجامعات.

0: لكن كان المشروع في الدرجة الأساسية مع جامعتين.
1: نعم، خلينا ننتقل للمحور الآخر أستاذ أيمن اللي هو أسس القبول الجامعي، شو هي المعايير للأسس القبول المعتمدة لهذا العام؟
0: تمام، مجلس التعليم العالي اجتمع من أسبوع في برئاسة معالي الوزير ليضع اللمسات الأخيرة لإعلان أسس القبول المعتمدة. احنا بالعادة قبل نتائج الثانوية العامة بتكون أسس القبول العامة معتمدة للطلبة، لكن بشكل عام أسس القبول مش راح يصير عليها تغيير كبير، فراح يكون عندنا الفرع العلمي مسموح له يدرس جميع التخصصات بشرط موائمة المعدل مع التخصص مثل ما حكينا في البداية. مثلا الطب لازم يكون 90%، طب الأسنان 85%، الهندسة 80% فأعلى، وهكذا. بالنسبة للفروع الأخرى كلهم يلتحقوا في مجالات الموجودة لهم باستثناء المهن الصحية والأمور هاي بحاجة للفرع العلمي، لكن الفرع الأدبي والتجاري بإمكانهم يتوجهوا بجميع المسارات الموجودة باستثناء التخصصات العلمية.
1: نعم، نتحدث عن المقاعد الجامعية، كيف بيتم احتساب المنافسة على المقاعد الجامعية للطلاب؟
0: حاليا في كل جامعة في يعني غير المعدل اللي بتضعه الوزارة للقبول اللي هو المفتاح تبع القبول، كل جامعة إلها سياسة خاصة بالقبول. بتبدأ عمليات الإعلان من الآن، يعني في بعض الجامعات فتحت باب القبول والتسجيل من الآن لطلبة الثانوية العامة. المنافسة على المعدل هو أساس الالتحاق في الجامعات، يعني عندما نقول بدنا مثلا نأخذ 10 في إدارة الأعمال أو أعلى 10 معدلات بسجله هم اللي بيلتحقوا في إدارة الأعمال ومن ثم ينتقل إلى الكليات الأخرى.
1: هل في تعديلات أو مستجدات أستاذ أيمن على نظام القبول؟
0: حتى الآن لا يوجد أي تعديلات، نظام القبول العام الماضي هو نفسه، الجامعات بنفس الآلية المتبعة بالقبول، هناك إرشاد أكاديمي موجود في الجامعات يتفرغ موظفين متعددين لاستقبال الطلب الجدد طلبة الثانوية العامة، إرشادهم توجيههم حول آليات تعبئة الطلبات والالتحاق، أيضا بيرشدوهم للتخصصات كمان.
1: نيجي لموضوع تعبئة طلبات الالتحاق، شو النصائح اللي بتقدمها حضرتك للطلاب عن تعبئة الطلب الالتحاق؟
0: قبل تعبئة طلب الالتحاق أنا عندي نصيحة للطلاب.
1: نعم.
0: إحنا عندنا دراسة بتقول إنه 30% من الطلاب في السنة الأولى بغيروا تخصصاتهم جوا مؤسسات التعليم العالي. السبب انه ما كانش اختيارهم صحيح من البدايه، اما كان اختيارهم نابع من رغبه الاهل او هو اختار تخصص لصديق او زميل قدراتهم مختلفة تماما عن الموضوع. لما دخل الجامعة تفاجأ بالمواد، تفاجأ بالخطة الدراسية تبع التخصص، فهو خسر سنة من عمره في تخصص هو ما بيرغبوش،
1: أو ممكن صار أكثر وعي وأكثر إدراك بالجامعة ونظام الجامعة ونظام الدراسة وغيره.
0: صحيح، خلال وجوده السنة في الجامعة ممكن تكون تفتحت أفاق له، طلع على تخصصات أخرى شافها أكثر مناسبة وملائمة إلى له. بالنسبة لسؤالك عن آلية تعبئة الطلبات، الآن معظم الجامعات تعتمد النظام الإلكتروني، بتم تعبئة الطلب إلكترونيا ومن ثم يتوجه الطالب لتسليم ملفه الورقي في الجامعة. خلال هذه المرحلة بيكون في مرشد في الجامعة بيعرفوا على الخطة الدراسية للتخصص، آلية الالتحاق، عدد الساعات المسموح يسجلها في كل فصل، ومن ثم الجولة في مرافق الجامعة المختلفة للطلبة.
1: نعم، في شيء اسمه أستاذ أيمن اللي هو القبول التنافسي في الجامعات، شو الفرق بين القبول التنافسي والقبول المباشر في الجامعات؟
0: القبول التنافسي هو للكليات اللي عليها ضغط كبير من أعداد الطلبة، مثل ما حكينا بيكون المعدل الثانوية العامة هو أساس التنافس، من يسبق في التسجيل والالتحاق وتثبيت المقعد بيكون له الأولوية في الالتحاق في هذا التخصص حتى لا يجنب أهله المسار الموازي أو المسار اللي بده يدفع عليه تكاليف أكثر.
1: طيب أستاذ أيمن، هل في تخصصات بتقبل معدلات عالية في فلسطين مقارنة بالدول الأخرى مثلا؟
0: يعني الآن توجه الطلاب بشكل عام أصبح للجامعات والمؤسسات المحلية، لأنه هم بتجنبوا السفر في هاي الأوقات، وبخصوصا مع الوضع الأمني القائم مع التكاليف الاقتصادية الباهظة بتضل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هي الأقرب للطالب الفلسطيني ولأهله ولذويه. المحددات اللي بيحدد الطالب ما أتوقع أنه هي التكاليف، وحاليا في أكثر من صندوق وأكثر من وسيلة ممكن تساعد الطالب في هذا الجانب.
1: أستاذ أيمن، ننتقل للمحور الثالث في حلقتنا اللي هو اختيار التخصص، شو هي المعايير الصحيحة لاختيار التخصص الجامعي للطالب؟
0: المعايير التي تختلف من طالب لآخر ومن منطقة إلى منطقة ومن هذا. لكن العامل الرئيسي اللي بدنا نركز عليه اليوم هو حاجة سوق العمل. مرة تانية ندرس سوق العمل، نطلع على المؤشرات البطالة، نطلع على التخصصات الجديدة، ما يأخذنا الاسم البراق أحيانا للتخصص، نتعمق أكثر في التخصص اللي بدنا ندرسه ونشوف خطته الدراسية وننتبه عليها. إحنا في الوزارة حاليا شغالين على منصة إلكترونية تفاعلية مع الجهاز المركزي للإحصاء، منصة إرشادية تفاعلية للتخصصات. هاي المنصة بتوفر للطالب الاطلاع على معايير كثيرة. يعني هو الآن بإمكانه مثلا يقول بدي أدرس هندسة مدنية، بحط على المنصة هندسة مدنية، بيطلع له كل الجامعات الفلسطينية اللي بتقدم برنامج هندسة مدنية. وكمان في ميزة إضافية بإمكانه يختار، لما يختار مثلا يختار جامعة سين أو صاد، بيدخل على الجامعة بيشوف الخطة الدراسية
1: محدثة
0: باستمرار. بدها تكون
1: إيش اسمها أستاذ؟
0: بدنا إن هي تكون إطلاقها كمان أسبوعين، هي معنا بوصلة، راح يكون اسمها بوصلة، بوصلة الطالب للتعليم العالي الفلسطيني.
1: جميل.
0: فهي المنصة راح تسهل كثير على الطالب.
1: صحيح.
0: بتساعده كثير وبتعطيه مؤشرات كمان. هي بتعطيه مؤشرات على التخصص، لما يدرس مثلا يكون هندسة مدنية بعطيه كم طالب على مقاعد الدراسة حاليا في الهندسة المدنية وكم طالب تخرج ومؤشرات البطالة في التخصص. توند التدخل مباشر انه خذ هذا التخصص او ما تاخذوش، ادرسه او ما تدرسوش. هي بتعرض وبتعطيه مؤشرات له ولا اهله. فهي المنصة ان شاء الله قبل نتائج الثانوية العامة بتكون الوزارة اطلقتها وجهزتها لهؤلاء الطلبة.
1: استاذ ايمن، احنا حكينا واشرنا عن موضوع اللي هي الميول الشخصي واحتياجات سوق العمل، لكن حابب نحكي أكثر عن هذا الموضوع، لأنه فعلا بيكون الطالب خريج جديد وشاب صغير في العمر عنده ميول شخصية وهوايات أو غيره، ولكنه ما عنده إدراك كافي لسوق العمل. كيف بيقدر أكثر يفهم هذا الموضوع يعني أو يوازن بينهم؟
0: يعني بصراحة هنا بيجي دور الأهل. يعني الطالب مثل ما انت حكيتي هو بيكون عمره 18 سنة، مش مدرك لجميع النواحي اللي موجودة في سوق العمل أو في البلد بالتفاصيل. هو بيكون رغبان بشيء معين، لكن هنا بيجي دور الأهل اللي يساعدوه، دور الأصدقاء، الحملات الإرشادية اللي بتكون فيها الوزارة والمؤسسات. هاي كلها عوامل بتساعد هذا الطالب على أنه يختار التخصص الصحيح. مرة تانية، مش شرط كل الطلاب يتوجهوا للتعليم الأكاديمي، لأن إحنا عندنا ثلاث مسارات.
1: وأنا هون لسه بدي أسألك عن هذا السؤال تحديدا، أنه شو أهمية التخصصات المهنية والتقنية في وقتنا الحالي؟
0: هي تخصصات مهمة جدا، والوزارة تعتني فيها اعتنائها بالتخصصات الأكاديمية في الجامعات. يعني الطالب، عشان أكون واضح معك، هلأ في عندنا ثلاث حالات في الثانوية العامة. في الطالب اللي راح يجيب معدلات عالية أو ينجح في الثانوية العامة ويجتاز بنجاح. في الطلاب اللي مش راح يجتازوا الثانوية العامة لأي سبب من الأسباب، ما بتنتهي المرحلة هون، عندهم المسار المهني. المسار المهني في عندنا في معظم جامعاتنا ومراكز التدريب المهني تعطي دورات مهنية وتقنية ليشق مهنته فيها نحو المستقبل، ويكون أخصائي تكييف تبريد في أي مجال من المجالات اللي ممكن يروح لها الطالب. هذا مجال مهم كثير، ويعني قديش عندنا حرفيين احنا بالبلد بحاجة لهم. فمش شرط كل من اجتاز الثانوية العامة او من اجتازها انه يروح او يفكر يعيد عشان يروح مسار اكاديمي. كمان في مسار التعليم التقني اللي بتقدمه معظم الكليات الفلسطينية بتخصصات تقنية، بحيث انه الطالب بيطلع يعني معاه تخصص اكاديمي بالاضافة الى يعني شيء متعلق بسوق العمل بامكانه ان يفتح مهنته فيه مباشرة.
1: أستاذ أيمن، هل تنصح بالاطلاع على فرص العمل المستقبلية للشباب قبل اختيار تخصص؟
0: أكيد أكيد. يعني عندنا أكثر من جهة في البلد بتعطي مؤشرات على سوق العمل، على الاحتياجات، على البطالة بين التخصصات. وبالمناسبة كمان يعني راح تتفاجأ إنه مثلا عندنا إحنا في التربية والتعليم إحنا بنحتاج 1000 مدرس سنويا، اللي بتقدموا 50,000.
1: نعم.
0: وبيؤدوا الامتحان الوظائف. ففي تخصصات أصبح السوق فيها إشباع، يجب أن الطالب يطلع بدقة على هذه التخصصات. أيضا الوزارة قامت بإغلاق مجموعة من التخصصات في الجامعات اللي أصبحت مكررة، وأصبح سوق العمل عنده تخمة كبيرة فيها.
1: شو أهمية التواصل أستاذ مع الطلبة أو الخريجين اللي بنفس التخصص قبل اتخاذ القرار؟ يعني للطالب نفسه، هل في أهمية أنه يتواصل مع الخريج مثلا قبل ما يختار تخصصه؟
0: أكيد. يعني أي مساعدة للطالب في اختيار تخصصه هي بتصب في مصلحته. يعني هو لما يطلع على تجربة أخ أكبر منه أو صديقه اللي تخرج من الجامعة أو بده يبلش مشواره المهني، أكيد بيكون عنده توجهات معينة ممكن تفيده في تحديد مساره، في تحديد تخصصه الأكاديمي أو المهني اللي بده يتوجه له.
1: نعم، احنا وصلنا هون لنهاية حلقتنا. بشكرك أستاذ أيمن الهودلي، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه وشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي. شكرا لمعلوماتك ولنصائحك القيمة.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: في ختام حلقتنا، بيبقى اختيار التخصص الجامعي قرار بيحتاج إلى وعي وبحث وتفكير. هو مش مجرد اختيار لسنوات الدراسة، بل هو خطوة نحو بناء المستقبل. احرصوا على أن يكون قراركم مبني على قدراتكم وميولكم، مع الاطلاع على احتياجات سوق العمل واستشارة أهل الخبرة، وبعيد عن ضغوط الآخرين. هذا الموضوع مستمر معنا في الحلقة القادمة، ورح نتناول المزيد من التفاصيل مع ضيفنا. دمتم بخير، إلى اللقاء.

يسعد أوقاتكم. بنبحث عن أسر بتعيش في بيوت بتنقصها أهم الأساسيات، تسترها الجدران، بيعيش فيها أطفال، لأنه رسالتنا أنه نوفر لهذه الأطفال الدفء والأمان، أنه نكون جنب هذه الأسر بكل ما نستطيع على مدار العام، لأنه نكون كيف عايشين في بيوتنا وأطفالنا. هذا البيت اللي تسر الجدران هو في أطفال بيعيشوا دون أهم الأساسيات، وبرسالتنا اليوم لنخفف معاناتهم ونحول ألمهم لأمل، لنقدر نكون إحنا جنب هذه الأسرة بتوفير احتياجاتها. كونوا معنا لنشوف كيف هاي الأسرة عايشة.

0: احنا دائما بنحكي انه البيوت بتسترها الجدران، فيها معاناة فيها وجع، عارفين اول شيء عن نفسك قبل ما نسمع اوجاعك؟
1: اول شيء انا اسمي ام اناس.
0: كم واحد في البيت؟
1: احنا 5 أنفار.
0: قديش اكبر عمر عندك؟
1: عندي البنت 9 سنين، الولد 7، والبنت صغيرة 3.5.
0: الله يخلي لك اياها.
1: الله يسعدك يا رب.
0: جوزك بيشتغل اشي؟
1: لا والله قاعد.
0: هلا انتوا عايشين في منطقة بعيدة عن الشارع وبعيدة حتى عن التجمع.
1: مزبوط.
0: بدنا على الاقل ربع ساعة لنوصل
1: للشارع.
0: للشارع؟
1: لا يعني نصل من هنا للمخيم كمان بدنا يعني 3 ساعة، اللي هي 20 دقيقة كم يكون بالمخيم.
0: يعني لازم على لو احتجتي لدكتور، لو احتجتي لأي شيء.
1: في شوية صعوبة يعني في
0: هذا. بظل إنه ما الزوج ما بيشتغلش وفي شيء داخل، في خاصة بظل هالظروف الاقتصادية الصعبة.
1: صعب حدا غيره يعني يصرف علينا.
0: تمام. يعني أنا بجوز الكاميرا لحالها بتفرج المعاناة اللي أنتوا عايشينها، بس نسمع منك بجزء يعني بس جزء بسيط من تفاصيل يومك في مطبخك، في الغرفة، في الأرض، يعني كلياتها كلها معاناة.
1: أي ست بتتمنى أن يكون بيتها أحسن من هيك، بس طبعاً إحنا ماخدين شوية من إمهاتنا وعصبرهن يعني على أبهاتنا شغلات زي هيك، فإحنا يعني أخذنا القوة منهن هن. فهسا يعني وضع بيت شوي صعب، جوزي بيشتغل قاعد، يعني أمورنا يعني دوب عنا

0: شوية لأن عايز هدول متعمرتنا مصرفات على البيت أكتر من هيك يعني ما بنقدر نعمل. فصعوبة شوي إنه المطبخ النوم الأولاد عندي مثلا.
1: طيب المطبخ وينك تجلي؟
0: المطبخ والله بصحن يعني هاي بعيد عنك صحن غسيل بحطه بالأرض بحط الجلي فيه بجلي بحطه في البوكس اللي يتنشف والأكل يعني كالعادة. مثلا إذا بدي أطبخ على الفرن الغاز
1: شغال هذا كله
0: شغال بس انه شوي في صوب يعني بالشغل بس انه شغال الحمد لله ماشي وضعنا.
1: يعني انت بتجيب المي في السطل ما عندك حنفية؟
0: المي للأكل عندي بتترق عن مثلا الجلي يعني هذا انه المي للأكل بعدها من الحنفية
1: اللي في الحمام.
0: أيوة
1: اللي احنا شايفينها في الحمام
0: هذول لا جلي لا اي اشي بلزم يعني في الدار ارش مي اشي زي هيك لانه الارض مش مبلطة المسارف يعني انت شايف البربيش المي يعني اي غلطة اشي يعني ينزع بربيشة او تجي مي يعني كل انا الاولاد كهرباء اشي زيك الواحد ما بيعرف عندي مثلا الدار كهرباء مش كامل فيها
1: كم اضاءة فيها الغرف
0: فيه تنتين اللي هو لمبتين ولمبة في السرير
1: يعني كل الدار بس ثلاث اضاءات فيها بس انا بحكي الاكثر صعوبة المطبخ انك يعني حاطة طوب عليه عليه عليه ابواب خرباني
0: يعني هذول مش بس وضعنا عليهم يعني انه لقينا اللي قلت لك بعد بيه من المية للجلي لشغلات زي هيك انقطعت علينا المية فيش يعني الغير البرميل هذا عبيه فيش غير يعني هو للدار اكثر اشي يعني يومي بقضي عادي بكون في عليه مثلا شوية جلي بجيب الطشط بحطه بحط المية هنا وبأجلي بجلي الجلي بحطه في البقس
1: يعني انت بتجيبي في سطول المي
0: سخنات سخنات
1: من البرميل
0: ايوة
1: عشان تجلي على الارض
0: صحيح
1: طبعا احنا شايفين انه ادوات المطبخ كلها قديمة
0: فيش اي شيء جديد صحيح الخضرة يعني انت شايف كيف محطوطة يعني انت سلك يعني الوضع انه ما في اشي انه الواحد انه وانا حطها انه كله تدبير بتدبير يعني انه وضع المطبخ سيء يعني
1: ما فيها الثلاجة اللي هي
0: اصلا الثلاجة كانت قبل فترة بس هسا حاليا يعني ما فيش فيها امل بمرة يعني خربانة بتسقع الخضرة فيها بتخرب فيش فيها اي اشي يعني.
1: طب كداش الارض هذه
0: هاي مساحتها 5
1: قديش الأرض والبرابيش ممكن تشكل خطورة على أولادك خاصة إنه إحنا بنحكي عن يعني إنه هاي مي وكهرباء
0: هسا أي بيت يعني طول ما هو مش مبلط وبرابيش المي وبرابيش الكهرباء موجودات فيه يعني إيش طبيعي إنه يكون في خطر على الأولاد إنه بدأ يعني الأفضل إنه الأم تكون منتبهة عليهم فانتباهي إلهم ممكن هو هذا الإشي ما بيخلي يصير فيهم أشوف بس إنه يعني بحاول أتجنب المي قد ما أقدر انه يكون تكنيس مش اكتر انه مي انه بخاف انه اكتر مي او يصير اشي انه يكون مخزوق بربيش او اشي فيه انه لا سمح الله يضربني انا او الاولاد او يعني اي ولد صغير يفوت عنده على الدار ما بتعرف انه شو بكون يصير
1: يعني انت اولادك بتكوني مهتمة وراي وعارفة بس أيوة. بيجيك حدا تاني
0: بدك ما بعرف يعني انه
1: بدك تهتم اكتر
0: بدك تهتم وتنتبه للصغار مين ما بفوت مين ما بيطلع
1: رسالتك شغالي
0: لا شغالي بس الجهة اليمين يعني الشمال نشافي خربانة
1: هي طبعا شبه غسالة
0: يعني بربيشة بطلعش مية مسكر يعني بس انه للحاجة انه الامكانية مش نقدر
1: يعني انه نجيب عليك عملية
0: أيوة عن تخفف علي وعلى الشغل كمان انه الاولاد وشغل وبيت وهذا يعني شي طبيعي انها تخفف علي يعني الغسيل بس برضو مش مريحتني يعني لأنها لا بتنشف ولا بتساوي إشي يعني وأنا من الإمكانيات اللي أنت بدك
1: إياها تكون موجودة فيها خاصة في الشتاء حاجتك لأنه عشان
0: الشتاء والله أطفال. يعني صعوبة أكتر لسه
1: وأنا شفت الملابس في كياس فشو المعاناة كمان في غرفة النوم
0: غرفة هاي الغرفة للأولاد وهديك كانت راح تكون غرفة نوم بس هاي غرفتي أنا والأولاد أنا ما في خزانة عندي مثلا الإمكانيات مش مساعدتنا نحن نجيب خزانة نجيب مثلا خوت للأولاد نظبط الدار نبلطها فأنت شايف كل شيء قديم قديم يعني ما في إشي جديد عندي بالضبط
1: والفرشات المهتريات
0: بالضبط كله يعني حتى المخدات حتى أغلب الإشي يعني
1: هلا هذا الحنفية الوحيدة اللي موجودة في البيت
0: بس هاي هذه
1: يعني أنت لما بدك تعبي مي حتى للشرب منها
0: بس منها
1: اللي موجود في فيش حنفية ثانية
0: لا لا فيش والله فيش بالمرة يعني الصعوبة إن إذا بدي أعبي كان قطع المي عندنا إنه من عند سلفي من تحت من برا يعني شفت الناس هاي اللي نزقطوها تحت
1: في حنفية تعتمد أكثر على المي إنك بتجيبها
0: الأفضل من البيت لأنه تعب علي أشيل من تحت وأجيب لهون يعني فأغلب إشي إنه الحنفية هاي أكثر إشي يعني
1: طبعا الغرفة هذا غرفة
0: الأولاد.
1: الأولاد. وأنتم بتناموا في غرفة المفروض
0: أنها الصالون. المفروض إن يكون إن ثلاث غرف مش غرفة واحدة، بس إنه الإمكانية ساعدتنا على غرفتين ومطبخ وحمام يعني وما صغير
1: للطالب. هذا اللي هي هذيك صالون أنتم عاملين غرفة نوم لكم. يعني اسمحوا لي أنا اللي بدي أشرح اللي أنا شايفه. الملابس اللي في الأكياس لأنه فيش خزائن.
0: بالضبط.
1: هذه التواليت وغراض التواليت موجودات في شنتي، وهذه فرشاة الشعر. يعني هذا هو التواليت تبع.
0: هذا هو اللي بنحط عليه المكياج وحط عليه الغراض، يعني فيش إشي غير بالمرة.
1: طبعًا إحنا بنحكي عن حديد محترم متآكل جايبينه بجوز
0: من زمان يعني إله هذا، بس إنه مش وضع يعني اللي إحنا فيه يعني.
1: والفرشة. المحترية.
0: بالضبط.
1: طبعًا أنت حاطي طوب عليه خشب.
0: عشان أرفع الشوالات.
1: عشان تقدر ترفع عن الأرض.
0: يكون في عقارب مثلاً على الأرض تفوت في الشوال أي إيش يعني الأولاد مثلاً مطلعهم أوعيهم قبل ألبسهم إياهن، يعني المفروض إن أنا أكدت لهم إياهن خوف تكون عقرب، يعني هذا الشباك برضو عنده طول الشتوية مي من هون ومي من الجهة الثانية، يعني حطيت إن هذا لكل واحد مش للثاني شبابيك، يعني فيك تقول
1: لأن هذا الشبابيك مش يعني جمعت
0: هذا اللي هيك لبنت من برا، بس مشان إنه أيام ما كنت عايش في الغرفة هاي اللي برا الزينكو، إنه مشان أقعد أنا وأولادي بإشي أبرد شوية.
1: طب نرجع غرفة الزينكو.
0: طيب أيوة
1: اللي هي
0: هاي الغرفة اللي على الجنب بالضبط.
1: غرفة على الجنب. أيوة. غرفة واحدة. كنت يعني هي مطبخ وحمام ونوم
0: كل
1: حياتي كانت في غرفة زينكو. لا دسلكم بني هذا البيت.
0: هذا لسه يعني ما عندنا سنتين قاعدين فيه.
1: وكم سنة قعدتوا تبنوا فيه؟
0: تقريبا يعني ما أخذ سنة كاملة.
1: قبل ما
0: لأنه يعني أخوي وقف معي، يعني أخوي ساعدني في الشكات وهو حرام كان يشتغل يعني، واللي يقدر عليه وفره من شهريته نعطيه نسده في الشكات، ولا غير هيك يعني ما كان في إمكانية إنه نبني إشي بالمرة يعني.
1: يعني احنا بنحكي عن عن عن فراش محترق، ملابس في كياس،
0: ايوه
1: عم فيش تواليت كل شيء، يعني اساس البيت هو طوب عليه خشب وعليه عشان ترفع
0: خزائن المهتريات، هذول حاطين فين البوات عن العقارب عن حياة يعني اي شيء بيطلع من الشباك، هاي الشنطة حاطت فيها اوعى الاولاد يعني الجداد اي شيء يعني
1: الجداد
0: اللي يعني اللي يطلع فين يعني البيتيات في الكياس والجداد يطلع فين بقى.
2: أنا اسمي ياسمين جنادري، سنة رابعة تعلم جامعة تربية خاصة، الحمد لله رب العالمين. ما وفيتش اليومين كمتطوعة في فائض ما لديكم جمعية، الحمد لله صرت خيرين مع حاضة يعني، فأنا كتير مبسوطة إنه جيت معكم إني أشوف البيت اللي راح تنمو ورح أشارككم الفرحة الكبيرة إن شاء الله.
1: هلا برغم ضغطك الصحي يعني أنت انتقلتي من شخص بنتظر المساعدة لشخص بوجه المساعدات، وهذا الإشي اللي احنا بنفتخر فيه بوجودك معنا.
2: أكيد أنا الحمد للعالمين مثل ما أنتم شايفيني من دولة الاحتياجات الخاصة شلت ربع أي على الأطراف، الحمد لله إنه أنا يعني الله يرحمه بابا من وأنا صغيرة من 3 سنين توفى، فأنا بتلقى المساعدات من وأنا صغير يعني تعودت، بس يعني الله يخلي لي اياهم عائلتي وأمي بس إلا أتلقى المساعدات، فهذا الإشي زرع عندي دافع الخير لما أكبر أكون مساعدة لغيري، رغم إني كنت مساعد يعني كان يساعدوني إلي، فيسلموا إيديكم إنكم غرستوا في هاي القيمة الحلوة.
1: يعني أنا أعتز وأفتخر فيكي برغم كل الظروف الصعبة، إنك إلا إنك أنت بتبحثي إنك ترسم البسمات على وجوه كثير ناس بكل ما أوتيتي من قوة، في وقت إنك أنت بتنهي يومك بغض النظر عن قديش أنت بتعاني إلا إنه في آخر النهار بتدوري على طفل تساعديه، وهذا الخير والعطاء اللي إحنا بنؤمن فيه ونفتخر فيك بهمتك معنا وتطوعك معنا.
2: بس بدي احكي بعد اذننا كلمة واحدة اخذتها اول ما جيت على المكان، انه مهما الواحد يشوف خلف الكاميرات وخلف السوشيال ميديا من تحديات ناس بعيشوها، ولا يمكن عشر في المية يحس بالإيش الناس اللي عايشين فيه مثل ما بيجي على الموقع اللي عايشين فيه وبتحدى التحديات اللي هم بتحدوها. فحتى لو ما ساعدته كلمة واحدة بتدعم الآخرين.

كان عنوانه ضمان اليوم التالي للحرب، ووصف من قبل عدد من المؤرخين بأنه كان انقلابا افتراضيا داخل الحركة الصهيونية باستبدال القادة

أكثر اعتدالا بقادة ذو أهداف أكثر عدوانية. مؤتمر بالتيمور. عقد مؤتمر بالتيمور في فندق بالتيمور الواقع في نيويورك في العام 1942. نجح زعماء الصهيونية بناء على ما تعرض له اليهود من قبل النازية في ربط ما كان يجري لهم في أوروبا مع رغبات الصهيونية بإقامة دولة يهودية لهم في فلسطين، وفي نفس الوقت حل المشكلة اليهودية التي قد تواجه أوروبا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. عملية كانت قائمة على تبادل المصالح في خضم صراع عالمي لم تكن الصورة واضحة فيه حينها. صدر عن المؤتمر عدد من القرارات، منها إنشاء دولة يهودية وإلغاء الكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا عام 1939 باعتباره تراجعا في موقف بريطانيا الداعم لليهود. أيضا فتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية، وكذلك منح الوكالة اليهودية حقوقا إدارية وتنظيمية في فلسطين، بالإضافة إلى تشكيل قوة يهودية تحارب تحت علمها الخاص إلى جانب الحلفاء. الحركة الصهيونية وقادتها استغلوا المآسي للحصول على المكاسب، واعتمدوا سياسة الكذب والاستمرار في الكذب لتحصيل العطف والتعاطف. كان مؤتمر بالتيمور الأخطر بعد وعد بلفور، مؤتمر كان فعليا ما تقرر فيه تنفيذ الوعد البلفوري. شكل هذا المؤتمر نقطة تحول تاريخية، حولت الصهيونية من خلاله مركزها من لندن إلى واشنطن.

أهلا بكم. الفنان التشكيلي الفلسطيني إسماعيل شموت رحل عن دنيانا في العام 2006 في ألمانيا بالتحديد. هو الذي شغل بجانب نشاطه الإبداعي منصبي أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين وأمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين العرب، ويعتبر من قبل الكثير مؤسس حركة الفن التشكيلي الفلسطيني. حكى قصة من قصص معاناته في الحياة كفلسطيني بعد عام النكبة لصديقه والدة المخرجة نور الشريف، التي أخذت القصة وصاغتها في سيناريو سينمائي. فيلم إسماعيل موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من صورة وحكاية.

0: رايك نروح على البلد نستشوي الاغراض؟
1: وانت بتعرف الطريق؟
2: يا رجل يا رجل انت رايت تمشي لهم حق الله.

0: يبدأ الفيلم مشاهده بمجموعة من الرجال والنساء والأطفال لحظة قيام العصابات الصهيونية بتشريدهم من بيوتهم، ومن ثم يركز الفيلم على إسماعيل وأخيه الصغير اللذان يبيعان حلوى المعمول للجنود العرب بعد أن نزحوا إلى قطاع غزة. ففي طريق صحراوي قاس وطويل وفي الطريق لمحطة القطار لبيع المعمول للجنود، وأثناء هذا المشوار الذي بدأ في الساعات الأولى من الصباح الباكر، ومن باب الفضول يبدأ الأخ الصغير في طرح أسئلته على الأخ الأكبر حول الفن التشكيلي ومايكل أنجلو وما شابه.
1: תזיז את התחת. אתה, היי, זוז כבר, זוז. יותר מהר, תזדרז, תאסוף את הזבל שלך. תאסוף את הזבל שלך. לך מפה. היי, אל תתערב. לך מפה. לך מפה. לך קבינימה. תאסוף את הזבל, כאילו אתה יודע לקרוא בכלל.
2: תזיז
1: את הזבל שלך, נו, נו. זוז, זוז, יותר מהר. תמשיך ללכת.
3: ואל תסתכל לאחור. היי, שחקת את
4: תמסל זה אלי כאן אין מפרדת לדיור.
3: את זה קרה?
4: אני כאן שם בשובה.
3: אז תהד על אף.
4: תערב תעמל וחד זה איו.
3: בערך אחד.
4: מין האדם?
3: וחד.
4: طب ايش اسمه؟
3: اسمه مايكل انجلو.
4: مين هذا مايكل انجلو؟
3: فنان كان عايش من زمان.
4: احكي لي عنه.
3: حابب تسمع؟ فكرتك ما بدك تسمع.
4: لا بدي.
3: ماشي بس. كان يا مكان كان في فنان اسمه مايكل انجلو.
4: وانت كله بتحكي لي قصه بتحكي لي كان يا مكان.
3: ما هي هيك بتبلش خلص انا بديش
4: لا خلص بطل بطل
0: بعد بيع المعمول في محطة القطار وفي نهاية اليوم يعود الأخوان ليقطعا مشوارا مشابها لمشوار الذهاب. هنا يبدأ الأخ الصغير بطرح سؤاله مرة أخرى على أخيه الكبير، كيف صعد مايكل أنجلو ليرسم السقف الكبير للكنيسة في ظل الإمكانيات المتواضعة في زمانه؟ ولكن عند هذا السؤال يتفاجأ الاثنان ببدوي ينادي عليهما بأنهما دخلا بطريق الخطأ، طريق ألغام، وكأن لسان حال العمل يقول هكذا يعيش الفلسطيني حياته، أخطار تحيط به في كل لحظة. يقف الرجل البدوي يدلهما على الخطوات الصحيحة وطريقة السير السليمة حتى يصلا إلى بر الأمان. هنا يظهر الفيلم قلق الأخ الكبير على الصغير، يحاول طمأنته وأن يظل ثابتا في مكانه وأن لا يتحرك إلا إن سمح له. أراد إسماعيل أن يجرب الطريق كي يعطي فرصة لأخيه بالنجاة، ويمشي بخطوات متثاقلة تجعل المتفرج يشعر بالخوف والحزن معا. تستمر الخطوات إلى أن يقطعها ماعز أسود اللون يقفز فوق الصحراء دون خوف. يتسمر الشقيقان هنا في مكانهما يراقبان الماعز الذي يقضي على حياته لغم، فيدركان في هذه اللحظة أنهما أصبحا في أمان.
3: بيت ايه يا عم؟ طازل حياتك من الفرن على طول.
5: قدينا اثنين.
3: اتفق معايا.

0: نفعنا يا خال، معمول خلص، كل عام وانت بخير.
1: وقف وقف وقف من شانك، لا تحرك، وقف.
0: ايش في
1: يا رجل؟ انتوا عيط تمشون في حق الغام.
0: الغام ايش؟ وين؟
1: كل مشان مكان ما واقف بالضبط.

0: تمشي؟
1: ما تمشي إلا ما أقول لك. سامع؟
0: سامع.
2: في إسماعيل تبدو الحياة فعلا يوميا شاقا، لكنها في الوقت ذاته فعل انتصار مستمر على القهر والفقد والغياب. من خلال هذه المعالجة الهادئة والعميقة نجح الفيلم في تقديم صورة مختلفة عن الفلسطيني، صورة الإنسان الذي لا يتوقف عن البحث عن المعنى وعن مساحة للحب والأمل والكرامة وسط كل هذا الخراب. فيلم إسماعيل لا ينتصر فقط للحياة في مواجهة الموت، بل ينتصر أيضا للإنسان، لذاكرته ولقدرته على الاستمرار مهما اشتد الظلام.

0: انت بخير يا خالد.
1: الخير خير الله خير.
0: ما تعرفت حضرتك؟
1: انا يقولوا لي ابو مفلح. هلا وحيا الله. يا هلا هلا هلا بالنجمي. هلا الحمد لله على السلامه. دير بالك عليه.
0: شكرا.
1: الله معكم.
0: السلام عليكم.
1: بمان الله. يا هلا.
2: يلا كمل لك كيف مايكل
0: انجلو
2: طلع على السقف.
0: ماشي يا بطل بكمل لك. خذ شيلك.

نجح إسماعيل في أن يقدم بوصفه فيلما روائيا قصيرا متقنا على المستويين الفني والإنساني، واستطاع رغم مدته القصيرة أن يبني عالما شعوريا كثيفا ومتماسكا يترك أثرا عميقا في المتلقي منذ اللحظة الأولى وحتى النهاية. فيلم إسماعيل لم يعتمد على الحكاية وحدها، بل على قدرته في تحويل التفاصيل اليومية البسيطة إلى مساحة للتأمل في معنى الحياة والإنسانية تحت وطأة واقع قاس ومفتوح على احتمالات الفقد والموت. إلى اللقاء.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف ظهر يجمع الأدين على المية، تيجي المية المالحة تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل ومش عارفين لو وقتش احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون صباح أمس في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد و3 مصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرق المدينة. وأشارت المصادر إلى وصول الشهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب غزة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والتحضير للاستحقاقات العربية المقبلة بما يسهم في حشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات التي تستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات وبدء الإعمار والتعافي وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. بعث السيد الرئيس محمود عباس ورقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام ببلدة المحمدية شرق العاصمة الجزائر، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الشهداء والمصابين بينهم أطفال. وأكد سيادته تضامن دولة فلسطين وشعبها مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء ومكروه. صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص أكثر من 1 مليار شيقل لشق طرق لعشرات المستعمرات الجديدة في الضفة الغربية، بينها مستعمرات تعتزم إقامتها في شمالي الضفة. وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش، تبلغ قيمة الميزانية المصادق عليها 1.75 مليار شيقل وتوزع على مدى 3 سنوات. أعلنت الحكومة أو القوات الأمريكية أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 5 على التوالي. وأوضحت القيادات المركزية الأمريكية أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وصعدت الولايات المتحدة هجماتها على إيران مستهدفة العاصمة طهران ومواقع في الأهواز وبندر عباس وكنارك، فيما سمع دوي انفجارات في محافظتي ليرستان وسمنان ومناطق أخرى، وأخلي مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز بعد سقوط طواريخ في محيطه. وزارة السياحة والآثار اعتماد تسجيل 12 موقعا فلسطينيا جديدا في القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى اليونسكو، ليرتفع بذلك عدد المواقع الفلسطينية المدرجة على القائمة التمهيدية إلى 23 موقعا. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور التراث الفلسطيني. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم لقاء خاص الذي سنتحدث فيه عن النتائج المتلاحقة في الانتخابات التمهيدية التي تؤسس للانتخابات النصفية ودور الجاليات في مثل هذه الانتخابات، إضافة إلى دعم المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من قبل الجاليات الذين بدأوا يتخذوا منحنى باتجاه انتصار للحق الفلسطيني وتقديم بعض المشاريع داخل مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، إضافة إلى كثير من القضايا التي سنناقشها مع ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ سنان شغديح الناشط السياسي الفلسطيني الأمريكي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ سنان.
1: أهلا بك وبالسادة المشاهدين في فلسطين الحبيبة.
0: أهلا وسهلا، يعني كنا نتابعك ناخذ يعني عبر الزوم، لكن هذه فرصة سعيدة أنك تكون معنا هنا في أرض الوطن وفي استوديوهات تلفزيون فلسطين. أستاذ سنان، يعني تابعنا في المرحلة الماضية كان هناك كثافة للانتخابات التمهيدية وهناك نجاحات وإخفاقات، يعني بالتأكيد لها ظروفها، لكن هناك التطور في ظل الانتصار للحق الفلسطيني وانعكاساته على أداء الجالية هناك في الولايات المتحدة.
1: نعم، هذا حقيقة لسبب بسيط من المهم إيضاحه تماما، أن هذه الشبكات التي تقوم وتنفذ الآن الحملات الانتخابية هي ذات الشبكات التي كانت تنفذ التظاهرات، المخيمات الجامعية، الفعاليات المؤيدة لفلسطين. هذه الشبكات الانتخابية

0: المنظمة الطلابية، والكثير ممن صعدوا وعدد من صعدوا الآن ونجحوا في الانتخابات الأولية من أنصار الحق الفلسطيني يصل لنحو 29 عضوا، وهذا وسيذهبون نحو الانتخابات العامة في نوفمبر، ولكن هذا رقم غير مسبوق. الانتخابات الأولية لازالت في منتصفها، لم تنتهي بعد، لازالت مستمرة في عدد من الولايات مثل ويسكونسن وميتشيغان، وهناك مرشحين لهم فرص ممتازة من أنصار الحق الفلسطيني مثل عبدول السيد في ميتشيغان، وهو مرشح لموقع سيناتور. وأيضا الانتخابات للإيضاح، الانتخابات في نوفمبر ستكون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، على 33 أو 34 مقعدا وهي ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وأيضا على مئات المقاعد في الهيئات الحكومية، في الهيئات المحلية للولايات وبرلمانات الولايات، وأيضا على مقاعد حكام الولايات. وبين كل هؤلاء هناك قائمة طويلة من أنصار الحق الفلسطيني. قبل فترة تداعت المؤسسات الفلسطينية لإصدار قائمة بأنصار بالنواب من مرشحي الكونغرس من أنصار الحق الفلسطيني، كان ذلك قبل 3 أشهر. العدد على ما أذكر بلغ أكثر من 120 مرشحا يؤيدون الحق الفلسطيني. كما قلت الكثير منهم فشل،
1: وهناك أسباب، يعني خلينا جزئية صغيرة.
0: نعم، الأسباب تتعلق بحداثة تجربتنا الانتخابية. أتحدث عن شيكاغو مثلا،
1: المناطق يعني.
0: نعم، أنا أتحدث بشكل عام ولكن أقدم نموذجا من المدينة التي أقيم فيها. كان هناك حداثة في تجربتنا الانتخابية، كان هناك الطرف الآخر الذي وضع نحو 10 ملايين دولار في دائرة واحدة دعاية سلبية ضد مرشحة الحق الفلسطيني. أيضا كان لنا أخطاؤنا فيما يتعلق بالبعض الانقسام بين الجالية الفلسطينية والجالية المسلمة حول بعض المرشحين، ما قاد إلى بعض الفشل. أما السبب الرئيسي فهو الوضع المالي، وهو ما سأتحدث عنه لأن هناك ما يمكن أن أضيفه في هذا السياق حول شبكات إنفاق انتخابي تتبنى الحق الفلسطيني، مسجلة موجودة الآن تنشط في الولايات المتحدة، لها ميزانية بلغت نحو 10 ملايين دولار، صرفت نصفها على دعم مرشحين.
1: نعم أستاذ سنان، يعني نتائج هذه الانتخابات التمهيدية قديش بتكون لها انعكاس وتأثير على الانتخابات النصفية؟
0: إلى حد ما لها انعكاس كبير. مثلا 30 الذين نجحوا في الحزب الديمقراطي من أنصار الحق الفلسطيني ونجحوا في الانتخابات الأولية سيذهبون للانتخابات العامة في نوفمبر. تقريبا ثلثي هذه المقاعد مضمونة لأنها دوائر للحزب الديمقراطي، ولكن بعض هذه المقاعد سيخوضون منافسة حادة مع مرشحين جمهوريين. بالتالي ليست تقريبا الثلثين نتائج مضمونة بالوصول للكونغرس. بعض المقاعد
1: يعني هذا المؤشر من الانتخابات التمهيدية.
0: نعم نعم، الآن لازلنا لغاية الآن في مرحلة الانتخابات
1: ما زالت شغالة
0: التمهيدية. نعم ستبقى مستمرة حتى بداية شهر 9 اللي هو سبتمبر.
1: موضوع المال وانت ذكرته عملية ضخ الأموال من أجل يعني شراء الأصوات أو إشي زي هيك، كديش هذا ممكن يساعد بتوضيح صورة أنه يعني أنت بتشتري صوت مشان يدعم روايتك؟
0: نعم، موضوع المال مهم تماما. الطرف الآخر وهو الآيباك دخلوا الانتخابات الأولية،
1: لكن في الفترة هاي يعني هم لأول مرة بيعلنوا عن شغلات كثيرة. أستاذ سنة وانت موجود في
0: السابق بدأوا يخفون يختفون. نعم،
1: وكانوا في السابق لا أحد يعرف كيف يتصرف، لكن نعم. في يعني في توضيح بصورة أكثر شو السبب.
0: نعم، فيما يتعلق في آيباك، هم دخلوا هذه الانتخابات بمبلغ معلن مسجل لدى الدوائر الأمريكية
1: أول مرة.
0: نعم، هم دخلوا بدأوا بالاستثمار المالي منذ عام 2021، بدأوا يستخدمون الأموال وتشكيل ما نسميه في الولايات المتحدة السوبر باك أو منظمات الإنفاق الانتخابي، وهي مؤسسات

0: تستطيع أن تجمع مئات ملايين الدولارات توجهها ضد هذا المرشح أو لصالح هذا المرشح شريطة أن لا تتواصل مباشرة مع أي من المرشحين. هم أنشأوا هذا
1: يعني الباطن يعني بيشتغلوا
0: أعلنا تم إنشاؤه.
1: لا الشغل أنه هم بيتواصلوش مع المرشح أنه يغير رأيه
0: قانونيا ليس من المفترض أن يتواصلوا
1: في قوانين.
0: ولكن هناك تنسيق دائما هناك تنسيق مع المرشح مع بعض أقاربه وأصدقائه وما إلى ذلك. بالتالي يقومون باستهداف المرشحين من أنصار الحق الفلسطيني. دخلوا هذه الانتخابات بمبلغ مسجل 95 مليون دولار، الآن بلغ المبلغ الموجود لديهم 145 مليون، صرفوا جزءا منه. الجديد في الموضوع أن هناك أربعة لوبيات مؤيدة للحق الفلسطيني تشكلت منذ شهر شباط الماضي، أهمها منظمة الإنفاق الانتخابي الفلسطيني American Priorities. هذه المنظمة جمعت لغاية قبل أيام نحو 10 ملايين دولار، صرفت نصفها في دعم مرشحين تهاجمهم آيبك واللوبيات المؤيدة لليمين الإسرائيلي. أيضا هناك تعهدات مالية كبيرة قادمة في الطريق. الآن لدى أنصار الحق الفلسطيني ليس فقط بعض المال لمواجهة آيبك، ولكن كما قلت بداية أن الحملات الانتخابية للمرشحين أنشئت على شبكات موجودة للتضامن مع فلسطين. الشبكات الفلسطينية أو لجنة الإنفاق الفلسطيني لها نقطة قوة أنها تستطيع أن تقدم متطوعين على الأرض، خبراء في الحملات الانتخابية، متطوعين يقومون بطرق الأبواب بالعشرات في بعض المدن الكبيرة بالمئات، في بعض المدن الأخرى بالآلاف. بلغ عدد المتطوعين ولم يكن كلهم من أبناء الجالية الفلسطينية من أجل الإيضاح، ولكن أبناء الجالية العربية والمسلمة واليسارية والشباب والأقليات. بلغ عدد المتطوعين في حملة ممداني نحو 1,100,000 شاب قاموا بطرق الأبواب، قاموا بالتواصل
1: بالهواتف والوصل التواصل الاجتماعي. يعني طبعا قرأنا كثيرا عن هذا الموضوع أستاذ سنان. هذا العمل سيتم في هذا التوجه في الانتخابات
0: عمليا ما يحدث الآن في انتخابات ميتشيغان لانتخاب نصير الحق الفلسطيني لموقع مجلس الشيوخ. تم نقل نفس الحملة. هناك بعض المال لدعمه لمواجهة الدعاية السلبية التي تستهدفه. هناك شبكة من المتطوعين، هناك شبكة من خبراء الحملات الانتخابية، هم ذاتهم بعضهم الذين ساهموا في حملات نيويورك، هم انتقلوا قبل ذلك إلى كولورادو ساهموا في حملاتها، بعضهم انتقل الآن ليعمل مع عبدول السيد. وهناك ما يمكن أن أسميه ليس فقط بالبنك المالي ولكن في بنك تبادل الخبرات الانتخابية. المؤسسات الحق الفلسطيني على مدار تأسيس ومؤسسات الحق الفلسطيني تأسست منذ أولى من المهم أن أعود للتاريخ هنا. أولى المؤسسات الفلسطينية التي تأسست أنشئت في 1890 ما إلى ذلك، أنشأها أهالي رام الله وكانت مؤسسة لدعم الطلاب. جمعية رام الله وأهالي رام الله والبيرة لهم فضل كبير في سياق إنشاء الشبكات الفلسطينية. جمعية رام الله مثلا أنشئت قبل منظمة التحرير. هذه الشبكات نمت تطورت عبر أجيال عديدة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن. أهم ما يمكن قوله عن هذه الشبكات أنه تستطيع أن تذهب إلى أي نموذج من الذكاء الاصطناعي، تستطيع اختيار أي مدينة في الولايات المتحدة واسأل عن إن كان هناك شبكة تؤيد الحق الفلسطيني في هذه المدينة، أي مدينة تختارها أو أقرب شبكة إليها، ستجد عدة شبكات موجودة الآن. هذه هي شبكات الحق الفلسطيني، هذه هي الشبكات التي تقود الآن وتعمل في الحملات الانتخابية.
1: يعني أستاذ سنان أنت بتشرح مسألة ضخ أموال من أجل إسقاط والعمل على سمعة المرشح اللي بنتصل الحق الفلسطيني، هذا يؤكد على يعني أحقية الفلسطيني في الانتصار لهذا التوجه. كيف يمكن تطويع كل ذلك مع اللي بنتخبه يعني في الساحة الأمريكية.
0: نعم.
1: رغم أنا بعرف أن الوضع صعب يعني اللي بتحكي فيه.
0: نعم.
1: مش بسهولة.
0: ثبت أنه يمكن مواجهة هذه الحملات المدعومة ماليا لتشويه سمعة المرشحين وتحديدا باستخدام تهم معلبة وجاهزة وهي معاداة السامية وهي ضمن القانون الذي تحاول الأنصار اليمين الإسرائيلي تمريره في الولايات المتحدة من رابط انتقاد الجرائم الإسرائيلية بمعاداة السامية. هناك حالة زهران ممداني تم إلصاق هذه التهم المعلبة ضده لم تنجح وتم إطلاق حملات انتخابية بعشرات الملايين لإسقاطه $33 مليون على ما أعتقد لم تنجح
1: لوحده.
0: نعم وكانت هذه البداية لأن هذه الحملات المالية والتهم المعلبة كان في مواجهتها مجموعة الطارقين على الأبواب
1: والوعي متطوع. أعتقد الوعي كان
0: والوعي وأيضا التراكم العمل في الساحة الأمريكية قاد لحالة من الوعي قاد للتغييرات الكبيرة التي نراها الآن في الرأي العام الأمريكي وخصيصا لدى فئات الشباب لدى فئات حاملي الشهادة الجامعية الأولى وأيضا بدأ ينتقل إلى الفئات تحت 50 عاما الآن وهذا ما بدأت تشير له الاستطلاعات بمعنى أن هذا التغير يتطور ليس نتيجة الحرب ليس ثابتا منذ عام وكما يقول جالوب استندونا لمعهد جالوب منذ عام 2012 هناك تطور في الجانب الفلسطيني في الاستطلاعات الرأي بنقطة أو نقطتين بينما هناك انخفاض في التعاطف مع إسرائيل بنسبة مشابهة الآن التعاطف مع فلسطين في الولايات المتحدة أكثر من التعاطف مع الجانب الإسرائيلي هناك تطور موجود وبنية موجودة وقائمة على الأرض هي ما ستقود إن شاء الله إلى تغيير السياسة الأمريكية تجاه فلسطين
1: التطور بحاجة إلى دائما أبديتنج خلينا نحكيها يعني بمتابعة هذا التطور بدي أسألك أستاذ سنان يعني الانتخابات التمهيدية وعندما تصل الانتخابات النصفية الانتخابات النصفية من سياق الكلام أنها لها تأثير مباشر كداش ممكن تشكل أهمية في السياسة الأمريكية
0: نعم
1: رسم السياسة الأمريكية
0: نعم مهمة تماما لأن الرئيس الأمريكي الآن يحظى بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ تتيح له تمرير جميع القوانين التي يريدها إن نجح الحزب الديمقراطي وكما يبدو لي هناك فرصة كبيرة لأن ينجح في مجلس النواب وإمكانية لأن ينجح في مجلس الشيوخ يستطيع أن يتصدى ويلغي معظم هذه السياسات وتحديدا مثلا فيما يتعلق بالجانب السياسات الفلسطينية الإسرائيلية هناك صعود لأعداد المتضامنين مع الحق الفلسطيني في الحزب الديمقراطي ليس فقط في جانب المؤيدين ولكن هناك الكثيرين من أعضاء المجلس من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ الذين باتوا يقفزون من سفينة الآيباك والصهيونية واليمين الإسرائيلي الغارقة من ضمنهم تصريحات اليوم للشخصية الثانية في كاترين نسيت اسم عائلتها الشخصية الثانية في الحزب الديمقراطي أعلنت أنها ستؤيد وقف المساعدات لإسرائيل وهو مشروع قانون سيطرح اليوم للتصويت في مجلس النواب ويقابله مشروع قانون مساوي في مجلس الشيوخ
1: خلينا نحكي عن هذا المشروع اللي قدمه موضوع يعني توماس ماس في مجلس النواب للتصويت عليه فيما يتعلق بموضوع وقف جميع أشكال الدعم العسكري لإسرائيل وأهمية هذا الطرح
0: نعم هو يطرح وقف جميع أنواع المساعدات لإسرائيل 3.3 مليار دولار طبعا هذا القانون سيفشل لأن هناك أغلبية من الحزب الجمهوري ستصوت ضده ولكن ما نتابعه كناشطين سياسيين هو عدد من سيصوتون لصالح هذا المشروع كما تعلم في القوانين السابقة خلال العامين الماضيين كان عدد من المصوتون لصالح القوانين التي المشابهة أو التي تطالب بالحقوق الفلسطينية يصل إلى 20 أو 30 أو 40 في أحسن الأحوال كانت هناك حملات متواصلة من أجل إقناع أعضاء الكونغرس مثلا في التوقيع على قانون لوقف التوريد بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل. ما سأراقبه اليوم شخصيا هو عدد من سيصوتون مع هذا القانون، وإن كان هذا العدد بدأ يصعد كما قلت هناك الكثيرين من أعضاء الكونغرس ممن كانوا يتلقون دعم من آيباك أعلنوا تخليهم عنه، بضمنهم النائب المهم وبات نصيرا كبيرا للحق الفلسطيني روكانا الذي كان هنا قبل أيام وتعرض للاعتقال من قبل المستوطنين. هذا النائب حتى قبل سنوات قليلة كان يتلقى دعما من آيباك، ولكن هذه سفينة غارقة، هذه سفينة تأخذ الأموال الأمريكية لتصرفها على الحروب ليس فقط في فلسطين ولكن في إيران واليمن وفنزويلا وما إلى ذلك، بينما هناك عشرات ومئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الفاقدين للمأوى، وهناك الملايين من المواطنين الأمريكيين الذين يطالبون بالتأمين الطبي المجاني وما إلى ذلك. هناك تغيرات كبرى تحدث الآن، نحن في منتصفها بالساحة الأمريكية، لا أعتقد أنها ستتضح بشكلها النهائي في الانتخابات النصفية في 26 مع أهميتها، ولكن الصورة الكبيرة ستكون في الانتخابات القادمة 1928. انتخابات ستكون انتخابات الرئاسة في
1: 2028. رجعتنا 100 سنة لورا. طب في كمان قانون يعني كنا تحدثنا فيه في مجلس الشيوخ عدم دمج الجيش الإسرائيلي مع الدمج الأمريكي مع الجيش الأمريكي واللي بيطالب فيه نتنياهو، يعني هذا التصويت هل يمر برأيك؟
0: قد يمر، ولكن هم يسعون لجعله قانونا حتى الرئيس الأمريكي إن تم تمريره سيكون عاجزا عن وقفه دون تقديم إيضاحات وطلبات لقبل 5 أشهر وما إلى ذلك. قد يمر بحكم الأغلبية، على الأغلب سيمر حتى أكون واضحا، بحكم الأغلبية الجمهورية وبحكم المقاومة الشديدة. نتنياهو يسعى الآن للانتقال من المساعدات الأمريكية وهي مستمرة حتى العام
1: إلى العلاقة الشراكة
0: مع الجيش ودمج الجيشين، وبموجب ذلك سيحصل على عشرات المليارات، سيضمن شراء معداتهم العسكرية من قبل الإدارة الأمريكية، سيضمن الشراكة في التكنولوجيا وهي أهم ما يحدث حاليا، سيضمن الاستخبارات المتواصلة أو الشراكة الاستخبارية وما إلى ذلك، أيضا الاتفاقية المالية أو مبلغ 3.3 المساعدات ستنتهي في العام 1928
1: 2000.
0: بالتالي وهناك
1: 2000
0: وهناك طلب ضغط كبير من قبل أعضاء الكونغرس لوقف هذه المساعدات، بالتالي هو يسعى لخلق قناة أخرى للحصول على مساعدات أكبر.
1: طب أستاذ سنان، إحنا بدنا نتحدث عن موضوع التحولات اللي حصلت في الرأي العام الأمريكي، واللي يعني كما تفضلت كان لها تأثير في الانتخابات التمهيدية وسيكون لها تأثير في الانتخابات النصفية ولها تأثير حتى في التصويت في مجلسي النواب والشيوخ حاليا. يعني أهمية كيف انشغل عليها ووصلنا لهي النقطة؟
0: نعم، كما قلت هو امتداد لعمل مؤسسي فلسطيني وشخصيات وناشطين، بعضهم انتقل إلى رحمته تعالى مثل الدكتور إدوارد سعيد، بعضهم موجود، بعضهم في القيادة الفلسطينية مثل الدكتور زياد أبو عمر، بعضهم شهداء لن أذكر أسماءهم، ولكن هذا أجيال متواصلة متعاقبة أسست لذلك، طرحت في البداية موضوع الصهيونية، طرحت موضوع رواية النكبة، كل هذا تطور، ولكن جاءت لحظات تاريخية فارقة
1: في تسارع الآن.
0: نعم، مثل ليس حرب 7 أكتوبر ولكن ما ارتكبته حكومة نتنياهو من جرائم إبادة جماعية بعد 7 أكتوبر، هذه بدأت تخلق تطورا أكثر، ولكن العمل على الرواية الفلسطينية كان متواصلا منذ فترات طويلة، كان هناك عمل في الجامعات، كان هناك عمل في النقابات، كانت نقابات حتى قبل مرحلة 1923 كانت هناك نقابات كاملة تنتقل وتصوت، كانت هناك كنائس كاملة تنتقل في مؤتمراتها تصوت أيضا لممارسة حق مقاطعة إسرائيل. كل هذا التطور وعملية الإبادة الجماعية قاد لكل هذه التغييرات، لكن أنا ما أعتقد أن أساس التغييرات التي تحدث حاليا هو أنه كان هناك شبكات جاهزة موجودة على الأرض، هي ذات الشبكات التي كانت تنظم الاحتجاجات باتت وانتقلت وعيا بوعيها إلى أن تنظيم الاحتجاجات لم يعد كافيا، انتقلت العمل على مستوى المدن، انتقلت العمل على مستوى الولايات، انتقلت العمل على المستوى الكونفدرالي. ولكن قبل ذلك هناك تاريخ طويل من العمل على الرواية الفلسطينية، سواء في المجال الإعلامي، في النقاشات، في التظاهرات في الشارع. هناك على الأقل 5 مدن أمريكية كبرى مثل شيكاغو ونيويورك تحتضن منذ نحو 20 عاما، وسأقدم بعض الأمثلة هنا، مهرجان الفيلم الفلسطيني منذ نحو 20 عاما. هناك مثلا مؤسسة أو وزارة إعلام فلسطينية، المؤسسة الـEMIU، فيها عشرات الموظفين، وظيفتها كانت وضع نقاط حديث ونقل الرواية الفلسطينية وتقديم متحدثين لوصلات الوكالات الأنباء الرئيسية، والآن تحولت إلى لوبي وتقوم بتمويل أعضاء الكونغرس أو المرشحين الذين يؤيدون الحق الفلسطيني. هناك ما يشبه وزارة العدل، وهي بال ليجل، وهي شبكة محامين فيها عشرات المحامين على ما أعتقد، بين محامين وموظفين، تتولى الدفاع عن القضايا الفلسطينية وعن قضايا الطلاب. هناك مؤسسات وشبكات جاليوية مثل المجلس الفلسطيني الأمريكي موجود في عدة ولايات. هناك جمعية رام الله لها فضل كبير في العمل على الساحة الأمريكية. هناك العديد من شبكات الجالية الفلسطينية والتحالفات على مستوى المدن. كل ذلك هو ما قاد لما نشهده الآن، وهناك أرقام تدعو للتفاؤل في المرحلة القادمة إن شاء الله.
1: أفهم من كلامك أنه يعني فتح حقائق تاريخية هذا التطور كان لا يجهلها الشعب الأمريكي بفئاته الشابة، والعنصر الشبابي كان له دور مهم كما شهدنا في الجامعات يعني بشكل كبير. قديش يعني هذا رغم أنه تحارب يعني استهدف بطريقة بصراحة يعني كانت مرعبة، لكن ما زال ثابت في هذا الموضوع. قديش هذا مهم في الموضوع الشبابي تحديدا؟
0: مهم تماما، لأن الشاب أو الطالب الموجود في الجامعة هو عضو الكونغرس القادم، هو عضو البلدية القادم، هو المحامي القادم، هو المهندس القادم، سيكون عضوا في نقابة. جزء كبير منهم أو ممن شاركوا في فعاليات غزة بنوا تجربة هامة تماما من العمل العام، من العمل التنظيمي،
1: وعاشوها بشكل شخصي
0: تماما، لأن طبيعة العمل التنظيمي أو العمل النقابي والجماهيري في الولايات المتحدة هي شراكة ورشات عمل. فالكثيرين أو معظم من شاركوا في هذه الفعاليات كان لهم دور، سواء فيما يتعلق في نظام، في تشكيل لجان الإعلامية، لجان الثقافية، لجان إيصال أو وضع نقاط الحديث، لجان اللوجستيك، لجان حتى فيما يتعلق باللجان التي تحاول أن تضمن النظام العام وعدم التجاوز المشاركين. فهؤلاء جميعا تخرجوا من مدرسة كاملة من العمل العام، هذه سينقلونها معهم. دعني أشير لحقيقة مهمة، قبل 4 أو 5 سنوات تلفزيون فلسطين والأخ نائل كراجة أجرى لقاء في مؤتمر للاشتراكيين في شيكاغو مع الناشطين هناك. في هذا المؤتمر، وهو مؤتمر يعقد سنويا في شيكاغو، تحدث الناشطين عن تدريب نحو والعدد قد يكون مبالغ فيه ولكن هذا ما حدث فعلا، وما قاله هو الشريط موجود لديكم، عن تدريب نحو 3000 مشارك على الحملات المؤيدة للحق الفلسطيني. فكان هناك تواصل، كان هناك عملية متواصلة من التدريب والتثقيف والتطوير، هي ما قادت بشكل تلقائي وبنمو أورجانيك أو نمو فطري إلى ما نحن عليه الآن من تحقيق بعض الإنجازات على المستوى الانتخابي.
1: بدي أسألك أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي ويعني سقوط الإعلام التقليدي أمامها بمحاولة كي الوعي بالنسبة للشعب الأمريكي.
0: الإعلام التقليدي كان محتكرا ولغاية
1: وجامد.
0: نعم، وهو محتكر.

0: تماما في مصطلحاته. وهناك الكثير من الدراسات التي صدرت مؤخرا التي تتحدث عن لغة المصطلحات، كيف كانوا يرفضون استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، كيف كانوا يتحدثون عن قتل 100 فلسطيني دون أن يحددوا من قتلهم وكيف قتلوا وما إلى ذلك. الإعلام التقليدي تاريخيا كان منحازا للطرف الآخر لأسباب تاريخية طويلة. الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي هي من قادت عملية تغيير الوعي. انتقال أو تحول المواطن الفلسطيني إلى صحفي عبر هاتفه وتحديدا في غزة، وانتشار فيديوهات المسجلة عن الجرائم والقتل والتدمير وقتل الأطفال وما إلى ذلك، قاد إلى ردة فعل كبيرة. تحديدا من يشاهد أو يستقي أخباره من وسائل التواصل الاجتماعي الآن في الولايات المتحدة هم نسبة 50%، معظمهم من الشباب. هؤلاء أتيح لهم الاطلاع على الحقيقة كما هي بدون ما تقوم بإضافتها أو حذفه. مقصات الرقابة في وسائل الإعلام الكبرى التي تسيطر عليها شبكات مقربة من إسرائيل. عملية الوعي هذه هي ما قادت إلى اختلاف الأرقام لدى الشباب.
1: بدي سؤال أخير، قديش يعني بات تأثير الإعلام التقليدي في نسبة التأثير تبعته بعد هذا الرسوب؟
0: هي تقل بانتظام شديد، ولكن هناك محاولة إسرائيلية الآن كما نشرت تايمز أوف إسرائيل وهآرتس، تم تخصيص مبلغ 730 مليون دولار لما يسمونه بالحرب الثامنة لمواجهة وسائل التواصل الاجتماعي لديهم، وهذا جزء كبير منه مسجل لدى الوزارات الأمريكية. هناك برنامج خطير لتدريب الذكاء الصناعي على تبني رواية، تمول الحكومة الإسرائيلية تبني رواية مؤيدة لإسرائيل معادية للفلسطينيين.
1: شراء الرواية وشراء التاريخ وشراء الكل، يعني صفت هيك الأمور بهذا الشكل.
0: نعم.
1: وشراء الوعي حتى يعني.
0: نعم، ولكن
1: لن يجدي نفع.
0: نعم، لغاية الآن لازالت أرقام تأييد الحق الفلسطيني تتواصل رغم هذه المبالغ الضخمة التي في مرحلة ما سيتوقفون عن دفعها.
1: معلش أنا كنت حاكي لك سؤال أخير، لكن يجب أن نسأل هذا السؤال. عملكم على أعضاء في الحزب الجمهوري؟
0: نعم، هناك ما يمكن أن أقول
1: يعني خلينا نسميهم متقدمين في الجمهور في الحزب.
0: نعم،
1: الجمهوري
0: كان
1: في الديمقراطي. نعم.
0: تواصلنا مع مجموعة تم إسقاطها من النائب توماس ماسي، تم إسقاطه في الانتخابات الأولية، وأيضا نائبة أخرى عملنا معهم، ولكن إلى حد كبير انسحبت من الانتخابات بفعل ضغوط من ترامب. هناك حائط نحاول أن نجتازه في بناء علاقة مع الحزب الجمهوري، ولكن هناك تغيرات تحدث.
1: يعني ردة الفعل راح تكون أقوى بالاستمرار وليس التراجع. نعم. هذا ما أفهمه. نعم. شكرا لك أستاذ سنان. نعم. شبديح الناشط السياسي الفلسطيني الأمريكي على وجودك معنا. شكرا. هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية وإلى اللقاء.

خلال إنكار هذه الجرائم لا تغير من حقائق شيء. كل الشواهد على الأرض، كل الأدلة المادية تؤكد أن الاحتلال تعمد قتل المدنيين بطريقة وحشية، قصف البنيات السكنية والمربعات على ذويها، قتل الناس في مراكز الإيواء. هذا يعني أن هناك تقصد لارتكاب الإبادة الجماعية.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مي، وعينا مي، كل حالنا مي، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

يعني ما تبقى إلا مفتاح البيت. أنا حبيت أخذ مفتاح البيت، هذا ذكرى إنه أنا متأكدة إنه واصلاً راح أرجع عبيتنا. ما تبقى إلي من بيتي لابتوبي، هذا اللابتوب إخوتي يعني حاولوا يلموا حقه، يعني كل واحد ضحى بمبلغ من مصروفه عشان يجيبوا لي إياه، وكانت أقساط. ما تبقى من بيتنا، هدية تتني إياها صديقتي، حكت لي لعل إنه يوم من الأيام نفترق، فأنا قلت لها مستحيل نفترق إلا الموت.

مريم معين محمود أبو ناجي، أنا نازحة من الشمال. كانت رحلة نزوحي على مراحل، نزحنا من الشمال على الجنوب، كان برضو حتى لما نزحنا على الجنوب برضو كان إلها مراحل. رحنا على المغازي، من المغازي رحنا على خان يونس، ضلينا شهرين. لما دخلوا عند خان يونس اضطرينا نرجع ننزح على رفح.

قعدنا برفح تقريبا 6 شهور بعد ما ضلينا واستقرينا وعملنا حياة إلنا برفح. دخلوا علينا برضو وطلبوا منا ننزح الدير. فنزحنا بالدير، كانت إنا كتير مرحلة النزوح ومتنقلنا من مكان لمكان كان كتير صعب علينا، بده ينقل أهله، ممكن إنه أثناء النقل يصير مشاكل، ما يلاقوش مواصلات، ما يلاقوش أماكن. كتير تغلبنا منطقة النزوح من مكان لمكان، لما نلاقي مكان آمن إنه نستقر فيه.

فكان مرحلة البحث عن مكان كان كتير شاق بالنسبة لإلي ولأخواتي الشباب. وبعدين طلعنا رجعنا عسات الهدنة المؤقتة هاي ورجعنا على الشمال. حتى لما رجعنا على الشمال ما كانش إلنا بيت، فبرضو كانت إلنا برضو مرحلة بحث عن مكان يقوينا. اتغلبنا كتير برضو صدق، انه كان حسينا حتى مرحلة الهدنة ورجوعنا للشمال صح حسينا انه رجعنا على بلادنا واخذنا الحنين بلادنا، بس حتى انه برضو تشتتنا احنا، رجعنا نزحنا كمان منطقة بمدرسة.

تعاونوا مع ناس ما بنعرفهمش، كنا مجبورين بطقوس معينة، ما رجعناش زي ما ناس رجعت على بيوتها، رجعت على حياتها القديمة، إنه حتى لو صارت هدنة لمدة 3 شهور أو شهرين ما كناش حاسين إن صارت هدنة.

شايفين بأي وقت ممكن يصير لبس وتخرب الهدنة، وفعلا اخترق الهدنة وما حسيناش بفرق الهدنة أو بعدمها، لأنه إحنا زي ما إحنا وقتش إنه حسينا رجعت الحرب عن جد، لما طلب من أهل الشمال نرجع كمان مرة ننزح، فكانت هذه مرحلة نزوحنا كانت أصعب مرحلة نزوح، لأنه أيامها خسرنا أخويا 3 أيام، بعد 3 أيام دفننا أخوي 3 أيام، رابع يوم اضطرينا نطلع من المنطقة إحنا فيها، فهذه كانت أصعب مرحلة وأصعب إشي مر علينا، خسارة أخويا ونزوحنا. حتى لما طلعنا يعني مشيا ما أخذناش إشي، لولا إنه كانوا إخواتي مأمنين بعض الأغراض عند معارفنا بالجنوب، وهم اللي الله يخلف عليهم دبرونا المكان وقعدونا فيه، فكانت رحلة نزوحنا كتير صعبة وشاقة.

صورة بقلوبنا حتى لو ما كانش إشي ملموس، طالما أنت بتتذكري عقلك شغال فأنت بتتذكري كل شيء. ففي كانت كتير شغلات، وأنا لما طلعت أخذت شغلات بترمز لبراءتي لطفولتي، أخذت لعبة كانت مهديني يا صديقتي، أخذت كتب الجامعة لأن أنا كنت حابة أن أكمل مسيرتي التعليمية، وما تبقى لي من بيتي ذكرى لبتبي. إخوات جابوا لي إياه هدية نجاحي، وكانوا يعني عملوا جمعية عشان يوصلوا لي إياه هاي الهدية. ما تبقى لي من بيتي لبتبي، هذا اللابتوب اخواتي يعني حاولوا يلموا حقه، يعني كل واحد ضحى بمبلغ من مصروفه عشان يجيبوا لي اياه، وكانت اقساط. فمفترض انه قبل 7 اكتوبر انه اكون خلص اقساطه، فشاء القدر انه اجى 7 اكتوبر فما دفعتش باقي اقساطه، فطلعت وما اخذتوش. فاخويا ما تبقى لي من بيتنا، فقلت له لابتوبي انا له يعني له مستقبلي، هذا انا كنت اللابتوب هذا حط عليه ذكرياتنا، لماتنا، افراحنا، اجتماعاتنا، كنت حامله فيه شغل، كنت حابه اني اثبت شغلي وذاتي عن طريق اللابتوب هذا. فراح جاب لي اياه، فهو مجرد لعبه اصبح، شاشته مكسوره، مكسور من تحت، بس ما حبيتش اني ارميه او اني اتجاهله، لانه بضل ذكرى. كل ما بشوفه بتذكر انه انا عندي طموحات، عندي احلام، انا بدي اعمل الي مستقبل، بدي اثبت ذاتي، بدي اثبت انه انا الي مكانه بالمجتمع.

وما تبقى إلي كمان قزازة عطر لوالدي، هاي كانت هدية والدي الله يرحمه قبل ما يتوفى، فما لحقش إنه يحط منها، فحطوا له إياها على نعشه فرشوا له إياه. فأنا هذه كانت العطر كل ما بشوفها بتذكر والدي، أو كل ما ياخذني الحنين لوالدي بشم ريحة العطر. فأخويا صدفت إنه مبارح كان بالشمال وطالع على ركام بيتنا ولقالي إياه، فهذه كانت أحسن إشي وصلني من بيتنا.

ممكن انه نطلع ذكريات من بيتنا، بس بيتنا مهدوم يعني لازم الواحد يجازف ويطلع على ردم عشان يطلع. إيه انا معتزه بماضيه، لما بعتز بماضيه بعمل ذكريات يا ماضي جديد، فكل ما بتذكر اشياء الماضي فبحس انه ممكن انا اعمل كمان ذكريات افضل من القديم انا.

بكون كتير مبسوطة لما دائما بجيب ذكر الأشياء هاي اللي مضلت من بيتنا. صحيح بيتنا راح وأكيد يعني كل إشي راح فيه، بس ضل شغلات بسيطة بتذكرني فيها، بحب أحكي الناس عنها لأنه بترجعني إنه أنا محتفظة بشغلات من الماضي، فبحب أحكي دائما أذكرها قدام صحباتي بالمخيم قدام الناس، إنه خلص بضل يذكرني ببيتنا بلمتنا بقعدتنا بماضية. ما تبقى إلي من بيتي مفتاح بيتي، أنا ما فكرت أخده إنه كان عندي إصرار وقوة رأي إن شاء الله راح أرجع بيتي، فحبيت إن أحتفظ مفتاح بيتي لأنه هذا رمز العودة إن شاء الله بدنا نعود على بيوتنا. ما تبقى إنه مفتاح البيت، أنا حبيت أخذ مفتاح البيت، هذا ذكرى إنه أنا متأكدة إنه واثقة إن راح أرجع بيتنا، على أمل إنه لأنه البيت مش مجرد حجارة، البيت كان مجرد أمان، كان محتوى يعني أفراحنا أحزاننا لمتنا كنا ذكرياتنا الحلوة، مكان الحنان اللي بدي أختبئ فيه بحال لو أنا كنت متعرضة لأي موقف. فمفتاح بيتنا كنت متمنى إني أروح أفتح بيتنا، فللأسف لقيت بيتنا واقع، بس ضليت محتفظة بالمفتاح إنه على أمل إنه بكرة إن شاء الله نرجع نعمرها إحنا، وأكيد إن شاء الله رح نقدر نعمرها. أخذت كتبي عشان أكمل مسيرتي التعليمية، حتى لو صار حرب وصار إيش ما صار بدي أكمل مسيرتي التعليمية، بدي أثبت ذاتي، فحبيت إني أضلي أدرس لأنه كل صفحة من صفحة كتبي ما تبقى من بيتي كتبي الجامعية. أنا كنت حابة إني أنجز مسيرتي التعليمية بوقت سريع وإني أثبت ذاتي وأشتغل وأكون إلي كياني، إنه أحس إنه حققت حلم والد الله يرحمه، فاحتفظت بكتبي وكان نفسي نطلع باقي الكتب من تحت الركام، فأخوي طلع لي كم من كتاب، حبيت إن أضل أشوفهم يكون إلي حافز إني أكمل دراستي. صحيح أنا كملت دراستي بظروف الحرب الإلكتروني، بس حتى الآن ما أنجزتش المراحل التعليمية المطلوبة مني. طبعا المصحف هذا ذكر ربنا، إن الواحد بنساش ربنا، فأنا أخذته هذا كان معي من 7 أكتوبر، كل ما كان يضيق علي الطرق والمصير أفتح كتاب ربنا وأقرأ فيه وأتمعن فيه عشان ربنا إنه يلهمني بطريق الصحيح لمراحل النزوح ومناطق اللي كنا نروح لها، فكان يعني استخارتنا ونستخير من مصحفنا. أكتر شغلة بستخدمها ما تبقى إلي من بيتي مصحفي، لأنه إله ورد يومي، أنا كل ما يضيق علي الحال بفتح مصحفي وبقرأ وبتمعن وربنا بلهمني بالحل الصحيح. ما تبقى إلي من بيتي بعض الصور أنا كنت محتفظة فيهم فلقيتهم، هي صورة يا أمي لما كانت قوية وبصحتها قبل ما الحرب تهرمها وتفكر بالوجع اللي إحنا عشناه، صور إلي أنا وأيام المدرسة، صور لأخواتي أيام ما كانوا بوضع خير، لصحباتي حبيت إن أنا أحتفظ فيهم إنه ذكروني بأيامنا أيام العزل وكنا عايشين بغزة. برضو لقيت صورة لأخويا المتوفي حبيت إن أضل أحتفظ فيها لأن كانت هذه أجمل هدية وصلتني من الشمال، صورة أخويا اللي توفى اللي ما فيش له ولا صورة عندي على جوالي ولا صورة ولا إيش بتبقى إنا من بيتنا نحتفظ من صورنا، فحبيت أحتفظ بصورة أخي المتوفي. ما تبقى إلي هذا جزدان هدتني يا أمي، كان هدية نجاح التوجيهي عملت لي بحب، فحبيت إنه أحتفظ فيه، جابوا لي إياه من تحت الردم، فهذا ما تبقى إلي من بيتنا. ما تبقى إنه من بيتنا جزدان إمي عملت لي إياه هدية نجاح التوجيهي، طرزت لي إياه كل غرزة دعوة، فهذا بضله ذكرى إلي من إمي الله يحفظ لي إياها. كانت برضو هاي إنه كل ما بحس إنه في ضيق فبفتح محفظتي بتذكر إيه حب أمي كيف عملت لي إياها، بتذكر إنه إحنا لسه بخير، ساعة بتذكرني بوالدة الله يرحمه، كل ما بشوفها بحس إنه هو موجود معنا، بحس بوجوده بوجوده حوالينا. أنا أخذت ساعة من والدي، أنا لأنه كان وفاة والدي كانت كتير لها أثر سلبي علي، ما قدرتش أتحمل موته، فهذه الساعة كنت مخدها معي من 7 أكتوبر، كل ما بطلع عليها بتذكر إنه هو ممكن يكون معنا، هو شايفنا، فحبيت إن أحتفظ فيها. صح إنها واقفة بس كل ما بشوفها بتذكره. هذه هدية صديقتي إلي، كانت هدية نجاح، فحبيت إني أخذها لأنه بتذكر لمتنا، إنه يوم من الأيام كان في بناتنا ذكرى حلوة حبيت أحتفظ فيها. وما تبقى من بيتنا هدية هدتني إياها صديقتي، حكت لي لعله إنه يوم من الأيام نفترق، فأنا قلت لها مستحيل نفترق إلا الموت، وفعلا أجا الموت وأخذها من استشهدت بالحرب وهي نايمة بجنبي، كنا إحنا وياها نسحين مع بعض ببيت واحد، جتها جلطة قلبية بهواية صارت برفح جنبينا وتوفت، فهذه كانت صدمة عمري، أول صدمة أخذتها بالحرب، فضلت محتفظة بهديتها معي.

كانت قوية فيها كل الشغلات اللي أخذتها من بيتنا، ما تبقى إلي من بيتنا. أنا كنت محتفظة بشنطة الجامعة، كنت جايباها على أساس أنه حط اللابتوب وكتب الجامعة. أول ما طلعت فكرت أني أخذ الشنطة، هي شنطة كانت المكان الأمين أحط فيه أغراضي، فكانت شنطة الجامعة حطت فيها المصحف، حطت فيها المفاتيح، حطت فيها اللابتوب، حطت فيها كتبي على أساس أنه أنا متأملة أني راح أرجع بيتنا. فالأمانة الشنطة كانت صندوق أسراري، ما تبقى لي من بيت. حبيت انه اتعلم الصوف عشان اكافئ امي، اعمل لها جربانة او شال دفيها من برد الشتاء. فحبيت انه برضو اكمل مسيرتي فيه. اخوه جاب لي من الشمال، فحبيت انه ايش احتفظ فيه واكمل عمل الصوف لامي. وما تبقى لي كمان، انا كنت ناوية اتعلم الصوف عشان اكافئ امي واعمل لها شال دفيها بالشتاء، فما لحقتش اني اتعلم الصوف. فما تبقى لي، اخوي جاب لي سنارات الصوف، حكى لي ممكن يوم من الايام انك تعملي وتهدي امك زي ما هدتك المحفظه.

بحس بالانتماء لما بشوف مثلا جزازة عطر والدي، ساعة والدي، بحن انه بدي ارجع، نرجع اللمة، نرجع بيتنا اللي تركنا اياه والدي. لما بشوف مثلا صور صحباتي او صوري او ذكرياتي وغراض الجامعة، بزيدني اصرار اني ارجع واكون شخص إلي دافعية وإلي هدف بالحياة، مش مجرد إن أنا دلم لمجروح وبس. شعوري حزين وألم ووجع إنه ممكن الأشياء هاي كانت لأشخاص موجودة وما زالت موجودة، بس تغيرت تعاملنا أو تغيرت انتمائنا لإلهم أو لأشخاص توفت وانحرمنا منها، فضلت هذه وجود الأشياء دائما بتذكرنا فيها، ففي وجع، صرخة ألم جواتنا إنه كيف أصبح الشخص ذكرى.

نفسي أخذ جاكيت والدي، نفسي أخذ باقي كتبي، لأن أنا كل كتاب كنت أكتب فيه هدف، كنت أرسم خطوة مستقبل، كنت بأرسم أمال لأهلي. أنا بقولهم إذا خلصت رح أشتغل، رح أكون، رح أصير، رح أعمل. ممكن أخذ أغراض أخوي اللي توفى، اللي أنا يعني انحرمت منه. كانت استشهاد، لحظة استشهاده كان صدمة لإنا كنا، فكان إله كتير شغلات بالبيت ما قدرناش ناخدها. هو كان كتير متأثر ببيتنا، وظلوا دايما نفكر بغراضه، بسكليتي، لعبي، غراضي، ساعاتي، وأوعي الجداد، لأنه كنا لسه كسين أنا يا الشتاء. فكل إشي كان، كل واحد ما كان يشتري إشي كان مبسوط عليها. ولما كنا في 7 أكتوبر ما أخدناش يعني أحسن ما عنا، أخدنا أشياء أساساً إنه إحنا حاطين بعقلنا إنه أسبوع أو أسبوعين رح نرجع.

عليها كل الحرص انه دايما بتذكرني انه ممكن يوم من الايام نرجع يا ماضينا ونحقق يعني نكمل مطرح ما وقفنا. فانا بكون حريص عليها كل الحرص. كل ما بحس انه انا عندي شوق يا اشياء قديمه بشوفها بتذكرني انه كنا بالقديم وراح نصير بالجديد. كل شغلة إلها ذكرى وكنز عندي محفور جوا قلبي، مش مستعدة إني أرميها أو أتلاشاها. صح إنه إحنا منكون ذكريات جديدة مع حاضرنا، بس بالماضي إذا ما احتفظناش بماضينا أكيد حاضرنا رح يكون مجرد حاضر عابر.

لأنه بحكي بتمنى ان ترجعش 7 اكتوبر او ما يتمرش على اي دوله عربيه فلسطينيه او دول العالم حرب زي حربنا. هذه حربنا كانت اباده، ما كانت مجرد حرب عاديه، انه عن جد مسحوا فيها الاخضر واليابس وكل شيء، مسحوا فيها، مسحوا فيها معالم الحياه بشكل كامل بغزه. فبتمنى نصحح انفسنا ونرجع يا حياتنا القديمه، ورسالتي كمان انه نعمرها.

المجلس السلامة حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة، ونبدأها بأبرز العناوين. 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. السيد الرئيس وأمين جامعة الدول العربية يؤكدان على ضرورة التنسيق المشترك على المستويين الرئاسي والفني لدعم حقوق شعبنا. أمين عام التعاون الإسلامي يحذر سلوفينيا والاتحاد الأوروبي من عواقب سحب الاعتراف بدولة فلسطين. تصاعد عنف المستوطنين، حكومة الاحتلال ترصد مليار شيقل لشق طرق للمستوطنات في الضفة.

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد و3 مصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرق المدينة. وأشارت المصادر الطبية إلى وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب غزة إثر قصف طائرات الاحتلال حي التفاح شمال شرق المدينة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والمدنية في فلسطين، كما تم بحث السبل لتعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والتحضير للاستحقاقات العربية المقبلة بما يسهم في حشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات التي تستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها إنهاء معاناة